0: لأبنائهم كقول أنا أحبك يا ابني، أنا أحبك يا ابنتي، ولنعلم أبنائنا فضل الحب في الله تعالى حيث حلاوة الإيمان. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولنعلم أبنائنا فضل الحب في الله تعالى حيث حلاوة الإيمان. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. في الحديث القدسي قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. فالمتحابين في الله ينالون شرف عظيم ألا وهو محبة الله عز وجل. فلنعلم أبناءنا الحب ونربيهم على الحب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتربية أبنائنا وأن يعيننا على طاعته. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات،

0: الإسلامية بجانب الموقع الجغرافي لعمان على قيام موانئ ملاحية نشطة أصبحت لها علاقات بارزة في شبكة الملاحة الدولية طيلة العصور. وبالرغم من طبيعة تكوينات السلاسل الجبلية العمانية وتنوعها في مناطق الشمال عن مناطق الجنوب، إلا أنها سمحت بتكوين سهل ساحلي برزت عليه سلسلة من الموانئ النشطة على امتدار تلك السواحل. وكان لكل ميناء من تلك الموانئ العمانية محيطه الحيوي وحيزه الجغرافي وظهيره القاري، كما أنه كانت هناك موانئ ومراسي على طول المناطق الساحلية، خاصة على الساحل الشرقي للسلطنة الذي تغلب عليه الطبيعة الرملية، ولكنها كانت تلعب دورا في نشاط المدن الساحلية وفي أغلبها مناطق غنية بالأسماك، ويمارس أهلها الصيد وتجفيف الأسماك والتجارة بها، وهي موانئ ومراسي تلبي احتياجات تلك المناطق من واردات التمور والحبوب والأقمشة والمواد الغذائية، وتعد مناطق أصيلة والأشخر على ساحل بحر العرب من المناطق الأثرية القديمة التي تعود إلى 1004 إلى 1003 قبل الميلاد. وقد كشفت المسوحات الأثرية السطحية عن قبور ولقى، بينما كانت جزيرة محوت نقطة انطلاق لبعض السفن العمانية إلى اليمن وشرق إفريقيا وبلدان أخرى، وكان ينقل منها الملح والأسماك المجففة إلى تلك البلدان وإلى عدد من مدن الشرقية والداخلية، إضافة إلى أنها كانت محطة توقف مهمة للسفن العابرة والمتجهة شمالا وجنوبا. واستخدم أهلها العديد من أنواع السفن، ومن أبرزها البدن والسنبوق والبوم. ويعد ميناء جزيرة مصيرة ميناء تمت الإشارة إليه قديما في الكتابات اليونانية، وأهمها ما ذكره الملاح اليوناني نيارخوس، وأشار إلى مصيرة وأطلق عليها جزيرة أوغيرس. وكانت مصيرة إحدى المحطات الواقعة على طريق تجارة اللبان عبر المحيط الهندي، وقد شكلت حلقة وصل بين ميناء سمهرم وبقية موانئ العالم، وعرفت بأنها كانت محطة استراحة للسفن المتوقفة على شواطئها للتزود بالمياه العذبة، ومن أهم الموانئ العمانية في تصدير الأسماك الجافة، كما أن عثور البعثات الأثرية فيها على مواقع لاستغلال النحاس الذي كان نشطا فيها حوالي 1800 قبل الميلاد، مؤشر مهم على استمرار التبادل الخارجي المرتبط بتجارة ما وراء البحار في بداية 1002 قبل الميلاد، خاصة مع مراكز ما بعد زمن هاربات في جوجرات بنهر السند التي كانت لا تزال نشطة في النصف الأول من 1002 قبل الميلاد. وحول تلك الموانئ يحدثنا الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني الذي قال:
1: من الموانئ في نفس المسار هناك ميناء أصيلة. أصيلة يعني هو مرسى بالحقيقة، وكذلك قبله قبل ميناء أصيلة مرسى أصيلة، هناك مرسى السويح ومرسى الرويس، وكلها مراسي كانت تستقبل السفن والتجارة مع المواني البينية التجارة البينية مع المواني العمانية. وكذلك امتلك أهلها بعض السفن من نوع البدن، ثم امتلكوا بعض السفن من نوع السنبوق، وبدأوا يتاجروا مع شرق أفريقيا ومع الهند ومع دول الخليج. إلا أن هذه المنطقة كانت مرساها الرئيسي هو خور جعلان، وخور جعلان كان هو الميناء الرئيسي تقريبا حتى عشرينات أو ثلاثينات القرن الماضي، ثم بدأت الخور يتأثر بفعل الأودية والترسوات، فتم الإبحار بالسفن إلى صور اللي رسوا في خور البطح في خور صور، ومن ثم عملية الصيانة فتواجدت. من المواني الرئيسية النشطة في فترة القرن العشرين ميناء الأشخرة. ميناء الأشخرة من المواني الرئيسية في ذلك القطاع، رغم أن المنطقة منطقة ساحلية ومعرضة للتيارات المائية والرياح بسبب في الصيف،

0: إذا أبناء نيابة الأشخرة امتلكوا بعض السفن الخاصة من نوع البدن، وكانوا يصنعوه كذلك هذا النوع البدن، يصنعوا كان عندهم عدد من الصناع السفن يصنعوا هذه السفن في الأشخرة، وتمت سفنهم تبحر إلى شرق أفريقيا، وكان يمتلكون من نوع السفن المعروف باسم السفن السواحلي، وهذا الاسم نسبة إلى أنه يرحل إلى السواحل المنطقة المعروفة باسم شرق أفريقيا. كان المنطقة هذه تعرف المنطقة يعرفوها الأعمال باسم السواحل، وين رايح السواحل قام السواحل في منطقة شرق أفريقيا امتدادا من الصومال إلى موزمبيق حاليا. استمر هذا كذلك عندنا مرسى في محوت، ومحوت كان لها مرسى كبير وكانت السفن يعني ترد إليه، وكانت الكثير من السفن اللي امتلكها كذلك أبناء محوت خاصة من أولاد خبارة كانوا يمتلكون كثير من السفن، فكانت السفن بالإضافة إلى السفن العمانية الأخرى من الباطنة أو من مسقط أو من صور أو من جعلان ترد إلى ميناء محوت. موقع المحوت عند جزيرة عند محوت بالذات في منطقة هناك ميناء، هذا الميناء كان يعتبر ميناء نشطه ما بين قريب من الطرف مقابل للطرف الشمالي لمصيره لجزيرة مصيره أو ولاية مصيره. هذا الميناء كان نشط وكان ترد السفن خاصة للملح، كان يسوقوا الملح يشحنوا من الملح، وخضي المنطقة امتدادا من محوت إلى الجازر، كانت كلها منطقة المحوت ومدركة رأس مدركة رأس مركز ثم قص على ذلك إلى الدقم ثم الجازر، كانت كلها مناطق لشحن الأسماك المملحة والمجففة أو أذناب الأسماك، بالإضافة إلى الملح كانت أكبر المراكز صنع الملح كان يوجد في هذه المنطقة، وكان يصدر إلى شرق أفريقيا ويصدر إلى الهند. كذلك كانت السفنهم تستورد بعض البضائع من شرق أفريقيا وتستورد البضائع من الهند. إلا من أهم المواني في تلك المنطقة هو ميناء مصيرة وأقدمها، والذي يعود إلى ما قبل الميلاد. ميناء مصيرة يعود إلى الألف الأول قبل الميلاد، كان نشط واستمر حتى في فترة عهد الإسكندر. ميناء مصيرة عرف باسم بعدة أسماء، عرف باسم أورجيرس وعرف باسم سارابيس، ومن أقدم الإشارات التي ذكرها الملاح اليوناني نيارخوس عام 325 قبل الميلاد الذي أطلق على الجزيرة اسم أوجريس، وهو مطرق إليها كذلك استرابو ذكرها وأشار إليها تغري عن رحلة نيارخوس، حيث ذكر يقول نيارخوس أن ميثروباستيس التقى بهم بصحبة ميزنس له حاكم جزيرة مصيرة، وأن اسم الجزيرة أوركاتا ويشكل خليج مصير المحصور بين يابس والجمال الجرسفة. المصيرة طوال الفترات هذه كانت نشاط، حتى في القرن في فترة رحلة ابن بطوطة ذكرها كميناء رئيسي نشط بدليل أنه كانت رحلته من ظفار إلى صور ثم إلى قلهات في سفينة يمتلكها شخص من مصير اسمه إدريس، ووصل إلى مصيرة وهناك مصر وجدتهم أنهم كانوا يعني يأكلون الأسماك ويأكلون بعض الفواكه والتمور خاصة. هناك بعض المراسي يعني المميزة في مصيرة مثل صور مصيرة وعيقة مصيرة وراس حلف، هذه مناطق كانت توفر بالنسبة للناس أصحاب السفن مصادر للمياه والأخشاب، فكان الناس يتزودوا منها، بالإضافة إلى أنهم يسوقون ما ينتجه أبناء الجزيرة أو يصادونه من أسماك أو ملح إلى آخره، ثم يبدأ تسويق هذه الأشجار. أهل المصير بأنفسهم امتلكوا العديد من السفن والسفن الكبيرة، وكانت السفن تصنع في صور ويمتلكها مصير، بحيث كان الرابط ما بين الصور ومصيرة رابط عائلي وأسري أكثر منه من رابط جغرافي فقط، فكانت العوائل المنتشرة ما بين صور ومصيرة، فكانت صور بالنسبة لهم المركز الرئيسي، فكانوا يصنعون سفنهم. ثم يعيشون في مصيرة ويبدأوا يتاجروا مع شرق أفريقيا، يتاجروا مع الهند، يتاجروا مع دول الخليج العربي، مع اليمن، بل هناك بعض سفنهم وصلت إلى داخل البحر الأحمر ووصلت إلى جدة، وبعضها وصل إلى المصوع ووصل إلى مواني سواحل السودان أو شواطئ الساحلية للسودان حاليا. فمصيرة من ضمن تعتبر من أقدم المواني في عمان، وكانت ملجأ لكثير من السفن التي كانت ترد إليها، وخاصة أن خور مصيرة بالذات الذي يفصلها عن البر العماني يعتبر منطقة يعني آمنة للسفن عن منطقة البحر العرب المفتوح إلى الهند.
1: العمانيون والبحر.

0: في عام 2006 تم اكتشاف أكثر من 50 من الجرار الفخارية الكبيرة بجزيرة محوت. صنفها الخبراء إلى 3 تصنيفات رئيسية، أقدمها عمره 1000 عام، وأحدثها من أواسط القرن 20 الميلادي، وهي تغطي حوالي 1000 عام من التاريخ، أو الشاهد المادي لهذه البقعة من أرض عمان. وهذه الجرار كما يذكر الأهالي أنها استعملت من قبلهم من أجل حفظ ماء الشرب العذب. ووجد الباحثون أن بعضا منها صنع في ميناء جلفار الشهير، والبعض منها أتى من جزيرة جربة في تونس، والبعض منها أتى من الهند، وهي استعملت في الأساس لنقل زيت الزيتون ونقل بضائع أخرى، حيث كان ميناء محوت كما ذكرنا محطة مهمة على طريق الملاحة والتجارة.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
2: مجال
1: ميناء السفن.
3: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
3: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. نواصل أحبتي الكرام حديثنا عن الصناعات في مجان القديمة، وكنا نتحدث عن عدة صناعات سابقة تحدثنا عنها، منها صناعة النحاس، صناعة الفخار، صناعة الدبس، يعني عسل التمور. وقلنا أن صناعة الفخار بدأت في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، صناعة النحاس أيضا في الألفية الرابعة قبل الميلاد. معظم الصناعات وحتى الزراعة وحتى التجارة والملاحة بدأت في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، أي يعني منذ 5000 إلى 5500 سنة من الآن. تكلمنا أيضا عن صناعة السفن والقوارب في مجان، وأيضا قدمنا في هذا الحديث متى بدأت صناعة السفن أو بدأ الإنسان في الملاحة في البحار، وقلنا أنه بدأ منذ 8000 إلى 12000 سنة من الآن بدأ الإنسان يبحر ويستخدم السفن والقوارب. بالنسبة لشبه الجزيرة العربية، وجدت آثار داخل الجزيرة العربية في موقع الصبية في الكويت، وموقع أيضا في الإحساء في المملكة العربية السعودية، يعني فيها آثار لقوارب يعني ولقار. هذه الآثار تعود إلى 5200 قبل الميلاد، أي أكثر من 7000 سنة من الآن. أول آثار لصناعة سفن في مجان ظهرت من 3400 قبل الميلاد، وأول أثر عثر عليه وأقدمه هو في رأس الحمراء بمسقط في القرم. هذا الموقع يؤرخ إلى 3400 قبل الميلاد. وجد إناء جلب من بلاد فارس، وجد في هذا الإناء قار مجلوب من بلاد الرافدين من خلال تحليل هذه العينات. طبعا الآن بنتكلم بتفصيل أكبر عن صناعة السفن في مجان، وطبعا يعني كميات الآثار اللي وجدت في رأس الكنز ورأس الحد أعطت شكل، يعني أحطت العلماء تصور كامل لشكل سفينة مجان في الألفية الثالثة قبل الميلاد، سواء كانت السفينة المصنوعة من القصب أو المصنوعة من الخشب بعد ذلك، والتي كانت تبحر مباشرة من ميناء أي رأس الجنز ورأس الحد إلى ميناء كوجرات في وادي السند، وطبعا تواصل رحلات داخل شبه الجزيرة العربية إلى بلاد الرافدين، وتنقل البضائع إلى بلاد الرافدين ومنها إلى حوض البحر المتوسط والأناضول وغيره من المواقع. فكانت عمان بسفنها وملاحتها وتجارتها كانت هي حلقة الوصل بين جميع الحضارات القديمة اللي كانت موجودة في المنطقة، حضارة وادي السند في الهند، حضارة ملوخة الأقرب إلى باكستان، حضارة عيلان في بلاد فارس، وحضارة وادي الرافدين في العراق، والحضارات اللي ما خلف هذه المواقع اللي هي حوض البحر المتوسط، حضارة المصرية، حضارة وادي النيل، وحضارة الأناضول وغيرها. نواصل الحديث يعني عن السفن مجان، ونقول أن طبعا ألواح القار المحززة التي تم اكتشافها في رأس الجنز أمدتنا بمعلومات لأول مرة عن بناء القوارب البحرية منذ العصر البرونزي المبكر. طبعا عصر البرونزي المبكر معناها 3200 قبل الميلاد، على امتداد سواحل شبه الجزيرة العربية. يعني هذه المعلومات، يعني كم المعلومات وكيف المعلومات هذه اللي عثر عليها في رأس الجنز ورأس الحد، معلومات كثيرة جدا أعطت صورة لسفينة اللي كانت تستخدم في شبه الجزيرة العربية في الألفية الثالثة قبل الميلاد. ولا ريب أن حزوز القصب والحصير المنسوجة والألواح الموثوقة بالحبال وألواح القار تعطي مؤشرات مهمة عن أساليب معالجة مواد بناء المراكب ومعلومات عن طرق صناعتها. ومن هذه المكتشفات الأثرية أمكن التعرف على أنواع القصب المستخدم وتحديد المسافة بين هذه الأربطة وتحليل مكونات ملغم مركب القار والتعرف على مصدره وبلورت نظريات عن أحجام وترتيب حزم القصب والألواح الخشبية. يعني كل هذه المعلومات استطاع العلماء والأثريين والخبراء أن يستخلصوها من الكم الهائل من الآثار اللي عثروا عليها في رأس الجنز بالذات عن سفينة مجان في الألفية الثالثة قبل الميلاد، حيث أن معظم الأدلة الأثرية لشكل قوارب العصر البرونزي المبكر في الخليج العربي وما ورائه جاءتنا من وادي الرافدين. يعني كانت المعلومات السابقة عن السفن اللي موجودة في المنطقة كانت تأتي من خلال وادي الرافدين والمعلومات اللي كانت موجودة في وادي الرافدين، حيث تم التعرف على 400 صورة عن هذه القوارب مؤرخة لما قبل 2000 قبل الميلاد. يعني الصور اللي عثر عليها في وادي الرافدين للسفن القديمة والقوارب وأشكالها والمواد اللي ممكن أن تكون تصنع منها وأيضا الشراع وغيرها، عثر على أكثر من 400 صورة، كلها هذه الصور قديمة، يعني أحدث صورة ممكن تكون 2000 قبل الميلاد. وثمت نماذج قليلة من الطين والقار وجدت بشكل رئيسي في المقابر، أيضا وجد طين ووجد قار في المقابر الموجودة في وادي الرافدين، وهناك رسومات أخرى وجدت محفورة على أختام دلمونية في الخليج العربي. يعني أيضا الأختام اللي كانت موجودة في دلمون في البحرين والمنطقة طبعا الساحلية الممتدة من قطر إلى الكويت، كل هذه الآثار اللي وجدت كان فيها أختام، الأختام هذه فيها رسومات للسفن اللي كانت موجودة في الخليج العربي في تلك الفترة. وطبعا بعض الأختام سواء كانت أختام يعني شبه الجزيرة العربية، وبعض الأختام أيضا كانت مقلوبة من وادي السند، ويعطي شكل القارب بعض المميزات لمكان الشحن ولحماية الحمولة والطاقة من الأخطار، وهو بلا شك أكثر فاعلية من ناحية الوظيفة المائية بالمقارنة بالطواف. طبعا فيه أيضا طواف اللي هو نوع من مثل القرب المنفوخة، وكان أيضا يركب فيها الإنسان ويعني يتنقل في المواقع القريبة. يعني بدأ هذا طبعا إنتاج الطواف داخل وادي الرافدين، وثم انتقل إلى مواقع أخرى كثيرة ومن بينها طبعا مجان. لكن هذه السفينة مجان أو السفينة المصنوعة من القصب أو الخشب والقار، هذه طبعا سفينة كانت أصلب وأقوى وأيضا تتطلب يعني هندسة وتتطلب يعني ناس يعني مهرة فنيين مهرة متخصصين في إنتاج هذا النوع من السفن. وكذلك فإن هذه التصميمات اللي هي طبعا تصميمات السفن، السفن مجان وغيرها اللي هي يعني السفن الخشب أو القصب اللي هي في الغار، وكذلك فإن هذه التصميمات كانت متطورة منذ آلاف السنين فيما يخص الملاحف المحيط والساحل، وأنها كانت متوائمة لتؤدي وظائفها كما ينبغي، كما أنها قوية لتحمل الأحوال المناخية ولها قدرة المناورة، كما أنها آمنة وتتوائم ظروف البحار. والشكل الأساسي لهذا القارب تحدده 4 عوامل: المادة التي صنع منها، المادة التي تصنع منها القارب، والبيئة التي يعمل فيها هذا القارب، وهدف الاستعمال، وأسلوب الدفع يعني التجديف أو غيره. أحبتي الكرام، طبعا الحديث يعني طويل عن سفن مجان وقواربها، ونواصل بإذن الله تعالى هذا الحديث في الحلقة القادمة. شكرا أحبتي الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: تلصص على دفتر رجل نائم على كرسي في حديقة. اللحظات المجيدة لعاشق قديم يرتعش. لو ضممتك لما شددت إلا على جسد زائل، إلا على مادة زلقة ومطايرة، إلا على أثير ذي أجنحة يتلاشى ويختفي، إلا على لحظة ثانية. لذلك سحبت نفسي على بكرات العشق نحو الحواف المجيدة للشغف، يرتفع بك إلى الأعالي، يرفعك إلى الجنون، إلى الوردة اليقظة الناسفة للموت، ليطير بك فوق الغيوم الشهوية المتعالية، بمنك ألف مشعثة مغبرة لا تعرف الونا، ولام مجبولة على الرفعة. وها أنا وأنت في سلك الدهاء نسحب الديمومة من خطمها العظيم، ونجبرها أن تغتسل من آثامها الظالمة. وها هي التاء مربوطة في اسمك بجبروت مرلة هبوا لنصرة الحنان. اللحظات الزلقة ليد لا تريد أن تنزلق. كنت ثملا بالرعود وأقود عربة الرغبة، وأجنح بامرأة إلى لمعة الظل. هل تخافين مني؟ لا، لا أخاف منك. وبينما كانت هنالك فتنة مورقة ويد تشتهي أن تمتطي اليد، كانت هنالك شجاعة مهدرة ونبل حزين. خشيت حقا إذا ما لمست تلك اليد أن تنقشع وتتبخر للتو. خشيت أن تصعقني ديمومة فأتحجر للأبد. لذلك لم أكن أريد أن أسألك، ولم تكوني تريدين أن تجيبينني على لا سؤال، لكنها مزحة كبرياء مضعضع وانهيار حميم يتدثر في عربة تثقب الظهيرة الحارة، حيث النيران التي جف حلقها في اندلاع متعطش. اللحظات الخبيثة لكائن يحب أصدقاءه. لقد تذكرتكم ذات اليمين وذات الشمال، كان رأسي متمرغا على وسادة جوالة في الحماقة، وكنتم أنتم ذات اليمين وذات الشمال، وأنا طافح بالمروءة وقبراتي تغني. رأيتكم هناك في الشمع الذي يذوب، وجدت نفسي في تهلكتكم وأمانيكم، وكل هذا الخبث الرذاذي ينادمني ويناديكم، كل هذا الرأس المشرئب الذي يطرق ما بعد الفجر يغذي زواداتكم في اللوعة والأسى البري، طازج عنبنا ولا أحد ينادي، مترع كأسنا ونحن آفلون. لنا الأرض والحكمة البلهاء، لنا الرمل المتعطش والسباخ المملحة، لنا النشيد المنبت والبلاهات التي لا تغادر حراشفها. أكسر القلم من أجل أن أسهر معكم وأنسى ورقتي التي تؤرقني، لكن بماذا أنفتح في العتمة؟ أسير بكم، لكن كيف أمشي إلى حافتي؟ أفلع مرآتي في طريقي إليكم، لكن كيف لي أن أجعل الشمس تلمع في قلبي بلا مرآة؟ دائما دائما تعيثون فسادا في عيني، وأنا أتكبر كفيزياء عادلة. دائما كنت أنحيكم عندما أفرح بكم، دائما كنت أنقيكم عندما تختلطون، والآن لا أريد منكم سوى أن ترفعوا جمجمة المثقوبة ثم تسقطوها في مياه البحر المالحة في الموج العبثي الذي سيرتفع بابتسامة الصاعدة إلى القيعان. اللحظات النزقة لرغبة اسمها الكتابة. هل الكتابة نشاط إنساني؟ عندما سأكون سنجابا أو عقابا سأرسل إجابتي اللا إنسانية عن هذا السؤال. هل هي تكليف إلهي؟ ومن قال إنها ليست تكليفا شيطانيا أيضا؟ هل هي مهنة؟ لأنها كذلك، فالصحفيون المأجورون أكثر من ألحق بها الأذى. هل الكتابة من أجل المال؟ مساكين هؤلاء المبدعون العرب لابد أن يكون بينهم مدع أو متزلف كي يقولوا مثل ما قالته الكاتبة الفرنسية مارغريت دوراس يوما بعد توزيع رواية العاشق، قالت: إنه مال كثير، كثير جدا، لكنه ليس كثيرا، كثيرا جدا. هل هي فن؟ أليس إعداد طبق المعكرونة فنا أيضا؟ ولا أعرف حقا ما إذا كانت الكتابة سجلا للفخر أو العار، للكينونة أو التشظي، للذكرى أو الرؤية، للحنين أو النسيان، للإيمان أو التجديف، للسائرين في نومهم أو المتعافين من سباتهم، للضائعين أم الذين وجدوا أنفسهم، للآملين أم المهزومين. ولا أعرف ما إذا كانت الكتابة فلاحة أو صيادة أو عتالة، أو ما إذا كانت غزالة أو نمرا، هدهدا أو غرابا، نسرا أو أرنبا هاربا في البراري. ولا أعرف ما إذا كانت الكتابة وحيا أو إلهاما، رسالة أو ميثاقا، عهدا أو وعدا، نبوءة أو طريقة، مهنة أو وظيفة، حلما أو واقعة، رجلا أم امرأة، طفلا مغسولا بالبراءة أم كهلا مشروخا بالحكمة. كل ما أعرفه بأنها إغواء حالم، فتنة أكتشف فيها دهشتي، إشارة أتعلم بها ما يعضني وما يعضدني، ما يفتح جراحي وما يدفعها، ما أرتعش فيه وأتخلق، ما ألده وما أولد من رحمه. كل ما أعرفه هو أن الكتابة هي الحياة. من تلصصات على دفتر رجل نائم على كرسي في حديقة.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.
0: إذاعة سلطنة عمان.

موشحات. موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها.

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نتحدث عن الوشاح العربي سراج الدين عمر بن مسعود أبي الخطاب الحلبي المعروف بالمحار، سكن حماه ومدح ملوكها، ولقب بالمحار لأنه نشأ يمحر الكتان أي يغسله ويبيضه. نشر ديوانه وحققه الدكتور أحمد محمد عطا سنة 2001. يقول عنه: انقسمت حياة المحار إلى مرحلتين، من ميلاده إلى عام 683 للهجرة في حلب حيث ولد المحار ونشأ بها وعاش فترة شبابه، وكان يعمل بمحارة الكتان، وهي فترة لا نعلم مداها ولا نعرف كيف نشأ أو عاش فيها، لأن كتب التراجم لم تتحدث عنه البتة، ولم نجد لها أثرا في شعره سوى زجل كتبه في عنفوان شبابه. أما المرحلة الأخيرة فهي من عام 683 هجرية إلى 711، وتلك المرحلة هي التي لمع فيها نجم الشاعر وأظهرتها نصوص الشعر التي كتبها، وكشفت عنها بعض كتب التراجم دون قصد، حيث قال صاحب كتاب إعلام النبلاء إنه عندما كان الملك المظفر محمود بحلب وفد عليه سراج الدين المختار ومدحه بقصيدة، ومن هذه اللحظة بدأت المرحلة الأخيرة لحياة المحار، حيث فارق موطنه الأصلي حلب إلى حماه وترك حرفته محارة الكتان وتفرغ للشعر ومهر فيه، واختص بمدائح أهل البيت المنصور الثاني محمد والمظفر الثالث والأفضل وابنه المؤيد وأخيه حسن. وكان إعجاب الملك المظفر الثالث تقي الدين محمود بالمحار جعله يصحبه معه إلى حماه حتى أصبح المتحدث بلسانهم والمادح لهم. وترك المحار موطنه الأصلي وأهله وأصدقاءه إلى موطن جديد لا أهل ولا أصدقاء، وربما أثر ذلك في نفس الشاعر، إلا أنه وجد عوضا عن ذلك حب ملوك حماه، وتغيرت الحياة وتبدلت الأحوال، حيث تفرغ المحار للشعر والأدب وبلغ نضجه الفني في قصائده في الملك المظفر الثالث، حيث منح الأيوبيين أجمل ما نظم من الشعر والموشحات والأزجال. وكما كان الغموض في حياة الشاعر كان أيضا في تاريخ وفاته، فابن شاكر يقول إنه توفي سنة 710 هجرية، وغيره يقول سنة 711. نقرأ له هذه المختارات: يقول سراج الدين المحار: مذ شمت سنى البروق من نعمان، باتت حدقي تذكى بمسيل دمعها الهتان، نار الحرق ما أومض بارق الحما أو خفق، إلا أوجد لي الأسى والحرق، هذا سبب لمحنتي قد خلق، أمسي لوميضه بقلب عاني بادي القلق، لا أعلم في الظلام ما يغشاني غير الأرق، أضنى جسدي فراق إلف نزحا، أفنى جلدي ودمع عيني نزحا، كم صحت وزند لوعتي قد قدحا، لم تبق يد السقام من جثماني غير الرمق، ما أصنع والسلو مني فاني والوجد بقي، أهوى قمرا حلو مذاق القبل لم يكتحل طرفه بغير الكحل تركي اللحظات فاتكي المقل زاهي الوجنات زائد الإحسان حلو الخلق أعذب الرشفات ساحر الأجفان ساج الحدق ما ماط لثامه وأرخى شعره أو هز معاطفا رشاقا نظرة إلا ويقول كل راء نظرة هذا قمر بدا بلا نقصان تحت الغسق أو شمس ضحى في غصن فينان غض الورق ما أبدع معنى لاح في صورته إيناع عذاره على وجنته لما سقي الحياة من ريقته فاعجب لنبات خده الريحاني من حيث سقي يضحي ويبيت وهو في النيران لم يحترق ويقول الحكيم المحار أيضا في موشحة أخرى أترى دهر مضى بكم يؤوب منيبا ويضحي روض آمال الخصيب جديبا عسى صب تملكه هواه يعاود جفن مقلته كراه ويبلغ من وصالكم مناه ويرجع دهرنا عما جناه ويجمع شملنا حسن وصل قريبا ويصبح حيث أدعو الحبيب مجيبا أرى أمد الصدود بكم تمادى وكم لمت الفؤاد فما أفادى وتأبى عبرتي إلا اضطرادا ونار صبابتي إلا اتقادا فخدي رده الدمع السكيب خضيبا وقلبي كاد أشواقا يذوب لهيبا وبي رشأ بناظره يصول حسام من ضرائبه العقول على وجناته لدمي دليل ولكن ما إلى قود سبيل حبته من ضمائر القلوب نصيبا فكان لها وإن كره الرقيب حبيبا غزال وهو في المعنى هلال قريب وصله ما لا ينال وغصن راح يعطفه الدلال كذا الأغصان تثنيها الشمال إذا مالت بعطفيه الجنوب هبوبا تثنى في غلائله القضيب رطيبا كلفت بحبه حلو المعاني أعاني في هواه ما أعاني أراه وإن تباعد عن عياني كبدر التم قاص وهو داني يرينا حين تطلعه الجيوب عجيبا جمالا لا يكلفه الغروب مغيبا كانت تلك مختارات للوشاح العربي سراج الدين عمر بن مسعود المعروف بالمحار
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي:
3: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادل العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
6: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
6: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

جاءت الساعة 6 صباحاً لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحاً بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 متراً بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها تقدم التعازي والمواساة في وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بقصر الوجبة في الدوحة. شرطة عمان السلطانية تفتتح بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي. سلطنة عمان تستعرض جهودها الوطنية في تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان تتجاوز 1,175,000,000 ريال بنهاية مايو الماضي. أكثر من 5,253,000 إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات سلطنة عمان حتى نهاية مايو 2026. التوقيع على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية في ولايتي هيمة ومحوت بمحافظة الوسطى. ضربات أمريكية جديدة على عدة مناطق إيرانية بعد إعادة فرض الحصار البحري، وطهران تتهم واشنطن بانتهاك بنود مذكرة التفاهم. لبنان وإسرائيل تختتمان محادثات روما بالاتفاق على الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية في جنوب لبنان. واستشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم جميعا يا من تستمعون إلينا في هذه الصباحات. صباح الخير لمن يخطون نحو بناء عمان الغالية. صباح الخير يا عمان التي تتنفس عبق التاريخ وتمد يدها بثقة نحو آفاق المستقبل، راسمة لوحة حضارية فريدة تمزج بين أصالة الماضي وتطلعات الغد المشرق. عمان الحاضر، نهضة متجددة واقتصاد مرن صاغت حاضرها برؤية حكيمة وحولت مسار نسيجها الاقتصادي من الاعتماد على النفط إلى آفاق أرحب وأكثر تنوعاً. واليوم تقف عمان شامخة باقتصاد مرن تسهم فيه الأنشطة غير النفطية، مدعومة بمشاريع استراتيجية عملاقة.

إنها مسيرة تضع الإنسان العماني وفكره في صدارة البناء، محققة جودة حياة ترتقى اليوم دون أن تقطع العهد مع الأمس. وبمشكات هذا الحاضر المستقر تتطلع عمان برؤية ثاقبة وعين طموحة نحو غد واعد تصوغه رؤية عمان 2040.

0: صباح الخير يا بلادي، وصباح مليء بالخير والبركة عليكم أبناء عمان الأوفياء. سألنا الله أن ينعم على عمان وأهلها بصباحات مكللة بالجمال والعطاء، وهكذا هي عمان، الجمال دائما وأبدا نفخر بها ونفخر بما وصلت إليه تحت هذه القيادة الحكيمة في ظل حكم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.
1: سائلين الله جلت قدرته أن يفيض على وطننا بمزيد من التقدم والنمو، ويجعل مستقبله أكثر رقياً ورخاءً.

هيدا الغضب. نعيش جلالك السلطان هيدا الغضب. نعيش جلالك السلطان هيدا الغضب.

إنها مسيرة تضع الإنسان العماني وفكره في صدارة البناء، محققة جودة حياة ترتقي اليوم دون أن تقطع العهد مع الأمس، مع الأمس الذي نفخر فيه بعاداته وتقاليده وتراثه الممتد.

إنها رحلة واعدة نحو عهد جديد تتحول فيه الطاقات الشابة إلى منارات تضيء دروب المستقبل، لتظل عمان كما كانت دائماً رمزاً للسلام ووطناً للامتداد والرفعة. أشرقي للمجد يا عمان.

هو صباح الخميس غرة صفر لعام 1448 الموافق له 16 من يوليو لعام 2026. صباح عليكم بالخير مستمعينا، ونو صاحبكم في هذه الصباحات إلى تمام التاسعة بمحطات عديدة مختلفة. صبح على كل من يستمع إلى صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. رحب بكل من يتواصل معنا عبر 724-2410، هي المساحة التي من خلالها نقرأ رسائلكم المختلفة، مشاركاتكم، صباحاتكم. وهكذا أيضا هو يوم الخميس ختام هذا الأسبوع، نسأل الله أنه كان أسبوعا حافلا بالإنجاز بالعطاء المستمر. وهكذا دائما الإنسان يحاول جاهدا أن يسعى في هذه الأرض لكي يصنع الأثر، عسى أن يكون أثركم باق بإذن الله تعالى. صباح الخير يا أبو أسعد الهاشمي، يصبح علينا جميعا ويقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمي شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا. صبحكم الله بالخير جنود عمان البواسل، صباح الخير والعافية، يصبح علينا أنا والمخرج. حياك الله يا أبو أسعد، يقول: كيفكم وكيف علومكم؟ والله الحمد لله ماشي علوم، ماشي أخبار. أنت كيف علومك؟ إيش أخبارك؟ طمنا عليك إن شاء الله بخير وعافية، وإن شاء الله هكذا أيضا بدأت صباحك بشكل جيد، ونسأل الله تعالى أن يختم لكم هذا اليوم أيضا بجمالياته. ويوم الخميس دائما نقول يوم الخميس الونيس، وين وجهاتكم لليوم؟ وين حاطين في بالكم؟ هل في رحلة سياحية معينة حابين تروحوها خلال إجازة نهاية الأسبوع؟ نسأل الله تعالى أن يجعل كل تلك الوجهات مكللة بالخير، وهكذا تستمتعون بتفاصيل هذه الإجازة، إجازة نهاية الأسبوع. أيضا رسالة من مالك بن ناصر يامي، يصبح علينا، يقول: صباح الهمة والنشاط، بداية أقدم شكري لكم ونشكرك على هذا الإطراء الجميل. يقول: تحياتي وسلامي لجميع طاقم البرنامج وللمخرج الرائع الجميل، تحياتي لك يا أيمن. يقول: أتمنى لكم من كل أعماق قلبي دوام التقدم والنجاح. مالك بن ناصر الريامي، شكرا لك على هذه المشاركة الطيبة. رسائل كثيرة تصلنا عبر 724-2410، رسائل صباحية. صباح الخير يا محمد بن ناصر الزهيم الهاشمي من مدينة الكامل الجميلة، صباح الخير يا أبو وصايف خالد عبد الله رواحي، وصباح الخير على كل الأحبة الذين يصاحبون ويرافقون في هذه الصباحات إلى تمام التاسعة. إذن نحييكم مستمعينا، نرجو أن نكون الرفقة الطيبة لكم أينما كانت دروبكم وأينما كانت وجهاتكم. شاركونا عبر 724-2410 وجهاتكم المختلفة. وأيضا مستمعينا، اليوم يصادف حدث مهم جدا، وهو إعلان نتائج الدبلوم العام ونسبة النجاح 83.3%. هل عندكم طلبة من الأشخاص يعني الذين ينتظرون هذه النتائج، نتائج الدبلوم العام؟ ما هي الرسالة التي تحبون أن توجهها أيضا للطلبة؟ وأكيد يعني من المراحل المهمة جدا، يعني نذكر جميعنا من مررنا بهذه المرحلة، مرحلة انتظار النتائج، نتائج الدبلوم العام، وسبحان الله يعني في لحظة ترقب عظيمة جدا. نسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يكلل خطاهم ودروبهم بالتوفيق والنجاح، وأن ينالوا ذلك الجهد إن شاء الله تعالى بالدرجات التي ترضيهم بإذن الله تعالى، وأن يوفقهم الله تعالى في خطواتهم القادمة. لذلك مستمعينا، شاركونا صباحاتكم، شاركونا وجهاتكم في إجازة نهاية الأسبوع، وأيضا شاركونا هل عندكم شخص من الأشخاص الذين ينتظرون نتائج الدبلوم العام. 724-2410 هو رقم التواصل. وتقبل تحيات فريق العمل، نصحبكم إعدادا وتقديم رويدة بنت حميد الرواحي، وتحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، وتحيات مخرجنا اللي يوجه لكم تحياته أيمن بن محمد الحميد.

مش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاح. إن شاء الله هذه الأغنية أيضا تكون حاضرة في بيوت كل الأشخاص اللي عندهم أبناء من طلبة الدبلوم العام. نسأل الله تعالى أن يوفقكم جميعا وأن يستر خاطركم. عاد اليوم الخميس، تخيلوا عاد الخميس ونتائج الدبلوم العام، ونتائج تكون مفرحة، يعني تكون الفرحة فرحتين إن شاء الله للجميع بإذن الله تعالى. 7244-2010 رقم التواصل مستمعينا. صباح الخير لكل من بدأ صباحه معانا. أبو ميار العريمي يقول صباح مبارك طيب، تحياتي للمذيعة وللمخرج الرائع. يقول صباح مسقطي جميل بغيوم باردة والحمد لله إن شاء الله. يقول مبارك للناجحين من أبنائنا الطلبة في الدبلوم. نعم، عدد من أبناء العائلة ننتظر نجاحهم هذا اليوم إن شاء الله تعالى. الله يوفقهم يا رب يا أبو ميار، وإن شاء الله تكون هكذا النتائج مرضية للجميع، والله يوفقهم أيضا في خطواتهم القادمة وإكمال مسيرتهم التعليمية، مسيرة التعليم العالي بإذن الله تعالى. أبو الغيداء حمد الكمالي ولاية قريات، حياك الله وتحياتي لك، يحيينا نحن طاقم البرنامج. وأيضا رسالة من حمود الصبحي أبو صالح يقول أسعد الله صباحكم بكل الخير والبركة، سلامي لطاقم البرنامج ولجميع أخوان المستمعين الكرام. يقول درب السلام للجميع وإجازة سعيدة بإذن الله تعالى. وين وجهاتكم؟ رايحين دواماتكم ولا متجهين البلد؟ في ناس يقول خلاص أنا باخذ راحة وبرجع للبلد من وقت. وفي بعضهم ممكن يقولك والله أنا بطلع من وقت من الدوام على أساس موضوع الزحمة. أيا تكن إن شاء الله تعالى أنه ترجع بسلامة وتستمتعوا بأجواء هذه الإجازة. خالد الجابري صباحك خير، يقول نسأل الله التوفيق ونجاح لطلبة الدبلوم العام، تحياتنا لك يا خالد الجابري. آمين يا رب، الله يوفقهم ويكلل دروبهم بالنجاح والتوفيق، إن شاء الله تكون هكذا الفرحة فرحتين بإذن الله تعالى. حيث اعتمدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم المؤشرات العامة لإنتاج امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه للدور الأول من العام الدراسي 2025-2026، وستكون النتائج متاحة ابتداء من الساعة الرابعة من مساء اليوم عن طريق خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS، أو عبر أيضا شبكات، طبعا عبر شبكات عمانتل وأريدو وفودافون، وذلك بإرسال رقم الجلوس في رسالة نصية إلى 90200. وكذلك ستتاح هذه النتائج عبر التطبيق ولي الأمر.

0: أجمل التحايا لكم مستمعينا، عسى أن تكونوا دائما ممن تزرعون الخير وتحصدون ثماره بإذن الله تعالى. صباح الخير لكل من يتواصل معنا عبر 724-24-10. ناصر بن سليمان العلوي بمشعر من ولاية ينقل، صباحك الخير، يقول الدنيا جميلة بأيامها بأناسها وبمعانيها السامية، جميلة بالقلوب السمحة الغالية، أسأل الله بأن تكون أيامكم كلها سعادة مصحوبة بالصحة والعافية والأمن والأمان، آمين يا رب العالمين. شكرا لك يا ناصر العلوي. أيضا رسالة أخرى، وهذه المرة من خالد بن سليمان العاصمي، يرسل لنا هكذا بعض الأسرار الخاصة براحة البال. يقول لا تضع كل شخص في مقامه، قال أن تضع عفوا كل شخص في مقامه المناسب وتخاطبه بلغته التي يفهمها، جالس العلماء بعقلك، وجالس الأمراء بعلمك، وجالس الأصدقاء بأدبك، وجالس أسرتك بعطفك، وإن جالست سفيها فبحلمك. اختلاف أسلوبك مع الناس ليس تناقضا بل حكمة وحسن فهم للنفوس. شكرا على هذه الرسائل الصباحية التي تبعث لنا يا خالد العاصمي، شكرا لك. صباح الخير أيضا لمن؟ لعيسى بن راشد النيري من ولاية قريات، يقول صباح الخير وصباح الأجواء الممطرة بالرذاذ، صباح الوطن الغالي، صباح الخميس الونيس، صباح العودة إلى البلدان، سعد الله صباحكم بكل خير. وصباحك بكل خير يا عيسى، يعني زودنا بالمعلومة الحين هناك في ولاية قريات في الرذاذ، يعني حمسنا شوي، إن شاء الله يا رب إنه الأيام القادمة تكون محملة بأمطار خير وبركة بإذن الله تعالى. 724-24-10 مستمعينا، نستقبل رسائلكم الصباحية، نستقبل وجهاتكم المختلفة، خبرونا وين متجهين في نهاية الأسبوع. إجازة نهاية الأسبوع إن شاء الله تكون إجازة سعيدة لكم جميعا. وأيضا اليوم يتزامن إعلان نتائج الدبلوم العام لطلبة الدبلوم العام، شاركونا هل لديكم أحد الطلبة من الأشخاص الذين ينتظرون نتائجهم اليوم، وأيضا ما هي الرسالة التي تحبون توجهوها لهؤلاء الطلبة، سأل الله تعالى أن يوفقهم جميعا وأن يكلل خطواتهم بالتوفيق والنجاح.
1: عطر الكلام، عطر الكلام.

0: عطر الكلام.
1: عطر الكلام. وقال كارل يونغ: لا تتأتى الوحدة من فقدان وجود الناس حواليك، إنما من عجزك عن التواصل مع من حولك حول ما يهمك حقاً، وأن اضطرارك إلى كتم آراء تعرف أن الآخرين يرفضونها. قال الإمام ابن الجوزي: إن المغتم إذا لم يتروح بالشكوى قتله الكمد. الشمعة لا تخسر شيئاً عندما تضيء شمعة أخرى. جلال الدين الرومي.

0: فقال أبو هلال العسكري: الفرق بين الغيظ والغضب أن الإنسان يجوز له أن يغتاظ من نفسه، ولا يجوز أن يغضب عليها لأن إرادة الضرر للمغضوب عليه، ولا يجوز أن يريد الإنسان الضرر لنفسه، والغيظ يقرب من باب الغم. وعن الاستغناء كتب أحدهم: يتضاعف استغناء الإنسان كلما ازداد أدبه وعلمه ومعرفته بزمانه وحياته وغاياته، فتزداد انتقائيته لأصحابه ونوعية الأشخاص من حوله، ويتخفف حتى من بعض أحلامه، ويدرك أين ومتى وكم يبذل من نفسه وطاقاته بما هو أصلح وأنفع لنفسه.
1: عطر الكلام.
0: ونختم عطر الكلام بهذه الأبيات للدمشقي، قال فيها: نالت على يدها ما لم تنله يدي، نقشا على معصم أوهت به جلدي، كأنه طوق نمل في أناملها، أو روضة رصعته السحب بالبرد، كأنها خشيت من نبل مقلتها، فألبست زندها درعا من الزرد، مدت مواشطها في كفها شركا، تصيد قلبي به من داخل الجسد، وقوس حاجبها من كل ناحية، ونبل مقلتها ترمي به كبدي.

أطيب التحايا نرسلها لكم مستمعينا، لكل من يستمع إلى صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. صباح السعادة على سالم الكلباني يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. نسأل الله التوفيق والنجاح لكل من ينتظر نتائج الدبلوم العام لطلاب للطلب والطالبات، وأن تكون النسب عالية تؤهلهم لمواصلة مشوار الدراسة. آمين يا رب العالمين. شكرا لك يا سالم، ونسأل الله تعالى أن يجيب هذه الدعوات الطيبة وأن يوفقهم جميعا ويفرحهم ويفرح أهاليهم. يعني المرحلة الماضية كانت مرحلة مهمة جدا لكل أولياء الأمور، وأيضا الحرص الشديد من قبلهم لكي يواصل أيضا أبنائهم مسيرة الجد والاجتهاد. نسأل الله تعالى أن يناولهم جميعا إن شاء الله تعالى ذلك الجهد اليوم بنيل الدرجات المرضية. شكرا أيضا لمن رسائل كثيرة تصلنا عبر 7244410. شاركونا حول موضوع حلقتنا اليوم. اليوم نتائج طلب الدبلوم العام، هل عندكم أشخاص من هؤلاء الطلبة الذين ينتظرون نتائجهم؟ ونتائج اليوم إن شاء الله تعالى ستكون متوفرة عن طريق إرسال رسالة عبر الرقم 90 200 للتعديل، يعني 90 200، وإن شاء الله تكون راح

من يوسف السيابي يقول: بس عندي بنت واحدة صف التاسع جايبة الثانية على الصف، الباقي كلهم بالدراسات العليا، أتمنى لكل الحبايب نتائج طيبة حفظهم الله. شكرا لك يا أبو قيس، أبو قيس يوسف السيابي، شكرا لك على هذه الرسالة. الله يوفق أبنائك ويوفق بنتك إن شاء الله، وإن شاء الله أيضا يناولها ربي مبتغاها إن شاء الله لما تكون أيضا في مرحلة الدبلوم العام. إذن هذه هي تفاصيل صباحاتنا مستمعينا، هناك رسائل كثيرة سنقرأها في قادم الوقت، واللي حاب أيضا يشاركنا صباحاتهم مشاويركم في عطلة نهاية الأسبوع، وأيضا رسالة حاب توجهها لطلبة الدبلوم العام كون اليوم نتائجهم بإذن الله تعالى، شاركونا عبر 7244-2010. إذا كنت تبحث عن التنوع مستمعينا فهذه المساحة لكم جميعا. صباح الخير يا بلادي، الذي يأتيكم عبر الأثير إذاعة سلطنة عمان إلى تمام التاسعة، محطات عديدة مختلفة ننقلكم بين أخبار محلية دولية وهكذا مجموعة من المعلومات القيمة، نسأل الله تعالى أن تعم الفائدة لنا جميعا في هذه الصباحات.

إذن مستمعين، هذا المشوار متواصل معكم إلى تمام التاسعة. أما الآن نبقى مع الزميلة وعد الهطالي ومعها الفترة الإخبارية الأولى، ونعود إليكم إلى صباح الخير يا بلادي بعد تلك الفترة. ما تروح بعيد، راجع لكم.

شكرا للزملاء في صباح الخير يا بلادي، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها تقدم التعازي والمواساة في وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني بقصر الوجبة في الدوحة. شرطة عمان السلطانية تفتتح بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي. ضربات أمريكية جديدة على عدة مناطق إيرانية بعد إعادة فرض الحصار البحري، وطهران تتهم واشنطن بانتهاك بنود مذكرة التفاهم. ولبنان وإسرائيل تختتمان محادثات روما بالاتفاق على الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية في جنوب لبنان. إلى التفاصيل. قدمت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها مساء أمس التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله، وذلك بقصر الوجبة في العاصمة القطرية الدوحة. ولدى وصول السيدة الجليلة قاعة العزاء كان في مقدمة مستقبليها صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند وسمو الشيخة جواهر بنت حمد الثاني حرم أمير دولة قطر. وأعربت السيدة الجليلة عن صادق تعازيها وخالص مواساتها في هذا المصاب الجلل، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه

0: فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وأمته، وأن يلهم الأسرة الأميرية والشعب القطري الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء. وقد رافق السيد الجليل أبقاه الله خلال تقديم التعازي معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم، ومعالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وعدد من السيدات. تواصل الولايات المتحدة شن ضربات عسكرية على عدة مدن إيرانية، أبرزها بندر عباس والأهواز وجزيرة قشم وسيريك، مع استمرار فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. في هذه الأثناء أعلنت إيران مقتل 7 جنود إيرانيين في هجوم أمريكي استهدف قاعدة إيرانية، ليرتفع عدد القتلى إلى 30 منذ تجدد التصعيد، واتهمت طهران واشنطن بانتهاك بنود مذكرة التفاهم.
1: تصاعدت التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لليلة الرابعة على التوالي، حيث شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات الجوية مع إعادة الحصار على الموانئ الإيرانية. القيادة المركزية الأمريكية أشارت إلى أن الضربات شملت أهدافا عسكرية في مدن بندر عباس وبوشهر بجنوب إيران، إضافة إلى الأهواز وجزيرة قشم وسيريك. من جانبها أعلنت إيران إن الهجمات الأمريكية على قاعدة عسكرية إيرانية تسببت في مقتل 7 عسكريين وإصابة آخرين، ليرتفع إجمالي عدد القتلى منذ تجدد الغارات إلى أكثر من 30 شخصا وإصابة 260 آخرين، مشيرة إلى أن طهران لم تنسحب من طاولة المفاوضات. وفي السياق ذاته قال فلوكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن استئناف التصعيد يعد تراجعا كبيرا في مذكرة التفاهم، داعيا في الوقت ذاته جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه ومنح الأولوية للدبلوماسية وضبط النفس وخفض التصعيد.
0: اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وسط مساعي لتحويل التفاهمات الأمنية التي خرج بها الاجتماع إلى خطوات عملية، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية جنوب لبنان. كما اتفقت لبنان وإسرائيل في ختام المفاوضات على عقد اجتماع تكميلي بمشاركة وفدين عسكريين وبرعاية أمريكية. لمتابعة التفاصيل المرتبطة بآلية التنفيذ وخطوات المرحلة المقبلة التي خرج بها اجتماع روما، استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم طفلة في غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن طائرة مروحية نفذت الهجوم على منزل، وهو ما أسفر عن استشهاد ساكنيه وتدمير واسع في المبنى واندلاع حريق كبير. يأتي الهجوم مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، حيث أحصت مصادر فلسطينية رسمية استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع منذ ذلك الحين. وفي مدينة إسطنبول التركية أصدرت المحكمة الجنائية العليا مذكرة توقيف دولية ونشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية اتهامات تتعلق باعتراض أسطول الصمود العالمي المتجه لفك حصار غزة وارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
2: في تصعيد قضائي ودبلوماسي غير مسبوق، خطت العدالة التركية خطوة حاسمة بمطالبة منظمة الانتربول الدولية بإصدار نشرة حمراء ومذكرة اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعشرات المسؤولين الإسرائيليين. القرار الصادر عن المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول يستند إلى اتهامات قوية أبرزها الإبادة الجماعية والتعذيب والاعتداء العسكري على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية، لكن عند السؤال عن القوة الفعلية لهذا الحكم يمكن القول قانونيا لا تملك المحاكم التركية ولا الانتربول سلطة تنفيذ الاعتقال المباشر داخل إسرائيل، غير أن قوة الحكم الحقيقية تكمن في محاصرته دوليا وتقييد حركته الدبلوماسية، حيث يفتح القرار الباب أمام ملاحقته قضائيا في أكثر من 40 دولة تتعاون مع هذه الإجراءات. هذا الحكم يعزز أيضا مذكرات الاعتقال السابقة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، مما يحول نتنياهو إلى شخصية منبوذة قانونيا على الساحة الدولية. أما التداعيات فقد وصلت العلاقات بين أنقرة وتل أبيب إلى نقطة القطيعة الكاملة. هذا القرار القضائي المدعوم سياسيا ينقل الصراع من منصات الخطابات السياسية إلى الميدان المالي والقضائي والملاحقة المباشرة. وعلى مستوى المنطقة يعيد الحكم رسم موازين القوى في البحر الأبيض المتوسط، إذ تؤكد تركيا عبر قضائها وقوتها البحرية سيادتها الإقليمية ورفضها المطلق للتحركات الإسرائيلية. هذا التحرك يضع حلفاء إسرائيل في الغرب أمام اختبار قانوني وأخلاقي حرج، وينذر بمرحلة جديدة من المواجهة المفتوحة في الشرق الأوسط. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: أكدت السلطات الروسية وقوع هجوم استهدف أحد أكبر مجمعات البتروكيماويات في روسيا، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يعود المجمع إلى مستويات الإنتاج العادية في غضون أيام. وأوضح مصدر في قطاع النفط الروسي أن الوحدتين هما وحدة تقطير النفط الخام بطاقة إنتاجية تبلغ 17,140 طنا، ووحدة CDU4 من النفط ومكثفات الغاز بقدرة تكرير تبلغ 11,430 طنا يوميا. في المقابل أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص إثر ضربات جوية روسية استهدفت مدينة أوديسا الأوكرانية. وذكر مسؤول عسكري في المدينة أن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية، وفي كراماتورسك تمكنت القوات الروسية من تدمير محطة لتوزيع الغاز كانت تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية. استعرضت سلطنة عمان جهودها الوطنية في تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، وذلك ضمن أعمال الزيارة القطرية التي يستضيفها جهاز الرقابة المالية والإدارية بحضور خبراء من مملكة البحرين والمملكة المغربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتتضمن أعمال الزيارة مناقشة مرئيات وملاحظات الخبراء من الدولتين المستعرضتين حول إجابات سلطنة عمان المتعلقة بأحكام الاتفاقية، وبحث الممارسات العمانية الفضلة والتجارب الناتجة عن عملية التقييم تنفيذا للبند رقم 35 من الإطار المرجعي لآلية الاستعراض التي تقضي باستكمال التقييم المكتبي عبر الزيارات الميدانية والاجتماعات المشتركة. سجلت القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان ارتفاعاً بنسبة 5.5% بنهاية شهر مايو الماضي لتبلغ 1,175,300,000 عماني، كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 7.9%، وانخفض عدد الملكيات الصادرة بنسبة قاربت 13%.
3: بارتفاع نسبته 5.5% على أساس سنوي، بلغت القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان بنهاية شهر مايو الماضي 1,175,300,000 عماني. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع القيمة المتداولة لعقود البيع لتبلغ 551,800,000 عماني ل 27,864 عقدا، مسجلة نموا في القيمة بنسبة تقارب 3%، وفي عدد العقود بنحو 2%. كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنحو 8% لتبلغ 618 مليونا و100 ألف ريال عماني لأحد عشر ألفا ومائة وثلاثين عقدا، فيما بلغت القيمة المتداولة لعقود المبادلة 5,400,000 ريال عماني ل319 عقدا، مسجلة نموا في القيمة قارب 18%. وعلى صعيد الملكيات العقارية الصادرة فقد انخفض عددها بنحو 13% ليبلغ 82,224 ملكية، كما تراجع عدد الملكيات الصادرة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ب28% ليبلغ 439 ملكية بنهاية شهر مايو الماضي.
0: بلغت قيمة المشروعات التي تنفذها شركة نماء لتوزيع الكهرباء منذ بداية العام الحالي قرابة 52 مليون ونصف المليون ريال عماني متوزعة على عدد من المحافظات. المشروعات تشمل إنشاء محطات أولية وفرعية وتعزيز خطوط نقل الكهرباء ورفع السعات التشغيلية، إلى جانب تنفيذ مشروعات تستهدف تحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفواقد بما يواكب النمو العمراني والاقتصادي.
4: تشير البيانات إلى أن إجمالي قيمة المشروعات المدرجة ضمن جهود شركة نماء لتوزيع الكهرباء خلال العام الحالي بلغت حتى الآن قرابة 52 مليون ونصف المليون ريال عماني، موزعة على مشروعات إنشاء محطات أولية وفرعية وتعزيز خطوط نقل الكهرباء ورفع السعات وتركيب مكثفات لتحسين الكفاءة وتقليل الفواقد. وترمي المشروعات القائمة إلى تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز جاهزية البنية الأساسية، وذلك بهدف مواكبة التوسع العمراني والاقتصادي في كافة المحافظات وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية. مدينة السلطان هيثم تتصدر قائمة المشروعات الأعلى قيمة، تبلغ تكلفة إنشاء المحطات الفرعية الأولية 6 و8 و9 بالمدينة أكثر من 5,200,000 ريال عماني، إلى جانب إنشاء 3 محطات فرعية بالمدينة في المرحلة الأولى بأكثر من 2,700,000 ريال عماني، بما يعكس أهمية توفير بنية كهربائية متقدمة لهذا المشروع الوطني الحضري. وبالانتقال إلى محافظة الوسطى، تبرز مشروعات نوعية لتعزيز الشبكة، من بينها إنشاء محطة فرعية داخلية جديدة في ولاية محوت بعدد محولان وبسعة 6 ميجا فولت وبقيمة تفوق 3,500,000 ريال عماني، إضافة إلى مشروع إنشاء الجزء المتعلق بخط نقل الكهرباء لمحطة الجازر الرئيسية بقيمة تقترب من 2,500,000 ريال، ومشروع آخر لمحطة سراب الرئيسية بأكثر من 2,000,000 ريال عماني. وفي محافظة الداخلية تشمل المشروعات إنشاء محطة المعيمير الأولية في ولاية نزوة بعدد 3 محولات وبسعة 20 ميجا فولت وبتكلفة تقارب 3,000,000 ريال عماني، إلى جانب إنشاء محطة نزوة 2 الأولية بأكثر من 2,300,000 ريال عماني ومحطة الشفا بأكثر من 2,000,000 ريال عماني. تحسين الكفاءة وتقليل الفاقد وزيادة مرونة التشغيل أهداف تسعى إلى تحقيقها حزمة مشروعات أخرى لمحطات الشبكة في ولاية بركة والملدة بولاية المصنعة وولاية سمائل وولاية نزوة والمحطات الفرعية الأولية في الخضراء بولاية السويق والمدينة الزرقاء بالسوادي بقيمة تتجاوز 2,500,000 ريال عماني. وفي محافظة شمال الباطنة تنفذ الشركة مشروع إنشاء محطة فرعية أولية جديدة في المنطقة الصناعية بصحار بعدد 3 محولات وبسعة 20 ميجا فولت وبقيمة تقترب من 2,500,000 ريال عماني. أما في محافظة جنوب الشرقية فتشمل المشروعات إنشاء خط ربط بجهد 33 كيلو فولت من ولاية جعلان بني بو حسن إلى قرية الطحايم بقيمة تزيد على 2,000,000 ريال عماني. إذن مشروعات حديثة تنفذها شركة نماء لتوزيع الكهرباء تسعى إلى بناء شبكة أكثر جاهزية للمستقبل، قادرة على مواكبة النمو السكاني والصناعي وتعزيز أمن الإمداد الكهربائي ورفع جودة الخدمة المقدمة للمشتركين في كافة محافظات سلطنة عمان.
0: وقعت محافظة الوسطى اتفاقيات لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في ولايتي هيما ومحوت، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية الأساسية والارتقاء بجودة الخدمات والمرافق العامة بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.
5: في خطوة تعزز مسيرة التنمية وتطوير البنية الأساسية وتهيئة المرافق الخدمية وتحسين جودة الحياة، تم التوقيع على 3 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع جديدة في ولايتي هيما ومحوت بمحافظة الوسطى بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 1.5 مليون ريال عماني. المهندس مروان بن عبد الله الفارسي مدير عام بلدية الوسطى متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
6: تم توقيع عدد 3 اتفاقيات بحيث مشاريع تستكمل من حيث التطوير والخدمات الصحية الموجودة في المحافظة، 3 مشاريع موزعة على ولايتين. الاتفاقيات لها أثر مجتمعي وأيضا اقتصادي في المنطقة بالكامل. هذه المشاريع تعزز من الخدمات الموجودة في المحافظة وأيضا تعزز القيمة الاستثمارية من جوانب توفير الخدمات كمنتزهات وماشي وتنظيم للمناطق التجارية الموجودة بالمحافظة.
5: وتتضمن الاتفاقيات مشروع تطوير واجهة دوار الجوبة بولاية محوت بما يسهم في تعزيز المشهد الحضري وإبراز الهوية الجمالية للولاية، إلى جانب إنشاء ممشى صحي يوفر متنفسا رياضيا واجتماعيا للسكان والزوار، إضافة إلى مشروع رصف عدد من الطرق الداخلية بولاية هيما بما يعزز كفاءة شبكة الطرق وييسر الحركة والتنقل. وتسهم هذه المشاريع بعد اكتمال تنفيذها في تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين البيئة الحضرية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 الرامية إلى تنمية المحافظات وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة. محمد بن سعد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، ولاية هيما، محافظة الوسطى.
0: في إنجاز وطني يعكس السعي الحثيث حول التميز في قطاع التعليم، استكملت الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم عمليات المراجعة الخارجية وتقويم الأداء لـ100 مدرسة حكومية وخاصة، وذلك في إطار مساعيها الراسخة لتعزيز جودة التعليم وترسيخ مبادئ الشفافية ودعم ثقافة التحسين المستمر في المؤسسات التعليمية.
3: الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم تستند على النظام الوطني لتقويم أداء المدارس، والذي تم تطبيقه لأول مرة في سلطنة عمان، استهدف في العام الدراسي 2025-2026 تقييم 100 مدرسة حكومية وخاصة، وتوزعت بين محافظات مسقط وجنوب الباطنة والداخلية. الدكتور مبارك بن عيسى الجابري، الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم.
7: استمر بناء هذا النظام سنوات طويلة حتى وصلنا إلى لحظة التدشين التي كانت في ديسمبر 2024، وكانت بمثابة لحظة الانطلاق لبداية هذا المشروع. هو مشروع طموح يسعى إلى تجويد التعليم في سلطنة عمان بالتركيز على نواتج التعلم. قضينا الحمد لله هذا العام الدراسي في تقييم عدد من المدارس، بلغت حتى الآن 100 مدرسة بين مدرسة حكومية وخاصة، ونشرت هذه النتائج للعموم حرصا على الشفافية وعلى الشراكة المجتمعية.
3: مدرسة شاطئ القرم للتعليم الأساسي للبنات إحدى المدارس التي تمكنت من الحصول على تقدير جيد في الأداء العام، وذلك بعد خضوعها لمراجعة خارجية وزيارات ميدانية خلصت إلى تقدم في التحصيل التعليمي للطالبات وتوظيف طرق تعليم حديثة ووسائل تقنية متنوعة. أماني بنت مبارك الوهيبي، مديرة مدرسة شاطئ القرم للبنات.
8: تجربة مدرسة شاطئ القرم في التقييم الخارجي من قبل الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم كانت تجربة ثرية ومتميزة، من خلال قياس الممارسات التي تمت في المدرسة، هل هذه الممارسات التي تقوم بها المدرسة كان لها الأثر على الطالب؟ هل أثرت على جودة التعليم؟ من هنا تم الانطلاق في التقييم الخارجي.
3: ولا تقف عملية تقويم أداء المدارس عند إتمام الزيارات الخارجية أو إصدار التقرير النهائي، بل تبدأ بعدها مرحلة تطويرية مهمة تتطلب تفاعلا مستمرا بين المدارس وفرق المراجعة الميدانية، وتستخدم النتائج كمدخلات أساسية لتحديث السياسات التعليمية الوطنية. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: تحت شعار المهارات من أجل مستقبل مشترك، احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي يصادف 15 من يوليو سنويا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تمكين الشباب وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل. يواصل الشباب العماني اكتساب مهارات المستقبل إدراكاً لدورها في تشكيل طموحاتهم المهنية والعلمية وبناء قدراتهم التنافسية لمواكبة متطلبات سوق العمل، وتدعم حضورهم في القطاعات الواعدة. ومن هنا يركز اليوم العالمي لمهارات الشباب على الحاجة الملحة إلى برامج مبتكرة لتنمية هذه المهارات والمبادرات التي تمكن الشباب من قيادة التغيير وبناء الجسور بين الثقافات وتعزيز المساهمة الفاعلة في تشكيل مستقبل أكثر استدامة وشمولاً. وتجسد البرامج والمبادرات الوطنية التي تنفذها وزارة الثقافة والرياضة والشباب اهتمام سلطنة عمان بالاستثمار في مهارات الشباب بما يعزز جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل ويمكنهم من الإسهام في مختلف القطاعات التنموية. ويأتي برنامج مستعد ضمن أبرز هذه المبادرات التي تركز على تنمية مهارات الشباب المستقبلية والمهارات الحياتية والقيادية من خلال التعلم بالتجربة في بيئة تدريبية غير تقليدية، بما يعزز جاهزية الشباب للدراسة والعمل. واستفاد من البرنامج منذ انطلاقه في عام 2022 أكثر من 2700 شاب وشابة، وأظهرت نتائج قياس الأثر أن 90% من المشاركين أكدوا على مساهمة البرنامج في تطوير مهاراتهم العملية أو الشخصية، فيما بلغ متوسط أثره في تنمية هذه المهارات 80%. كما أسهم مشروع سفراء الشباب في تأهيل قيادات وطنية شابة قادرة على تمثيل سلطنة عمان في المحافل الإقليمية والدولية من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات الدبلوماسية والقيادية وإشراكهم في برامج تدريبية متخصصة وجلسات محاكاة نموذج الأمم المتحدة ولقاءات مع القيادات الدبلوماسية. وشهد المشروع نمواً متواصلاً في أعداد المشاركين، بما يعكس نجاحه في تعزيز حضور الشباب العماني دولياً وتنمية قدراتهم على الحوار والتواصل والتبادل الثقافي والمعرفي. أما مشروع الشباب ومهارات المستقبل فهو أحد المشروعات الرائدة التي نفذتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب لدراسة وتطوير مهارات الشباب العماني لتأهيلهم لسوق العمل وتمكينهم من مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتقنية واستشراف المهارات والوظائف المستقبلية في مجموعة من القطاعات الحيوية. من جهة أخرى، يعمل مركز الشباب بالشراكة مع الجهات ذات الاختصاص على إطلاق برامج استراتيجية نوعية تمكن الشباب من اكتساب المهارات المستقبلية في وقت مبكر، مما يعزز قدرتهم على المنافسة والابتكار واستثمار الفرص في القطاعات ذات الأولوية. وإلى الشأن الرياضي، حيث تأهل منتخب الأرجنتين حامل لقب كأس العالم للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي بعدما قلب الطاولة على منافسه الإنجليزي وفاز عليه بنتيجة 2-1 في الدور قبل النهائي لمونديال 2026 مساء أمس. وضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا مع نظيره الإسباني بطل أوروبا في المباراة النهائية المقررة يوم الأحد المقبل. وكان المنتخب الإسباني قد تأهل للنهائي بالفوز بهدفين نظيفين على فرنسا مساء الثلاثاء الماضي، ويستعد منتخب الأرجنتين لظهوره السابع في نهائي كأس العالم ساعيا لتحقيق لقبه الرابع بعد 3 تتويجات سابقة. أما المنتخب الإنجليزي فيتنافس مع نظيره الفرنسي على الميدالية البرونزية. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها تقدم التعازي والمواساة في وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني بقصر الوجبة في الدوحة. شرطة عمان السلطانية تفتتح بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي. ضربات أمريكية جديدة على عدة مناطق إيرانية بعد إعادة فرض الحصار البحري، وطهران تتهم واشنطن بانتهاك بنود مذكرة التفاهم. ولبنان وإسرائيل تختتمان محادثات روما بالاتفاق على الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية في جنوب لبنان. مستمعينا، حرر لكم هذه الفترة أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها لكم على الهواء مباشرة أيمن بن محمد الحبسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا

أطيب التمانين نرسلها لكم مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أنتم تستمعون لصباح الخير يا بلادي. هذا المشوار متواصل معكم إلى تمام التاسعة، ونذكركم برقم التواصل 724-2410. شكراً لكل من يتواصل معنا، لكل من يشاركنا صباحاته، ولمن ابتدأ صباح الآن صباح الخير، وإن شاء الله يكون صباحك مكرر بالتوفيق وبالنجاح. ونذكركم مستمعينا بسؤال حلقتنا لليوم. اليوم إن شاء الله سيكون اليوم الفاصل لطلبة الدبلوم العام، وهو إعلان نتائجهم بإذن الله تعالى بنسبة نجاح تصل إلى 83.3%. هل هناك رسالة حابين توجهها لهؤلاء الطلبة والطالبات؟ وأيضاً يعني هل عندكم شخص من طلبة الدبلوم العام حابين توجهوا له رسالة؟ شاركونا عبر 724-2410. يا سلام عليك يا إبراهيم، يا إبراهيم البحري من صحار، يقول صباح الورد أجواء صحار، رسلنا هي صورة جميلة والجو غائم ما شاء الله، لازالت الغيوم موجودة ولا لا؟ هو أرسل الصور من الساعة السادسة، يقول أجواء خريفية، إن شاء الله هكذا أجواء الخريف تصل لكل مناطق سلطنة عمان بإذن الله تعالى. شكرا لك. وأيضا هنا أبو أسعد الهاشمي يوجه رسالة للمخرج، يقول لك أيمن أو أن أباصب بالقهوة لجميع الطلبة في أغنية لسميرة توفيق حول التخرج. بيشوف الموضوع عند أيمن الموضوع ويستاهل الطلبة صراحة. شكرا لك يا أبو أسعد الهاشمي، سعد لصباحك يا أبو المعتز، يقول يسعد لصباحكم بكل خير وسعادة، أنتم فريق السعادة في هذا البرنامج. يقول حبيت أهنئكم بهذا العمل المتكاتف، وحبيت أهني إخواننا وأخواتنا نتائجهم وتفوقهم في هذا العام، أتمنى لهم النجاح دائما. يقول أيضا حبيت أوجه شكري لأحد أصدقائي كونه أحد إخواني الذي لم ترده أمي لتكاتف الدائم معي جبر الحرملي أبو هاجر، وتحياتي لكم جميعا. يا حظك يا أبو هاجر، رسلك أبو المعتز رسالة ويشكرك على هذه الصداقة، دام الله صداقتكم، وشكر لك على هذه الكلمات الطيبة. نسأل الله تعالى التوفيق لكل الطلبة والطالبات، وأن تكون النتائج مرضية لهم جميعا. إذا مستمعينا نستقبل هذه المشاركات عبر 724-2410، ما تروح بعيد، نحن مواصلين معكم هذا المشوار إلى تمام التاسعة بمحطات عديدة مختلفة. واليوم أيضا راح تكون معانا مجموعة من المحطات الحوارية الحاضرة ونسلط الضوء عليها، وحديثنا الأول راح يكون حول اليوم العالمي لمهارات الشباب، نهج لمواكبة التحولات المتسارعة. الأستاذ فارس العوفي مدير دائرة البرامج الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب راح يكون حاضر معانا إن شاء الله، وراح يحدثنا حول هذه تفاصيل هذا الموضوع، اليوم العالمي لمهارات الشباب. ومحطتنا الحوارية الأخرى ستكون حول موضوع آخر وبتكلفة تبلغ 15 مليون ريال عماني، 14 مشروع استثماري بمدينة المضيبي الصناعية، وضيفنا الذي سيكون حاضر معانا إن شاء الله تعالى في قادم الوقت سيحدثنا حول هذا الموضوع. واليوم مستمعين أيضا تزامنا مع موضوع حلقتنا وإعلان نتائج الدبلوم العام ونسبة النجاح 83.37%، سيكون معنا الفاضل محمد البلوشي وهو رئيس قسم البيانات والعمليات الفنية بوزارة التعليم. ما شاء الله هكذا نسمع منه كلمات طيبة ومطمئنة للطلبة والطالبات، برجائنا لهم جميعا بالتوفيق والنجاح. إذن ها هو صباح الخير يا بلادي، يطل عليكم مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، نصحبكم إعدادا وتقديما رويدة بنت حميد الرواحي، تحية عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، وأيمن بن محمد الحبسي مخرجنا يوجه لكم تحياته، ومواصل معكم مشوار إلى تمام التاسعة.

0: تدلوا علينا مستمعينا في هذه الصباحات وشاركونا تفاصيل يومكم ونهاية الأسبوع. نسأل الله تعالى لكم إجازة سعيدة جميعا، وأيضا أن يفرح كل أب وأم بنتائج أبنائه اللي ينتظروا أكيد هذه النتائج الجميلة اليوم، نتائج الدبلوم العام. إن شاء الله تعالى أيضا ستكون لنا محطة حوارية حاضرة في قادم الوقت، وإن شاء الله هكذا أيضا من خلال ضيفنا الفاضل راح يطمننا على تفاصيل هذا الموضوع، الفاضل محمد البلوشي رئيس قسم البيانات والعمليات الفنية بوزارة التعليم. أما الحين وين نروح مستمعينا؟ نروح لأولى محطاتنا الحوارية لليوم وحديثنا حول اليوم العالمي لمهارات الشباب، نهج لمواكبة التحولات المتسارعة. تحت شعار المهارات من أجل مستقبل مشترك، قام سلطنة عمان وشاركت باليوم العالمي لمهارات الشباب في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تمكين الشباب وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل. حديثنا حول هذا الموضوع مع الفاضل الأستاذ فارس العوفي، وهو مدير دائرة البرامج الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. حياك الله معنا أستاذ فارس وصباح الخير.
1: حياكم الله في رويدة، صباح النور، كيف حالكم؟ طيبين؟
0: بخير وعافية، تطمنا عنك، إن شاء الله أنك بخير وعافية.
1: والله الحمد لله طيبين، الله يسلمكم إن شاء الله.
0: الحمد لله. يعني نتحدث اليوم أستاذ فارس من خلالك حول اليوم العالمي لمهارات الشباب، وهذا اليوم اللي تشارك فيه سلطنة عمان تحت شعار المهارات من أجل مستقبل مشترك. نتحدث اليوم عن واقع مهارات الشباب العمان في سلطنة عمان، إلى أي مدى أصبحت مهارات الشباب ما نطلق عليه اليوم بمهارات المستقبل أولوية فعلية لدى الشباب، وما هي أبرز التحولات التي يشهدها هذا المجال؟
1: نعم أختي رويدة، طبعا إذا انطلقنا احنا طبعا ننطلق دائما من الوثيقة العامة وهي رؤية عمان 2040، اللي هي أساسا مبنية على أهداف التنمية المستدامة العالمية.
0: نعم.
1: وبالتالي من خلال هذا الربط ما بين رؤية عمان 2040 ومع أهداف التنمية المستدامة بشكل عالمي، نجد إن طبعا الرؤية ركزت بشكل كبير جدا في أولوياتها وفي مؤشراتها. يعني إحدى الأولويات الرئيسية اللي هي طبعا تنمية القدرات الوطنية.
0: نعم.
1: وبالتالي لما نتكلم عن تنمية القدرات الوطنية، هناك مؤشرات تحت هذه الأولوية وهذا البند اللي هي مؤشر التنافسية العالمية. نعم. فأختي رويدة، أنت عشان تنافس عالميا اليوم ليس التنافس على مستوى طبعا على مستوى المناهج أو على مستوى يعني احنا نقول على مستوى الشهادات بشكل عام، لا، اليوم صار هناك في عمق أكبر في الموضوع. اليوم التنافس على مستوى الابتكارات، مؤشر الابتكار العالمي، مؤشر التنافسية العالمية، وكلها هذه لو نأتي ونركز فيها نجدها مبنية أصلا على المهارات. وبالتالي اليوم توجه الدولة على مستوى الرؤية وعلى مستوى مؤسسات الدولة اليوم في صناعة وخلق برامج ومبادرات وطنية تنمي هذه المهارات على مستوى الموظفين كالبيئة الداخلية وعلى مستوى المستهدفين اللي هم في البيئة الخارجية. وبالتالي التركيز اليوم تركيز عالي حقيقة جدا، التنافس كم، ما هي قدراتك، ما هي مهاراتك، ما هي يعني السكيلز اللي موجودة معاك اللي ممكن تصنع فارق يعني في المستقبل.

0: يتعاطى مع هذا الموضوع، إلى أي درجة إحنا قادرين نكون ذو جاهزية لتقبل كل ما يحدث من أحداث وما يحدث من أزمات وما يحدث من ظواهر في هذا العالم.
1: نعم.
0: بمعنى لو دخلت بشكل دقيق مهارات المستقبل، طبعا أختي رويدة تنقسم إلى ثلاث مستويات. المستوى الأول اللي هو المستوى اللغوي، مستوى قدرتنا على يعني اللغة.
1: نعم.
0: المستوى اللغوي، والمستوى الثاني اللي هو المستوى المهاري، والمستوى الثالث اللي هو المستوى التقني، الجانب التقني. فلو جينا على مهارات المستقبل على المستوى المهاري، نتكلم مثلا على مهارة القيادة، هذه مهارة من مهارات المستقبل اليوم. لابد ان اليوم الجانب القيادي او المهارة القيادية موجودة. مثلا مهارة حل المشكلات، انت الى اي درجة قادر لو واجهتك اي مشكلة او تحدي كيف انت تستطيع انك تتعاطى معها. ايضا عندنا مثلا مهارة النقد والتحليل، الى اي درجة انت قادر مثلا لظاهرة معينة انك قادر تتعمق فيها، تحللها وتحوكمها، وبعد ذلك تتخذ القرار. يعني انت ما مجرد من الشكل الظاهري انك تعطي قرار، ربما هذا غير حقيقي، لازم تصل الى جذور المشكلة، وهذا ما راح يتم الا انك تكون تمتلك مهارة النقد البناء ومهارة التحليل النقدي. فمثل هذه المهارات استثمار الموارد مثلا، يعني انت كيف تقدر بموارد قليلة جدا انك تصنع فارق. يعني ما شرط ان تكون دائما الموارد كلها متوفرة، كيف انت تستطيع بأبسط الموارد انك فعلا انك تصنع فارق في الموضوع. واخر مهارة ممكن اعرضها من المهارات الأساسية المهمة، مهارة الاتصال والتواصل.
1: نعم.
0: الى اي درجة انت قادر تتواصل مع الآخر، انك تتفاعل معه، ما مجرد اتصال. هناك فرق كبير جدا بين الاتصال والتواصل. الاتصال شيء عام، لكن التواصل كيف قادر تخلق تفاعل حقيقي بينك وبين الطرف الآخر، بينك وبين الوضع القائم، بينك وبين الصراعات حتى الداخلية. تخيلي حتى يعني كيف قادر يعني تتواصل داخليا مع ذاتك، مع نفسك.
1: نعم.
0: بالضبط. فهذه كلها تعتبر يعني جملة من المهارات اللي لابد اليوم احنا نزرعها في شبابنا، ونزرعها في حتى على مستوى المؤسسي كموظفين، وعلى مستوى البلد ككل. يعني
1: ممتاز، واضح. يعني لاحظ أيضا أستاذ فارس، الفترة الماضية هناك كانت العديد من البرامج التي طرحت لهؤلاء الشباب لصقل مهاراتهم المختلفة، وهناك أيضا مبادرات عديدة مثل مبادرة مستعد سفراء الشباب، مشروع الشباب، مهارات المستقبل. مدى انعكاس هذه البرامج فعليا على جاهزية الشباب لسوق العمل؟
0: طبيعي، يعني الوزارة اليوم واجد حريصة جدا على أنها تواكب هذه الموجة يعني الهائلة للمستقبل. فاليوم احنا، انت ذكرتي يعني مثل احد المشاريع المهمه حقيقه، انا ممكن اجاوب على السؤال من خلال المشروع نفسه. يعني اليوم احنا نتكلم مثلا معسكر مستعد، هذا اليوم واصل الى النسخه الخامسه.
1: نعم.
0: يعني اليوم يكمل 5 سنوات. يعني ايش يعني ماذا يؤشر هذا؟ هذا مؤشر كبير جدا على ان اليوم الشباب فاهم ان اليوم لابد ان امتلك المهاره. يعني اليوم انت لما تنزلي اعلان لمعسكر مستعد وانت محتاجه مثلا 500 شاب، يسجلوا تقريبا ما 8000 9000 شاب. فاليوم هذا التسجيل وهذا المتابعه وهذه الرغبه دليل على ان الشباب صار واعي ان لابد انه ينمي مهاراته. وحقيقه احنا عملنا العام الماضي عملنا قياس الاثر ل4 سنوات الماضيه، واخذنا عينه من الشباب اللي كانوا من مخرجات هذا المعسكر.
1: جميل.
0: يعني تفاجأنا حقيقة بالنسب الرائعة اللي يعني حصلنا عليها، إنه تقريبا 11% مثلا من هذه العينة توظفوا، حصلوا على الوظيفة بسبب امتلاكهم للمهارة اللي حصلوا فيها من هذا البرنامج.
1: ما شاء الله.
0: وأكثر من 23% إلى 34% هؤلاء استطاعوا أن يجتازوا المقابلات الشخصية. أيضا هناك نسبة من هذه العينة فتحوا مشاريع ريادة أعمال. فكل هذه لاحظي مؤشرات تدل ان فعلا اليوم تأثير البرامج هذه يأتيك بمخرجات رائعة جدا تواكب العصر والتقدم. مثلا عندنا مشروع السفراء الشباب حقيقة. هذا المشروع صار اليوم الشباب قادرين انهم يمثلوا السلطنة خارجيا ويتحدثوا عن السلطنة ويحاوروا ويناقشوا على

0: المستوى الدولي مش بس فقط على المستوى المحلي. فيعني عندهم صارت لغة حوار، صارت عندهم إمكانية يحللوا التوجهات العالمية، نعم، الظواهر العالمية، صاروا يناقشوا، صاروا بالعكس اليوم مثلا يعني أحد المشاريع اللي هي البطولة الوطنية للمناظرات اللي تصنع قائد قادر على الحوار، على النقاش، على التحليل النقدي. فكل هذه حقيقة حزمة برامج، ومن خلال المخرجات نقيس هذه المؤشرات إن اليوم تأثيرها قوي جدا على الشباب. صار الشباب اليوم يتعاطوا يعني بشكل كبير جدا مع هذه ويخرجوا بمبادرات. والدليل مثلا عندنا مثلا دائرة المبادرات الشبابية أيضا اليوم صار في تفاقم كبير جدا في عدد المبادرات. وهذه ما راح تأتي إلا لو كان إلا إن الشباب صاروا يمتلكوا المعرفة، يمتلكوا المهارة، وصاروا يفكروا بطريقة ما ينتظر فقط الوظيفة، هو يصير صانع للوظيفة، صانع للعمل، ما يصير باحث للعمل، صار يعني صانع للعمل.
1: بالفعل.
0: اليوم أوكي أنا الوظيفة ما حصلت عليها، لكن عندي مساحة إن أنا أطلع بمبادرات، أطلع بكذا تعود لي بالفائدة، وأكون جاهز في أي لحظة ممكن أنا يعني أمشي فيها بنفسي، ما أنتظر يعني الفرصة، أنا أصنع الفرصة بنفسي.
1: بالفعل.
0: فحقيقة كثير من المؤشرات، كثير من الأرقام الموجودة التي تؤكد ختام كلامي على تأثير هذه البرامج، ومحتاجين نزيد مثل هذه البرامج بمستوى أكبر حقيقة، وهذا اللي الآن شغالين عليه في خططنا القادمة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. يعني فعليا ممكن اليوم يعني الشباب قد يفتحوا لهم مشاريع خاصة من خلال مهارة معينة هم يملكوها، وصقل هذه المهارة فعليا قد يكون هو البوابة لهم لكي ينطلقوا في تلك المجالات التي يودون الانطلاق فيها. اليوم أيضا أستاذ فارس، لما نتحدث نحن عن هذه المهارات ونتحدث عن برامج التدريب، أتوقع أنه من المهم جدا أن تواكب تلك البرامج سوق العمل ومتطلباته. اليوم كيف تضمن المؤسسات أن هذه البرامج التدريبية تواكب فعليا احتياجات القطاعات الاقتصادية، الوظائف المستقبلية، وأنها ليست مجرد تقديم دورات نظرية فقط؟
0: بالضبط. اليوم أنا أعتقد هناك عندنا مجموعة يعني جوانب مهمة اليوم في توجه السلطنة حقيقة، وهذا يحسب للسلطنة. يعني اليوم مثلا خلينا مثلا نذكر بعض الأمثلة، مثلا لا مركزية المحافظات. اليوم لو تلاحظ شعلة النشاط رويدة على مستوى المحافظات، اليوم يحاول يصنع برامج ويعني ملتقيات فعلا تصنع شباب، جيل شباب. يعني احنا حضرنا مجموعة لقاءات مع بعض مكاتب المحافظين، حقيقة عندهم سعي كبير جدا إنهم كيف يخلقوا برامج نوعية، ليست برامج لمجرد عدد يكتب في التقرير الختامي إن أنا والله عملت 60 فعالية 80 فعالية، بقدر ما يركزوا على النوعية وليس الكمية. فاليوم لابد إن يكون حريصين على نوعية البرامج هذه، اللي أنا والله يخرج لي 5 أو 10 قصص من برنامج أفضل ما أننا نجيب 3000 شخص وفي النهاية ما في ولا قصة نجاح.
1: بالفعل.
0: فاليوم المقياس ماذا بعد البرنامج؟ دائما هذا السؤال المهم.
1: نعم.
0: ماذا بعد البرنامج؟ فاليوم في تنافس على مستوى حقيقة المحافظات كمكاتب محافظين، هذا مؤشر من المؤشرات. اليوم أيضا طبعا عندنا اليوم كل الوزارات حتى على مستوى الجهات الحكومية كوزارات الآن لو تلاحظي أنه يربطوا برامجهم دائما بالخطط الخمسية. وبرؤية عمان 2040. معنى إيش ذلك؟ معناه أنه إحنا ذكرنا في مقدمة حديثنا أن أصلاً الرؤية مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة العالمية. فأنا بما أني أربط برامجي وأصنعها وأصيغها وأصممها على توجهات الرؤية، فأنا إذا قادر أن أنا أوصل عالمياً بالمخرجات، أنا أقصد بمخرجات هذه البرامج. وبالتالي أعتقد هناك فعلاً في تفاعل. الجميل الآن في الأمر اللي ممكن إحنا نسمعه دائماً، الفريق الحكومي الموحد. اليوم صار في شراكة وتكاملية بين هذه المؤسسات. يعني صار أنا والله اليوم عندي برامج معينة كاختصاص، لكن محتاج إلى جوانب أخرى فأستعين بالمؤسسات الأخرى. فبالتالي تصير شراكة وتكاملية جميلة جداً، هذه تؤدي إلى قوة هذه البرامج. يعني اليوم بدل ما أنا أغرد بنفسي في صوب، لا، صار اليوم لا، صار في تكامل، صار في توحيد مع بعض ونصنع برامج مع بعض، حزم برامج وطنية. فأعتقد كل هذه الجهود تشير حقيقة إلى أي مدى اليوم التطلع لهذه المؤسسات. وطبعا هذا وراء حوكمة كبيرة جدا صنعت سابقا، وراء رؤية عمان 2040 بقيادة طبعا مولانا حضرة صاحب الجلالة. أعتقد هذه كلها توجهات قادمة في الطريق، وجالسة يعني تتزايد بشكل أكبر، وهذا حقيقة مؤشر طيب ويبشر بالخير يعني لمستوى أكبر في القادم بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. تفاصيل جد رائعة تذكرها هنا أستاذ فارس، وحوار جميل حول هذا الموضوع، حول مهارات الشباب، صقلها من خلال هذه البرامج، وكونك أيضا أنت مدير دائرة البرامج الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، ما الخطط، ما المبادرات القادمة التي ستكون حريصة فعليا لتعزيز طاقات ومهارات الشباب؟
0: والله حقيقة يمكن خلينا أذكر نقطتين. نقطة الأولى، إحنا اليوم نصنع برامجنا من خلال يعني اليوم أنا أكون صريح هنا الآن على الهواء، إذا أنا أصنع برنامجي كدائرة في الوزارة وأنا في داخل الدائرة أنا ما راح أصل لمستوى بعيد.
1: نعم.
0: لكن عندما نشرك الشباب نفسهم، اليوم أنا المستهدفين عندي القطاع الشبابي، فعندما نشرك الشباب في صياغة البرامج، لاحظ رويدة ليس في تنفيذ البرامج،
1: صياغة
0: من لحظة التفكير في صياغتها.
1: نعم.
0: وحقيقة احنا عندنا برنامج ثروة بدأناه العام الماضي، جبنا الشباب 100 شاب وشابة، ويمكن انتم ايضا كنتوا في تغطية هذا الامر.
1: نعم.
0: يعني 100 شاب وشابة صاروا هم من يقيموا برامج الوزارة، مش احنا نقيمها كأصحاب يعني كمشرفين على البرامج، لا، الشباب أنفسهم هم من يقيموا البرامج. هذا البرنامج أكس، خلاص هذا صار ما له داعي الآن في هذا الوقت.
1: نعم.
0: هذا البرنامج لا، مهم وجوده، لكن مع التطوير وأيضا مع خلق برامج جديدة أخرى تواكب العصر الحالي. فاليوم أعتقد النقطة الأساسية كدائرة عندنا حريصين جدا، وكمديرية بشكل عام كمديرية شباب إحنا حريصين جدا على إشراك الشباب في صياغة البرامج والخطط القادمة. فإحنا مستمرين مثلا في معسكرات، مستعد إن شاء الله لن نتوقف، والحمد لله يعني في توجه كبير في هذا الجانب لأنه متصل بشكل كبير بمهارات المستقبل. مستمرين أيضا في برنامج السفراء الشباب، واليوم إحنا نحضر للعلم رويدة، إحنا بدأناها محليا ثم خليجيا ثم عربيا، اليوم إحنا جالسين نشتغل على المستوى العالمي
1: ما شاء الله.
0: يعني اليوم بيكون في مشاركات عالمية من دول عالمية مع الشباب العماني.
1: جميل.
0: فلما نخلق هذه التوأمة وتبادل الخبرات ما بين الشباب السلطنة وشباب دول العالم، أعتقد هذه أيضا نقلة نوعية في طبيعة البرامج.
1: نعم.
0: أيضا احنا مستمرين في برنامج طبعا البطولة الوطنية للمناظرات، ويعني أيضا في دعم المبادرات الشبابية ووصولها إلى العالمية. فمستمرين في هذا الجانب، والآن أيضا قاسين نشتغل، هو السابق لأوانه، قاسين حقيقة نشتغل في برامج عالمية. يعني اليوم احنا تفكيرنا ما محصور محليا، قاسين نخطط لبرامج عالمية. إن السلطنة اليوم لابد إن حان الوقت، احنا كثير نشارك خارجيا في منصات عالمية، ليش اليوم ما يصير العكس؟ احنا اليوم نريد، لا، السلطنة هي من تستقطب يعني العالم لعمان، وهذا ضمن توجهات الرؤية إن نسوق لعمان عالميا. فبدل ما نروح احنا نسوق لخارجيا، لا، نجيب العالم هنا في عمان وهم بعد ذلك ينقلون التسويق للسلطنة عالميا. فإحنا اليوم قاعدين نشتغل إن شاء الله على برامج إن نستضيف أحداث عالمية هنا في السلطنة، سواء على كافة المستويات الشبابي الرياضي الثقافي، وهذا إن شاء الله في توجه كبير في هذا الجانب
1: بإذن الله تعالى. أنا شاكرة وجودك معاي أستاذ فارس، شكرا لكل هذه التفاصيل، شكرا لكل هذه الجهود، بارك الله فيكم، ونسعد دائما ب يعني هكذا أن نستمع لمثل هذه الحوارات التي تعزز فعليا جوانب مهمة جدا للشباب العماني، كونهم هم الطاقة التي يبنى بها هذا الوطن الغالي. شكرا لك أستاذ فارس، مدير أستاذ فارس العوفي، مدير دائرة البرامج الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب.
0: وشكرا لكم أيضا رويدة، أنتم حقيقة شركاء أيضا أساسيين
1: واجب
0: في مثل إبراز مثل هذه الجهود وإبراز مثل هذه البرامج، وأنتم أيضا يعني الجهة الإعلامية يعني جزء لا نستغنى عنه أبدا، دائما حاضرين في إبراز مثل هذه يعني الجهود والنشاطات، فشكرا لكم أيضا.
1: بارك الله فيك، شكرا لك أستاذ. إذن مستمعينا، هذا كان حوارنا مع أستاذ فارس وحديثنا حول اليوم العالمي لمهارات الشباب، حيث تحتفل أو احتفلت سلطنة عمان بهذا اليوم العالمي لمهارات الشباب الذي جاء تحت شعار المهارات من أجل مستقبل مشترك.
2: المواطنون الأعزاء، لقد جعلنا الشباب في صميم اهتمامنا واهتمام حكومتنا، متابعين الجهود المبذولة لإشراكهم في بناء الوطن، وسنحرص على أن تكون هذه الشراكة أكثر شمولية وأعمق أثرا، حيث تعمل مختلف مؤسسات الدولة ومسؤولوها على اعتماد منهجيات عمل مستدامة تركز على إبراز إسهامات الشباب الفاعلة في هذه المسيرة المباركة بإذن الله، وتنظم أدوارهم في خدمة المجتمع.

مرحبا مستمعينا، نرحب بكم مجددا في صباح الخير يا بلادي. لا زالت المحطات متواصلة بتفاصيل عديدة مختلفة، ننقل لكم مجموعة من الأخبار، من التفاصيل ومن المساحات الحوارية، عسى أن تعم الفائدة لنا جميعا بإذن الله تعالى. اليوم طلابنا طالباتنا ينتظروا نتائجهم، طلاب أو طلبة الدبلوم العام، ونرجو لهم كل التوفيق بإذن الله تعالى. سألناكم مستمعينا هل هناك في رسالة معينة حابين توصلوها لهم، ووصلت مجموعة من الدعوات الطيبة، نسأل الله تعالى أن يكلل تلك المساعي التي سعوا إليها، وأيضا تلك الجهود التي كانت ظاهرة من قبل أولياء الأمور، إن شاء الله تعالى اليوم يقطفوا ثمارها وتكون نتائج مرضية للجميع بإذن الله تعالى. وهل عندكم أيضا أبناء أو أحد من الأهل من طلبة الدبلوم العام؟ شاركونا عبر 72-44-20-10. صباح الخير. ولهذه الرسالة لأبو هاني يقول: صباح الخير، حبيت أصبح عليكم، يقول أجواء جميلة جدا في ولاية ينقر. شكرا لك يا أبو هاني، وإن شاء الله هكذا تستمتعوا بتفاصيل الصباح الجميلة وتكون أيضا مستمتعين معنا نحن هنا في صباح الخير يا بلادي. رسالة أيضا بعد التحية والسلام، محمد بن خليفة النعماني يقول: تحية لطاقم البرنامج، لرويدة الرواحي، لخالد، وأيضا للمخرج المميز أيمن الحبسي. يقول: معنا نحن في شمال الشرقية جائزة تسمى بجائزة التطوير الحضري للحارات، إن شاء الله إن شاء الله هذا الموضوع سينظر إليه المسؤول المتابعة والتنسيق معنا، وإن شاء الله إنه إن شاء الله لو كان مناسب ستكون له مساحة هنا في صباح الخير يا بلادي. أيضا شكرا لكل من يتواصل معنا، شكرا للقاسمي، القاسمي هكذا أرسل رسالة صباحية يقول: تكتمل حياتنا بأشياء وتنقص بأخرى، ليست مسألة حظ وإنما هي أقدار، يعطي الله لكل ذي حق حقه. شكرا لك. ورسالة أخرى من أم عماد تقول: صباح الخير والبركة والعافية لطاقم البرنامج والمستمعين، تقول: أتمنى من الله الكريم أن يوفق أبنائنا وبناتنا وكل مجتهد، ويفرح كل أب وأم في هذا اليوم، وأن يجعل لهم أعلى المراتب في حياتهم المستقبلية، ويوفقكم جميعا، آمين يا رب العالمين. والله يحفظ الجميع، آمين يا أم عماد، ويحفظ. الشكر لك على هذه الدعوات الطيبة. أيضا رسائل كثيرة تصلنا عبر 72-44-20-10، سنقرأ كل تفاصيلها إن شاء الله في قادم الوقت. وأيضا هنا رسالة اليوم أبو أسعد ما شاء الله يعني متواصل معنا بمجموعة من الرسائل، يقول: اللهم لك الحمد والشكر، جميع أبنائي وبناتي خريجين جامعة السلطان قابوس، بس أحفادي وأبنائي أو أبناء أخواني عفوا ينتظروا باكر الذبائح بإذن الله تعالى لهذه المناسبة، مناسبة إعلان نتائج الدبلوم العام. إن شاء الله يا رب يكونوا أيضا هكذا يعني أصحاب النسب العالية بإذن الله تعالى، وفعلا تطيح الذبائح على قولتك يا أبو هاني، عفوا يا أبو أسعد، شكرا لك على هذه التفاصيل. وعلى طاري الذبائح مستمعينا، وعلى طاري العيش، وعلى طاري هذه الوجبات اللذيذة اللي قد لا تخلو من سفرتنا نحن يعني بشكل يومي، فخلونا أخبركم معلومة وقد تكون هذه المعلومة يعني نمر فيها أغلبنا: لماذا تشعر بالنعاس بعد تناول الأرز أو العيش؟ حول هذا الموضوع أكد استشاري الطب الباطني الدكتور توشار تايال لموقع أولي ماي هيلث أن الشعور بالنعاس بعد تناول الأرز أمر طبيعي، موضح أن السبب لا يقتصر على كمية الطعام بل يرتبط بالطريقة التي يتعامل بها الجسم مع الكربوهيدرات. وقال أن الأرز من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، وهي تحفز إفراز الأنسولين اللي يساعد على تقليل بعض الأحماض الأمينية في مجرى الدم، مما يسمح لمادة التريبتوفان والتي تعد اللبن الأساسي لبناء النواقل العصبية الحيوية بالمخ بالوصول بسهولة أكبر إلى الدماغ، حيث تتحول السيروتونين إلى الميلاتونين، وهو مادة مسؤولة عن تنظيم النوم، وهو ما يؤدي إلى شعور طبيعي وخفيف بالنعاس. إيش يقولوا في العادة؟ تغدى وتمدى، يعني هذا المثل ما جاء من فراغ فعليا، يعني الواحد من بعد العيش خلاص يبى ينام، والأمر طلع طبيعي يعني، وفي جانب صحي. ممكن البعض قد يعتقد أنه بسبب إكثار من تناول الأرز، ولكن هو أمر طبيعي جدا.
يقول أيضا أو تقول هذه الدراسة أنه يؤثر نوع الأرز أيضا في هذا الأمر، حيث يؤدي الأرز الأبيض إلى ارتفاع سريع في مستوى سكر الدم، ويعقب انخفاض سريع أيضا، وهو ما يجعل الشعور بالخمول بعد الوجبة أكثر وضوحا مقارنة بالأرز البني. ورغم ذلك شدد تايال على أن هذه التأثيرات لا تعني ضرورة تجنب الأرز، قائلا هذا يفسر فقط سبب الشعور بالرغبة في أخذ قيلولة بعد وجبة كبيرة من الأرز، وهي استجابة طبيعية لعملية الهضم وليست مؤشرا على وجود مشكلة صحية. يعني الأشخاص اللي قاطعين الأرز يعني ممكن تراجعوا شوي هنا الموضوع، ممكن يكون في جوانب إيجابية. يقول أيضاً أنه نتائج دراسة أخرى كشفت أنه انخفاض مستويات الإجهاد التأكسدي لدى المشاركين الذين تناولوا الأرز بانتظام، وهو عامل يرتبط بتحسن قدرة الجسم على الراحة والتعافي، ما يشير إلى أن إدراج الأرز ضمن نظام غذائي متوازن من الممكن أن يسهم في تحسين جودة النوم، خصوصاً عند تناوله بكميات مناسبة ومع مكونات غذائية متوازنة. ما يمنع أن نتناول الأرز، ندخله في نظامنا الغذائي، ويكون أيضاً هي وجبة متكاملة، وإن شاء الله تعمل فائدة لكم جميعاً. إذن هذا تفاصيل خبرنا الصحي مستمعينا، ولازلنا مواصل معكم هذا المشوار إلى تمام التاسعة.

0: وزي العسل على قلبي هواك وزي العسل كلامكم علينا مستمعينا اللي تشاركونا عبر 724-24-10. صباح السعادة عليكم جميعا. 27 دقيقة بعد الثامنة ونحن مواصلين معاكم هذا المشوار إلى تمام التاسعة. شكرا لكل من يتواصل معنا وهكذا، يعني ما شاء الله المشاركات كثيرة حول موضوعنا لليوم، وخاصة طرحنا موضوع مهم جدا يهم أغلب العوائل اللي عندهم طلبة من الأشخاص اللي ينتظروا درجاتهم أو نتائجهم، نتائج الدبلوم العام. نرجو للجميع التوفيق والنجاح والسداد بإذن الله تعالى، وأن تكون هي الخطوة القادمة بإذن الله تعالى لبناء عمان الغالية من خلال إكمال الدراسة إن شاء الله تعالى في مؤسسات التعليم العالي. رسالة أبو باسم يصبح علينا ويسلم علينا ويقول الله يوفق الجميع، عندي ولدي باسم في الدبلوم العام، نرجو للتوفيق بإذن الله يا أبو باسم، الله يفرحه ويفرح قلوبكم جميعا إن شاء الله تعالى. أيضا رسالة أخرى وهذه المرة من سيف العوفي. سيف العوفي من الرستاق بعد التحية والسلام، يقول أجواء في ولاية الرستاق اليوم غائمة، ونسأل الله من واسع فضله أن يمن علينا بنعمة الأمطار يا رب، أمين جميعا. وما شاء الله الأغلب اللي يتواصل معنا من الولايات المختلفة، من صحار، من ولاية ينقل، والآن من الرستاق، يعني الأغلب يقول أنه ما شاء الله في سحب، فإن شاء الله تعالى تكون هناك أيضا في أمطار في قادم الوقت. نروح معاكم مستمعينا إلى محطة أخرى من محطاتنا الحوارية، وهذه المرة إلى أين؟ هذه المرة راح نروح إلى المضيبي، وحديثنا اليوم حول بدء تطوير البنية الأساسية في المضيبي الصناعية بتكلفة تبلغ 15 مليون ريال عماني، وتم إنشاء 14 مشروع استثماري بمدينة المضيبي الصناعية. حديثنا حول هذا الموضوع سنناقشه من خلال ضيفنا الفاضل المهندس سعيد بن خلفان الشبيبي، وهو القائم بأعمال مدير عام مدينة المضيبي الصناعية. حياك الله معنا مهندس سعيد.
1: حياك الله الأخت رويدة، شاكرا لك هذه الاستضافة في هذا الصباح الجميل للحديث عن مدينة المضيبي الصناعية.
0: الله يسلمك، واجب، ونحن أيضا سعداء بوجودك معنا المهندس سعيد وحديثنا حول هذا الموضوع. اليوم نتحدث بداية معك حول أهمية المدينة في تنمية محافظة شمال الشرقية مدينة المضيبي الصناعية، كيف ستسهم فعليا في تعزيز النشاط الاقتصادي وأيضا تحقيق التنمية في المحافظة؟
1: طبعا لمدينة المضيبي الصناعية أهمية كثيرة جدا في تنمية المحافظة، وذلك لعدة عوامل، يعني يمكن أن نختصر بعض العوامل الرئيسية، منها موقع المدينة الاستراتيجي الذي يقع يعني في وسط محافظة شمال الشرقية بالقرب من ولايات المحافظة السبع، وأيضا المحافظة بنفسها هي أيضا تحيط بها حوالي 5 محافظات. إذن الموقع الاستراتيجي هذا الذي يقع في الشارع أيضا الرئيسي المؤدي من المناطق الاقتصادية والمدن الصناعية الأخرى والمنافذ والمواني البحرية، فتقع هي في منطقة أيضا ما بين منطقة اللقمة الاقتصادية وبين منطقة الحارة الصناعية في نفس المسافة، أيضا تبعد عن العاصمة ما يقارب يعني 130 كيلومتر، وتبعد عن صور ميناء صور أيضا 190، فهي تقع في منتصف يعني هذا الموقف الاستراتيجي، أيضا يؤهلها لأن تكون يعني ميناء بريا يزيد ويعزز من تنمية المحافظة. أما العامل الثاني فهو المدينة الصناعية، هي ستتبع مدائن هي التي تدير المدن الصناعية الكبيرة في السلطنة، من ضمنها مدينة الرسيل ومدينة الزمايل وغيرها التي هي تم تصميمها أيضا على حسب مواصفات عالمية، بحيث أن هذه المدينة ستكون مكتملة في الخدمات بما يعني تعزز استقطاب أيضا المستثمرين، يوجد بها أيضا مركز لخدمات المستثمرين، فهذه العوامل كلها تساعد أيضا في إقامة المدينة وفي تعزيز أيضا تنمية المحافظة.
0: نعم واضح. يعني دعنا أيضا نتحدث مهندس سعيد حول المشروعات اليوم، ما دلالة استقطاب 14 مشروع استثماري بقيمة تبلغ 15 مليون ريال عماني، وأيضا ما هي القطاعات التي تستهدفونها في هذه المدينة مستقبلا؟
1: طبعا يعني يعني اتخذت المؤسسة العامة للمنابح الصناعية المدائن قرار هو يعني تقديم أو استقبال طلبات الاستثمار قبل بداية البنية الأساسية للمدينة منذ السنة الماضية. المرحلة الأولى في البنية الأساسية هي بدأت بداية هذه السنة، ولكن طلبات الاستثمار تم استقبالها السنوات الماضية، وذلك لأن خدمة الكهرباء متوفرة في المدينة. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أيضا خدمة المياه موجودة بالقرب من المدينة، محطات ناقلة المياه، كما أن الأرض مستوية جدا بحيث أن المستثمر الذي يقيم من أي استثمار في المدينة الصناعية لا يؤثر، يعني عدم وجود الشوارع لا يؤثر عليه لأن الأرض مستوية جدا. فتم استقدام ما يقارب حوالي 7 مشاريع خلال السنوات الماضية، أما هذه السنة أيضا تم استقبال بقية المشاريع بما يوازي أو يقدر 13 مصنوع بتكلفة استثمارية تصل إلى 15,500,000 في هذه المشاريع.
0: نعم.
1: فهذا بالنسبة لهذه المشاريع، يعني هذه المشاريع هي 7 مشاريع منها محلية و7 مشاريع منها أجنبية. في القطاع الغذائي استقطبنا مشروعين، أما في القطاع الصناعات النفطية والغازية 3 مشاريع وبقية مشاريع في المواد البناء.
0: نعم واضح، يعني نقول بارك الله جهودكم مهندس سعيد، وإن شاء الله هكذا أيضا تنظرون إلى النتاج النهائي لهذه المدينة بالشكل الذي تخيلتموه ووضعتموه في خططكم بإذن الله تعالى. اليوم أيضا نتحدث عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه المدينة، كيف ستوفر فرص العمل، وأيضا كيف ستدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا بما يخص تعزيز سلاسل الإمداد للقطاعين الزراعي واللوجستي.
1: بالنسبة كما ذكرت سابقا، فإن المدينة بحسب موقعها الاستراتيجي تم تخصيص أيضا مناطق مخصصة بمساحة ما يقارب 150 متر مربع، هذه فقط في الخدمات اللوجستية. ونهدف مستقبلا أيضا لاستقطاب بعض الشركات المتخصصة في مجال اللوجستي. أما بالنسبة أيضا من ضمن المرحلة الأولى سيتم أيضا التخصيص 18 مصنع، مصانع صغيرة هذه فقط لرواد الأعمال، التي تكون هي مصانع مكتملة، فقط المستثمر أو رائد الأعمال يأتي بالمعدات ويبدأ في الإنتاج. سيتم في المرحلة الأولى وقد خلاص انتهت يعني الأساسات لهذه المصانع، سيتم إنشاء ما يقارب 8 مصانع مكتملة، مساحة كل مصنع يعني ما تقدر 600 متر مربع، تحتوي على غرفة عمل ومكاتب ومواقف للسيارات مع بعض المرافق الأخرى. هذا بالنسبة لدعم أيضا المشاريع الصغيرة والمتوسطة. أما بما يخص أيضا الجانب الزراعي، أيضا تم التنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه لإنشاء مجمع زراعي. يعني هذا المجمع يحتوي على بيض خضراء كبيرة جدا، البيض الواحد تصل مساحته إلى 1050 متر مربع، مع الأرض التي سيكون فيها تكون مساحة كل بيت مع الأرض حوالي 2000 متر مربع. هذه تكون بالتنسيق مع وزارة الزراعة فقط لزراعة بعض المنتجات التي هي تعتمد على الزراعة المائية، ولذلك يكون رائد أعمال، بما أن المحافظة شهر الأقطاع الزراعي فإن رائد أعمال يزرع في جهة المجمع الزراعي ثم يبدأ في التصنيع والتعريف في المجمع الرئاسي.
0: نعم واضح، يعني تفاصيل جد مهمة تذكرها هنا مهندس سعيد حول هذه المدينة، مدينة المضيبي الصناعية. هل هناك خطط لتحويل هذه المدينة إلى أن تكون أيضا مركز صناعي إقليمي وأيضا مدينة صناعية ذكية؟ هل تخططون لذلك مهندس سعيد؟
1: نؤمن المستقبل حتى الموقع الاستراتيجي للمدينة وتوسطها أيضا بين الولايات والمحافظات أن تكون أيضا مركز إقليمي صناعي لوجستي. فهذا أيضا سيتم بالنسبة للمدن الذكية، أيضا تم أيضا تخصيص بعض المساحات بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط الأمراني مساحات لتوسعة المدينة، وهذلك استخدامها فقط للاستثمار الطاقة المتجددة حتى تكون المدينة مدينة ذكية. فسنستخدمها أيضا، سنحاول أن ندعو بعض المستثمرين للاستثمار في هذا المجال، مجال المزارع الشمسية التي توفر الطاقة الشمسية للمدينة. كما نأمل أيضا مستقبلا نخطط أن تكون هناك برامج تعاون مع المؤسسات التعليمية في محافظة شمال الشرقية في جامعة الشرقية وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وذلك لعمل بحوث تساعد المصانع مستقبلا في استخدام الذكاء الصناعي، وأيضا استقطاب بعض المشاريع سواء كانت طلابية أو مشاريع التخرج التي ممكن أن تحتضنها المدينة في المصانع الصغيرة ومن بعدها تنتقل إلى مشاريع كبيرة في المدينة.
0: نعم جميل، أنا شاكر وجودك معاي المهندس سعيد بن خلفان الشبيبي القائم بأعمال مدير عام مدينة المضيب الصناعي، كل التوفيق لكم وشكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: نعم، إذن مستمعينا هذا كان حديثنا مع المهندس سعيد الشبيبي، وبتكلفة تبلغ 15 مليون ريال عماني، 14 مشروع استثماري بمدينة المضيب الصناعية.

تحياتي بالتحية لكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلادي. محطاتنا العديدة المنوعة لا زالت مستمرة معاكم ومتواصلة معاكم إلى تمام التاسعة. صباح الخير يا معتز سعيد، شكرا لك على تواصلك وعلى رسالتك الصباحية. وعبد المجيد بن عبد الله المزيني، صباحك خير. وصباح الخميس الونيس، يقول هنا أبو تركي، وصباح البشائر المفرحة إلى ابنة الغالية، وفقك الله والله يبشرك اليوم بالنتيجة التي تتمنيها وتحققي مرادك وحلمك وتنسي تعب 12 عام. آمين يا رب، ويفرح قلوبكم يا أبو تركي. وإن شاء الله هكذا تكون البشارات حاضرة في كل بيت ينتظر هذه النتائج، نتائج الدبلوم العام. أيضا رسالة من أبو جاسم حمد النعماني، يقول صباح الخير. هو يؤكد هنا على المثل اللي أنا ذكرته سابقا، اللي هي تغدى وتمدى تعشى وتمشى. يقول تحية خاصة إلى ناصر الزيادي وأبو جاسم، عفوا أنا قرأت الاسم هذا مقدما، اللي هو أبو جاسم محمد النعماني. والرسالة من عبد الله الرواحي أبو علي من ولاية المضيبي، ويقول أيضا أن الأجواء اليوم غيوم ما شاء الله. يعني أتوقع أنه الأغلب المستمعين هكذا يرسلوا لنا تفاصيل الأجواء هناك في مناطقهم المختلفة. إن شاء الله تكون أجواء خير وبركة، وأيضا تكون هكذا مصحوبة بالأمطار. يا رب الله يكرمنا بالمطر، ونقول مطر مطر بالنعمة تنهمر. أمينة الراجحية بعد التحية والسلام تقول، أتمنى لجميع الطلبة وطالبات الدبلوم العام النتائج المبشرة والمرضية، ولتوأمنا إيباء وبهاء بنات حمود بن سعيد الراجحي التوفيق والنتائج المبشرة والمفرحة يا رب العالمين. آمين. شكرا يا أمينة الراجحة، الله يفرح قلوبكم جميعا، وإن شاء الله تكون هكذا الفرحة فرحتين، فرحة الخميس الونيس وفرحة النتائج المرضية. رسالة من أبو أميرة الهاشمي، يقول صباح الذكريات الجميلة. يقول كانت النتائج تصدر في الجريدة، وكنا ككرماء أنذاك نوزع المشروبات الغازية. يقول تخرجت عام 93-94 بنسبة 70%. ما شاء الله، وجميل أنك لازلت إلى الآن يا أبو أميرة تتذكر هذه التفاصيل الجميلة. شكرا لك، شكرا على هذه المشاركة، وشكرا لأبو إياد الكلباني يصبح علينا. يقول الله يوفق طلاب الدبلوم العام ويرزقهم كل ما يتمنوه من طموح. آمين يا رب العالمين. شكرا لكل من يتواصل معنا عبر 724-24-10. نذكركم أنه في محطة حوارية قادمة أيضا راح تكون حول هذا الموضوع، حول إعلان نتائج الدبلوم العام. الفاضل محمد البلوشي رئيس قسم البيانات والعمليات الفنية من وزارة التعليم راح يكون حاضر معنا، وراح يبدي لنا بعض الآراء حول هذا الموضوع.

0: هلا فيكم، مرحبا مستمعينا، نسعد بهذا التواصل معكم وهذا المشوار مستمر معاكم في صباح الخير يا بلادي. شكرا لكل من تواصل معنا، لكل من شاركنا تفاصيل صباحاته، ولكل من كان ينتظر يوم الخميس الونيس، وها هو يوم الخميس قادم إليكم جميعا. إن شاء الله تستمتعوا بجمالية هذه الأيام. إذا كنت من الأشخاص اللي يحبوا يشاهدوا شروق الشمس وغروبها، فتعلمون أن ذلك قد يؤثر على أدمغتكم. أظهرت الدراسات في علم النفس البيئي أن الظواهر الطبيعية العابرة مثل شروق الشمس غروبها لا تقتصر أثارها على الجانب الجمالي، بل ترتبط أيضا بتغيرات في المزاج والانتباه والإدراك، وقد تنعكس أيضا على الصحة النفسية والجسدية. وتكشف الأبحاث الحديثة أن هذه اللحظة اليومية السريعة المعروفة باسم الظواهر العابرة لا تؤثر فقط على الطريقة التي نرى بها المشهد الطبيعي، بل قد تغير أيضا أسلوب تفكيرنا ومشاعرنا ونظرتنا إلى العالم من حولنا. وتشير الدراسة إلى أن أحد أهم العوامل التي تفسر التأثير النفسي للشروق وغروب الشمس هو شعور الدهشة والانبهار، وهو إحساس ينشأ عندما يواجه الإنسان مشهد أو ظاهرة تبدو واسعة أو مهيبة أو تتجاوز قدرته على الفهم والاستيعاب الكامل، ولا يقتصر أثر هذا الشعور على الاستمتاع بالمشهد، بل يمتد إلى التأثير في طريقة التفكير والانفعالات والاستجابة النفسية. سبحان الله، يعني قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هذه يعني دليل على أنه فعلا اليوم التأمل ممكن أن يعيد تشكيل أدمغتنا، تشكيل أفكارنا من الداخل. فاجعلوا التأمل ومشاهدة الغروب والشروق جزء من يومكم، وأعيدوا صياغة أفكار عقولكم مجددا من خلال هذه العادات اليومية. سبعة 2-4-24-10 هذا رقم التواصل مستمعينا، وحديثنا لليوم معاكم كان حول درجات أو نتائج الدبلوم العام. واليوم أغلب البيوت تترقب هذا الحدث المهم جدا، وهو إعلان نتائج الدبلوم العام لعام 2025-2026. وللحديث أكثر أيضا حول هذا الموضوع ينضم إلينا الفاضل محمد البلوشي، وهو رئيس قسم البيانات والعمليات الفنية بوزارة التعليم. أهلا وسهلا أستاذ محمد، صباح الخير.
1: صباح النور أستاذ رويدة، يا مرحبا، حياكم الله.
0: الله يحييك يا رب. ويعني اليوم نحن بانتظار أمر جد مهم، والكثير من البيوت قد تنتظر أيضا هذه النتائج، نتائج الدبلوم العام، وأغلب المستمعين أيضا يشاركنا تفاصيل المشاعر التي يشعرون بها حاليا. من خلالك أستاذ محمد، حابين نتعرف أكثر حول هذا الموضوع. اليوم ماذا تعكس نسبة النجاح البالغة 83.37% مقارنة بالأعوام السابقة، وما هي أيضا أبرز المؤشرات التي يمكن الوقوف عندها حول هذا الموضوع؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اعتمدت كما تداول في وسائل التواصل معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم المؤشرات العامة لنتائج امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستوى للدور الأول من العام الدراسي 2025-2026. وإن شاء الله تعالى سوف يكون في هذا اليوم على الساعة الرابعة موعد انطلاق أو إرسال أو استلام هذه النتائج إن شاء الله تعالى. طبعا من خلال تفحص نسب النجاح نلمس الحمد لله رب العالمين نسبة طيبة وممتازة مقارنة بالعام الماضي أو بالفصل الدراسي الأول. ففي دبلوم التعليم العام النسبة أصبحت 83.37، ودبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة ثانوية اللغة 92.39%. أيضا دبلوم التعليم العام التقني لكلية الحرس السلطاني العماني ثانوية اللغة 94.55%. ودبلوم التعليم العام والعلوم الإسلامية نسبة 100%. ودبلوم التعليم العام للتربية الخاصة 95.65%. في نهاية المطاف دبلوم التعليم العام المهني والتقني بنسبة 82.6%. فكلها نسب طيبة ولله الحمد، يعني بشكل طيب بإذن الله.
0: بإذن الله. يعني اليوم أيضا من المهم جدا أن نعرف المستمع الكريم اللي ينتظر هذه النتائج آلية الحصول عليها، ما هي الطريقة التي من الممكن أن يحصل يوم ولي الأمر على نتيجة ابنه، وأيضا ما دور اليوم التحول الرقمي في تسهيل هذه الخدمة؟
1: نعم، إن شاء الله تعالى بتكون في الساعة الرابعة يعني تشغيل النظام، على أساس يتم إرسال رقم الجلوس في رسالة نصية على الرقم 90200 يعني 90200، وسيتم الرد على مستدعي النتيجة إن شاء الله تعالى. طبعا يوجد 3 مشغلين للعملية هذه، فكل شركات الاتصالات على نفس الرقم 90200 يمكن للطالب ولي أمره أنه يستفسر عن النتيجة، هذا بشكل عاجل نعتبره، لكن في تطبيق ولي الأمر راح يكون أيضا النتيجة متوفرة، فبإمكان الطالب وولي أمره الحصول على النتيجة من تطبيق ولي الأمر إن شاء الله تعالى.
0: نعم واضح، يعني نرجو لهم أكيد كل التوفيق والنجاح، وإن شاء الله تكون هكذا أيضا النتائج مبشرة بإذن الله تعالى. في تمام الساعة الرابعة عصرا ستكون النتائج متوفرة، صحيح؟
1: إن شاء الله. نعم،
0: نعم.
1: إن شاء الله.
0: اليوم أيضا نتحدث عن آلية تقديم طلبات، مراجعة التصحيح، ما هي الضوابط التي من الممكن فعلا أن تضمن حفظ حقوق الطلبة؟
1: نعم، في بداية الأمر طبعا كل الأعمال تخضع إلى ضوابط وقوانين وتعليمات تكون ضابطة لسير هذه العمليات، فدائما الالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة لسير الامتحانات العامة في مراكز الامتحانات هذا الخط الأساسي اللي يعمل عليه. أيضا هناك تحلي القائمين ومن وكلوا بهذه الأعمال بإدارة وسير مراكز الامتحانات، تحليهم بالمسؤولية والدقة. كذلك الخطوات الأساسية في تنظيم وتهيئة مركز الامتحان بالشكل الذي يجعل الممتحن أن يؤدي امتحانه بشكل مريح، هذه أمور كلها تساعد على أساس أن يسير العمل وفق ما خطط له. فدائما هذه الأمور تكون مربوطة بضوابط واضحة، ويكون العمل أيضا فيها خطة واضح.
0: نعم، يعني حول آلية تقديم طلبات المراجعة، مراجعة التصحيح، هنا أستاذ محمد، يعني ما هي المدة التي من خلالها ممكن فعلا أن يقدم الطالب على موضوع إعارة تصحيح ورقة الاختبار إذا كان هناك في تشكك حول نتيجته؟
1: نعم، أتاحت وزارة التعليم لكل طلبة في حال أنه يحتاج إلى مزيد من التحقق و يعني للاطمئنان أكثر، فأتاحت لفرصة أنه يقدم على طلب مراجعة إعادة التصحيح.
0: نعم.
1: طبعا النظام راح يفتح مباشرة فور إعلان النتائج
0: بإذن الله،
1: الذي يرغب بتقديم هذه الخدمة يعني الاستفادة منها. فبيكون إن شاء الله تعالى على الساعة الرابعة، من بعد الرابعة ومن بعد إعلان النتائج سوف يفتح النظام. طبعا من الضوابط أن للطالب الحق في تقديم 3 مواد بحد أقصى، ونتمنى من الطلبة وأولياء أمورهم في هذا الموضوع الاختيار المدروس، يعني عند الطالب الآن 8 مواد في بعض الشهادات، وعلى الطالب ولي أمره أن يتحقق من المواد التي يريد أن يختارها، فإذا كان راغب في مادة أو مادتين أو 3 يكون اختياره يعني مدروس ويقدم الطلب، على أساس أن من الصعوبة أحيانا يكون تعدل الطلب، تضيف مادة أو تحذف مادة أو يعني طلب ما تم إدخاله في فترة تقديم الطلبات. فهذا الأمر متاح لهم لدراسة الوضع بالكامل واختيار المواد التي يرغبون في مراجعتها. طبعا الوزارة تشكل اللجان لمراجعة التصحيح و تقوم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بما يضمن حق الطالب، يعني في نهاية الأمر ونهاية هذه العمليات كلها يكون إن شاء الله تعالى حق الطالب محفوظ. وبعد الانتهاء من هذه العملية تقوم الوزارة بإبلاغ مقدم الطلب بنتيجته في مراجعة التصحيح وتحديث ذلك، تحديث النتيجة أيضا في مركز القبول الموحد.
0: نعم، يعني نرجو إن شاء الله أنه ما يكون هناك أي حاجة لمراجعة الأوراق، وإن شاء الله هكذا تكون أيضا كل النتائج مرضية للطلبة.
1: نعم.
0: وفي حال أنه كان هناك في تشكك حول هذا الموضوع، فالفرصة متاحة للطلبة بتقديم 3 مواد كحد أدنى. شكرا لك أستاذ محمد، شكرا لكل هذه التفاصيل، رجعنا بالتوفيق لكل الطلبة والطالبات، وإن شاء الله هكذا تكون الفرحة عامة في كل البيوت المنتظرين لهذه النتائج. الأستاذ محمد البلوشي، رئيس قسم البيانات والعمليات الفنية بوزارة التعليم، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا سادة، شكرا.
0: شكرا. إذن مستمعينا، وهذا حديثنا كان مع الأستاذ محمد، هكذا أعطانا بعض التفاصيل حول موضوع إعلان نتائج الدبلوم العام. 83.37% هي نسبة النجاح. نرجو لكم التوفيق والسداد بإذن الله تعالى.

أكيد إن شاء الله تكون كل النتائج مرضية للجميع. وأيضا محمد البلوشي يحيينا ويصبح علينا. صباحك نور يا محمد، شكرا لك على مشاركتك. نحن كذا مستمعينا نكون وصلنا معكم أيضا إلى ختام حلقتنا اليوم. على أن يتجدد بكم اللقاء في الأسبوع المقبل. إجازة سعيدة لكم جميعا، نرجو لكم كل الخير، وإن شاء الله تكون النتائج مرضية للجميع. تقبلوا تحيات فريق العمل، صاحبناكم في هذه الصباحات الجميلة، إعدادا وتقديما رويدة بنت حميد الرواحي، تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، وتحيات مخرجنا أيمن بن محمد.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وإليكم العناوين. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها تقدم التعازي والمواساة في وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني بقصر الوجبة في الدوحة. شرطة عمان السلطانية تفتتح بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي. سلطنة عمان تستعرض جهودها الوطنية في تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان تتجاوز 1,175,000,000 ريال بنهاية مايو الماضي. أكثر من 5,253,000 إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات سلطنة عمان حتى نهاية مايو 2026. التوقيع على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية في ولايتي هيما ومحوت بمحافظة الوسطى. ضربات أمريكية جديدة على عدة مناطق إيرانية بعد إعادة فرض الحصار البحري، وطهران تتهم واشنطن بانتهاك بنود مذكرة التفاهم. لبنان وإسرائيل تختتمان محادثات روما بالاتفاق على الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية في جنوب لبنان. واستشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: أفضالكم كثيرة علي حاج، وكل ما تقدمه لأجلي فهو في مصلحتي بالتأكيد.
1: اسمعني يا بني، أنا أعتبرك فردا من عائلتي، وقد نويت أن أزوجك ابنتي زليخة حتى تعيش معنا معززا مكرما. الجميع يحبك ويرتاح لرؤيتك، لم نشعر أبدا أنك غريب عنا. زوجتي عائشة توصيني بك دائما، وكذلك ابنتي زليخة، لم تر فيك سوى الشاب الطيب الخلوق. ما رأيك؟ لماذا سكت يا إبراهيم؟
0: سوف أكون صادقا معك يا عم جابر، أقسم بأني أعتبرك مثل والدي، وأتذكر والدي دائما كلما نظرت إليك، وحين أرى العم عائشة فأنا أرى فيها والدتي أيضا، وما عرضته عليه هو شرف وتكريم لي، فابنتكم زليخة نعم البنت خلقا وجمالا.
1: قل رأيك بصراحة يا إبراهيم.
0: في الحقيقة حاج جابر، أنا بحار وأعشق البحر، والمحيطات هي وطني منذ كنت فتى، وقد ورثت ذلك عن أبي. والأمر الهام الآخر أني متزوج ولدي طفلة، وأنا متعلق بزوجتي صراحة.
1: البحار يا إبراهيم يمكنه أن يستقر في نهاية الأمر ويضع عصا الترحال ويرتاح من مخاطر البحار إذا وجد مصدر رزق، كما يفعل الكثير من البحارة الذين يصلون إلى هنا.
0: صحيح.
1: أما بالنسبة للزوجة فأنا أعلم ذلك، ويحق للمسلم أن يتزوج أكثر من واحدة. ويمكنك، اسمعني، يمكنك أن تقسم السنة إلى قسمين، 6 أشهر هنا و6 أشهر في عمان.
0: وماذا بشأن والدي؟
1: سيعيشان مثل سائر الناس، وسوف ترسل لهما المال الذي يكفيهما.
0: لكنهما شيخان كبيران، ويحتاجان إلى من يكون قربهما ويرعاهما. والأمر الهام الآخر هو أنني سوف أضر حياة ابنتكم زليخة، فهي تستحق رجلا يكون إلى جانبها دوما ويرعاها ويهتم بها، وليس في قلبه أحد سواها.
1: أفهم وجهة نظرك يا بني، وأحترم رأيك. القرار قرارك في نهاية الأمر. ما أتمنى لك التوفيق في حياتك. أخبرني، متى ستكون عودتك إلى عمان؟
0: بعد 10 أيام.
1: إذن لم يبق سوى القليل على صحبتك لنا. إني فخور بك يا إبراهيم، وأغبط والديك على هذه التربية. يمكنك الذهاب الآن.

0: خرج إبراهيم وهو مضطرب إثر هذا الموقف العصيب. لقد شعر أنه جرح العم جابر وصدمه.
1: ليت الأيام تجري بالسرعة حتى أغادر هذا المكان. أشعر أني لن أستطيع رؤية وجه العم جابر بعد الآن، ولكن هل ما فعلته هو الصحيح؟ لو أنه عرض هذا الأمر على غيري لقبل على الفور. لو استشرت أحدا ما لقال عني بأني مجنون، لأني قد أهدرت هذه الفرصة الثمينة. لكن ما ذنب زوجتي؟ زوجتي التي أحبها وتحبني وتنتظرني على أحر من الجمر هناك في عمان. الحل الوحيد هو الرحيل من هنا بأقصى سرعة.

0: في اليوم التالي تابع عمله المعتاد، يمر على الدكاكين ويحادث العمال، يحاول أن ينسى ما مر عليه. في وقت الظهيرة جاء الحاج جابر إلى المكتب، وكان بشوش الوجه كعادته، وهذا ما خفف من قلق إبراهيم واضطرابه.
1: السلام عليك يا حاج جابر.
2: وعليكم السلام يا إبراهيم. سوف أسافر بضعة أيام يا إبراهيم.
1: بالسلامة والسعادة إن شاء الله.
2: لقد طلب مني السلطان خليفة بن حارب حفظه الله أن أحضر إلى قصر العجائب.
1: أرجو أن يكون الأمر خيرا إن شاء الله.
2: هناك وفد من تجار أوروبا سيصل، وقد طلب مني الحضور.
1: خيرا إن شاء الله، ووفقكم الله دائما.
2: سوف أغيب عدة أيام، أوصيك بالبيت يا جابر.
1: من عيوني يا عم، لا تقلق، سوف نفتقدكم.

0: سافر الحاج جابر وعاد إبراهيم إلى عمله، وهو يسترجع نظرات الحاج جابر الحزينة. جلس في المساء مع بعض العمانيين حيث أمضوا الوقت في لعب الحواليس والسمر حتى يخفف من قلقه وحزنه وألم غربته. وقد عجب كيف أن بعضهم قد أمضى أكثر من 10 سنوات في ديار الغربة. في الصباح الباكر أخذ المؤن التي تحتاجها أسرة الحاج جابر وتوجه إلى هناك.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير يا سيدي.
1: خذ هذه الأغراض يا جوهر.
2: انتظر يا أخ إبراهيم، لا تذهب.
1: ماذا تريد؟
2: سيدتي زليخة تريد أن تراك.
1: أين؟
2: في المجلس، تفضل.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. أهلا يا أخت زليخة.
0: أنت إنسان مغرور يا إبراهيم، من تظن نفسك؟ لماذا عملت أبي بهذه القسوة والغرور؟
1: أنا يا زليخة،
0: لقد أكرمك وأحسن إليك وانتشلك من التشرد في شوارع زنجبار، ثم ها أنت تتكبر وتترفع عن الجميل الذي قدمه إليك هذا الرجل الطيب. من تظن نفسك يا رجل حين رفضت الزواج بي؟ ها؟ ماذا تراني؟ ألست أهلا للزواج منك؟ ما أنت سوى بحار فقير تخاطر أشهرا في البحر وتقطع المسافات من أجل بضعة ريالات.
1: ليس الأمر كما تتصورين يا زليخة.
0: أتصور ماذا أيها المغرور؟ لقد حاولت مرارا أن ألفت انتباهك، لكن كبرياءك الأحمق أجعلك تصدني وتنظر إلي بازدراء.
1: ما تقولينه غير صحيح يا زليخة.
0: نحن عرب مثلكم، وقد دفعتنا الظروف للابتعاد عن وطننا.
1: اسمحي لي فقط بأن أوضح.
0: هذا ذنب ذنبي، لقد أعجبت بك في البداية حين كان والدي يثني عليك، حاولت التقرب منك ولكنني لم ألقى سوى الصد والهروب.
1: أرجوك يا زليخة، أعطني فرصة للحديث دون أن تقاطعيني.
0: تفضل، قل ما عندك.
1: لا أنكر أن لوالدك فضلا عليه، ولكني لا أسمح لك بأن تعيريني بذلك وتقولي بأنه قد انتشلني كشريد من الشارع، وأعتقد أن أخلاقه النبيلة لا تسمح له بذلك، كما أعتقد أنه سوف يغضب منك إذا سمعك تقولين مثل هذا الكلام.
0: لماذا أنكرت فضله إذن حين طلب منك الزواج مني؟
1: اسمعيني أرجوك، أنا لم أنكر فضله، ولكن لدي ظروف قاهرة لا تسمح لي بهذا الزواج. أنا لم أرفض الزواج منك لأنك زنجبارية أو غير جميلة، لا، أنا أكره أي تعصب أو عنصرية، كما أنك أجمل امرأة رأيتها في حياتي. لكن القصة وما فيها أنني متزوج من فتاة أحبها من أعماق قلبي، وهي تحبني أيضا، ولدي طفلة منها، وهناك أيضا والداي ينتظراني وراء البحار وليس لهما غيري.
0: هل أنت متزوج حقا ولديك طفلة؟
1: نعم، وعمرها 3 سنوات، وهي جميلة كأمها.
0: لكنك ما زلت شابا صغيرا.
1: لقد تزوجت وأنا في 18 من عمري، هكذا جرت العادة في أسرتنا. كان باستطاعتي أن أكذب عليك كما يفعل البعض وتصبحين زوجة ثانية لي، ولكن صدقيني، قلبي لا يمكن أن يسكنه سوى شخص واحد، ولا أريد أن أظلمك. أنت تستحقين شابا أفضل مني يحبك ويحميك ويرعاك.
0: لماذا لم يخبرني والدي بأنك متزوج؟
1: ربما كانت رغبته الشديدة بأن أبقى قربه وأن لا يخسرني بالسفر.
0: متى ستسافر؟
1: بعد 10 أيام إن شاء الله، ولا أريد أن يحمل أحد ضغينة ضدي، وخاصة أنت.
0: أرجو لك التوفيق والسلامة.
2: كانت الأيام تمضي ببطء شديد وهو في انتظار موعد السفر. لقد عافت نفسه هذه البلاد رغم جمالها، وكم تمنى أن يكون صديقه يعقوب إلى جانبه ليشاركه همومه ويبثه شوقه وأحزانه. وقبل يوم من موعد السفر:
3: يا محمد.
4: نعم يا أخي إبراهيم.
1: أطلب من جميع العمال والعاملين أن يجتمعوا الآن في الساحة أمام الطاحونة.
4: الآن خير إن شاء الله.
1: خير بالتأكيد. السلام عليكم يا إخوان.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: لقد سعدت بالعمل معكم هذه الأشهر الأربعة، وكنتم لي نعم الإخوة والأصدقاء. ويحزنني أن أخبركم بأنني أنوي أن أغادركم غدا إلى بلد عمان بإذن الله.
6: أرجوك يا أخي إبراهيم، ألا يمكنك البقاء معنا؟
4: لقد فاجأتنا يا إبراهيم، الجميع يريدك أن تبقى.
7: لن نجد من هو أفضل منك.
1: لقد حسم الأمر، أرجو أن تسامحوني إذا بدرت مني أي إساءة.
6: لم نلق منك إلا كل معاملة حسنة.
4: نرجو لك السعادة في كل أمورك إن شاء الله.
2: جهز إبراهيم حوائجه ثم انطلق لوداع الحاج جابر الذي عانقه وعيناه ممتلئتان بالدموع.
1: الوداع يا عم جابر.
8: الوداع يا بني، كم يعز علي أن تفارقنا يا إبراهيم.
1: أنتم في القلب دائما، هذه هي مفاتيح المخازن، وهذا مفتاح الطاعونة، وها هي الدفاتر فيها كل الحسابات.
8: شكرا لك يا بني، سوف أطلب من محمود أن يوصلك إلى ميناء زنجبارك.

0: السلام عليكم يا نوخذ حمد.
1: عليكم السلام، أهلا يا إبراهيم. ما هي أحوالك؟
0: أنا في شوق شديد للسفر، وكأنني أولد من جديد.
1: كلنا في شوق للرحيل أيضا.
0: أخبرني، ما هي أحوال الريح؟
1: ممتازة بل قوية، وهي تحضنا على السفر. سوف تكون الرحلة سريعة إن شاء الله
0: بإذن الله. وما أخبار السفينة؟
1: جاهزة، لقد تم شحنها بالبضائع والركاب.
0: وأخبار البحارة؟
1: معظمهم جديد للأسف، وعليك عبء تدريبهم.
0: سنعمل على ذلك. متى سنبحر إن شاء الله؟
1: كالعادة، بعد أن يصلي الجميع ويتناولوا طعام العشاء. مهمتك الآن أن تتفقد الماء والطعام وتتعرف على طاقم البحارة والمسافر. هيا ابدأ العمل.

0: تفقد إبراهيم أحوال السفينة، فوجد أن الماء والطعام لا يكفيان لكل هذا العدد الكبير من المسافرين، كما وجد أن مستوى انغمار البوم أكثر عمقاً في البحر بسبب الوزن الثقيل من أخشاب الكندل. أسرع نحو غرفة القبطان، حيث وجد النوخذ حمد يتجادل كالعادة مع النوخذ أحمد بن مزيان.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: أهلاً أهلاً يا إبراهيم، نحن سعداء بسفرك معنا.
1: أيها النواخذ الأعزاء، هناك مشكلتان.
2: ما هي المشكلة الأولى؟
1: الماء والأكل لا يكفيان إلا لأسبوعين، ولدينا مسافة طويلة، ولهذا فأنا أطلب أن نزيد الماء والطعام للركاب.
3: وما هي المشكلة الثانية؟
1: البوم ثقيل جدا، البضائع أكبر بكثير من حمولة السفينة، وهذا خطر على الجميع.
2: اسمع يا مقدم إبراهيم، أنا الذي طلبت أن لا يكثروا من الماء والطعام.
1: ولماذا فعلت ذلك؟
2: لأن الأمر مرتبط بالمشكلة الثانية. لقد كنت قبل مجيئك أناقش النوخذ أحمد وأطلب منه التخلص من الوزن الزائد، وخاصة من خشب الكندل، حتى لا يبطئ حركة السفينة، لكنه لم يقتنع بحجة أن الرياح شديدة، فرأيت تقليل الماء والطعام.
3: أخفض صوتيكما، اسمع رأيي كما سمعت رأيكما. أنا لم أقطع كل هذه المسافة البعيدة وأتغرب عن أهلي كل هذه الأشهر من أجل كمية بسيطة من البضائع. لا تقلق، فالرياح شديدة كما ترون، وسوف يتحرك البوم بالسرعة المطلوبة، أنا واثق من ذلك.
1: وماذا عن الماء والطعام؟
3: لا تقلق يا بني، لا تقلق، أمامنا موانئ كثيرة فيمكننا التزود منها، واطلب من جماعة المطبخ أيضا أن يقتصدوا في الوجبات وتوزيع الماء.
1: هذا الأمر فيه خطر على أرواح الناس.
3: قلت لك لا تقلق، أنت لم تتعود بعد على الإبحار مثلنا، ما زلت قليل الخبرة. هيا اذهب إلى عملك وجهز السفينة للإبحار، أما أنا سوف أذهب لتفقد الحمولة، أريدها أن تكون مربوطة بشكل جيد.
1: ما رأيك يا نوخذ حمد؟
2: ليس لدي ما أستطيع فعله للأسف يا إبراهيم، فهو مالك السفينة، ولست سوى نوخذة بحر يعمل بالأجرة.
4: مقدم إبراهيم! يا مقدم إبراهيم!
1: نعم يا علي!
4: هناك أشخاص على الرصيف يريدون اللقاء بك قبل أن تسافر.
1: عم جابر، خالة عائشة، أخت زليخة، أهلا بكم، كم أنا فرح بقدومكم.
5: جئنا لودائك يا بني.
1: شكرا لكم يا عم جابر، لن أنساكم أبدا.
5: إذا جئت لزنجبار مرة ثانية فاعلم أن لك أهلا هنا يودون رؤيتك.
1: بالتأكيد يا عم جابر، شكرا لكم.
5: مع السلامة يا بني، مع السلامة.
1: مع السلامة.
4: مرحبا يا إبراهيم.
1: أهلا بكم يا رفاق.
6: مرحبا مرحبا يا إبراهيم.
7: لقد جئنا لودائك يا إبراهيم.
1: أهلا بكم، أنتم الخير والبركة، ألف شكر لكم.
2: نوخذ إبراهيم، هيا إلى ظهر السفينة، سوف نتحرك.
4: مع السلامة.
6: مع السلامة.
1: مع السلامة.
4: مع السلامة إبراهيم.
1: جزاكم الله خيرا.
0: أبرهم جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. إذاعة سلطنة عمان.
8: في جوهر الأحداث الثقافية،
9: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
8: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
10: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
8: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
8: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
8: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهراً.

0: شيء من اللغة. معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: لا ينال عهد الظالمين. مقاربة ثانية.
2: أعزائي، تعقيبا على الحلقة السابقة من الحديث عن هذه الآية، طلب أكثر من معني بلغة القرآن مزيدا من تفصيل الكلام على سبب نصب الفاعل حسب تقديرهم في الآية المذكورة بدلا مما جاء في الآية الظالمون، وسألوا إن كان العرب قد اتبعوا مثل هذا الأسلوب. والجواب: لن نأخذ بما زعمه بعض النحويين والمفسرين من أن نصب الفاعل لهجة من لهجات العرب أو قراءة من القراءات، وسبق أن بينت هذه الحقيقة العديد من الدراسات عن لهجات العرب وعن القراءات، لذا سيكون الجواب معتمداً نص الآية الكريمة. فنلاحظ أولاً إن كلمة الظالمين ليست فاعلاً مرفوعاً، بل هي مفعول به منصوب. ولو كانت الآية برفع الظالمين لوقع تناقض في مفهوم القرآن للظلم، فالرفع على الفاعلية يعني أن الظالمين يريدون ذلك العهد ولكنهم لا ينالونه بالرغم من إرادتهم. وبحكم المفهوم القرآني للظلم، فإن الظالمين لا يمكن أن يفكروا أدنى تفكير بالحصول عليه حتى إن ادعوا غير ذلك. ولو أرادوا لما كانوا ظالمين، ولوصل العهد إليهم بحكم القرآن نفسه: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. ذلك أن عهود الله كلها هي للناس كافة، فمن أهل نفسه للحصول على عهد منها بجهده وعمله فإن العهد يناله، أي يصل إليه، إذ لا جزاء بلا عمل، سواء كان جزاء خير أم جزاء عقوبة. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فمن أراد الخير سعى الخير إليه، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. ومن أراد الشر سعى الشر إليه، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ومثلها: ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد ذكرنا في الحلقة السابقة أن الفلسفة القرآنية في الشؤون كلها تعتمد على الجهد الإنساني يبذله المرء كي يصل إليه ما كتبه الله له. وثمة آيات كثيرة في هذا المعنى، كالآيات المذكورة في هذا الموضوع وغيرها كثير. وعلى هذا فإن لفظ الظالمين في الآية لا يمكن أن يكون فاعلاً مرفوعاً، وإلا فإنه يفتح باب التناقض على مصراعيه، ويختل مفهوم القرآن للظلم. ثانياً، الجواب نعم لسؤالي: هل نجد لهذا الأسلوب أمثلة في الاستعمالات الفصيحة للغة؟ واتبعني إلى روايتين طريفتين، الأولى عن جرير والثانية عن شاعر الزهد أبي العتاهية. مدح جرير عمر بن عبد العزيز بقصيدة طويلة منها: لجت أمامة في لومي وما علمت، عرض السماوات روحاتي ولا بكري، قد طال قولي إذا ما قلت مبتهلا، يا رب أصلح قوام الدين والبشر. كم بالمواسم من شعثاء أرملة، ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر، يدعوك دعوة ملهوف كأن به مسا من الجن أو خبلا من النشر، فإن تدعهم فمن يرجون بعدكم أو تنجو منها فقد أنجيت من ضرري. نال الخلافة إذ كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري. فالشاعر يرى أن الخلافة قدر تأهل له ممدوحه تماما كما تأهل موسى لأن يكلمه الله، وهذا يشبه ما جاء في الآية المذكورة من أن الإمامة قدر أو عهد سعى له النبي إبراهيم بإتمامه الكلمات فناله، وسيناله كل من تأهل لها من أبنائه وذريته، أما الظالمون فغير مؤهلين له. أما أبو العتاهية فقد كان أوضح منه، وذلك في مديحه للمهدي العباسي، فلنعرض واقعة روتها كتب التراث. استدعى المهدي الشعراء إلى مجلسه وكان فيهم أبو العتاهية وبشار بن برد وغيرهما، فأنشد أبو العتاهية قصيدته التي أولها: ألا ما لسيدتي ما لها أدلت فأحمل إدلالها. فقال بشار لجليسه: ما رأيت أيسر من هذا. فلما وصل أبو العتاهية إلى قوله: أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها، فلم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا لها. فقال بشار وهو أعمى لجليسه: انظر أطار الخليفة عن فراشه أم لا. فالخلافة حسب قصيدة أبي العتاهية هي التي أتت إلى المهدي العباسي، لأنه حسب رأي الشاعر مؤهل لها، ولم يستغرب أحد هذا الاستعمال لأنه أسلوب معروف لدى الفصحاء من قبل نزول القرآن الكريم واستمر من بعد ذلك.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
1: لقد ساعدت طبيعة السواحل العمانية بجانب الموقع الجغرافي لعمان على قيام موانئ ملاحية نشطة أصبحت لها علاقات بارزة في شبكة الملاحة الدولية طيلة العصور. وبالرغم من طبيعة تكوينات السلاسل الجبلية العمانية وتنوعها في مناطق الشمال عن مناطق الجنوب، إلا أنها سمحت بتكوين سهل ساحلي برزت عليه سلسلة من الموانئ النشطة على امتدار تلك السواحل. وكان لكل ميناء من تلك الموانئ العمانية محيطه الحيوي وحيزه الجغرافي وظهيره القاري، كما أنه كانت هناك موانئ ومراسي على طول المناطق الساحلية، خاصة على الساحل الشرقي للسلطنة الذي تغلب عليه الطبيعة الرملية، ولكنها كانت تلعب دورا في نشاط المدن الساحلية وفي أغلبها مناطق غنية بالأسماك، ويمارس أهلها الصيد وتجفيف الأسماك والتجارة بها. وهي موانئ ومراسي تلبي احتياجات تلك المناطق من واردات التمور والحبوب والأقمشة والمواد الغذائية، وتعد مناطق أصيلة والأشخر على ساحل بحر العرب من المناطق الأثرية القديمة التي تعود إلى 1400 إلى 1300 قبل الميلاد. وقد كشفت المسوحات الأثرية السطحية عن قبور ولقى، بينما كانت جزيرة محوت نقطة انطلاق لبعض السفن العمانية إلى اليمن وشرق إفريقيا وبلدان أخرى، وكان ينقل منها الملح والأسماك المجففة إلى تلك البلدان وإلى عدد من مدن الشرقية والداخلية، إضافة إلى أنها كانت محطة توقف مهمة للسفن العابرة والمتجهة شمالا وجنوبا. واستخدم أهلها العديد من أنواع السفن، ومن أبرزها البدن والسنبوق والبوم. ويعد ميناء جزيرة مصيرة ميناء تمت الإشارة إليه قديما في الكتابات اليونانية، وأهمها ما ذكره الملاح اليوناني نيارخوس، وأشار إلى مصيرة وأطلق عليها جزيرة أوغيرس. وكانت مصيرة إحدى المحطات الواقعة على طريق تجارة اللبان عبر المحيط الهندي، وقد شكلت حلقة وصل بين ميناء سمهرم وبقية موانئ العالم، وعرفت بأنها كانت محطة استراحة للسفن المتوقفة على شواطئها للتزود بالمياه العذبة، ومن أهم الموانئ العمانية في تصدير الأسماك الجافة. كما أن عثور البعثات الأثرية فيها على مواقع لاستغلال النحاس الذي كان نشطا فيها حوالي 1800 قبل الميلاد مؤشر مهم على استمرار التبادل الخارجي المرتبط بتجارة ما وراء البحار في بداية 1200 قبل الميلاد، خاصة مع مراكز ما بعد زمن هاربات في جوجرات بنهر السند التي كانت لا تزال نشطة في النصف الأول من 1200 قبل الميلاد. وحول تلك الموانئ يحدثنا الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني الذي قال:
2: من الموانئ في نفس المسار هناك ميناء أصيلة. أصيلة يعني هو مرسى بالحقيقة، وكذلك قبله قبل ميناء أصيلة مرسى أصيلة، هناك مرسى السويح ومرسى الرويس، وكل مراسي كانت تستقبل السفن والتجارة مع المواني البينية التجارة البينية مع المواني العمانية. وكذلك امتلك أهلها بعض السفن من نوع البدن، ثم امتلكوا بعض السفن من نوع السنبوق، وبدأوا يتاجروا مع شرق أفريقيا ومع الهند ومع دول الخليج، إلا أن هذه المنطقة كانت مرساها الرئيسي هو خور جعلان، وخور جعلان كان هو الميناء الرئيسي تقريبا حتى عشرينات أو ثلاثينات القرن الماضي، ثم بدأت الخور يتأثر بفعل الأودية والترسوات، فتم الإبحار بالسفن إلى صور اللي رسوا في خور البطح في خور صور، ومن ثم عملية الصيانة فتواجدت. من المواني الرئيسية النشطة في فترة القرن العشرين ميناء الأشخرة. ميناء الأشخرة من المواني الرئيسية في ذلك القطاع، رغم أن المنطقة منطقة ساحلية معرضة للتيارات المائية والرياح بسبب في الصيف، إلا أن أبناء نيابة الأشخرة امتلكوا بعض السفن وخاصة من نوع البدن، وكانوا يصنعوه كذلك، هذا النوع البدن يصنعوه، كان عندهم عدد من الصناع السفن يصنعوا هذه السفن في الأشخرة، وتمت سفنهم تبحر إلى شرق أفريقيا، وكان يمتلكون من نوع السفن المعروف باسم السفن السواحلي، وهذا الاسم نسبة إلى أنه يرحل إلى السواحل المنطقة المعروفة باسم شرق أفريقيا، كان المنطقة هذه تعرف المنطقة يعرفوها العمال باسم السواحل، وين رايح السواحل قام السواحل، في منطقة شرق أفريقيا امتدادا من الصومال إلى موزمبيق حاليا. استمر هذا كذلك، عندنا مرسى في محوت، ومحوت كان لها مرسى كبير وكانت السفن يعني ترد إليه، وكانت الكثير من السفن اللي امتلكوها كذلك أبناء محوت، خاصة من أولاد خبارة كانوا يمتلكون كثير من السفن، فكانت السفن بالإضافة إلى السفن العمانية الأخرى من الباطنة أو من مسقط أو من صور أو من جعلان ترد إلى ميناء محوت. موقع المحوت عند جزيرة عند محوت بالذات في منطقة هناك ميناء، هذا الميناء كان يعتبر ميناء نشط ما بين قريب من الطرف مقابل للطرف الشمالي لمصيرة، لجزيرة مصيرة أو ولاية مصيرة. هذا الميناء كان نشط وكان ترد السفن خاصة للملح، كان يسوق الملح يشحنوا من الملح، وخضع المنطقة امتدادا من محوت إلى الجازر، كانت كلها منطقة المحوت ومدركة رأس مدركة رأس مركز، ثم قص على ذلك إلى الدقم ثم الجازر، كانت كلها مناطق لشحن الأسماك المملحة والمجففة أو أذناب الأسماك، بالإضافة إلى الملح كانت أكبر مراكز صنع الملح كان يوجد في هذه المنطقة، وكانوا يصدروا إلى شرق أفريقيا ويصدر إلى الهند، كذلك كانت السفنهم تستورد بعض البضائع من شرق أفريقيا وتستورد البضائع من الهند. إلا من أهم المواني في تلك المنطقة هو ميناء مصيرة وأقدمها، والذي يعود إلى ما قبل الميلاد. ميناء مصيرة يعود إلى الألف الأول قبل الميلاد، كان نشط واستمر حتى في فترة عهد الإسكندر. ميناء مصيرة عرف باسم بعدة أسماء، عرف باسم أورجيرس، وعرف باسم سارابيس، ومن أقدم الإشارات التي ذكرها الملاح اليوناني نيارخوس عام 325 قبل الميلاد، الذي أطلق على الجزيرة اسم أوجريس، وهو مطرق إليها كذلك استراب وذكرها وأشار إليها تقريبا عن رحلة نيارخوس، حيث ذكر يقول نيارخوس أن ميثروباستيس التقى بهم بصحبة ميزنس له حاكم جزيرة مصيرة، وأن اسم الجزيرة أوركاتا، ويشكل خليج مصير المحصور بين اليابسة والجمال جرسفة. المصيرة طوال الفترات هذه كانت نشاط، حتى في القرن في فترة رحلة ابن بطوطة ذكرها كميناء رئيسي نشط، بدليل أنه كانت رحلته من ظفار إلى صور ثم إلى قلهات في سفينة يمتلكها شخص من مصير اسمه إدريس، ووصل إلى مصيرة وهناك مصر وجاتهم أنهم كانوا يعني يأكلون الأسماك ويأكلون بعض الفواكه والتمور خاصة. هناك بعض المراسي أو يعني المميزة في مصيرة مثل صور مصيرة وعيقة مصيرة ورأس حلف، هذه مناطق كانت توفر بالنسبة للناس بأصحاب السفن مصادر للمياه والأخشاب، فكان الناس يتزودوا منها، بالإضافة إلى أنهم يسوقون ما ينتجه أبناء الجزيرة أو يصادونه من أسماك أو ملح إلى آخره، ثم يبدأ تسويق هذه الأشجار. أهل مصير بأنفسهم امتلكوا العديد من السفن، والسفن كبيرة، وكانت السفن تصنع في صور، ويمتلكها مصير بحيث كان الرابط ما بين الصور ومصير رابط عائلي وأسري أكثر منه من رابط جغرافي فقط، فكانت العوائل المنتشرة ما بين صور ومصيرة، فكانت صور بالنسبة لهم المركز الرئيسي، فكانوا يصنعون سفنهم ثم يعيشون في مصيرة، ويبدأوا يتاجروا مع شرق أفريقيا، يتاجروا مع الهند، يتاجروا مع دول الخليج العربي، مع اليمن، بل هناك بعض سفنهم وصلت إلى داخل البحر الأحمر ووصلت إلى جدة، وبعضها وصل إلى المصوع ووصل إلى مواني سواحل السودان أو شواطئ الساحلية للسودان حاليا. فمصيرة من ضمن تعتبر من مقدم المواني في عمان، وكانت ملجأ لكثير من السفن التي كانت ترد إليها، وخاصة أن خور مصيرة بالذات الذي يفصلها عن البر العماني يعتبر منطقة يعني آمنة للسفن عن منطقة البحر العربي المفتوح إلى الهند.
0: العمانيون والبحر.

0: في عام 2006 تم اكتشاف أكثر من 50 من الجرار الفخارية الكبيرة بجزيرة محوت. صنفها الخبراء إلى 3 تصنيفات رئيسية، أقدمها عمره 1000 عام، وأحدثها من أواسط القرن 20 الميلادي، وهي تغطي حوالي 1000 عام من التاريخ، أو الشاهد المادي لهذه البقعة من أرض عمان. وهذه الجرار كما يذكر الأهالي أنها استعملت من قبلهم من أجل حفظ ماء الشرب العذب. ووجد الباحثون أن بعضا منها صنع في ميناء جلفار الشهير، والبعض منها أتى من جزيرة جربة في تونس، والبعض منها أتى من الهند، وهي استعملت في الأساس لنقل زيت الزيتون ونقل بضائع أخرى، حيث كان ميناء محوت كما ذكرنا محطة مهمة على طريق الملاحة والتجارة.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير. كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لمين. المخرج المساعد سعود المسفر. الكاتب عبد الحسين عبد الرضا. والمخرج فيصل المسفر.
1: فهد الساعات وصلت، ريمون طرشي ما قصر، والحين هاد بيبدأ شغلنا مع فادي.
2: المهم الحين دق على فادي عشان نروح له ونسلم الساعات وناخذ فلوسنا منه.
1: الحمد لله ما بغينا نشوف الفلوس، حالنا حال هالبشر اللي عندهم فلوس. الحمد لله
2: وفقنا، دق على فادي عشان نروح ونصفي حساباتنا معاه.
1: عاد أنا مواعد الوالدة بذاك المشروع.
2: أنا خل أرجع فلوس أخوي حمد المسكين اللي قاعد يكرف تحت هالسيارات ليل نهار كنا قطو يدور الدفء. عاد تصدق مواعد أني أفتح له قراج علشان يعتمد على نفسه، وإذا زاد شيء بالمرة أتزوج فيهم علشان أشوف ذريتي قبل لا أموت. ها أنت شناطر، دق يا وليد، دق على فادي خلصنا.
1: حاضر يا أبو حاضر. ألو، هلا هلا فادي، معك أوس. أي حبيبي الساعات وصلت. وين تبينا نجيبها الحين؟ بالمحل. أي تمام تمام، إن شاء الله ساعة ونكون عندك. مع السلامة. قوم قوم يا ضرار، قوم، قام حظك ما تقوم، الريال ينطرنا.
2: ها ضرار منو بعد؟
1: ولا انت ريح الناسي واحنا مو مغيرين اسامينا قدامه.
2: اوه تعالي
1: فيك
2: سجي عدل عدل، يلا شالوا
1: مشينا.
3: هذا راح المكتوب اللي اسمه المقبور في حبي، ليش ما تكحلي واشوف ايش يبي؟ أنا خايفة يروح عند القصاب ويدز لي مكتوب ثاني وانفضح على خالي بلاش. خليتك حليل يكون صج انقبر بحبي ومات.
4: ألو ألو ألو، نعم عواشة خير، ش عندك داقة الحزة؟
5: أنت قاعد ولا نايم؟
4: قاعد، بغيت شيء؟
5: أنا قمت أحاتيك الليلة، تأخرت وايد. أنت تدري أن أنا ما يجيني النوم إلا لي شفتك داش البيت.
4: دق علي، والله تسأليني هالسؤال البايخ.

0: يعني ترى عيب المرة تسأل عن الريال، عيب. ايش فيك انت يا انا؟ يلا روحي نامي.
1: يا الجاسي يا الجارح، لا متى يعني لا متى، انا ما ادري متى تحس فيني.
0: الو الو، وبعدين معاك يا عواشة، ترى ذبحتيني.
2: لا لا لا لا تسك الخط، انا مستورة. انت ايوب؟
0: اي انا ايوب. اي
2: ايش فيك مرتبك؟ الظاهر مأذينك الحريم باتصالاتهم.
0: لا لا لا، هذه يا راتنا تتصل تسأل عن ابوي، وايد سديت التلفون بويها.
2: هاو تسأل عن ابوك؟ انت للحين عندك ابو؟
0: هي عندي ابو حي، ابوي حي.
2: الحين يخلون الولد وغازون الابو؟ اشياء بتصير للطين.
0: الناس اذواق، لكن اكرر اسفي لسيا بالسوره، وهذه ابرك ساعة اللي سمع الصوت يشبه.
2: اخاف الوقت مو مناسب.
0: لا لا بالعكس، هذا احسن وقت للاتصال. اولا سكون الليل انا احبه. الله، صار لي مده وانا انطر هالاتصال.
2: ولقيت رسالة، تقدر تقول لي شو اللي خلاك تكتب؟ يعني ما أدري شو المناسبة.
0: هي عبارة عن رسالة إعجاب بشخصك، أرجو أني ما ضايقتك. بس
2: لا، بس على العموم الآن الوقت توليت للاتصال.
0: زين، أقدر أخزن رقمك واتصل فيك وقت ثاني؟
2: ما في مانع إذا كان شيء ضروري يا أستاذ أيوب. مع السلامة وتصبح على خير.
0: وانتي مثله، وانتي من أهل الخير. الحمد لله ما بغيت أسمع صوتها، صوتها وايد خشن، الظاهر تشرب قدو، بس عسل على قلبي. إن شاء الله تشرب تشراق، هم أحبها.

0: يا يا يا يا اش هزين اش الكشخة عيني عليك باردة يا أستاذ أيوب مسوي تجميل الوي يبرق والبدلة الصبع هيك أول مرة بحياتي أشوفك كاشخ كذي وذوق
1: اش دعوة اش دعوة هلا والله هلا نايف يا حبيبي يا نايف اللي يشوفك ينشرح صدره
0: الله أيوة شالحكي شالحكي الزين يبقى أنا كل يوم أشوفك بس مو كذي سحبق الشوارب والابتسامة شق الوي عسدوم إن شاء الله كذي إيه بحياك بحياك لا يضيق خلقك بس أكيد أكو سبب من هالشي
1: والله شو أقول لك السالفة طويلة يبينا قاعدة بعدين أقول لك عنها وقت ثاني
0: خلاص يبينا قاعدة عيال طويلة علشان تقول السالفة على ركادة

0: ياش ياش.
1: هلا هلا خالتي فيصل. مرحبا وفاء.
2: هلا.
3: قاعدة أتصل في أبو ربيع ما يرد علي.
1: أقدر أخدمك بشيء خالتي؟ السيارة فيها شيء؟
3: لا بس بغيت أبو ربيع يروح ويانا حق شركات السيارات اللي أعرفها عشان نبي نشتري سيارة حق بنتي وفاء. هو متى يرجع؟
1: ما له موعد معين، هو ساعات يتأخر.
2: ليش ما ناخذ حمد معانا؟ أنت ما تعرف بالسيارات؟
1: شلون ما أعرف؟ أنا قزرت عمري بالسيارات.
2: عيل تعال معانا علشان نختار السيارة اللي نبيها.
3: يا ريت يا ريت، طالما هو يفهم بالسيارات.
1: بس ما أقدر أهد الجراج وأروح بدون علم أبو ربيع.
2: ليش يعني؟ اللي يدفع لك يا أبو ربيع إحنا بندفع لك أكثر.
1: لا، المسألة التزام مو فلوس، الريال مأمني على الجراج.
3: كلامك ذهب يا حمد، ريالي أعرف الأصول. أقدر أخذ رقم تلفونك؟ أخاف نحتاجك بتصليح سيارة أو شيء صادفنا بالطريق.
1: تفضلي خالتي، هذا كرت الجراج وفي موبايلي.
3: ما قصرت، يلا مع السلامة يا حمد، وسلم على معزبك أبو ربيع وقل لأم فيصل تسلم عليك سلام كثير.
1: إن شاء الله، حاضر يبلغ.
4: مشكورة حبيبتي على هالعصير اللي علمتيني عليه، وايد لذوذ.
5: لذوذ؟ يا حظي اسمه لذيذ مو لذوذ.
4: شعرفني زين اللي قلته. بعد اكو شي ثاني عندي اهم لذوذ بقول لك عنه.
5: قولي لي قولي لي شنو جديدك؟
4: كلمت ايوب البارحة.
5: وي وي وي يمه يمه منك تخرعين.
4: انت صديقتي وما عمري خشيت عليك شيء، ما اقدر.
5: انزين قولي لي يلا ايش قلتي له وايش قال لك؟
6: ألف باء،
7: ألف باء،
6: تاء ثاء،
7: تاء ثاء،
6: ألف أبني.

0: باكر عندكم امتحان عاد لازم تستعدون له.
1: حتى انا استاذ؟
0: اي نعم، انت اولهم، انت واحد منهم.
1: بس انا جديد بعدي، ما خليت على المدرسه عندكم.
0: اي ما يخالف، صار لك اسبوع. بعدين لا تخاف، هذا امتحان عادي، بس يعني نعرف مدى قدرة الطالب على تلقيه الدرس. يلا بالدور، اقرأ واحد ورا الثاني. انت اقرأ، اقرأ انت.
1: استاذ ايوب اسف على المقاطعة، كنت عند الناظر يبيك ضروري.
0: الله يسر، خل اكمل الدرس وبعدين اروح له.
1: يقول الحين يبيك ضروري.
0: لا لا يا شيله، لا لزم على الشيء. حاضر، بس يا أستاذ نايف ممكن تكمل عني على ما أرجع؟
1: حاضر أكمل عنك، تفضل أنت، تفضل لا تعاتي، روح تفضل.
2: هذا كل اللي صار بيني وبينه. إنزين حسيتي أنه محترم؟ يعني ما كان قليل أدب معاه؟
3: لا لا لا لا، حش ذوق وحش منمق، ما عرفت نصحكي طبعا. تدرين مدرس وربي أجيال ما قايش معاه بالحكي.
2: انزين عيل خلي درسك ويشيل الأموية اللي فيك.
3: ويه القطل عاد ما يتربى. يا زين حكي نص نحوي نحوي يا نحوي.
4: تفضل.
0: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. أعرفك في أبو فيصل، كبير المستثمرين عندنا، والد الطالب فيصل اللي جبت عندك.
0: اهلا وسهلا، حياك الله.
4: تفضل استريح يا استاذ ايوب. الحقيقه يا استاذ ايوب، ابو فيصل بحكم اعماله الكثيره طلب مني موظف كفو، موظف يقدر يشيل عنا بعض الاعمال في الشركه، لو يعني يله باليوم ساعه او ساعتين بالكثير.
5: انا امانه لله شغلي قليل، بس أبيك يعني تكون قريب مني ومين على أسرار شغلي، فطولي بعمرك الأستاذ عبد المطلب رشحك لي. بصراحة الشيء هذا يشرف إنك تكون معاي.
0: أنا الحقيقة ما أفهم بالاستثمارات، أنا مدرس لغة عربية، أفتكر يعني ما راح أفيدك بشيء.
4: يا أستاذ أيوب أنت أخذ موعد منه وزور المكتب، هناك راح يفهمك شنو نوعية الشغل، وإذا اقتنعت ليش لا، زيادة الخير خيرين، رزقه يايلك ليش ترده.
5: تفضل هذا كرتي، شوف أي وقت يناسبك مرني إذا حبيت. يلا فما الله أستاذ عبد المطلب، عد واصيكم على ولادي فيصل. ها هلغلا.
4: لا لا لا لا تشيل هم يا أبو فيصل، حياك الله.
1: ليش لا؟ انت على طول تشتكي من الفقر، اشتغل معاه يمكن الله حيفتح لك باب رزق.
0: مول الله، صدقني مول الله. يا نايف اسمعني، طلب من المدير انه ينجح ولده فيصل، هذا هدر وهذا اليايبة، وانا لا يمكن اخون ضميري انجح وسقط الناس على كيفي. هذا حرام، هذا ظلم، هاي نذالة. أنا حالف على المصحف أني أكون مثال الأخلاق والعدالة، ما يصير الطلبة كلهم عندي سوى سوى، ما أفضل واحد على الثاني.
1: كلامك صحيح، بس بصراحة يعني أنا لو أنا منك أشتغل تجربة، جرب الحق الكذاب لباب البيت على ما يقولون، وولده إذا مو كفو لا تنجحه.
0: إذا ما نجحته يقلب علي الحبيب المدير ويمكن يفصلني من المدرسة. يا نايف

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفاً بشعرائها.

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نتحدث عن الوشاح العربي سراج الدين عمر بن مسعود أبي الخطاب الحلبي المعروف بالمحار، سكن حماه ومدح ملوكها، ولقب بالمحار لأنه نشأ يمحر الكتان أي يغسله ويبيضه. نشر ديوانه وحققه الدكتور أحمد محمد عطا سنة 2001. يقول عنه: انقسمت حياة المحار إلى مرحلتين، من ميلاده إلى عام 683 للهجرة في حلب حيث ولد المحار ونشأ بها وعاش فترة شبابه، وكان يعمل بمحارة الكتان، وهي فترة لا نعلم مداها ولا نعرف كيف نشأ أو عاش فيها، لأن كتب التراجم لم تتحدث عنه البتة، ولم نجد لها أثرا في شعره سوى زجل كتبه في عنفوان شبابه. أما المرحلة الأخيرة فهي من عام 683 هجرية إلى 711، وتلك المرحلة هي التي لمع فيها نجم الشاعر وأظهرتها نصوص الشعر التي كتبها، وكشفت عنها بعض كتب التراجم دون قصد، حيث قال صاحب كتاب إعلام النبلاء إنه عندما كان الملك المظفر محمود بحلب وفد عليه سراج الدين المختار ومدحه بقصيدة، ومن هذه اللحظة بدأت المرحلة الأخيرة لحياة المحار، حيث فارق موطنه الأصلي حلب إلى حماه، وترك حرفته محارة الكتان وتفرغ للشعر ومهر فيه، واختص بمدائح أهل البيت المنصور الثاني محمد والمظفر الثالث والأفضل وابنه المؤيد وأخيه حسن. وكان إعجاب الملك المظفر الثالث تقي الدين محمود بالمحار جعله يصحبه معه إلى حماه، حتى أصبح المتحدث بلسانهم والمادح لهم. وترك المحار موطنه الأصلي وأهله وأصدقاءه إلى موطن جديد لا أهل ولا أصدقاء، وربما أثر ذلك في نفس الشاعر، إلا أنه وجد عوضا عن ذلك حب ملوك حماه، وتغيرت الحياة وتبدلت الأحوال، حيث تفرغ المحار للشعر والأدب وبلغ نضجه الفني في قصائده في الملك المظفر الثالث، حيث منح الأيوبيين أجمل ما نظم من الشعر والموشحات والأزجال. وكما كان الغموض في حياة الشاعر كان أيضا في تاريخ وفاته، فابن شاكر يقول إنه توفي سنة 710 هجرية، وغيره يقول سنة 711. نقرأ له هذه المختارات: يقول سراج الدين المحار: مذ شمت سنى البروق من نعمان، باتت حدقي تذكى بمسيل دمعها الهتان، نار الحرق ما أومض بارق الحما أو خفق، إلا أوجد لي الأسى والحرق، هذا سبب لمحنتي قد خلق، أمسي لوميضه بقلب عاني باد القلق، لا أعلم في الظلام ما يغشاني غير الأرق، أضنى جسدي فراق إلف نزحا، أفنى جلدي ودمع عيني نزحا، كم صحت وزند لوعتي قد قدحا، لم تبقي يد السقام من جثماني غير الرمق، ما أصنع والسلو مني فاني والوجد بقي، أهوى قمراً حلو مذاق القبل لم يكتحل طرفه بغير الكحل تركي اللحظات فاتكي المقل زاهي الوجنات زائد الإحسان حلو الخلق أعذب الرشفات ساحر الأجفان ساج الحدق ما ماط لثامه وأرخى شعره أو هز معاطفاً رشاق النظرة إلا ويقول كل راء نظرة هذا قمر بدا بلا نقصان تحت الغسق أو شمس ضحى في غصن فينان غض الورق ما أبدع معنى لاح في صورته إيناع عذاره على وجنته لما سقي الحياة من ريقته فاعجب لنبات خده الريحاني من حيث سقي يضحي ويبيت وهو في النيران لم يحترق ويقول الحكيم المحار أيضا في موشحة أخرى أترى دهر مضى بكم يؤوب منيبا ويضحي روض آمال الخصيب جديبا عسى صب تملكه هواه يعاود جفن مقلته كراه ويبلغ من وصالكم مناه ويرجع دهرنا عما جناه ويجمع شملنا حسن وصل قريبا ويصبح حيث أدعو الحبيب مجيبا أرى أمد الصدود بكم تمادى وكم لمت الفؤاد فما أفادى وتأبى عبرتي إلا اضطرادا ونار صبابتي إلا اتقادا فخدي رده الدمع السكيب خضيبا وقلبي كاد أشواقا يذوب لهيبا وبي رشأ بناظره يصول حسام من ضرائبه العقول على وجناته لدمي دليل ولكن ما إلى قود سبيل حبته من ضمائر القلوب نصيبا فكان لها وإن كره الرقيب حبيبا غزال وهو في المعنى هلال قريب وصله ما لا ينال وغصن راح يعطفه الدلال كذا الأغصان تثنيها الشمال إذا مالت بعطفيه الجنوب هبوبا تثنى في غلائله القضيب رطيبا كلفت بحبه حلو المعاني أعاني في هواه ما أعاني أراه وإن تباعد عن عياني كبدر التم قاص وهو داني يرينا حين تطلعه الجيوب عجيبا جمالا لا يكلفه الغروب مغيبا كانت تلك مختارات للوشاح العربي سراج الدين عمر بن مسعود المعروف بالمحى.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضرباً من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. مستمعينا الأعزاء، يشهد القطاع المصرفي العالمي تحولا غير مسبوق بفعل التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في بناء مستقبل الخدمات المالية. ولم يعد دور هذه التقنيات يقتصر على أتمتة العمليات التقليدية، بل امتد ليشمل تطوير نماذج الأعمال وتحسين إدارة المخاطر وتعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة اتخاذ القرار. وفي ظل التنافس المتزايد بين البنوك التقليدية وشركات التقنية المالية، تتجه المؤسسات المالية إلى الاستثمار بكثافة في الحلول الذكية باعتبارها وسيلة لتحقيق النمو والاستدامة وتعزيز القدرة التنافسية. وتشير أحدث التقارير الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الذكاء الاصطناعي سيصبح خلال السنوات المقبلة أحد أهم المحركات التي ستعيد تشكيل الصناعة المصرفية عالمياً، مع ضرورة مراعاة الجوانب التنظيمية والأخلاقية والأمنية لضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات. في مرحلة جديدة من التحول الرقمي، تحولت البنوك من الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية التقليدية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياتها التشغيلية والإدارية. ويعود ذلك إلى النمو الهائل في حجم البيانات المالية وتعقيد المعاملات اليومية، الأمر الذي يتطلب أدوات قادرة على تحليل البيانات بسرعة ودقة تفوق القدرات البشرية. وتستخدم المصارف اليوم خوارزميات التعلم الآلي لتحليل ملايين العمليات في الوقت الفعلي واستخلاص الأنماط والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتقليل الأخطاء التشغيلية. كما يساعد الذكاء الاصطناعي المؤسسات المصرفية على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات بدلا من الاعتماد على التقديرات التقليدية، وهو ما يعزز قدرتها على الاستجابة السريعة للتغيرات الاقتصادية والتنافسية. وتؤكد تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي أن المؤسسات التي تدمج الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجياتها المؤسسية تحقق مستويات أعلى من الكفاءة والابتكار مقارنة بالمؤسسات التي تتأخر في تبني هذه التقنيات. مستمعينا الكرام، أصبح العميل محوراً رئيسياً في استراتيجيات التحول الرقمي للبنوك، ولذلك وظفت المؤسسات المالية الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات أكثر سرعة ومرونة وتخصيصاً. فقد أتاحت روبوتات المحادثة والمساعدات الافتراضية إمكانية تقديم الدعم للعملاء على مدار الساعة والإجابة عن الاستفسارات وإنجاز العديد من الخدمات دون الحاجة إلى زيارة الفروع. كما تعتمد الأنظمة الذكية على تحليل البيانات السلوكية والمالية لفهم احتياجات العملاء واقتراح المنتجات والخدمات التي تتناسب مع أوضاعهم المالية وأهدافهم المستقبلية. وأسهم هذا النهج في رفع مستويات رضا العملاء وتقليل زمن إنجاز المعاملات وتحسين جودة التواصل بين البنك وعملائه. كما تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي على اكتشاف المشكلات المحتملة قبل وقوعها، مما يمنح المؤسسات القدرة على تقديم حلول استباقية تعزز ثقة العملاء وترخص ولاءهم للمؤسسة المصرفية. مستمعين الأعزاء، تعد الجرائم المالية والاحتيال الإلكتروني من أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في العصر الرقمي، وهو ما دفع البنوك إلى توظيف الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد أكثر الأدوات فعالية في مواجهة هذه المخاطر. وتعتمد الأنظمة الذكية على تحليل العمليات المصرفية في الوقت الحقيقي ومقارنة الأنماط الحالية بالسلوك المالي المعتاد للعملاء، الأمر الذي يمكنها من اكتشاف العمليات غير الطبيعية فور حدوثها. كما تستخدم تقنيات التعلم الآلي لتطوير قدرتها على التعرف إلى أساليب الاحتيال الجديدة باستمرار حتى وإن لم تكن مسجلة مسبقا في قواعد البيانات، ويسهم ذلك في تقليل الخسائر المالية وتسريع إجراءات الاستجابة للحوادث الأمنية وتعزيز حماية أموال العملاء. وتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرا محوريا في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب، لما يتمتع به من قدرة عالية على تحليل البيانات المعقدة وربطها بصورة دقيقة. تمثل إدارة المخاطر أحد أهم المجالات التي أحدث فيها الذكاء الاصطناعي تحولاً جوهرياً داخل المؤسسات المالية، حيث أصبحت البنوك تستخدم خوارزميات متقدمة لتحليل المتغيرات الاقتصادية والمالية والسلوكية عند تقييم العملاء أو دراسة المخاطر المستقبلية، ويساعد ذلك على تحسين دقة تقييم الجدارة الائتمانية وتقليل احتمالات التعثر وتوجيه القروض إلى الفئات الأكثر قدرة على السداد. كما تتيح هذه الأنظمة للمؤسسات المصرفية إعداد سيناريوهات متعددة لمواجهة التقلبات الاقتصادية والأزمات المالية، مما يعزز قدرتها على التخطيط الاستراتيجي وإدارة رأس المال بكفاءة عالية. أعزائنا المستمعين، تخضع البنوك حول العالم لمنظومة معقدة من التشريعات والتعليمات الرقابية التي تهدف إلى حماية الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية ومكافحة الجرائم المالية، وهو ما يجعل عمليات الامتثال من أكثر الأنشطة استهلاكاً للوقت والموارد. وقد أسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير ما يعرف بالتقنيات التنظيمية التي تعتمد على تحليل البيانات والوثائق بصورة آلية للكشف عن المخالفات المحتملة ومتابعة الالتزام بالمتطلبات القانونية. كما تستطيع هذه الأنظمة مراجعة آلاف العمليات المصرفية في وقت قصير ورصد الأنشطة غير الطبيعية التي قد ترتبط بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو انتهاك العقوبات الدولية، مع إعداد تقارير رقابية دقيقة تدعم عمل الجهات المختصة. وتؤكد تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن توظيف الذكاء الاصطناعي في الامتثال التنظيمي يسهم في تقليل الأخطاء البشرية وتحسين سرعة الاستجابة للمتطلبات الرقابية، مع ضرورة إخضاع النماذج الذكية للمراجعة المستمرة لضمان الشفافية وقابلية تفسير القرارات التي تتخذها. مستمعين الكرام، لا ريب أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً كبيراً في قطاع الاستثمار وإدارة الأصول، حيث أصبحت المؤسسات المالية تعتمد على خوارزميات متقدمة لتحليل الأسواق المالية ودراسة حركة الأسهم والسندات والعملات والمؤشرات الاقتصادية بصورة لحظية. وتساعد هذه النماذج في بناء توقعات أكثر دقة للاتجاهات المستقبلية وتقييم مستويات المخاطر واقتراح استراتيجيات استثمارية تتوافق مع أهداف العملاء ودرجة تحملهم للمخاطر. مع ظهور تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، دخلت البنوك مرحلة جديدة من الابتكار لتتجاوز التحليل التقليدي للبيانات إلى إنتاج المحتوى والمعلومات بصورة ذكية. وأصبحت هذه النماذج قادرة على إعداد التقارير المالية وتلخيص العقود والوثائق القانونية وصياغة المراسلات المهنية والإجابة عن استفسارات العملاء بلغة طبيعية، بل والمساعدة في تطوير البرمجيات واختيار الأنظمة المصرفية، كما تساعد الموظفين على الوصول السريع إلى المعلومات وتحليل كميات ضخمة من البيانات خلال وقت قصير، مما يرفع الإنتاجية ويقلل الزمن اللازم لإنجاز الأعمال. مستمعين الأعزاء، يمثل الأمن السيبراني أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع المالي في ظل التوسع الكبير في استخدام التقنيات الذكية، إذ تعتمد البنوك على شبكات رقمية مترابطة تتعامل مع كميات هائلة من البيانات الحساسة والأصول المالية. وقد أصبح الذكاء الاصطناعي عنصراً أساسياً في منظومات الدفاع السيبراني، حيث يستطيع اكتشاف محاولات الاختراق والبرمجيات الخبيثة والهجمات الإلكترونية في مراحلها الأولى، وكذلك يقوم على تحليل سلوك المستخدمين والأجهزة لرصد أي نشاط غير طبيعي قد يشير إلى تهديد أمني، كما تتيح هذه الأنظمة الاستجابة السريعة للحوادث وتقليل آثارها قبل أن تتسبب في خسائر كبيرة. في المقابل، تحذر التقارير الدولية من أن المهاجمين أنفسهم أصبحوا يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتطوير هجمات أكثر تعقيداً، وهو ما يفرض على المؤسسات المالية الاستثمار المستمر في تحديث أنظمة الحماية وتعزيز أمن البيانات وتطبيق مبادئ الحوكمة الرقمية والتعاون مع الأجهزة التنظيمية لمواجهة التهديدات المتطورة وضمان استمرارية الخدمات المالية بأعلى مستويات الأمان والثقة. مع التوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات المصرفية، أصبحت الحوكمة عنصراً أساسياً لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات. فنجاح البنوك في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لا يعتمد فقط على امتلاك أنظمة متطورة، بل يتطلب وجود سياسات واضحة تحدد آليات تطوير النماذج الذكية ومراقبة أدائها وتقييم مخاطرها بشكل مستمر. وتولي الجهات التنظيمية العالمية اهتماماً متزايداً بمفهوم الذكاء الاصطناعي المسؤول، الذي يقوم على مبادئ الشفافية والعدالة وحماية الخصوصية وإمكانية تفسير القرارات التي تنتجها الخوارزميات. وتواجه المؤسسات المالية تحدياً مهماً يتمثل في تحقيق التوازن بين سرعة الابتكار والحاجة إلى ضبط المخاطر، خصوصاً في القرارات الحساسة مثل منح التمويل وتقييم العملاء وإدارة الاستثمارات، مع ضرورة تطوير أطر حوكمة متخصصة للذكاء الاصطناعي تضمن وجود مسؤوليات واضحة بين الإدارات التقنية والإدارية والرقابية، بما يحافظ على استقرار النظام المالي وثقة المتعاملين. مستمعينا الكرام، لم يؤدي ظهور الذكاء الاصطناعي إلى إلغاء الدور البشري في القطاع المصرفي، بل ساهم في إعادة تعريف طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة داخل المؤسسات المالية. فبينما تتولى الأنظمة الذكية تنفيذ العديد من المهام المتكررة وتحليل البيانات بسرعة كبيرة، يزداد الطلب على الكفاءات القادرة على إدارة هذه التقنيات وتفسير نتائجها واتخاذ القرارات الاستراتيجية المبنية على مخرجاتها. وأصبحت البنوك بحاجة إلى موظفين يمتلكون مزيجاً من المهارات المالية والتقنية مثل تحليل البيانات وفهم الخوارزميات وإدارة المخاطر الرقمية، إلى جانب المهارات الإنسانية المتعلقة بالتواصل واتخاذ القرار. لذلك اتجهت العديد من المؤسسات المالية إلى إطلاق برامج تدريبية لإعادة تأهيل موظفيها ورفع جاهزيتهم للتعامل مع بيئة العمل الجديدة والتي باتت تعتمد على التعاون بين الإنسان والآلة. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقول الرقمية. نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية. إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: تحدق بصرك بشكل آسر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن عينة من النباتات المحلية في محافظة ظفار، بعض الأشجار مثل شجرة صيرت أو شجرة صيرت أو عرعير أو التمر الهندي. هذه الشجرة التمر الهندي سميت تمر هندي، العرب هم اللي يطلقوا عليها التمر الهندي. في أثناء رحلاتهم إلى الهند تعرفوا على هذه الشجرة وعلى هذا الثمار، ووجدوا ثمار لذيذ يتم وضعه في الماء ويحصلوا على عصير مميز جدا. لكن للأسف الشديد لم تكن رحلات العرب في ذلك الوقت إلى جنوب الجزيرة العربية ليتعرفوا على هذه الشجرة اللي كانت موجودة هنا، ربما كانوا أطلقوا عليها اسم آخر غير التمر الهندي، وهي في الأصل الشجرة أصلها من أفريقيا مش من الهند، لكن هذا التسمية والعربي اشتهر جدا. والشجرة يصل عمرها إلى أكثر من 250 سنة، أشجار يعني معمرة جدا وتنتشر بشكل كثيف في المواقع التي تكثر فيها المياه مثل وادي شعبون. هذا الوادي يعتبر يعني التجمعات النباتية لأشجار صيرت أو التمر الهندي أو عرعير مميزة جدا، نادرا ما توجد في مواقع أخرى في جنوب الجزيرة العربية. العشرات من أشجار التمر الهندي موجودة بجوار هذه العين المتدفقة وعلى ارتفاعات تصل إلى أكثر من 400 متر أو 350 إلى 400 متر فوق سطح البحر في قلب الجبل، تماما في قلب جبل سمحان أو الجهة الشرقية من جبل سمحان. هو لا يوجد فاصل جغرافي واضح بين جبل سمحان وجبال القرى، لذلك يعني هذه المنطقة قد تكون في الأطراف الأخيرة من جبال القرى أو بدايات جبل سمحان. وهذه المنطقة الكثيفة بالأشجار المحلية، أشجار صيرت أو عرعير، لها أهمية بيئية واقتصادية كبيرة جدا. هذه أيضا أشجار صيرت أو عرعير أو التمر الهندي من الأشجار القيضية التي تحتاج إلى الحرارة الشديدة. عندما يشتد الصيف تتحول أوراقها إلى أخضر فاتح، أوراق حديثة، وتنشط الشجرة لمستوى إظهار الأوراق ومستوى الإنبات، وتظهر ثمار التمر الهندي المميز جدا الذي يؤكل بكل حالاته ني أو ناضج. في نوع من يعني ما أقول السمية، لكن نوع من يعني الحاجة غير المستساقة في البذور، ونتذكر أنه كنا نحن نتغذى عليها كلها حتى البذور، فكانت البذور تشكل نوع مثل التشنج هكذا ونوع من التلبد في اللسان بعد التغذي عليها، البذور شجرة التمر الهندي أو صيرت. فلذلك لا تؤكل البذور، وإنما يؤكل الباقي باقي الثمرة، ويعمل منها عصائر في فصل القيض، ويعني مصدر غذائي مهم، لأن الإنسان في جنوب الجزيرة العربية منقطع عن العالم بشكل كبير جدا، خاصة في فصل الخريف عندما تنقطع سبل الحياة لمدة 3 أشهر، لا يوجد بحر، لأن البحر يكون هائج. لذلك يعني الطبيعة قدمت، وهذه النظم البيئية بفضل الله سبحانه وتعالى تقدم الكثير من يعني الغذاء بمختلف الأشكال، الأغذية اللي توفرها هذه النظم البيئية، من ضمنهم هذه المعادن والفيتامينات التي يقدمها التمر الهندي في العصائر أو في الثمرة الطازجة ذاتها، ويستخدمها الأهالي أحيانا في فصل القيض لطعام المواشي. حتى ورق التمر الهندي ورق لذيذ جدا ويؤكل، يعني لذيذ جدا ورق التمر الهندي، مثل السماق إلى حد ما، أو مثل واحد من الأنواع المحلية اللي يؤكل منتشر في البرية في كل سلطنة عمان، ما أذكر اسمه، في شيء من الحموضة الخفيفة هكذا. فهذه الشجرة أيضا في أوراقها مهمة جدا ولذيذة جدا، وتساهم بشكل فعال في دعم النظم البيئية في الوقت الذي تظهر فيه كل أشجار الجدب. أغلب الأشجار الجدب يبرز إلى الساحة التمر الهندي وشجرة التين وشجرة الثور أو السمغ العربي البطلة، التي تساهم في إنتاج العسل بشكل كثيف جدا في فصل القيض. وفصل القيض في محافظة ظفار من نهاية شهر مارس إلى نهاية شهر يونيو من كل عام. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها تقدم التعزية والمواساة في وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني بقصر الوجبة في الدوحة. شرطة عمان السلطانية تفتتح بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي. ودولة الكويت تعلن تصديها لهجمات مسيرات معادية، والأردن يعلن اعتراض وإسقاط 8 صواريخ باليستية. إلى التفاصيل. قدمت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها مساء أمس التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله، وذلك بقصر الوجبة في العاصمة القطرية الدوحة. ولدى وصول السيدة الجليلة قاعة العزاء كان في مقدمة مستقبليها صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند وسمو الشيخة جواهر بنت حمد الثاني حرم أمير دولة قطر، وأعربت السيدة الجليلة عن صادق تعازيها وخالص مواساتها في هذا المصاب الجلل، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وأمته، وأن يلهم الأسرة الأميرية والشعب القطري الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء. وقد رافق السيدة الجليلة أبقاها الله خلال تقديم التعازي معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم، ومعالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وعدد من السيدات. افتتحت شرطة عمان السلطانية في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي. رعى الافتتاح معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، وبحضور معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك.
1: افتتح صباح اليوم بمعهد الضباط في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي بشرطة عمان السلطانية تحت رعاية معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، وبحضور معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك وعدد من كبار الضباط. ويأتي تنفيذ البرنامج بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية رائدة في مجال التقنية، تجسيداً لاهتمام القيادة العامة للشرطة لبناء قدرات قيادية متقدمة في مجالات التحول الرقمي وتوظيف مستجدات التقنية في تطوير منظومة العمل الأمني ورفع الجاهزية لمواكبة المتغيرات المتسارعة ومتطلبات المستقبل، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من توظيف التقنيات الحديثة والبيانات الذكية في دعم صنع القرار الأمني وتنمية مهارات التغيير والابتكار واستشراف الفرص تعزيزاً للكفاءة المؤسسية. كما يدعم برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي بشرطة عمان السلطانية ترسيخ التكامل بين الجوانب الأمنية والتقنية وتعزيز القدرات المؤسسية في التعامل مع التحديات الرقمية ومتطلبات الأمن السيبراني بما يسهم في تعزيز النظم الذكية المتقدمة. لإذاعة سلطنة عمان، الرائد ناصر بن سعيد الراكحي.
0: افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات طريق وجسر المغسيل أمام الحركة المرورية ضمن جهود تعزيز كفاءة شبكة الطرق وتطوير المرافق الداعمة للمقومات السياحية التي تتميز بها محافظة ظفار. وتجاوزت تكلفة المشروع 9 ملايين ريال عماني، وتضمن المشروع إنشاء جسر خرساني بطول يقارب 500 متر ويتر

ثانية صواريخ باليستية كانت تستهدف أراضي الأردن. وقال مصدر عسكري أردني مسؤول في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية بترا إن عملية الاعتراض نفذت في إطار الإجراءات الدفاعية والعملياتية المعتمدة صونا لسيادة الأردن وحماية لأجوائها وضمانا لسلامة مواطنيها. وأوضح المصدر أن تلك الحوادث لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية، فيما تعاملت فرق سلاح الهندسة مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وأمنتها وفق الإجراءات الفنية والأمنية. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني اليوم إنه استهدف قواعد استخدمها الجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية، وذلك ردا على ما قال إنه هجوم أمريكي بالقرب من مستشفى لعلاج سرطان الأطفال في إيران. وقال المتحدث باسم القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية: سنستهدف جميع البنى التحتية في المنطقة إذا نفذ ترامب تهديداته بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية، وأكد لن نسمح لأمريكا تدخل في مضيق هرمز، فهذا خط أحمر. هذا وتواصل الولايات المتحدة شن ضربات عسكرية على عدة مدن إيرانية أبرزها بندر عباس والأهواز وجزيرة قشم وسيريك، مع استمرار فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. في هذه الأثناء أعلنت إيران مقتل 7 جنود إيرانيين في هجوم أمريكي استهدف قاعدة إيرانية، ليرتفع عدد القتلى إلى 30 منذ تجدد التصعيد. واتهمت طهران واشنطن بانتهاك بنود مذكرة التفاهم. اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وسط مساع لتحويل التفاهمات الأمنية التي خرج بها الاجتماع إلى خطوات عملية، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية جنوب لبنان. كما اتفقت لبنان وإسرائيل في ختام المفاوضات على عقد اجتماع تكميلي بمشاركة وفدين عسكريين وبرعاية أمريكية لمتابعة التفاصيل المرتبطة بآليات التنفيذ وخطوات المرحلة المقبلة التي خرج بها اجتماع روما. قتل 13 شخصا وأصيب نحو 50 آخرين بضربات روسية على مناطق عدة في أوكرانيا، ودوت سلسلة من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ناجمة عن سقوط صواريخ روسية على وسط العاصمة عقب تحذير أصدره سلاح الجو الأوكراني يشير إلى اقتراب صواريخ باليستية. في الوقت نفسه تعرضت مدينة خاركيف لهجوم بطائرات مسيرة وفق ما أعلن رئيس بلديتها، وجاء الهجوم بعد ساعات من زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين لكييف بهدف تعزيز التعاون الدفاعي مع أوكرانيا. من جانبها اتهمت روسيا كييف باغتيال لكبير مهندسي محطة زابوريجيا للطاقة النووية الواقعة في جنوب أوكرانيا، وتسيطر عليها موسكو في هجوم بطائرة مسيرة. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى 4829 وفاة. وأوضح رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض بعد 3 أسابيع من وقوع الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة وأحدثا دمارا واسعا في ولاية لاغويرا الساحلية. وأشار إلى أن 20,857 متضررا يقيمون في مخيمات تفتقر في معظمها إلى إمدادات المياه وأنظمة صرف صحي فاعلة، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 16,000. وإلى الخبر الأخير، حيث استعرضت سلطنة عمان جهودها الوطنية في تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، وذلك ضمن أعمال الزيارة القطرية التي يستضيفها جهاز الرقابة المالية والإدارية بحضور خبراء من مملكة البحرين والمملكة المغربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتتضمن أعمال الزيارة مناقشة مرئيات وملاحظات الخبراء من الدولتين المستعرضتين حول إجابات سلطنة عمان المتعلقة بأحكام الاتفاقية وبحث الممارسات العمانية الفضلة والتجارب الناتجة عن عملية التقييم تنفيذا للبند رقم 35 من الإطار المرجعي لآلية الاستعراض التي تقضي باستكمال التقييم المكتبي عبر الزيارات الميدانية والاجتماعات المشتركة. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها تقدم التعازي والمواساة في وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني بقصر الوجبة في الدوحة. شرطة عمان السلطانية تفتتح بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي. ودولة الكويت تعلن تصديها لهجمات مسيرات معادية، والأردن يعلن اعتراضه وإسقاط 8 صواريخ باليستية. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها لكم على الهواء مباشرة أحمد بن سالم العريمي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء،
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم
3: من برنامجكم العين الساهرة.
1: شركة شرطة عمان
4: العين الساهرة، شرطة عمان السلطانية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم العين الساهرة. تتزامن هذه الحلقة مع انطلاق موسم خريف ظفار، حيث تتجه الأنظار إلى محافظة ظفار وهي تستقبل الأعداد الكبيرة المتوقعة من الزوار من داخل السلطنة وخارجها، حيث بدأت فعليا حركة الزوار تنشط في مختلف المنافذ والطرقات المؤدية إلى الخريف. في خطوة تعكس حرص شرطة عمان السلطانية على تعزيز الجهود الأمنية الميدانية والارتقاء بجودة الخدمات الأمنية والشرطية لتأمين زوار موسم خريف ظفار، رفضت القيادة العامة لشرطة عمان السلطانية قيادة شرطة محافظة ظفار بقوة إسناد بشرية مدعومة بآليات ومعدات فنية متطورة، بما يضمن وجود تغطية أمنية شاملة لزوار محافظة ظفار طوال موسم الخريف. مستمعينا الأعزاء، في حلقة اليوم من برنامج العين الساهرة سنقترب أكثر من هذه الجهود الشرطية المبذولة على امتداد الطرق المؤدية إلى محافظة ظفار لضمان التغطية الأمنية المرورية وتقديم الدعم اللازم في مختلف المواقع السياحية. للحديث أكثر حول هذه الجهود ينضم إلينا ضيفنا العزيز المقدم ركن علي بن عبد الله الكاسبي، رئيس قسم البحوث والدراسات بإدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية. أهلا بك سيدي.
1: لازم منذر، أهلا وسهلا بكم ونسعد بهذه المشاركة معكم.
0: المقدم ركن علي، بطبيعة الحال أن موسم خريف ظفار يستقبل أعدادا كبيرة من الزوار من داخل السلطنة وخارجها، وشرطة عمان السلطانية بلا شك استعدت لذلك مبكرا عبر تنفيذ خطة الخريف التي تشارك فيها مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية من أجل تأمين سلامة الزوار. دعنا نتعرف أولا على أهم المرتكزات والأهداف التي تستند عليها خطة الخريف.
1: خطة خريف ظفار شرطة عمان السلطانية لديها استراتيجية للتعامل مع هذه التظاهرة السياحية السنوية، والهدف الأسمى هو المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين والزوار الذين يتوافدون على محافظة ظفار. ولا شك بأن يعني تلك التظاهرة السياحية التي تشهد تزايدا مستمرا من عام إلى عام آخر، وهذا يعني شرطة عمان السلطانية هي تدعم هذه الجهود الوطنية لرفع كفاءة الاستجابة السريعة للتعامل مع البلاغات، وكذلك الحد من يعني الجوانب التي تؤثر على سلامة السياح ومن الحوادث المرورية، وإلى جانب تقديم الدعم والإرشاد لمستخدمي الطرقات المؤدية إلى تلك المحافظة وكذلك العودة منها. لذلك هذه الجهود هي اتخذت مسبقا يعني التعامل مع الأفواج التي تأتي إلى سلطنة عمان، وكذلك من هم ينتقلون من مختلف محافظات سلطنة عمان في الاتجاه إلى محافظة ظفار. ونقول بأن هذه الجهود هي قائمة ومستمرة تتناغم مع الجهود المجتمعية حتى تحقق أهدافها الأسماء.
0: جميل جدا. دعنا نقترب أكثر من تفاصيل أهداف هذه الخطة الأمنية. أشرت في حديثك إلى ثلاث أهداف رئيسية في خطة الخريف: رفع كفاءة الاستجابة السريعة للبلاغات والحد من الحوادث المرورية وتقديم الدعم والإرشاد لزوار المحافظة. بداية، ما هي أهم الإجراءات التي اتخذتها شرطة عمان السلطانية في سبيل رفع كفاءة الاستجابة السريعة للبلاغات ضمن هذه الخطة؟
1: الإدارة العامة للعمليات تمارس الدور المحوري بالتنسيق مع مختلف القيادات الجغرافية، وهذه القيادات الجغرافية كذلك لديها عدد من مراكز شرطة عمان السلطانية وإدارة العمليات التي تترجم هذه الأعمال على أرض الواقع. نشر الدوريات، النقاط المرورية التي يعني تتواجد بين فترة وأخرى في مواقع متعددة، كل هذا يأتي بالاقتراب إلى المجتمع، تقديم كذلك النصح والإرشاد من خلال تلك النقاط سواء كان من قبل رجال الشرطة الذين يعملون في مراكز شرطة عمان السلطانية أو حتى من خلال النقاط الأمنية التي تم تخصيصها لهذه الفترة الاستثنائية والتي تم الإعلان عنها في الطرقات المؤدية لمحافظة ظفار. فكل هذا يأتي من خلال تسهيل الحركة المرورية، تقديم النصح والإرشاد لمن هم يتوافدون إلى محافظة ظفار، وكذلك التعامل مع المخالفات إن وجدت على تلك المواقع بما هو يسهم في المحافظة على حياة الفرد.
0: بلا شك جهود مقدرة وجهود واضحة في التعامل مع البلاغات وفي التعامل مع كثافة الزوار إلى محافظة ظفار. أشرت في حديثك إلى نقاط أمنية منتشرة على امتداد الطرق المؤدية إلى محافظة ظفار، ما هي إسهامات ومهام هذه النقاط الأمنية في تأمين سلامة الزوار؟
1: لو أتينا إلى الحديث عن هذه النقاط الأمنية، بداية نريد أن نعرج سريعا على مواقع تلك النقاط الأمنية. أولا، النقطة الأولى نقطة حمراء الدروع الواقع على طريق عوفية في ولاية عبري، كذلك هناك نقطة أمنية في منطقة غابة بولاية أدم، كذلك في سيح الخيرات أو سيح الزمايم الغافتين في ولاية حيمة هناك نقطتين، إلى جانب النقطة الأخرى في منطقة قتبيت في ولاية مقشن، والأخرى كذلك في سيح الخيرات في ولاية ثمريت. لو نلاحظ هذا التوزع أو هذا التوزيع على مختلف تلك المواقع، نقول بأن هذه النقاط الأمنية المؤقتة هي تدعم الجهود التي تبذل من قبل مراكز شرطة عمان السلطانية. لذلك هذه النقاط الأمنية أو من خلال القوة البشرية التي تعمل في هذه النقاط الأمنية تقدم الدعم والإسناد لمن هو يحتاج إلى مساعدة، تتعامل مع البلاغات التي ترد إلى شرطة عمان السلطانية. ندرك جيدا المواقع الجغرافية المتسعة بين تلك المحافظات وكذلك تلك الولايات، لذلك هناك مسؤولية تقع على عاتق رجال شرطة عمان السلطانية أن يصلوا في أسرع وقت ممكن عندما تسجل هذه البلاغات. لذلك نقول بأن هذه النقاط الأمنية هي تسهم في الوصول إلى تلك المواقع وكذلك تتعامل مع البلاغات التي ترصد أو التجاوزات التي قد تحدث من البعض. هناك بين فترة أخرى نلاحظ عبر مختلف الوسائل الإعلامية ومنها وسائل التواصل الاجتماعي بأن مخالفات معينة سرعات عالية تم التعامل معها من قبل المختصين في شرطة عمان السلطانية. لذلك نقول بأن هذه النقاط الأمنية هي تدعم هذه الجهود التي تبذل من قبل المختصين في شرطة عمان السلطانية.
0: في الحديث عن خطة الخريف والانتشار الأمني الواسع الذي تقدمه مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية على امتداد الطريق المؤدي إلى محافظة ظفار، تقدم أيضا الإدارة العامة لطيران الشرطة إسناد قوي للبلاغات التي تتطلب تدخلا مروحيا واستجابة سريعة للحالات الطارئة. حدثنا عن طبيعة هذا الإسناد وما هي الخدمات التي يقدمها طيران الشرطة في إطار خطة الخريف؟
1: هو بالمناسبة الحديث عن طيران الشرطة، هذا الجهد الذي يبذل من قبل هذه الإدارة العامة يعني واضح للجميع، وجهود تبذل في مختلف المواقع وليس فقط في موسم خريف ظفار، وإنما على مدار العام عندما تسجل بلاغات نوعية أو في أماكن تبعد عن يعني متناول رجال الشرطة، فإن التنسيق يتم مباشرة مع المختصين في الإدارة العامة لطيران الشرطة. حديثنا عن دور طيران الشرطة في هذا الموسم السياحي هو تقديم الإسناد الجوي في الحالات التي تتطلب تدخلا مروحيا كعمليات البحث والإنقاذ وتقديم خدمات الإسعاف الطائر عند الحاجة وأثناء الحاجة، إلى جانب تحقيق سرعة الاستجابة للحالات الطارئة. والإدارة العامة لطيران الشرطة وفرت طائرات عمودية تتمركز في قيادة شرطة محافظة الوسطى بطاقة متكامل، لذلك هو يحقق سرعة الاستجابة والوصول إلى تلك الأماكن بوقت قياسي حتى فعلا أن نحافظ على حياة الفرد. وسرعة البلاغات التي تصل إلى شرطة عمان السلطانية لها جانب جدا مهم حتى فعلا أن يعني تقيم هذه البلاغات ويتم تحويلها إلى المختصين سواء كان في قيادات شرطة عمان السلطانية أو حتى إذا تطلب الأمر هو التنسيق مع الإدارة العامة لطيران الشرطة حتى فعلا أن تصل هذه القوة البشرية في الوقت المحدد والوقت المناسب بإذن الله.
0: جميل جدا، بلا شك تحقيق الاستجابة السريعة في التعامل مع مختلف البلاغات هو مطلب أساسي وضروري في تأمين سلامة الزوار إلى محافظة ظفار. إلى جانب الدور المروري وتأمين سلامة الزوار المتجهين إلى محافظة ظفار، قد تواجه رجال الشرطة بعض المواقف اليومية التي يتعرض لها المسافرين عبر الطريق البري، نظراً للمسافة الطويلة التي يقطعونها والتقلبات الجوية وعدم التخطيط الجيد لمفاجآت الطريق وغيرها من الظروف الأخرى. المقدم ركن، ما هي الأدوار الإنسانية الأخرى التي يقدمها رجال الشرطة اليوم لزوار الخريف إلى جانب دورهم الأمني؟
1: الجهود الإنسانية أو المواقف التي يتم التعامل معها هي متعددة، ولا يمكن حصرها في هذا الحديث أو في موسم الخريف، وإنما على مدار العام هناك العديد من البلاغات التي يتم التعامل معها، مع القصص الإنسانية التي يتم الحديث عنها كذلك ونقلها إلى المجتمع عبر مختلف الوسائل الإعلامية. ولو تحدثنا عن هذه المواقف فإنها تسجل بلاغات في الطرقات المؤدية إلى محافظة ظفار، من هم تتعطل بهم تلك المركبات، كذلك في بلاغات معينة ربما لوجود أحداث مرورية يتطلب التعامل معها، التنسيق مع يعني الدوريات المرورية، مع مراكز الشرطة، مع يعني هيئة الدفاع المدني والإسعاف وغيرها من يعني الجهات المختصة بما هو يسهم في الوصول إلى تلك المواقع وكذلك نقل المواطن والمقيم والزوار إلى الأماكن التي قد تحتاج إلى رعاية خاصة.
0: المقدم ركن علي، ما هي الرسالة والنصيحة التي توجهونها اليوم لكل من يخطط للسفر إلى محافظة ظفار عبر الطريق البري؟ وما هي أهم الإجراءات التي يجب القيام بها لضمان رحلة آمنة من حيث صيانة المركبة وجاهزية السائق والركاب؟
1: لازم منذر، الإجراءات هي متعددة، وكل هذه الإجراءات يعني تأتي في مصلحة السائح أو الزائر إلى محافظة ظفار. أولا لا بد من التأكد من سلامة المركبة حتى فعلا أن يتم استخدامها بشكل سليم. الجانب الآخر وهو التوقف بين فترة وأخرى أثناء وجود السائق على تلك الطرقات. الجوانب الأخرى وهو حتى الاستفادة من المواقع المخصصة أو حتى المحطات المنتشرة على تلك المواقع، فعلا هنا تعطي فرصة كافية لسائق المركبة للتمهل وكذلك التوقف، وكل هذا يأتي في إطار الحرص والذي تؤكد عليه شرطة عمان السلطانية حتى فعلا أن نحقق أهداف السلامة العامة. فجهود شرطة عمان السلطانية هي قائمة، لا نختلف على ذلك، ولكن دائما تأتي هذه الجهود كمرحلة لاحقة. هناك جهود ملقاة على عاتق يعني الزوار أو حتى السياح بشكل عام لاتخاذ كافة الإجراءات والعوامل التي تحافظ على سلامته وصولا إلى مقصده. فكل ذلك يأتي في إطار الحرص، الالتزام بالسرعات المحددة على تلك الطرقات، والالتزام كذلك بالقواعد العامة.
0: فاصل قصير مستمعينا الأعزاء، نعود بعده لاستكمال حديثنا حول جهود شرطة عمان السلطانية في تأمين سلامة زوار موسم خريف ظفار، فابقوا معنا.
2: عزيزي السائق القاصد إلى محافظة ظفار، احرص على صيانة مركبتك قبل السفر، واتبع إجراءات السياقة الوقائية والملائمة لظروف الطريق، وتوقع أخطاء الآخرين، ولا تغامر بالسياقة تحت تأثير الإرهاق. نرجو لكم سفرا آمنا ووصولا سالما. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: عودة إليكم مستمعينا الأعزاء، ونستكمل حديثنا في حلقة اليوم حول جهود شرطة عمان السلطانية في تأمين سلامة زوار موسم خريف ظفار، مع ضيفنا العزيز المقدم ركن علي بن عبد الله الكاسبي، رئيس قسم البحوث والدراسات بإدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية. أهلا مجددا بك سيدي المقدم.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: المقدم ركن علي، قامت إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية بنشر أهم المعلومات وأرقام التواصل للمراكز الواقعة على امتداد الطرق المؤدية إلى محافظة ظفار. ما أهمية إلمام المسافر عبر الطريق البري بأماكن هذه النقاط الأمنية وأشرت إليها، والتي قامت شرطة عمان السلطانية بالإعلان عنها في حساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي؟
1: لازم منظر هو الاستفادة من هذه الخدمات المتوفرة. الجانب الإعلامي والجانب الاتصالي مهم جدا للتواصل مع المجتمع، بث هذه المعلومات، الحديث كذلك عن أرقام التواصل متى ما هناك حاجة من قبل المواطن والمقيم والزائر للتواصل مع شرطة عمان السلطانية بمختلف مراكزها بمختلف إداراتها. هذه المعلومات هي متوفرة على الوسائل الإعلامية وكذلك على المنصات الإلكترونية التابعة لشرطة عمان السلطانية. كل هذا يأتي في إطار الحرص بأن فعلا هناك آلية تواصل واتصال بين الشرطة والمجتمع.
0: جميل جدا. بطبيعة الحال هناك بعض من المسافرين من يقومون بقطر العربات في مركباتهم، والبعض يقوم بتركيب سلة إضافية لحمل الأمتعة. ما هي إجراءات وضوابط قطر هذه العربات؟
1: هو بالنسبة لهذه العربات الأنظمة والقواعد العامة بالإدارة العامة للمرور تنظم هذا الجانب، وتم الحديث عن ذلك مسبقا ووضع الآليات المناسبة التي تحافظ على سلامة السائح بشكل عام. لذلك لابد من الالتزام بالمواصفات والمقاييس المحددة لشرطة عمان السلطانية حتى فعلا أن يتم استخدام تلك العربات بالطرق المناسبة وعدم التجاوز في ذلك، لاعتبار أن ذلك فيه خطرا على الفرد أو على السائح وعلى الأسر عندما يعني تقتني هذه الأدوات وهي تفتقر للسلامة والمتانة. ولا شك بأن التنسيق مع المختصين في الإدارة العامة للمرور له أهمية قصوى لاقتناء هذه الجوانب، وفعلا لا يكون هناك تأثير على مستخدم الطريق بشكل عام.
0: جميل جدا. إذا ننصح الجميع بالالتزام بضوابط وإجراءات تركيب العربات أو قطرها لضمان عدم حدوث أي مشاكل أو حوادث لا سمح الله أثناء السياقة بشكل عام. هذا العام أصدرت شرطة عمان السلطانية لوحات تذكارية باللون الأبيض لأرقام المركبات كمبادرة وإضافة جديدة لمحبي التميز. حدثنا عن آلية الحصول على هذه اللوحات التذكارية.
1: لازم منذر اللوحات التذكارية لمحبي التميز فعلا مبادرة أطلقتها شرطة عمان السلطانية مسبقا، وهي لازالت مستمرة حتى نهاية هذا العام عبر ضوابط وشروط تم الحديث عنها. وهناك آلية إصدار هذه اللوحات التذكارية للمركبات لموسم خريف ظفار 2026 من خلال تقديم الطلب من مراكز الخدمة وموقع شرطة عمان السلطانية وكذلك تطبيق شرطة عمان السلطانية، وتصرف هذه اللوحات التذكارية بذات رقم المركبة وتسري عليها أحكام تسجيل المركبات وأحكام التأمين. وملاحظ بأن هناك يعني إقبال على هذه الخدمة أو هذه اللوحات، وشرطة عمان السلطانية هي حريصة بأن يعني تتواكب أو تتوافق مع متطلبات المجتمع.
0: بلا شك أن خطة شرطة عمان السلطانية في تأمين موسم خريف ظفار لم تغفل عن الجانب الإعلامي ضمن هذه الخطة، ذلك لما للتوعية من دور كبير في تحقيق أهداف الخطة الشاملة. حدثنا عن تفاصيل الخطة الإعلامية لشرطة عمان السلطانية لموسم الخريف.
1: الخطة الإعلامية تعمل عليها إدارة العلاقات والإعلام الأمني لتوظيف الجانب الاتصالي مع مختلف شرائح المجتمع. الجهود القائمة من خلال تخصيص مساحات وتعاون مستمر مع المختصين والمعنيين مشكورين في وزارة الإعلام عبر أذرعها الإعلامية المختلفة والمتنوعة، وهذا يعني في إطار الحرص بالتواصل مع المجتمع. الجانب الآخر وهو تفعيل يعني المنصات الإلكترونية التابعة لشرطة عمان السلطانية على مختلف المستويات، وجهود مبذولة من قبل الفرق الإعلامية المتخصصة ل يعني الحديث عن كافة الجوانب التي يحتاج لها المجتمع في هذه المرحلة، الحديث عن الجانب المروري، القطاع السياحي، الجانب البحري، المواقع السياحية في محافظة ظفار، دور الفرق الميدانية، النقاط الأمنية وغيرها من الجوانب التي فعلا تحقق الجانب الاتصالي مع فئات المجتمع، والجانب الآخر وهو يعني تفعيل آلية الاتصال والتواصل مع السياح بشكل عام. وهذه الحلقة هي دليل على يعني تفعيل التواصل مع المواطن والمقيم والزائر إلى محافظة ظفار في هذه المرحلة، ونقول هو الهدف السلامة العامة، الحفاظ على سلامة الجميع، إيصال رسالة شرطة عمان السلطانية، كذلك الأخذ بأراء المواطنين والمقيمين والزوار في هذه المرحلة حتى فعلا تحقيق أهداف هذا الموسم السياحي.
0: قبل أن نختم معك حديث حلقة اليوم المقدم ركن علي، كما نعلم أن هناك من يسافر عبر الطريق البري إلى محافظة ظفار للمرة الأولى، والبعض من الزوار قد يتفاجئ عند وصوله إلى مركز شرطة وادي حريط بالتغيير المفاجئ للجو والضباب الكثيف والرياح إلى جانب الطريق الجبلي والنزول الحاد في عقبة الياسمين. ما هي نصيحتكم للجميع عند الوصول إلى هذه النقطة والتي هي بوابة الزائر الأولى للدخول إلى الأجواء الخريفية؟
1: لازم ننظر بوابة الزائر الأولى، هي لها دور محوري ومهم عبر رجال الشرطة الذين يعملون على مدار الساعة لاستقبال الزوار وكذلك توديعهم من خلال تلك البوابة. هذه البوابة الأمنية يستقبل من خلالها السائح بالوصول إلى محافظة ظفار، إنهاء الإجراءات الأمنية، والجانب الآخر هو تمرير بعض المعلومات المناسبة التي تحافظ على سلامة السائق بشكل عام. وندرك جيدا بأن تلك المنطقة الجبلية تحتاج إلى التريث وإلى الهدوء والتمهل حتى نعبر تلك المنطقة والوصول إلى يعني محافظة ظفار بشكل عام أو تلك الولايات التابعة لها. وأهمية التمهل وعدم الاستعجال في يعني المرور من ذلك الموقع، لاعتبار أن وجود كميات عالية من الضباب وهي متفاوتة، والجانب الآخر بأن ذلك المسار هو يعني يتميز بمنحدرات وقد يحتاج إلى رعاية خاصة من قبل السائق بشكل عام. لذلك نقول بأن هذه النقطة الأمنية تمرر من خلالها العديد من النصائح والإرشادات إلى القادمين إلى محافظة ظفار، وكذلك بالمناسبة منهم قد يعني أكملوا فترة وجودهم في محافظة ظفار، كذلك هناك جهود تبذل لإعطاء تلك المعلومات المهمة التي فعلا تحافظ على سلامة السياح بشكل عام. لذلك نقول بأن هذه الجهود هي متكاملة مع جهود النقاط الأمنية المنتشرة على مختلف المواقع وصولا إلى محافظة ظفار والعودة منها، وكذلك من خلال الجهود التي تبذل في مختلف المواقع السياحية في محافظة ظفار.
0: جميل جدا. إذن عزيزي السائق، أثناء وصولك إلى مركز شرطة وادي حريط، كن حذرا أثناء السياقة، خفف السرعة، اترك مسافة أمان كافية بين المركبات، ولا تنسى تشغيل الإضاءات الإضافية للقيادة تحت الضباب. رسالة أخيرة سيدي المقدم ركن تقدمونها في ختام هذه الحلقة لكل من يسمعنا ولكل من يخطط للسفر إلى محافظة ظفار عبر الطريق البري.
1: رسالة الشرطة لمن يستمع إلينا الآن في مختلف المواقع، أهمية التمهل والتريث والمحافظة على يعني السرعات المحددة، التواصل مع شرطة عمان السلطانية عبر مختلف يعني الأرقام المخصصة لذلك، عمليات الشرطة، كذلك إدارات العمليات في المواقع والمحافظات الجغرافية، متابعة حسابات شرطة عمان السلطانية في غاية الأهمية، العديد من المعلومات التي تبث وتنشر عبر تلك المنصات الإلكترونية، وأهمية الالتزام العام في مختلف المواقع السياحية، عدم الاقتراب كذلك من المناطق البحرية، المواقع الجبلية وغيرها من يعني الجوانب التي تم الحديث عنها في هذه المحطة وكذلك في المحطات الأخرى. ونقول بأن يعني رجال شرطة عمان السلطانية بدورهم يسهمون ويقدمون كل ما لديهم للمحافظة على سلامة الجميع، وكذلك التعامل مع البلاغات والنداءات التي تصل إلى مختلف مراكز شرطة عمان السلطانية، حفظ الله الجميع. ونقول بأن هذه الجهود الوطنية لن تكتمل إلا بتعاون كافة أفراد المجتمع، وكذلك من هو قادم إلى سلطنة عمان مرحبا به من خلال تلك المنافذ القانونية وكذلك في المطارات المخصصة، حتى فعلا أن تقدم الخدمة المناسبة الأمنية إلى الزوار إلى سلطنة عمان في هذه التظاهرة السياحية.
0: إذن نؤكد على أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين والتعاون المستمر مع رجال الشرطة وعدم التردد في الاتصال بأقرب مركز شرطة أو على هاتف العمليات 9999 في حال طلب أي مساعدة. إذن بهذه الجهود وهذه الخطة المتكاملة التي تضع الإنسان وسلامته في المقام الأول، تثبت شرطة عمان السلطانية أن النجاح الأمني هو ركيزة أساسية في نجاح الموسم السياحي لخريف ظفار. أعزائنا زوار خريف ظفار، لكي تكتمل رحلتكم إلى الخريف بالوصول الآمن لابد من الاستعداد الجيد لهذه الرحلة والوعي التام والالتزام بإجراءات السلامة المرورية والابتعاد عن أي مخاطرة قد تعكر صفو أوقاتكم وسلامتكم. وخير ما نختم به هو التذكير بأن الأمن والسلامة هما مسؤولية مشتركة لدى الجميع. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نكون قد أنهينا حلقتنا لهذا اليوم مع ضيفنا العزيز المقدم ركن علي بن عبد الله الكاسبي، رئيس قسم البحوث والدراسات بإدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية. شكرا سيدي المقدم ركن على وقتك وعلى المعلومات التي قدمتها لمستمعينا.
1: شكرا جزيلا لكم الملازم منذر.
0: الشكر موصول لكم مستمعينا الأعزاء على كرم المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله. تقبلوا تحيات طاقم العمل، كنت معكم معدا ومقدما لهذه الحلقة الملازم منذر بن محمد السلطي، وفي الترويج المرئي الرقيب مصطفى بن درويش الخصيبي، وهذه تحيات المخرج الرقيب أول بدر بن علي الدرمكي. دمتم في حفظ الله ورعايته وفي أمان الله.

0: يكشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس درف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: في جوهر الأحداث الثقافية
3: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
7: شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
8: شيء من اللغة من اللغة.
7: الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
9: لا ينال عهد الظالمين مقاربة ثانية.
10: أعزائي، تعقيبا على الحلقة السابقة من الحديث عن هذه الآية، طلب أكثر من معني بلغة القرآن مزيدا من تفصيل الكلام على سبب نصب الفاعل حسب تقديرهم في الآية المذكورة بدلا مما جاء في الآية الظالمون، وسألوا إن كان العرب قد اتبعوا مثل هذا الأسلوب. والجواب: لن نأخذ بما زعمه بعض النحويين والمفسرين من أن نصب الفاعل لهجة من لهجات العرب أو قراءة من القراءات، وسبق أن بيّنت هذه الحقيقة العديد من الدراسات عن لهجات العرب وعن القراءات. لذا سيكون الجواب معتمداً نص الآية الكريمة. فنلاحظ أولاً إن كلمة الظالمين ليست فاعلاً مرفوعاً، بل هي مفعول به منصوب. ولو كانت الآية برفع الظالمين لوقع تناقض في مفهوم القرآن للظلم،

0: وعملي، فإن العهد ينال أي يصل إلي، إذ لا جزاء بلا عمل، سواء كان جزاء خير أم جزاء عقوبة. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فمن أراد الخير سعى الخير إليه، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. ومن أراد الشر سعى الشر إليه، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ومثلها ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد ذكرنا في الحلقة السابقة أن الفلسفة القرآنية في الشؤون كلها تعتمد على الجهد الإنساني يبذله المرء كي يصل إليه ما كتبه الله له، وثمة آيات كثيرة في هذا المعنى، كالآيات المذكورة في هذا الموضوع وغيرها كثير. وعلى هذا فإن لفظ الظالمين في الآية لا يمكن أن يكون فاعلاً مرفوعاً، وإلا فإنه يفتح باب التناقض على مصراعيه، ويختل مفهوم القرآن للظلم. ثانياً، الجواب نعم لسؤالي هل نجد لهذا الأسلوب أمثلة في الاستعمالات الفصيحة للغة؟ واتبعني إلى روايتين طريفتين، الأولى عن جرير والثانية عن شاعر الزهد أبي العتاهية. مدح جرير عمر بن عبد العزيز بقصيدة طويلة منها: لجت أمامة في لومي وما علمت، عرض السماوة روحاتي ولا بكري، قد طال قولي إذا ما قلت مبتهلا، يا رب أصلح قوام الدين والبشر. كم بالمواسم من شعثاء أرملة، ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر، يدعوك دعوة ملهوف كأن به مسا من الجن أو خبلا من النشر. فإن تدعهم فمن يرجون بعدكم، أو تنجو منها فقد أنجيت من ضرري. نال الخلافة إذ كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدري. فالشاعر يرى أن الخلافة قدر تأهل له ممدوحه، تماما كما تأهل موسى لأن يكلمه الله. وهذا يشبه ما جاء في الآية المذكورة من أن الإمامة قدر أو عهد سعى له النبي إبراهيم بإتمامه الكلمات فناله، وسيناله كل من تأهل لها من أبنائه وذريته، أما الظالمون فغير مؤهلين له. أما أبو العتاهية فقد كان أوضح منه، وذلك في مديحه للمهدي العباسي، فلنعرض واقعة روتها كتب التراث. استدعى المهدي الشعراء إلى مجلسه، وكان فيهم أبو العتاهية وبشار بن برد وغيرهما، فأنشد أبو العتاهية قصيدته التي أولها: ألا ما لسيدتي ما لها، أدلت فأحمل إدلالها. فقال بشار لجليسه: ما رأيت أيسر من هذا. فلما وصل أبو العتاهية إلى قوله: أتته الخلافة منقادة، إليه تجرر أذيالها، فلم تك تصلح إلا له، ولم يك يصلح إلا لها. فقال بشار وهو أعمى لجليسه: انظر، أطار الخليفة عن فراشه أم لا؟ فالخلافة حسب قصيدة أبي العتاهية هي التي أتت إلى المهدي العباسي، لأنه حسب رأي الشاعر مؤهل لها. ولم يستغرب أحد هذا الاستعمال، لأنه أسلوب معروف لدى الفصحاء من قبل نزول القرآن الكريم، واستمر من بعد ذلك.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالداً بخلودها. شيء من اللغة.

مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى،
1: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. حديث هذه الحلقة عن التربية بالحب. الحب عاطفة إنسانية تتمركز حول شخص أو شيء أو مكان أو فكرة. يقول الدكتور ميسر طاهر: نحن نعلم أن الناس جميعا لديهم جملة من الحاجات العضوية كالحاجة إلى الطعام والشراب والنوم والراحة، ولديهم أيضا جملة من الحاجات النفسية، منها الحاجة إلى الحب. وكلا النوعين من الحاجات لا بد من إشباعها حتى يشعر الفرد منا بالتوازن، ذلك أن عدم إشباعها يجعلنا نحس بفقدان التوازن أو اختلال التوازن. وجاء أسلوب التربية بالحب في القرآن الكريم، فقد أخبر الله عز وجل عباده المؤمنين بحبه لهم أو تذكيرهم بحبهم له، أو الإشارة إلى ما يحبون من الأشياء، أو تذكيرهم بإنعامه عليهم بحب الناس لهم. وأشار القرآن الكريم إلى أسلوب التربية بالحب في العديد من الآيات البينات، منها ما يؤكد إخبار الله عز وجل بحبه لأصناف من الناس ذكرهم سبحانه وتعالى بأفعالهم وسماتهم بقصد تعزيز السلوك الإيجابي الصادر عنهم، مثال ذلك في قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي موضع آخر يذكر المولى تبارك وتعالى المؤمنين بحبه لهم جل جلاله لحثهم على الوفاء بما يترتب عليه من سلوك الحسن، فيقول سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالله تعالى يذكر المؤمنين بحبهم له ويحثهم على الوفاء والطاعة وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ورد في الحديث القدسي فيما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن رب العزة والجلال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه بالحب، وحث على الحب في الله والإفصاح عن حبهم للآخرين، تقديرا منه صلى الله عليه وسلم لأثر ذلك في إدامة المودة والمحبة بين المسلمين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه حينما قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر رجل فقال رجل من القوم: يا رسول الله، إني لأحب هذا الرجل. قال: هل أعلمته؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: قم فأعلمه. قال: فقام إليه فقال: يا هذا، والله إني لأحبك في الله. قال: أحبك الذي أحببتني له. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الآخر، ثم يضمهما، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وفي رواية: اللهم إني أحبهما فأحبهما. ومن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في التربية بالحب أنه كان يخطب يوما إذ جاء الحسن والحسين يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمازح الصغار ويتواضع لهم ويراعي خصائصهم. قال لأحدهم يوما: يا ذا الأذنين. وقال الآخر: يا أبا عمير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط الحب بصدق البسمة وحنان اللمسة ودفء الكلمة. صلى الله عليه وسلم: يا سيدي يا رسول الله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وتتعدد مسائل التربية بالحب، فلا تقتصر على التقبيل دون الكلمة أو اللمس دون النظرة. ومن الممكن حصر أبرز هذه الوسائل، وسائل التربية بالحب، أبرزها كلمة الحب. فلا بد من نطق كلمة الحب أمام الأبناء ونظرة الحب. فعلى الآباء والمربين النظر بحب وابتسامة للأبناء مع الإفصاح بالحب لهم أكثر من مرة في اليوم الواحد. وكذلك لقمة الحب أثناء اجتماع الأسرة على سفرة واحدة، وأيضا لمسة الحب كأن تكون يد الأب على كتف ابنه، وكذلك دثار الحب. تعرفون ما دثار الحب؟ هي القبلة عند النوم، فعلى الوالدين كل ليلة أو بين ليلة وأخرى إذا نام الابن أو البنت أن يذهبا إليه يقبلانه يغطيانه، فسيترسخ هذا المشهد في عقله، وعندما يصحو من الغد سيتذكر أن أباه أتاه بالأمس وقبله ودثره. بهذا الفعل ستقرب المسافة بين الآباء والأبناء. ومن وسائل التربية بالحب ضمة الحب، فالحاجة إلى الضمة كالحاجة إلى الطعام والشراب والهواء، كلما أخذت منه فستظل محتاجا له. وقبلة الحب، قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، رآه فقال: أتقبلون صبيانكم؟ والله إني لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ ومن وسائل التربية بالحب بسمة الحب، وهي من أهم وسائل غرس الحب في الأبناء، فهي كالماء الذي تنمو به نبتة الحب في القلوب. ومن آثار التربية بالحب أنها تمنح الأبناء صفات وخصال إيجابية تتمثل في تنمية مهارات التواصل الاجتماعي والتعود على الاحترام، احترام الآخرين، والالتزام بالنظام، وتنمية روح المبادرة والإقدام، والراحة النفسية، والشعور بالطمأنينة والاستقرار، وتحقق الانسجام النفسي والاطمئنان الداخلي، وحل المشكلات، والاستعداد الدائم للتلقي والانسجام مع الوالدين، وفهم الأوامر والالتزام بها، وتحقيق الطمأنينة، واكتشاف المبدعين. فالحب يجعل الأبناء يقبلون على التعلم ويستجيبون لمعلمهم ولآبائهم وأمهاتهم، فتتفتح مواهبهم وتظهر إبداعاتهم. وتهدف التربية بالحب إلى تطوير قدرة الأبناء على ممارسة السلوكيات أو التصرفات المناسبة في كل المواقف، فيصير عندهم ذكاء عاطفي، ذكاء وجداني، وتربيتهم على الاحترام وحب الوالدين والأرحام والآخرين. ومن القواعد الأساسية للتربية بالحب الامتناع عن ضرب الأبناء أو إهانتهم، فقد أشارت الدراسات إلى أن الأطفال الذين يتعرضون للضرب هم الأكثر عرضة لضرب الآخرين والاقتتال معهم، والتعرض لسلوكيات أخرى سلبية كالسرقة مثلا. لذلك ينبغي على الوالدين ضبط النفس عند التصرف الخاطئ للأبناء، وعليهم التعبير عن الحب لأبنائهم كقول: أنا أحبك يا ابني، أنا أحبك يا ابنتي. ولنعلم أبناءنا فضل الحب في الله تعالى حيث حلاوة الإيمان. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولنعلم أبناءنا فضل الحب في الله تعالى حيث حلاوة الإيمان. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. في الحديث القدسي قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. فالمتحابين في الله ينالون شرف عظيم، ألا وهو محبة الله عز وجل. فلنعلم أبناءنا الحب ونربيهم على الحب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتربية أبنائنا وأن يعيننا على طاعته. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى،
0: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد معكم لقاءنا في هذه النزهة القصيرة،
0: وعبر هذه الحلقة نقترب من مفهوم الروح،
1: مستذكرين بعض حكم وأشعار ونصوص تتحدث عن الروح وتلهج بها.
0: فأهلا بكم معنا مرة أخرى.

الروح لما علت الروح لما علت الروح لما علت للشوق دنيتها معذا وعن حب

0: يقول أحد الشعراء المتيمين: روحها روحي وروحي روحها، ولها قلب وقلبي قلبها، فلنا روح وقلب واحد، حسبها حسبي وحسبي حسبها.
1: ولقد أبان أبو الطيب المتنبي وهو صبي عن حال روحه التي تجيء وتذهب في بدن قد نحل حتى صار مثل الخلال، أي العود الدقيق الذي تخلل به الأسنان، فلو طيرت الريح الثوب الذي عليه لم يظهر لرقته، كما يقول لصاحبه: كفاني من فعل النحول بي أني قد خفيت عن أعين الناظرين، حتى أني لو لم أكلمك لم تعلم بمكاني ولم يقع بصرك علي.
0: أنت تقصد إذن قوله: أبلى الهوى أسفا يوم النوى بدني، وفرق الهجر بين الجفن والوسن، روح تردد في مثل الخلال، إذا أطارت الريح عنه الثوب لم يبني. كفى بجسمي نحولا أنني رجل، لولا مخاطبتي إياك لم ترني.
1: هو ذاك ما عنيته حقا، إنه المتنبي صاحب الروح المتسامقة التي لا تقنع ولا ترتضي في طلابها وسعيها إلى أقل من النجوم، فها هو ذا يقول: إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم.
0: إنه حالة متفردة في شعرنا العربي، فلقد انتهى في توقه وحلمه المستحيل إلى التأكيد على ما عرفه الفنانون والشعراء العظام في النظر والإصغاء بواسطة الروح وحدها، حين هنالك من ينظر أو يسمع بالعيون والآذان فحسب.
1: إنهم أصوات غنت مع الريح جائلين كالأنفاس الشاردة، رفعوا يأسهم وفشلهم إلى شكل من أشكال القوة.
0: لذلك من الأهمية بمكان أن يتعرف المرء على إمكاناته، وأن يكتشف ذاته، وأن يجد الفكرة التي يعيش ويموت من أجلها، ولا يستطيع ذلك إلا أصحاب الروح العظيمة.

0: يصور الكاتب الدنماركي كيركجارد في رسالته إلى كورديليا روحه المحبة قائلة: عزيزتي كورديليا، أيمكنك أن تقرأي في قصص الجنية القديمة أن أحد الأنهار وقع في غرام فتاة؟ وهكذا روحي مثل النهر الذي يحبك، إنها الآن هادئة وصورتك منطبعة بعمق وهدوء على صفحتها، وهي تتخيل الآن أنها استولت على صورتك وأمواجها تصطخب لتمنعك من الهرب ثانية، والآن إن سطحها يتماوج بنعومة ويلعب مع صورتك وأحيانا ما يفقدها، وحينئذ تصبح الأمواج سوداء ويائسة. هكذا نفسي مثل نهر قد وقع في حبك.
1: ولابن الفارض قصيدة فائية يصف فيها تهلكة روحه ومعاناتها في سبيل من يحبه ويشغف به، منها هذه الأبيات: قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي؟ لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيه أسا ومثلي من يفي. ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي.
0: وفي رأي أحد فلاسفة الإغريق القدماء أن العبد يمكن أن يكون حر الروح كالفيلسوف ديوجين الذي حمل مصباحا ومضى في وضح النهار يبحث عن الحقيقة، وأن السجين يمكن أن يكون حرا كسقراط الذي تجرع ثم الشكران بملء إرادته.
1: وقد أوضح القرآن الكريم بأن الروح هي سر من أسرار الله عز وجل ومن علمه وإبداعه، وأن الإحاطة بكنهها وجوهرها مرده للخالق سبحانه وتعالى وحده.
0: وفي الأساطير والمعتقدات السالفة انتهى المصريون القدماء إلى الاعتقاد بأن جسم الإنسان من ظاهر وباطن، وأن الظاهر هو الجسم وأما باطنه فالروح التي بها حركة الإنسان، ورمزوا للروح بطائر له رأس إنسان وذراعان، نرى صورته على القبور وفي توابيت الموتى يظل المومياء مادا لها بإحدى يديه شراعا منشورا ومادا بيده الأخرى شارة هيروغليفية ترمز إلى الحياة.
1: وفي الحضارة الإغريقية ظهرت فلسفة أخلاقية أسسها أبيقور، وعنيت بإسعاد الذات بالمتعة العقلية التي هي الخير الأوحد، وأساسها لذة التأمل التي لا يعتريها ألم، لذة تحرر الجسم من الألم والروح من البلبلة، ووسيلة ذلك الحكمة وطلب المعرفة.
0: وكثيرا ما يشار إلى الشرق باعتباره مهادا روحيا ومنبعا للحكمة والتأمل والشفافية الوجدانية، في مقابل الغرب المادي الذي سيطرت عليه الآلة والتقنية والجفاف الروحي. ومن هنا نهل الكثير من كتاب الغرب من سحر الشرق وأسراره وحكمته وينابيعه التي لا تنضب.
1: وهذا التأثير والتأثر وهذا التبادل والاغتراف جدير بإسقاط الرؤية التي حملها شاعر مثل كيبلينغ، والتي تتمثل في أن الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا.

0: الفرق بين الروح والروح في المعاجم العربية هو أن الروح هي نسيم الريح وجمعها أرواح، ويوم روح طيب الريح، وكذلك عشية روحة، والروح أيضا السرور والفرح. أما الروح فكما أسلفنا فما به حياة الأجسام أو النفس، والجمع أرواح. ويعتبر الطب الروحاني ضربا من الطب النفسي، والروحية في الفلسفة تقابل المادية وتقوم على إثبات الروح وسموها على المادة، وتفسر في ضوء ذلك الكون والمعرفة والسلوك.
1: أيتها الصديقات، أيها الأصدقاء، عندما نفكر كثيرا وبذكاء لا يتغير الوجه فقط، بل إن الجسد بكامله يلبس الذكاء، وهكذا تتجسد الروح في دواخلنا.
0: كذلك من كان هاجس روحه الجمال يرى الوجود كله جميلا، فالعيون تظهر قوة الروح، وكذلك البصيرة التي هي مصباح الروح ودليلها وحارسها.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
1: ظلال
2: المعنى.
1: إعداد صالح العامري،
2: تقديم رشا البلوشي،
1: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً. إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: لقد ساعدت طبيعة السواحل العمانية بجانب الموقع الجغرافي لعمان على قيام موانئ ملاحية نشطة أصبحت لها علاقات بارزة في شبكة الملاحة الدولية طيلة العصور. وبالرغم من طبيعة تكوينات السلاسل الجبلية العمانية وتنوعها في مناطق الشمال عن مناطق الجنوب، إلا أنها سمحت بتكوين سهل ساحلي برزت عليه سلسلة من الموانئ النشطة على امتدار تلك السواحل. وكان لكل ميناء من تلك الموانئ العمانية محيطه الحيوي وحيزه الجغرافي وظهيره القاري، كما أنه كانت هناك موانئ ومراسي على طول المناطق الساحلية، خاصة على الساحل الشرقي للسلطنة الذي تغلب عليه الطبيعة الرملية، ولكنها كانت تلعب دورا في نشاط المدن الساحلية، وفي أغلبها مناطق غنية بالأسماك، ويمارس أهلها الصيد وتجفيف الأسماك والتجارة بها، وهي موانئ ومراسي تلبي احتياجات تلك المناطق من واردات التمور والحبوب والأقمشة والمواد الغذائية، وتعد مناطق أصيلة والأشخر على ساحل بحر العرب من المناطق الأثرية القديمة التي تعود إلى 1004 إلى 1003 قبل الميلاد. وقد كشفت المسوحات الأثرية السطحية عن قبور ولقى، بينما كانت جزيرة محوت نقطة انطلاق لبعض السفن العمانية إلى اليمن وشرق إفريقيا وبلدان أخرى، وكان ينقل منها الملح والأسماك المجففة إلى تلك البلدان وإلى عدد من مدن الشرقية والداخلية، إضافة إلى أنها كانت محطة توقف مهمة للسفن العابرة والمتجهة شمالا وجنوبا. واستخدم أهلها العديد من أنواع السفن، ومن أبرزها البدن والسنبوق والبوم. ويعد ميناء جزيرة مصيرة ميناء تمت الإشارة إليه قديما في الكتابات اليونانية، وأهمها ما ذكره الملاح اليوناني نيارخوس، وأشار إلى مصيرة وأطلق عليها جزيرة أوغيرس. وكانت مصيرة إحدى المحطات الواقعة على طريق تجارة اللبان عبر المحيط الهندي، وقد شكلت حلقة وصل بين ميناء سمهرم وبقية موانئ العالم، وعرفت بأنها كانت محطة استراحة للسفن المتوقفة على شواطئها للتزود بالمياه العذبة، ومن أهم الموانئ العمانية في تصدير الأسماك الجافة، كما أن عثور البعثات الأثرية فيها على مواقع لاستغلال النحاس الذي كان نشطا فيها حوالي 1800 قبل الميلاد، مؤشر مهم على استمرار التبادل الخارجي المرتبط بتجارة ما وراء البحار في بداية 1000 قبل الميلاد، خاصة مع مراكز ما بعد زمن هاربات في جوجرات بنهر السند التي كانت لا تزال نشطة في النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد. وحول تلك الموانئ يحدثنا الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني الذي قال:
3: من المواني في نفس المسار هناك ميناء أصيلة. أصيلة يعني هو مرسى بالحقيقة، وكذلك قبله قبل ميناء أصيلة مرسى أصيلة، هناك مرسى السويح ومرسى الرويس، وكلها مراسي كانت تستقبل السفن والتجارة مع المواني البينية، مع التجارة البينية مع المواني العمانية. وكذلك امتلك أهلها بعض السفن من نوع البدن، ثم امتلكوا بعض السفن من نوع السنبوق، وبدأوا يتاجروا مع شرق أفريقيا ومع الهند ومع دول الخليج. إلا أن هذه المنطقة كانت مرساها الرئيسي هو خور جعلان، وخور جعلان كان هو الميناء الرئيسي تقريبا حتى عشرينات أو ثلاثينات القرن الماضي، ثم بدأت الخور يتأثر بفعل الأودية والترسوات، فتم الإبحار بالسفن إلى صور اللي رسوا في خور البطح في خور صور، ومن ثم عملية الصيانة فتواجدت. من المواني الرئيسية النشطة في تلك في فترة القرن العشرين ميناء الأشخرة. ميناء الأشخرة من المواني الرئيسية في ذلك القطاع، رغم أن المنطقة منطقة ساحلية ومعرضة للتيارات المائية والرياح بسبب في الصيف، إلا أن أبناء نيابة الأشخرة امتلكوا بعض السفن وخاصة من نوع البدن، وكانوا يصنعوه كذلك هذا النوع البدن يصنعوه، كان عندهم عدد من الصناع السفن يصنعوا هذه السفن في الأشخرة، وتمت سفنهم تبحر إلى شرق أفريقيا، وكان يمتلكون من نوع السفن المعروف باسم السفن السواحلي، وهذا الاسم نسبة إلى أنه يرحل إلى السواحل المنطقة المعروفة باسم شرق أفريقيا. كان المنطقة هذه تعرف المنطقة يعرفوها العمال باسم السواحل، وين رايح السواحل قام السواحل في منطقة شرق أفريقيا امتدادا من الصومال إلى موزمبيق حاليا. استمر هذا كذلك، عندنا مرسى في محوت، ومحوت كان لها مرسى كبير وكانت السفن يعني ترد إليه، وكانت الكثير من السفن اللي امتلكها كذلك أبناء محوت خاصة من أولاد خبارة كانوا يمتلكون كثير من السفن، فكانت السفن بالإضافة إلى السفن العمانية الأخرى من الباطنة أو من مسقط أو من صور أو من جعلان ترد إلى ميناء محوت. موقع المحوت عند جزيرة عند محوت بالذات في منطقة هناك ميناء، هذا ميناء كان يعتبر ميناء نشطه ما بين قريب من الطرف مقابل للطرف الشمالي لمصيرة لجزيرة مصيرة أو ولاية مصيرة. هذا الميناء كان نشط وكان ترد السفن خاصة للملح، كان يسوقوا الملح يشحنوا من الملح، وخضي المنطقة امتدادا من محوت إلى الجازر، كانت كلها منطقة المحوت ومدركة رأس مدركة رأس مركز، ثم قص على ذلك إلى الدقم ثم الجازر، كانت كلها مناطق لشحن الأسماك المملحة والمجففة أو أذناب الأسماك، بالإضافة إلى الملح كانت أكبر مراكز صنع الملح كان يوجد في هذه المنطقة، وكان يصدر إلى شرق أفريقيا ويصدر إلى الهند. كذلك كانت السفنهم تستورد بعض البضائع من شرق أفريقيا وتستورد البضائع من الهند. إلا من أهم المواني في تلك المنطقة هو ميناء مصيرة وأقدمها، والذي يعود إلى ما قبل الميلاد. ميناء مصيرة يعود إلى الألف الأول قبل الميلاد، كان نشط واستمر حتى في فترة عهد الإسكندر. ميناء مصيرة عرف باسم بعدة أسماء، عرف باسم أورجيرس، وعرف باسم سارابيس، ومن أقدم الإشارات التي ذكرها الملاح اليوناني نيارخوس عام 325 قبل الميلاد، الذي أطلق على الجزيرة اسم أوجريس، وهو مطرق إليها كذلك استرابو ذكرها وأشار إليها تقريبا عن رحلة نيارخوس، حيث ذكر يقول نيارخوس أن ميثروباستيس التقى بهم بصحبة ميزنس وهو حاكم جزيرة مصيرة، وإن اسم الجزيرة أوركاتا، ويشكل خليج مصير المحصور بين اليابسة والقمر الجرسفة. المصيرة طوال الفترات هذه كانت نشاط، حتى في القرن في فترة رحلة ابن بطوطة ذكرها كميناء رئيسي نشط، بدليل أنه كانت رحلته من ظفار إلى صور ثم إلى قلهات في سفينة يمتلكها شخص من مصير اسمه إدريس، ووصل إلى مصيرة وهناك مصر وجدهم أنهم كانوا يعني يأكلون الأسماك ويأكلون بعض الفواكه والتمور خاصة. هناك بعض المراسي يعني المميزة في مصيرة مثل صور مصيرة وعيقة مصيرة ورأس حلف، هذه مناطق كانت توفر بالنسبة للناس بأصحاب السفن مصادر للمياه والأخشاب، فكان الناس يتزودوا منها، بالإضافة إلى أنهم يسوقون ما ينتجه أبناء الجزيرة أو يصادونه من أسماك أو ملح إلى آخره، ثم يبدأ التسويق هذه الأشياء. أهل مصيرة بأنفسهم امتلكوا العديد من السفن، وسفن كبيرة، وكانت السفن تصنع في صور ويمتلكها مصيرة، بحيث كان الرابط ما بين صور ومصيرة رابط عائلي وأسري أكثر منه من رابط جغرافي فقط، فكانت العوائل المنتشرة ما بين صور ومصيرة، فكانت صور بالنسبة لهم المركز الرئيسي، فكانوا يصنعون سفنهم ثم يعيشون في مصيرة ويبدأوا يتاجروا مع شرق أفريقيا، يتاجروا مع الهند، يتاجروا مع دول الخليج العربي، مع اليمن، بل هناك بعض سفنهم وصلت إلى داخل البحر الأحمر ووصلت إلى جدة، وبعضها وصل إلى المصوع ووصل إلى مواني سواحل السودان أو شواطئ الساحلية للسودان حاليا. فمصيرة من ضمن تعتبر من قدم المواني في عمان، وكانت ملجأ لكثير من السفن التي كانت ترد إليها، وخاصة أن خور مصيرة بالذات الذي يفصلها عن البر العماني يعتبر منطقة يعني آمنة للسفن عن منطقة البحر العرب المفتوح إلى الهند.
1: العمانيون والبحر.

0: في عام 2006 تم اكتشاف أكثر من 50 من الجرار الفخارية الكبيرة بجزيرة محوط. صنفها الخبراء إلى 3 تصنيفات رئيسية، أقدمها عمره 1000 عام وأحدثها من أواسط القرن العشرين الميلادي، وهي تغطي حوالي 1000 عام من التاريخ، أو الشاهد المادي لهذه البقعة من أرض عمان. وهذه الجرار كما يذكر الأهالي أنها استعملت من قبلهم من أجل حفظ ماء الشرب العذب. ووجد الباحثون أن بعضا منها صنع في ميناء جلفار الشهير، والبعض منها أتى من جزيرة جربة في تونس، والبعض منها أتى من الهند، وهي استعملت في الأساس لنقل زيت الزيتون ونقل بضائع أخرى، حيث كان ميناء محوط كما ذكرنا محطة مهمة على طريق الملاحة والتجارة.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلميه.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. هذا عرض لأهم وآخر الأنباء، يقرأه أحمد بن عبد الله الندابي. قدمت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها مساء أمس التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله، وذلك بقصر الوجبة في العاصمة

الناتي ويجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وأمته، وأن يلهم الأسرة الأميرية والشعب القطري الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء. وقد رافق السيدة الجليلة أبقاها الله خلال تقديم التعازي معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم، ومعالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وعدد من السيدات. افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات طريق وجسر المغسيل أمام الحركة المرورية ضمن جهود تعزيز كفاءة شبكة الطرق وتطوير المرافق الداعمة للمقومات السياحية التي تتميز بها محافظة ظفار. وتجاوزت تكلفة المشروع 9 ملايين ريال عماني، وتضمن إنشاء جسر خرساني بطول يقارب 500 متر يرتكز على 20 عمودا وركيزتين جانبيتين بارتفاع 12 مترا، ويشتمل على أشكال تجميلية ونفق أرضي لتسهيل حركة المرور إلى المواقع السياحية المجاورة للمشروع، منها الواجهة البحرية لمنطقة المغسيل وكهف المرنيف النوافر الطبيعية. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم تصدي الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيرة معادية. وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية كونا أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. كما أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم اعتراض وإسقاط منظومات الدفاع الجوي 8 صواريخ باليستية كانت تستهدف أراضي الأردن. وقال مصدر عسكري أردني مسؤول في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية بترا إن عملية الاعتراض نفذت في إطار الإجراءات الدفاعية والعملياتية المعتمدة صونا لسيادة الأردن وحماية لأجوائها وضمانا لسلامة مواطنيها. وأوضح المصدر أن تلك الحوادث لم تسفر عن أي إصابات أو ضرر مادية، فيما تعاملت فرق سلاح الهندسة مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وأمنتها وفق الإجراءات الفنية والأمنية. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني اليوم إنه استهدف قواعد استخدمها الجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية، وذلك ردا على ما قال إنه هجوم أمريكي بالقرب من مستشفى لعلاج سرطان الأطفال في إيران. وقال المتحدث باسم القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية إن بلاده ستستهدف جميع البنى الأساسية في المنطقة إذا نفذ ترامب تهديداته بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية، وأكد أن طهران لن تسمح لأمريكا بالتدخل في مضيق هرمز، فهذا يعتبر بالنسبة لها خط أحمر. قتل 13 شخصا وأصيب نحو 50 آخرين بضربات روسية على مناطق عدة في أوكرانيا. ودوت سلسلة من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ناجمة عن سقوط صواريخ روسية على وسط العاصمة عقب تحذير أصدره سلاح الجو الأوكراني يشير إلى اقتراب صواريخ باليستية. في الوقت نفسه تعرضت مدينة خاركيف لهجوم بطائرات مسيرة وفق ما أعلن رئيس بلديتها. وجاء الهجوم بعد ساعات من زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوردن لاين لكييف بهدف تعزيز التعاون الدفاعي مع أوكرانيا. من جانبها اتهمت روسيا كييف باغتيال كبير مهندسي محطة زابوروجيا للطاقة النووية الواقعة في جنوب أوكرانيا وتسيطر عليها موسكو في هجوم بطائرة مسيرة. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى 4829 حالة وفاة،
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض بعد 3 أسابيع من وقوع الزلزالين اللذين بلغت قوة

حرارتهما 7.5 إلى 7 درجتين على مقياس ريختر، وأحدث دمارا واسعا في ولاية لاجويرا الساحلية. وأشار إلى أن 20,857 متضررا يقيمون في مخيمات تفتقر في معظمها إلى إمدادات المياه وأنظمة صرف صحي فاعلة، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 16,000. النبأ الأخير في هذا العرض: شاركت سلطنة عمان في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأكد المستشار عبد الحليم بن مبارك الرواحي عضو وفد سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة، أكد في كلمته خلال أعمال المنتدى التزام سلطنة عمان الراسخة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال دمج أهدافها في رؤية عمان 2040 وخطتها التنموية، مشيرا إلى أن سلطنة عمان تواصل تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية عبر الاستثمار في مشروعات التحلية وإعادة استخدام المياه المعالجة ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، بما يعزز الأمن المائي في مواجهة تحديات تغير المناخ. وأضاف أن سلطنة عمان تمضي بخطى متسارعة في التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتنفيذ مستهدفاتها لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، مع التأكيد على أهمية توفير التمويل ونقل التكنولوجيا لضمان انتقال عادل ومنصف في مجال الطاقة. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم مستمعين الكرام عرضا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكرم المتابعة.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: مستمعين الأكارم أينما كنتم، طاب يومكم بكل خير ومسرة، وأهلا وسهلا بكم في مواضيع متجددة من واقع حياتنا وأسلوب حياة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة من أسلوب حياة. قيمة الإنسان الحقيقية تكمن بالطريقة التي ينظر بها إلى نفسه، وليس بالطريقة التي ينظر بها إليه الآخرون.
1: كما أن الامتنان اليومي لأبسط الأشياء يجعل للحياة قيمة ثمينة ويجعلنا أكثر إقبالا على تجاوز المستحيل، فهذا بحد ذاته أسلوب حياة.
0: أسلوب حياة.
2: أهلا بكم في هذه الحلقة التي نصحبكم فيها كطاقم عمل دائما وأبدا في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
1: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
2: وهذه تحية المخرجة ولا بنت ناصر الحسني.

0: أسلوب حياة.
1: حديث اليوم.
2: في حديث اليوم مستمعينا نناقش كيفية التحقيق التوازن في الحياة وبناء علاقات اجتماعية متماسكة والمحافظة على قيمنا وعاداتنا الأصيلة في ظل هذه المتغيرات المتسارعة للحياة. وأكيد كل ذلك سوف نناقشه مع ضيفنا الأستاذ مالك بن ناصر بن سيف الغافري، متخصص في علم الاجتماع. أهلا وسهلا بك أستاذ مالك.
3: أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ وعد.
2: إذن أهلا وسهلا بك أستاذ مالك. الأسرة كما نعلم من خلالها تتشكل ذاكرة الإنسان الأولى، يتشكل أكيد وعي الإنسان، مجموعة المبادئ والقيم وحتى الثقافة تبنى وتتشكل من خلال الأسرة. كيف يرى علم الاجتماع أهمية الثقافة في حياة المجتمعات؟
3: طيب أستاذ، فيما ذكرت المقدمة، مقدمة السؤال جدا مهمة، وهو سؤال افتتاحي حقيقة، حتى أن ننظر لقضيتنا، قضية الحوار اليوم، فنستفتح بالثقافة. فما هي الثقافة في البداية؟ الثقافة ممكن نسميها هي منظومة، أو نعرفها هي منظومة متكاملة من القيم والمعتقدات والمعارف والعادات والتقاليد، بما يضم اللغة طبعا والفنون وأنماط السلوك التي يكتسبها أفراد المجتمع وتشكل هويتهم وتوجهاتهم وطرق تفكيرهم وتفاعلهم مع أنفسهم ومع الآخرين كذلك في إطار بيئاتهم. وهي تنتقل وتتطور عبر الأجيال. هذه الثقافة تتجلى أهمية الثقافة الاجتماعية في الحياة من خلال عدة أو مجموعة أدوار رئيسية. بداية من خلال الثقافة هي تشكل الهوية، تمنح الأفراد شعور بالانتماء لمجتمعاتهم ولأسرهم، وتحدد ما يميزهم عن غيرهم من مجتمعات. كذلك مثل ما ذكرنا في مقدمة الإجابة، هي تعمل على تنظيم السلوك من خلال أن توفر معايير وقواعد تحدد المصلح والمقبول وما هو المرفوض وما هو النافع وما هو الضار أو ما هو النافع والأكثر نفعا، مما يسهم هذا في تحقيق نظام واستقرار اجتماعي ونمو متوازن أو مستقر. كما تسهم الثقافة في تعزيز التماسك الاجتماعي ونقل التراث بين الأجيال أو الموضوع بين الأجيال والتكيف مع المتغيرات بشكل أكثر متوازن. منظور علم الاجتماع لا يفهم أنه أي ظاهرة اجتماعية أو مكون اجتماعي مثل الأسرة أو التعليم أو العمل أو التطوع أو استخدام وسائل التواصل بمعزل عن الثقافة، لأن هذه الثقافة هي المؤثر في طريقة تفكير الأفراد وفي علاقاتهم وقراراتهم وأنماط حياتهم. ولو أردنا تعريف أنفسنا من نحن، أنا كفرد، فنحن لسنا يعني مجرد فرد له اسم يستدل به على شخصه، بل نحن كيان كامل متعدد الأبعاد. فنقدر نقول إنه ثقافتنا هي هويتنا. وإذا تسمحوا لي أقرأ نص نثري للشاعر الفلسطيني تميم برغوثي بعنوان الثور الناجي.
2: نعم.
3: يقول فيه بأن الثور الناجي من مصارعة الثيران في إسبانيا لا يعاد إلى حلب مرة أخرى، لا من باب مكافأة على نجاته، بل لأن الثور ذو ذاكرة قوية نسبيا ولأنه سريع التعلم، ومن شروط الثيران التي ترسل إلى حلبة المصارعة أن تكون بلا ذاكرة وأن ترى ما ترى للمرة الأولى فلا تعرف كيف تواجهه، يسهل استدراجها وإرباكها ثم قتلها لمتعة المشاهدين. فالذاكرة درع وصوت نجاة، الذاكرة درع فتذكر. فهنا نجد أن الشاعر تميم برغوثي في نصه هذا أكد على قصة الذاكرة أو ما نسميه الموروث الشعبي اللي هو يشكل ثقافتنا، يشكل هويتنا. فمتى ما كان لدى المجتمع ذاكرة، كلما كان أقوى، كلما كان قادر على مواجهة التحديات والمتغيرات المفروضة علينا.
0: هل تؤثر المتغيرات التقنية على الأسرة وأفرادها ومقومات أدائها لوظائفها الأساسية؟
2: طيب لما نتكلم عن المجتمع بالذات، نحن نتحدث عن تغييرات أكيد متسارعة في نمط الحياة وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية، فكيف يقرأ علم الاجتماع هذه التحولات؟ يقرأ أيضا تأثيرها على الأسرة والمجتمع؟
3: نعم، التحولات هي نتيجة التغير الاجتماعي، وهو عملية مستمرة تحدث عندما تتغير أنماط الحياة المختلفة والقيم والعلاقات الاجتماعية بفعل عوامل متعددة مثل التطور التقني والاقتصادي والتعليم، وكذلك عملية العولمة وتطور وسائل الإعلام. ويمكن قراءة التحولات من عدة زوايا، منها تحول أنماط التواصل، فانتقلت العلاقات من التواصل المباشر في السابق إلى التواصل الرقمي والوسيط كذلك، وهذا أسهم في توسيع دائرة العلاقات الاجتماعية. ولكن في كثير من الأحيان التواصل الوسيط هذا أو التواصل الرقمي قل من جودة التفاعل بين أطراف التواصل أو حتى داخل الأسرة. كذلك تغيرت كثير من منظومة القيم، فلم تعد الأسرة المصدر الوحيد لغرس القيم، وأصبحت المنصات الرقمية والمؤثرين ووسائل الإعلام شركاء مؤثرين في تشكيل الأفكار والاتجاهات الخاصة لدى الشباب. كما أعاد التغير هذا أعاد تشكيل أدوار الأسرة، تغيرت أدوار بين الأفراد نتيجة مشاركة المرأة في سوق العمل وارتفاع مستوى التعليم والتغيرات الطبيعية في المسؤوليات الأسرية. وساهم هذا أيضا في اتساع فجوة الأجيال، تختلف مرجعيات الأجيال اليوم عن طريقة التفكير والتواصل والاستخدام التقنية، وهذا يعني خلق تحديات التفاهم والتواء داخل الأسرة نفسها. وكذلك تعززت قيم الفردية أو النزعة الفردية مقابل الجماعية من خلال إتاحة التقنيات الحديثة مساحة أكبر للتعبير عن الذات والاستقلالية، لكنها قد هذه تؤثر في بعض الأحيان على الروابط الاجتماعية التقليدية داخل الأسرة وروابط اجتماعية عموما وروح الجماعة. ولكن هذه التغيرات يعني لا ينظر إليها الاجتماع على أنها تغيرات على أنها سلبية أو إيجابية بشكل مطلق، بل يراها تحولات طبيعية وحتمية تحمل فرص وتحديات في الوقت ذاته. وإذا تكلمنا عن التغير الاجتماعي فنشير هنا إلى يعني مفردتين فارقتين في الموضوع هذا، هناك تغير اجتماعي وهناك تغير اجتماعي. من خلال التحول الذي يطرأ على بنية المجتمع أو قيمه وعاداته أو أنماط سلوك أو مؤسساته عبر الزمان نتيجة عوامل داخلية أو خارجية، التغير الاجتماعي يشير إلى التحول الذي يحدث في المجتمع سواء كان تلقائيا أو نتيجة ظروف مختلفة دون التركيز على من أحدثه. هذا هو المصطلح الأكثر استخدام في علم الاجتماع، هذا التغير. أما التغيير الاجتماعي هذا يشير لعملية إحداث التغيير المقصود والمخطط من خلال السياسات أو المبادرات أو الإصلاحات الاجتماعية أو حتى الإعلام الموجه.
2: نعم، أيضا في سلطنة عمان أستاذ مالك، المجتمع يعني معروف عنه يعني أكيد مجتمع متماسك متلاحم يحافظ أكيد على عاداته وتقاليده الثابتة، لكن بعض العادات والتقاليد ربما بدأ يطرأ عليها بعض التغيير أو ما يسمى بالتجديد أو التطوير بما يتناسب أكيد مع حياتنا المتسارعة اليوم. ما أبرز هذه الأسباب من وجهة نظرك؟
3: صحيح أستاذة، المجتمع العماني الحمد لله ما زال يعني يتمتع بدرجة عالية من التماسك الاجتماعي، لأن هذا لا يعني بالضرورة أن عادات التقاليد تبقى ثابتة بالكامل مثل ما هي. الثقافة بطبيعتها تتغير من زمن إلى زمن ومن جيل إلى آخر، لكن التحدي يكمن في التمييز بين التطور الذي يحافظ على الهوية والتغير الذي يضعفها أو يضيعها. ممكن من أبرز الأسباب المساهمة في تغيير بعض العادات والتقاليد الثروة الرقمية، وسائل التواصل الاجتماعي فتحت المجال للاطلاع على أنماط حياة وثقافات متنوعة، وأصبح تأثير المؤثرين والمحتوى الرقمي في بعض الأحيان يفوق تأثير الأسرة والمجتمع المحلي. كذلك العولمة والانفتاح الثقافي هذه سهلت انتقال الأفكار والعادات بين المجتمعات، مما أدى إلى تبني بعض الممارسات الجديدة دون تمحيص أو مواءمة مع البيئة الثقافية والمحلية. وهذا طبعا في ظل غياب أيضا عولمة أو نقدر نسميها اللي هو الاتجاه المضاد لهذه العولمة، لأنه العولمة هي قائمة على نقل ثقافة الآخرين وغالبا هو الغرب إلى الدول الأخرى إلى العالم، فمحاولة عناصرهم الثقافية عولمتها في مختلف المجتمعات، وهذا غالبا ما يكون ما يسمى بالاتجاه من الشمال إلى الجنوب، من دول العالم الشمالية إلى الجنوبية. في المقابل بعض المجتمعات أو بعض الدول ما تجد أو ما معها الوسيلة، يعني نختار نسميه العولمة المضادة أو الإعلام المضاد الذي يسعى لترسيخ هويته وثقافته، ما نقول عولمته ولكن على الأقل في حدود مجتمعه أو إقليمه.
2: نعم.
3: تغير أنماط الحياة تسارعت ووتيرة الحياة يعني في وتيرة متصاعدة، والتحضر وتغير طبيعة العمل جعل بعض العادات الاجتماعية التقليدية أقل حضور أو أكثر اختصار. كذلك مثل ما ذكرنا سابقا أحد المتغيرات اللي هي فجوة الأجيال، فتختلف الأولويات واهتمامات الشباب عن الأجيال السابقة، وهو هذا ما قد ينعكس على نظرتهم لبعض العادات والتقاليد. وكذلك النزعة إلى التجديد، يسعى كثير من الشباب إلى تطوير مناسبات العادات بما يتناسب مع العصر، وهو أمر قد يكون إيجابي إذا حافظ على الجوهر، لكنه قد يصبح سلبي إذا أدى إلى فقدان المعنى أو الهوية. أما في كيفية التعامل مع هذه التغيرات فلا يكون برفض كل جديد أو قبول كل جديد، وإنما عبر منهج متوازن يقوم على تعزيز دور الأسرة وترسيخ الهوية الوطنية والثقافية وفتح الحوار بين الأديان والاستفادة من التقنية لصالح الهوية والثقافة، وأيضا التفريق بين الثوابت وما هي الثوابت وهي المتغيرات.
0: هل ستصبح التقنيات الحديثة شريكاً ومنافساً في عملية التربية والتنشئة الاجتماعية والثقافية؟
2: طيب، أيضاً وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة أكيد أثرت على جودة العلاقات الأسرية خاصة بين الآباء والأبناء، فكيف ترى هذا التأثير؟
3: بالضبط أختي، تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والتقنية يعني تأثير بالغ وملحوظ على جودة العلاقات الأسرية، بقدر ما أثرت على طبيعة التفاعل داخل الأسرة نفسها وخارج الأسرة كذلك. فقد تكون الأسرة مجتمعة في مكان واحد، لكن كل فرد يعيش في عالمه الرقمي الخاص. ممكن يكون من أبرز التأثيرات تراجع الحوار الأسري المباشر، فأصبح جزء من الوقت الذي كان يخصص للحديث وتبادل الخبرات داخل الأسرة يستهلك أمام الشاشات، وهذا يقلل من فرص التواصل العميق بين الآباء والأبناء. مثل ما ذكرنا سابقا في التغيرات الاجتماعية اللي هي اتساع فجوة الأجيال، فالأبناء يتعاملوا مع عالم رقمي سريع أو متجدد، بينما قد يجد بعض الآباء صعوبة في مواكبتهم، مما يخلق اختلاف في اللغة والاهتمامات وأساليب التفكير، وكذلك تعدد مصادر التأثير. فلم تعد الأسرة المصدر الوحيد للتوجيه والتربية أو المدرسة أو المسجد، بل أصبحت هناك أيضا منصات الرقمية والمؤثرين وكذلك جماعات الأقران عبر الإنترنت، شركاء في تشكيل الأفكار والقيم والسلوك. كذلك ضعف التفاعل الوجداني، فالتواصل الإلكتروني لا يعوض أبدا دفع الجلسات العائلية والنقاشات المباشرة والمشاركات في الأنشطة اليومية التي تعزز الترابط الأسري. كذلك أيضا ازدياد بعض التحديات الأسرية كالإدمان الرقمي والعزلة وضعف الرقابة عن المحتوى وما قد يترتب عليها من خلافات بين الآباء والأبناء، وكذلك انشغال الآباء في الأعمال لفترات طويلة بعيدا عن الأبناء. وإذا جئنا نفصل يعني مصطلح فجوة الأجيال، هي نسميها ممكن نعرفها بمسافة فكرية أو ثقافية تنشأ بين الأجيال عندما تختلف طريقة فهمهم للعالم أو تفسيرهم للأحداث وترتيب أولوياتهم. قد يؤدي هذا إلى ضعف التفاهم وكثرة الخلافات إذا غاب الحوار.
4: صحيح، وهو مهم جدا.
3: نعم.
4: أستاذ،
3: ولها أسباب
4: مالك
3: مثل ما يعني ذكرناها، ولكن لا نقول إنها هي سلبية 100%، ولكن هناك أيضا فيها جانب إيجابي مثل تبادل الخبرات بين الأجيال وأيضا ظهور أفكار تجديدية أو جديدة ومبتكرة، لتقديم حلول مثلا لكثير من احتياجاتنا اليومية، وأيضا تعزيز التطور الاجتماعي إذا صاحب حوار وتفاهم.
2: نعم.
3: وهذا السياق يعني في سياق الهوية والقيم، من المهم التأكيد على أن فجوة الأجيال لا تعني بالضرورة صراع بين الأجيال مثل ما ذكرنا، هي ظاهرة اجتماعية طبيعية 100% ترافق أي تغير في المجتمعات.
2: صحيح.
3: ولكن يمكن تضييع هذه الفجوة عبر الحوار والاحترام والتبادل والاستفادة من خبرات الكبار وتمكين الشباب أيضا وإشراكهم في التعبير عن آرائهم بما يحفظ الهوية والقيم.
2: نعم، وفهم يعني أن هذا الاختلاف ممكن أن نستغله لصالحنا، يعني ما ننظر إليه يعني بمنظور سلبي، بالعكس يعني جيل زد أو جيل ألفا لديه مميزات كثيرة. أستاذ مالك، ممكن أن احنا نستغلها، أكيد
3: ممكن نوجهها في صالح يعني خدمة الهوية، في خدمة ثقافتنا.
2: صحيح، خاصة أنه جيل يعني يتميز بقدرة عالية على التسويق لنفسه. صحيح. أيضا وسائل التواصل المتهم الأول لتأثير على جودة العلاقات الأسرية، يعني كل فرد من أفراد العائلة منعزل في غرفته أو في زاوية بالمنزل، يعني يتصفح جهازه اللوحي.
3: نعم.
2: كيف ممكن يعني نتعامل مع هذا المشهد؟
3: فيما يخص تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا أو الحفاظ على الروابط الأسرية، ممكن من خلال وضع ضوابط واضحة لاستخدام الأجهزة، مثل على سبيل المثال تحديد أوقات استخدام الأجهزة. ممكن تكون هناك أوقات مخصصة للأسرة، وهي سابقا هذه كانت موجودة وقائمة قبل تواجد الأجهزة، كأوقات الوجبات أو الجلسات العائلية أو أوقات ما قبل النوم على سبيل المثال. وأيضا تعزيز الحوار الأسري بحيث يكون الحديث والاستماع عادة يومية.
2: نعم.
3: لأن الحوار هو الأساس في بناء الثقة بين الآباء والأبناء. كذلك القدوة الحسنة، دائما القدوة الحسنة هي الخير مثال وخير موجه للأبناء، فهم يتأثرون بما يرونه. كذلك يعني عندما يرى الآباء والدين يستخدمون التقنية باعتدال يكتسبون السلوك نفسه. وأيضا استثمار التقنية بصورة إيجابية من خلال متابعة المحتوى الهادف، التعليم والتواصل مع الأقارب بدل الاستخدام العشوائي، وهذا بالضرورة بحكم أننا نحن لا نستطيع إلغاء التقنية والوسائط هذا في المرحلة الحالية. كذلك المحافظة على العادات الاجتماعية الأصيلة مثل صلة الرحم، الزيارات العائلية، المشاركات في المناسبات الاجتماعية، لأنها تعزز الانتماء والهوية للأفراد ومع الأبناء. كذلك من خلال غرس الوعي الرقمي بحيث أنه يدرك الأبناء مسؤولياتهم وأخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني، وليس فقط في كيفية استخدام هذه التقنية.
2: طيب، نتكلم عن دور المؤسسات التعليمية والمجتمعية وغيرها في تعزيز ثقافة التوازن بين الحياة الرقمية والواقعية.
3: بطبيعة الحال احنا كل ما تحدثنا عنه سابقا هو كان يدور حول دور الأسرة مع أفرادها، ولكن هنا يعني تشير إلى أهمية التكاملية مع مؤسسات المجتمع المدني. فالمسؤولية ليست مناطة على الأسرة وحدها، بل هي مسؤولية تشاركية بين مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية، لأن بناء السلوك والقيم عملية تكامل فيها دور الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات الدينية والمجتمعية كذلك. فعلى سبيل المثال المؤسسة التعليمية من خلال تنمية الوعي الرقمي لدى الطلبة وتعليمهم الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنية، تشجيعهم الأنشطة الرياضية والثقافية والتطوعية التي تعزز التفاعل الواقعي والعمل الجماعي. كذلك المؤسسات المجتمعية والأهلية على سبيل المثال الأندية والفرق الأهلية والمراكز الثقافية والجمعيات التطوعية والخيرية وما شابه، من خلال توفير برامج وفعاليات تخصب مختلف الفئات العمرية وخلق مساحة للتواصل المباشر معهم وتدعم الآخرين وتدعم المبادرات التي تعزز الترابط الاجتماعي. وكذلك الإعلام له دور مهم، يقدم من خلال تقديم محتوى يرسخ القيم الاجتماعية ونشر الوعي بمخاطر الإفراط في استخدام التقنية، مع إبراز النماذج الإيجابية في توظيفها. وهذا لا نتحدث هنا على الإعلام الرسمي فقط، أيضا على الإعلام الحديث. كذلك المؤسسة الدينية هي جزء يتجزأ من منظومتنا الاجتماعية من خلال استخدامها في تأكيد على القيم الإسلامية والدينية والاجتماعية بشكل عام، ومثل صلة الرحم وبر الوالدين والاعتدال في السلوك واستثمار الأوقات فيما ينفع. والجهات الحكومية طبعا صناع القرارات أو السياسات العامة كذلك هم ليسوا بمنع عن هذه المنظومة من خلال يعني وضع برامج وتسجيلات التثقيف الرقمي أو لإشغال الأجيال فيما ينفعهم من خلال البرامج الميدانية والاجتماعية التي تخرج الشباب أو الأجيال من خلف الشاشات من الغرف المغلقة إلى الميدان بحيث يوجدوا تفاعل مباشر وأكثر حيوية.
4: أيضا يمكن للأجيال الجديدة أن تواكب هذا التطور والانفتاح في الوقت نفسه تحافظ على الهوية الوطنية والقيم والعادات الأصيلة. كيف يمكن أن يحققوا هذا الأمر أستاذ مالك؟
3: بالضبط أستاذة، فيما يخص الموضوع هذا وهو الصوت الذي ننادي به، فلا يوجد التعارض بين الانفتاح على العالم والمحافظة على الهوية الوطنية، بل إن المجتمعات الواثقة من هويتها تكون أكثر قدرة على الاستفادة من التطور دون أن تفقد خصوصيتها. فالهوية ليست عائق أمام التقدم وإنما هي البوصلة التي توجه التقدم هذا. ويمكن للأجيال الجديدة تحقيق هذا التوازن من خلال الاعتزاز بالهوية الوطنية، خلال معرفة تاريخ الوطن وتراثه وقيمه، لأن من يعرف جذوره يكون أكثر ثقة في التعامل مع الثقافات الأخرى. كذلك التفكير النقدي، فلا يمكن قبول كل ما يعرض في الفضاء الرقمي لمجرد انه جديد او شائع، بل يجب انتقاء ما يتوافق مع قيم المجتمع وثوابته. كذلك التعامل مع التقنيات كوسيله للتعلم والابداع، وايضا المشاركه في العمل التطوعي والانشطه المجتمعيه، فهي تعمل على تعزيز الانتماء وتربط الشباب بمجتمعاتهم وقضاياهم، والمحافظة أيضا على العادات الإيجابية من صلة الرحم واحترام الكبير والتكافل والكرم، لأنها تمثل جوهر الهوية. حتى وإن تطورت يعني أساليب ممارستها أو ضاقت أوقات تطبيقها، ولكن لابد أن المحافظة عليها بين الفترة والأخرى. كذلك الانفتاح الواعي على العالم من خلال الاستفادة من العلوم والخبرات والتجارب الناجحة، مع الحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية والثقافية. والحمد لله رب العالمين، المجتمع العماني يعني نمتلك أجيال جديدة أو تمتلك الأجيال الجديدة رصيد من مهم من القيم المتجذرة، وما تحتاج إليه يعني هو أن تنظر إلى الهوية باعتبارها مصدر للإلهام والثقة لا قيد على الطموح والابتكار. فالمطلوب من شباب اليوم أن يختاروا بين الأصالة والمعاصرة، بل أن يجمعوا بينهم، فكلما كان الشاب معتز بهويته كان أكثر قدرة على الانفتاح على العالم والاستفادة من منجزاته، مع الحفاظ على قيمه وعاداته التي تشكل شخصيته وهويته اللي ينتمي إليها.
2: نعم. طيب، ما الرسالة التي تود توجيهها للأسرة والشباب حول كيفية تحقيق التوازن في الحياة، بناء علاقات اجتماعية متماسكة أكيد في ظل هذه المتغيرات المتسارعة؟
3: نعم، بداية من الأسرة. دائما ما تعتبر الأسرة هي المدرسة الأولى، والحوار والاحتواء والقدوة الحسنة قد تكون أقوى رسالة أو وسيلة تربوية في هذا العصر. وربما يحتاج الأبناء اليوم إلى من يصغي إليهم بقدر حاجتهم إلى من يوجههم. وكذلك للشباب والأجيال الجديدة، انفتحوا على العالم وتعلموا وابتكروا واستفيدوا من التقنية والتقدم، لكن اجعلوا هويتكم مثل عائلتكم، وجعلوا هويتكم وثقافتكم هي منطلقكم نحو التقدم والابتكار.
4: نعم.
3: وأخيرا يعني نؤكد أن قوة المجتمع لا تقاس بسرعة التطور التقني فحسب، بل أيضا بقدرته على الحفاظ على تماسك المجتمع كأسرة أو كمختلف تشكيلات وعناصر المجتمع، وجودة العلاقات الاجتماعية، والحفاظ على هويته والاعتزاز بها.
0: أسلوب حياة.
4: إذن في الختام مستمعين الأكارم نقول أن بناء مجتمع متماسك يبدأ من أسرة متماسكة، من أفراد يمتلكون أكيد الوعي والمسؤولية على التكيف مع هذا التغيير السريع كما ذكر ضيفنا الكريم، أكيد دون التفريط في هويتهم وقيمهم. خالص الشكر والتقدير الأستاذ مالك بن ناصر بن سيف الغافري، متخصص في علم الاجتماع. شكرا جزيلا لك.
3: شكرا جزيلا لكم سامة.
1: صحة وحياة.
4: في فقرة صحة وحياة مستمعين الأكارم نتحدث عن فصل الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة وكيف علينا حماية أنفسنا من هذه الحرارة المرتفعة، وخاصة بالنسبة للأشخاص اللي يعانوا من بعض الظروف الصحية وكبار السن. لمواجهة حرارة الصيف يجب الالتزام كما نعلم بشرب الماء بانتظام، وتجنب التعرض أكيد للمباشر للشمس وقت الذروة، وارتداء ملابس خفيفة وألوان أكيد فاتحة. وهناك العديد والعديد من النصائح يعني أكيد اللي متعودين عليها مستمعين الأكارم مع بداية كل فصل صيف، ولكن مهم لزيادة التوعية أن نذكر بها باستمرار. يسعدنا ويسرنا أن نستضيف الدكتور صالح بن سيف الهنائي، وهو طبيب استشاري أول طب الأسرة بوزارة الصحة. دكتور صالح أهلا وسهلا بك.
5: أهلا وسهلا بك فاطمة، وأهلا وسهلا بالمستمعين الكرام.
4: دكتور، أصبح يعني حديثنا يعني في كل مجالسنا وشغلنا الشاغل وحديثنا المستمر يعني حرارة الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة، وهذا أمر يعني اعتدنا عليه كل عام، لكن أكيد مثل ما قلت تزداد الحاجة إلى الوعي بأساليب الوقاية من الأثار الصحية المرتبطة بالحرارة الشديدة، خاصة في ظل تصاعد تغيرات المناخية. وبسبب هذه المتغيرات المناخية نرى أن درجات الحرارة أصلاً ترتفع تدريجيا، موجات الحر شديدة جدا. يعني إيش أبرز الأمور اللي يجب أن نلتزم فيها للحفاظ على سلامتنا بشكل عام، خاصة وسلامة الكبار السن والأطفال أو الأشخاص من ذوي الحالات المزمنة؟
5: نعم، وطبعا كما تفضلتي أنه فعلا بسبب ارتفاع درجة الحرارة الآن في كثير من الأشكال الصحية قد تعرضها بعض الناس. فقبل من يعني ربما نتكلم عن الوقاية، خلونا نتكلم كيف تأثر هذا علينا.
4: نعم.
5: وإيش يعني الواحد ممكن ينتبه إليه يعني أو يحرص إنه ينتبه عليه قبل ما تضعف الأمور. فحقيقة في عدة تأثيرات صحية قد تعرض الإنسان نتيجة إنه يتعرض لحرارة عالية أو ضربة الشمس مثلا مباشرة. منها الجفاف وفقدان السوائل، يعني بسبب التعرق الشديد الإنسان قد يصاب بحالة من الجفاف فقدان شديد السوائل. أيضا يكون هناك صداع، وأحيانا تتطور إلى دوخة يصبح الإنسان كأنه ما قادر يركز بسبب أيضا انخفاض ضغط الدم. كذلك في تعب وإرهاق شديد قد يصاب نتيجة أنه أيضا جسمه يعني حصل كمية السوائل اللازمة. البعض قد يعاني من تقلصات في العضلات وألم بسبب قصر الرياضيين اللي يفقدوا كثير من السوائل. فقد السوائل هذا التعرق صاحبه انخفاض ضغط الدم، بالتالي يكون هناك فيه ربما مضاعفات على أعضاء أخرى مثل القلب الكلى. والأسف الشديد قد يكون هناك في شارية ما يخص يعني قد يصاب الإنسان بإجهاد حراري أو بضربة الشمس.
4: نعم.
5: فهذه هي الأكثر يعني الأشياء اللي نخاف منها كأطباء، إجهاد حراري وضربة الشمس، قد إن شاء الله نفصل فيها لاحقا كيف الجسم يتجاوب لهذه الأشياء. طبعا الجسم تعالى حباه بآليات وبربما إجراءات يعملها قبل ما ربما يظهر عليه تعب أو ضعفات. فأول شيء التعرق، يعني التعرق هذا كأنه استجابة للجسم لارتفاع درجة الحرارة بأس تكون يعني يخفض من درجة الحرارة ويطلع درجة الحرارة من الجسم. شيء ثاني إنك بتوسع في الأوعية الدموية، نسميها الأوعية الدقيقة في الجلد، لأنها أيضا الحرارة تتبخر والحرارة يعني تخفض الإنسان. كذلك قد يلاحظ الإنسان زيادة في معدل التنفس ايضا كاستجابه للجسم عشان يكون يطلع بعض ذكر الحراره خفف منه. الشعور بالعطش نفسه هذا يعتبر اليه للاستجابه. والله جسمك ينبهك، والله انت الان في عندك حاله جفاف، انت محتاج الان الى سوائل، اذهب.
4: نعم.
5: ايوه اذهب للماء واشرب. فهذه يعني الاشياء احيانا هذه الاشارات قد تكون الانسان ما ينتبه لها وما تكفي فيتعرض لمضاعفات، حينها يجب ان يسارع و يعني يبادر ويشرب الماء كميات كافيه، واحيانا لا قدر الله قد يصاب ب ربما ضربه شمس واغماء فيحتاج له الى تدخل طبي سريع، مثلا عن طريق اعطاء محاليل وريديه عن طريق الوريد لتعويض السوائل المفقوده.
6: نعم.
5: فهذه هي اهم المضاعفات، كيف نقي منها؟
6: نعم. الوقايه اذا من هذه المضاعفات.
5: أيوة. الوقايه مهمه جدا، يعني عشان نتكلم عنها، فاول حاجه ان الانسان يحاول قد الامكان انه يشرب ماء بشكل متواصل، يعني ما ينتظر انه والله
6: يعطش.
5: لا لازم كامل انه ياخذ هذا يعني الماء على طول الوقت، في المكتب، في السياره، في المنزل. ما يقول فقط انا اشرب في المنزل او اشرب في المكتب او عند الوجبات، لا. شيء ثاني يحرص انه يتجنب التعرض لاشعه الشمس مباشره قد الامكان. طبعا انا اعرف في اشخاص ربما يعملون تحت اشعه الشمس، المزارعون مثلا، بعض عمال الطرق، ولكن اذا كان الانسان عنده خيار مثلا يشتغل في الظل يكون افضل، او انه ربما
6: يؤجل بعض الاعمال،
5: نعم، يقلل فتره نقوته في الشمس الى اقل حد.
6: نعم.
5: الشيء الاخر حاول يرتدي ملابس خفيفه. نعم بعض الملابس تكون سن يعني غاليه عنده ويريد يلبسها بفتره اخرى، ولكن لا، يخليها للشتاء الملابس الثقيله، والخفيفه يحاول يلبسها في الصيف. ايضا قد يلبس مثلا، خاصه احنا رجال عندنا كم او مقصر او مظله، مثلا ياخذ مظله اسكن ما يحاول انه يعرض يعني تعريض بشره للشمس.
6: نعم.
5: كذلك يحاول يقلل من المجهود البدني، يعني ما يمارس رياضه مثلا وقت يكون فيه حراره زايده. نعم. سواء كان داخل البيت او مثلا في صاله رياضيه، وايضا يعني يحاول انه يتجنب الوجبات والاطعمه التي تسبب عطش، مثلا الاطعمه المالحه، فهذه الملح يسحب السوائل وبالتالي يصعب الانسان بالعطش. الجانب الاخر يركز على الاطعمه اللي فيها ماء او غنيه بالماء، مثل البطيخ، مثلا الخيار، ففواكه محدده وخضروات ان شاء الله تساعده. وايضا قد الامكان يحاول انه خاصه اذا كان عنده كبار السن في المنزل او اطفال يحاول يركز عليهم، انهم ذولا اكثر عرضه انهم يتاثروا بالحراره.
6: نعم.
5: يحاول يعطيهم رعايه خاصه، مثلا يكونوا في مكان بارد، يعطيهم سوائل بين فتره اخرى حتى لهم ما طلبوا يكون لا تفضلوا يشربوا. فهذه الاشياء اذا عملها ان شاء الله يعني يقي نفسه من ضعفات اللي ذكرناها.
6: نعم. ذكرت بعض الاعراض والاشياء اللي ممكن يتعرض لها يعني الفرد في حال تعرضه المباشر لحراره الشمس. ماذا عن الامراض الجلديه او وقايه جلد الانسان؟ هل استخدام يعني هذا يعني
5: وقاية الشمس،
6: نعم، الكريمات الخاصة كوقاية للشمس مفيد أو مهم؟
5: نعم.
6: جدا.
5: سؤال كثير جميل. فعلا يعني قد يكون أشعة الشمس خاصة فوق البنفسجية تكون ربما شديدة في الصيف وتتأثر على الجلد، فمحتاجين فعلا كريم واقي للشمس يكون درجة أو عامل الوقاية SPF يكون فوق 30، فيضعه قبل ما يخرج، وينصح فيه كل ساعتين يحاول إنه يعيد وضع هذا الكريم، لأجل إنه يعني الأشعة اللي هي فوق البنفسجية الإنسان ما يراها هذا الكريم يعكسها أو يحمي الجلد من أثرها. فنعم هذا ضروري، ويحاول يضع الأماكن اللي أكثر عرضة مثل الوجه، اليدين، إحنا الرجال مثل الرقبة، أيضا هذا الأشياء محتاج انتبه إليها.
6: ممتاز. أيضا دكتور، موضوع حفظ الأدوية الآن في هذه الأجواء، ما هي نصيحتك طبعا الطبية في هذا الجانب؟
5: نعم، حقيقة احنا ربما في فصل الشتاء قد ننصح المرضى انهم يضعوها في الغرفة، بس في الصيف لا، يضعوها في باب الثلاجة. فباب الثلاجة هو أنسب مكان لحفظ الأدوية، سواء كانت حبوب أو شراب أو حتى كريمات أو قطور، فلأنها في الخارج بتكون درجة حرارة عالية، حتى لو الإنسان ربما يعني المكيف يكون يعني فعال وشغال، ولكن ما زال ما تكفي.
6: نعم.
5: يستخدمها ثم يرجعها إلى باب الثلاجة، يكون أفضل طريقة لحفظ تلك الأدوية.
6: نعم دكتور، أيضا نحتاج نصيحتك في موضوع الآن أيضا ترتفع درجات حرارة الأشخاص، وعدد كبير من الناس مصابين ب يعني الحمى، هل أيضا مرتبط بتغير أو تقلب الجو، أو هل بسبب تعرضهم المستمر للمكيفات؟
5: وطبعا الحمى غالبا تأتي بسبب وجود عدوى في الجسم، سواء كانت بكتيرية أو فيروسية.
6: نعم.
5: لكن إذا موجودة طبعا هذه بتضعف من تأثير حرارة الشمس، من تأثير ضربة الشمس. في إنسان ينتبه إليها.
6: يعني ممكن تزيد أعراض الحمى يعني.
5: نعم، ممكن تزيد. طبعا هو الجسم يولد حرارة أكثر.
6: نعم.
5: تالي مع الحمى اللي موجود أصلا في الجسم بتكون أكثر، غالبا تكون فوق 40، وهذا تعتبر حالة طارئة.
6: أيوة.
5: بالتالي إحنا نسارع إنه نحط كمالات باردة، وأيضا يعطى مثلا بشر مخفض حرارة، سواء كان عن طريق يعني حقن أو عن طريق الحبوب. وبالتالي الأطفال أيضا نعطيهم أيضا شراب. فنعم، الحمى يجب أن ننتبه إليها ونحاول نخفضها في أسرع وقت.
6: والتعرض المباشر لأجهزة التبريد؟
5: غالبا هذا قد يلو أثر يسبب أثر سلبي، مثل شرب الماء البارد الشديد.
6: نعم.
5: فالإنسان يحاول قدر الإمكان أنه ما يعرض جسمه لأي شيء ربما في فرط في
6: درجات الحرارة. نعم.
5: أيوة، فيحاول أنه يضع درجة تبريد كيف على متوسطة، وأيضا يشرب ماء متوسط البرودة، ما يكون ثلج مثلا. فهذا ربما ما يسبب خطف مثلا المشرب، قد يكون في تجرحات في الجهاز الهضمي، وخصوص المكيف قد يكون ايضا يصاب ربما بتقلصات في الجلد او تقلصات في العضلات، وسيكون اذا ما عنده طاقه انه يباشر عمله، ايضا يحس ربما بتعب.
6: بالنسبة لممارسة الرياضة في فصل الصيف تحديدا دكتور صالح، في أشخاص ملتزمين بممارسة الرياضة بشكل يومي، خاصة رياضة المشي، بالنسبة للأشخاص اللي هم ليست لديهم اشتراكات مثلا في نوادي صحية مغلقة، إيش نصيحتك لهؤلاء الأشخاص حتى يحافظوا على أسلوب حياتهم الرياضي فيها في ظل درجات الحرارة المرتفعة؟
5: نعم، وكمان دائما انصح بممارسة الرياضة، يعني كشيء روتيني يومي اقل شيء نصف ساعة الانسان يمارس الرياضة.
6: نعم.
5: فعنده خياري، طبعا كما تفضلتي ربما في صعوبة ان الناس تذهب الى الصالة الرياضية، فانصح فيه انا انه يعني اذا كان الوقت يسمح عنده خاصة قبل ما يذهب العمل انه يمارس الرياضة في الصباح الباكر، يعني بعد الصلاة اذا كان قريب جنبه يعني ممشى أو مثلاً في الحارة قريب منه يكون جيد، يحاول إنه يمشي نص ساعة كان شغله بتكفي. إذا تعذر ذلك ومثلاً العمل ما يسمح يستطيع داخل المنزل، إذا كان مثلاً عنده صالة يحاول إنه يمشي. الآن في الليل في إشكالية ما زالت حرارة عالية، فإذا يستطيع ربما إنه يمشي. ولكن أنا حتى أنا يعني نشرت في حسابي في إنستغرام.
6: نعم.
5: في بعض التمارين يقدر يعملها وهو داخل المنزل.
6: جميل.
5: يعني يفتح مثل مكيف كمبرات ويعمل هذه التمارين، في يعني تصل إلى 20 تمرين إنسان يقدر يعمله، ومع ربما يأتي ببعض الأثقال وإذا يعمل تمارين مقاومة رفع الأثقال، فنص ساعة أو جميل. أكثر يستطيع أن يعملها وهو داخل المنزل في أريحية، بالتالي يكون عنده لياقة ورشاقة أثناء فترة الصيف دون أي إشكالية.
6: نعم.
5: بس طبعا هو أفضل الخارج، يعني يشم هواء ويشوف مناظر، كل هذا طبعا أفضل خيار، ولكن تعذر يكون داخل المنزل.
6: نعم. إذن هناك خيارات بديلة يعني بطبيعة الحال، لكن يعني أهم شيء الإنسان الأولوية أنه هو كيف يحافظ على صحته من هذه الحرارة. نعم. المرتفعة، لأن لها أيضا أثار سلبية كبيرة.
5: صحيح.
6: إذن دكتور، الإنسان بطبيعته يعني في مجتمعاتنا متكيف مع درجة الحرارة المرتفعة. نعم، درجات الحرارة مرتفعة جدا، ولكن يعني نمارس حياتنا بشكل يومي، يعني نذهب لأعمالنا، ويعني بعض المراحل الدراسية ما زالت مستمرة، لكن هناك نصائح يعني ممكن بشكل عام ممكن نعطيها للأشخاص في حال قدرتهم أنهم يتجنبوا درجات الحرارة، ما أبرز هذه النصائح؟
5: نعم، هو طبعا إنسان هو بطبيعة الحال يعيش في منطقة مرتفعة الحرارة فيها، بالتالي يجب فعلا أنه يعمل قدر جهده السكون يتأقلم مع هذه. فنحاول يعني أنه مثلا يتجنب الأماكن أو الأوقات اللي فيها ذروة في درجة الحرارة، فكان مثلا يريد يطلع لتتسوق مثلا، فبالتالي حاول يتجنب هذه الأشياء يعني الأوقات اللي فيها درجة الحرارة عالية. شيء ثاني يحاول انه يكون يشرب ماء بشكل مستمر طول اليوم، ما يكون فقط يركز على مثلا والله عندما امارس رياضه او عندما اتناول وجبات، لا، يكون جسمه محتاج ترطيب على مدار يعني يقول في الحقيقه مثلا في اليوم من الصباح الى لحد النوم، وشيء آخر يحاول قدر الإمكان إنه يتجنب الأطعمة التي تسبب ربما عطش أو إنها تسحب السوائل، طبعا المالحة مثلا وجبات سريعة، فيقلل من إضافة الملح للطعام ويركز على الأطعمة التي ربما فيها كثير من السوائل. وإذا أحب أنبه في هنا يتجنب خاصة الشباب والرياضيين يتجنبوا مشروبات طاقة، لأنها قد واحد يعتقد أنها تساعد أنها تعوض السوائل، هي لا، هي فيها كافيين، فيها سكريات، بالتالي يعني ربما تساعد أنها أو تزيد من إدرار البول، وأيضا من ضعف الجسم يكون طاقته هي رغم أنها طاقة مش طاقة لكنها بعد فترة تنهك الجسم، لأن البنكرياس يحاول يفرز ربما إنسولين أساس يكون يخفض السكريات، فيتجنبها يحاول يركز على أشياء طبيعية.
6: جميل.
5: مثلا يشرب ماء، في في في في حاليل إذا فيها أملاح ممكن إنسان يستخدمها موجودة، وشيء آخر مثلا يأخذ مثلا بطيخ أو خيار أو شيء مقابل هذا كوجبة خفيفة.
6: أيوه.
5: كذلك يحاول قدر الإمكان إنه أيضا يتجنب المكوث في الشمس لفترة طويلة.
6: طويلة.
5: مثلا إذا كان شيء إمكانية إنه مثلا ينجز عمله وهو في الظل يكون أفضل.
6: نعم.
5: وإذا كان شيء إمكاني يكون داخل المكان بارد في تحت مكيف إذا يكون أفضل.
6: جميل.
5: ويحاول قدر الإمكان إنه إذا شعر بأي عرض صداع ربما تعب تعرق شديد يحاول إنه هذا تنبيه له بالجسم.
6: نعم.
5: فينتبه ويحاول يشرب سوائل ويبقى في مكان ربما بارد، وإذا استمر هذه الحالة وهو رغم ذلك يحاول يطلب مساعدة طبية، يعني استشير أحد أو مثلا يطلب من أحد أن يأخذ إلى أقرب مستشفى لأجل أنه يتم معاينته.
6: نعم.
5: فهذه بعض النصائح سنة تبعها إن شاء الله يكون يمر على فترة الصيف بسلام دون إن شاء الله
6: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور صالح، ونتمنى أيضا أن يمر فصل الصيف مثل ما أسلفت بسلام وبدون إن شاء الله أي عوارض صحية، ويبتعدوا ويتجنبوا أكيد التعرض للشمس بطريقة مباشرة. خالص الشكر والتقدير للدكتور صالح بن سيف الهنائي، طبيب استشاري أول طب الأسرة بوزارة الصحة.
5: شكرا جزيلا.
6: شكرا لك.

0: أسلوب حياة.
1: من أجمل المشاعر التي قد يمر بها الإنسان أن يصل إلى غايته بعد تعب طويل، ونحن هكذا مستمعين الكرام وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة.
2: إن شاء الله تكون حلقة أثرت معلوماتكم وكانت مفيدة إن شاء الله.
3: أسلوب حياة،
1: وحتى نلتقي لكم خالص الود من أسلوب حياة.
2: في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
1: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
2: وهذه أجمل تحية من المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.

السلام عليكم ورحمة الله. ثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان، هذه أخبار عمان نبدأها بالعناوين. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها تقدم التعازي والمواساة في وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بقصر الوجبة في الدوحة. وزارة النقل والاتصالات تفتح مشروع جسر وطريق المغسيل أمام الحركة المرورية. قدمت السيدة الجليلة حرم

حرم أمير دولة قطر، وأعربت السيدة الجليلة عن صادق تعازيها وخالص مواساتها في هذا المصاب الجلل، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وأمته، وأن يلهم الأسرة الأميرية والشعب القطري الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء. وقد رافق السيدة الجليلة أبقاها الله خلال تقديم التعازي معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم، ومعالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وعدد من السيدات. افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الحركة المرورية على طريق وجسر المغسيل بولاية صلالة ضمن جهودها لتعزيز كفاءة شبكة الطرق بمحافظة ظفار وتسهيل حركة التنقل بين الولايات والمواقع السياحية، لا سيما خلال موسم خريف ظفار. ويتضمن المشروع إنشاء جسر خرساني بطول يقارب 540 مترا يرتكز على 17 عمودا وركيزتين جانبيتين بارتفاع 12 مترا، إلى جانب تنفيذ نفق أرضي لتسهيل الحركة المرورية إلى المواقع السياحية المجاورة، ومنها الواجهة البحرية بمنطقة المغسيل وكهف المرنيف النوافير الطبيعية. رعى الافتتاح صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، الذي أكد أن المحافظة تشهد تنفيذ مشروعات متواصلة في قطاع البنية الأساسية بما يواكب مسيرة التنمية الشاملة في البلاد، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار. وأشار سموه إلى أن طريق وجسر المغسيل يعد من المشروعات الحيوية التي ستسهم في تعزيز كفاءة شبكة الطرق بالمحافظة، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل الوصول إلى ولايتي رخيوت وضلكوت والمواقع السياحية، بما يدعم الحركة السياحية والاقتصادية والاجتماعية. أكملت المدينة الطبية الجامعية بنجاح التقييم الدولي كواترو لخدمات العلاج الإشعاعي بمركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان، في إنجاز يعزز جودة الرعاية التخصصية المقدمة لمرضى السرطان. ويعد التقييم برنامجا دوليا لمراجعة جودة وسلامة خدمات العلاج الإشعاعي طورته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركاء دوليين، ويهدف إلى تقييم الممارسات الطبية والفنية وإجراءات السلامة وضمان الجودة ودعم التحسين المستمر للخدمات. ويؤكد استكمال هذا التقييم بل يؤكد استكمال هذا التقييم التزام المدينة الطبية الجامعية بتطوير خدمات علاج الأورام وتبني المعايير الدولية، بما ينسجم مع دورها في تطوير الرعاية الصحية التخصصية وتعزيز التكامل بين الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث والابتكار. أعلنت وزارة التعليم أن نتائج امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه للدور الأول للعام الدراسي 2025-2026

0: هي الأولى تدعم جاهزية المحافظة للاستجابة للطوارئ والكوارث الطبيعية. طبعا احنا نعرف ان الانواء المناخيه نشهدها في السلطنه باستمرار من فتره لاخرى. نريد ان نؤكد جاهزيه السلطنه ونساعد في ذلك، لان الحكومه بحد ذاتها هي قائمه بدور الاكبر والشامل في هذا الموضوع. لكن دور القطاع الخاص هو في تعزيز قدرات القطاع سواء البلدي او غيره في حمايه الارواح والممتلكات. لذلك احنا نمول جاهزيه المحافظه بشكل عام. الاتفاقيه الثانيه هي المناطق الجبلية والقرى المتناثرة التي تحيط بولاية صور. المشروع يهدف إلى تحسين الوصول للقرى والخدمات الأساسية، رفع مستوى السلامة المرورية بالنسبة لهذه القرى. فلذلك نحن سنهدف إلى تمويل ورصف 6 كيلومترات في هذا القطاع.
1: وتأتي هاتان الاتفاقيتان في إطار دعم مستهدفات رؤية المحافظة الرامية إلى تعزيز وتحقيق جودة حياة أفضل لسكانها. أحمد بن بارك الدربكي، ولاية صور، محافظة جنوب الشرقية.
2: شاركت سلطنة عمان في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأكدت سلطنة عمان في كلمتها خلال أعمال المنتدى التزامها الراسخ بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال دمج أهدافها في رؤية عمان 2040 وخططها التنموية، مشيرة إلى تواصل تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية عبر الاستثمار في مشروعات التحلية وإعادة استخدام المياه المعالجة ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية. وأضافت الكلمة أن سلطنة عمان تمضي بخطى متسارعة في التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتنفيذ المستهدفات لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، مع التأكيد على أهمية توفير التمويل ونقل التكنولوجيا لضمان انتقال عادل ومنصف في مجال الطاقة. تجاوز إجمالي الاستثمارات في مدينة البريم الصناعية 280 مليون ريال عماني، أما مدينة المضيبية الصناعية فبلغت الاستثمارات 15 مليون ريال عماني. وتسعى مدائن إلى تطوير البنى الأساسية والمشروعات التنموية الواعدة وربطها بين الإنتاج والتصدير والابتكار.
3: تعد محافظة البريمي أحد أهم البوابات التجارية الحدودية لسلطنة عمان، لتتحول اليوم إلى شريان اقتصادي نشط، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد وقربها الاستراتيجي من الموانئ والمطارات المحلية والخليجية، إلى جانب مقوماتها البنيوية المتطورة، إذ تتيح شبكة الطرق الحديثة والمنافذ البرية المتقدمة انسيابية عالية لحركة البضائع والمنتجات. وتوضح المؤشرات أن قيمة إجمالي الاستثمارات الموطنة في مدينة البريم الصناعية تجاوز 280 مليون ريال عماني لأكثر من 370 مشروعاً تتنوع بين القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، وذلك على مساحة تبلغ 5.5 مليون متر مربع، بما يوفر خيارات واعدة للتوسع المستقبلي. إلى محافظة شمال الشرقية وتحديداً مدينة المضيب الصناعية التي رسخت مكانتها كأحد أبرز الاقتصادات الواعدة في المنطقة، مدعومة بحزمة محفزات جعلتها وجهة جاذبة ل14 مشروعاً استثمارياً في قطاعات متنوعة بقيمة 15 مليون ريال عماني. وشهدت المدينة بدء أعمال المرحلة الأولى لتطوير البنية الأساسية بقيمة تتجاوز 17 مليون ريال عماني، ونسبة إنجاز كلية وصلت إلى 7%، مع العمل على تسريع وتيرة التنفيذ تمهيداً للمراحل التوسعية المقبلة. حراك اقتصادي تشهده المدن الصناعية التابعة لمؤسسة مدائن يتواكب مع خطط طموحة لتطوير البنى الأساسية والمشروعات التنموية الواعدة وربطها بين الإنتاج والتصدير والابتكار، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 في تمكين المحافظات وجهود التنويع الاقتصادي.
2: انخفض سعر نفط

عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل $3 و78 سنتا للبرميل، مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم $76.36 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ $79.09 للبرميل. أخيرا، تواصل الشركات المدرجة في بورصة مسقط إعلان النتائج المالية الأولية للنصف الأول من العام الجاري، فقد حقق بنك مسقط ربحا صافيا تجاوز 130,400,000 ريال عماني بارتفاع بلغ أكثر من 9% على أساس سنوي، فيما تجاوز إجمالي الإيرادات 300,000,000 ريال عماني. في الختام مستمعينا الكرام، تذكير بالعناوين. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها تقدم التعازي والمواساة في وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بقصر الوجبة في الدوحة. وزارة النقل والاتصالات تفتح مشروع جسر وطريق المغسيل أمام الحركة المرورية. حرر أخبار عمان منيرة بنت خلفان الهنائي، نفذها على الهواء حمود بن سالم بني عرابة، قرأتها سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.
1: عزيزي السائق القاصد إلى محافظة ظفار، شرطة عمان السلطانية ترجو لكم سفرا آمنا ووصولا سالما، وتدعوكم إلى التواصل مع أرقام المراكز والنقاط الأمنية على امتداد الطريق المؤدي إلى محافظة ظفار لطلب الدعم والمساعدة. سلمكم الله من كل مكروه، مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الأحبة، أينما كنتم تستمعون لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، أهلا وسهلا بكل من ركب معنا اليوم في رحلة جديدة من محطات. هناك رحلات نرجع منها بحقائب مليئة بالهدايا، ورحلات نرجع منها بصور جميلة، لكن أجمل الرحلات هي اللي نرجع منها وإحنا نحمل وطن كامل مليء بالذكريات الجميلة. أحياناً يكون السبب شارع أو جلسة على فنجان قهوة أو ابتسامة إنسان، ويمكن يكون أحياناً السبب مرشد سياحي أتقن الحكاية قبل أن يتقن الطريق. اليوم إن شاء الله تعالى في محطات مستمعينا ما راح نسافر بطائرة ولا نحتاج بها جواز سفر، إن شاء الله بنسافر مع حكايات، مع قصص، مع تفاصيل جميلة، ومن خلالها راح نزور عمان، راح نزور إسبانيا، وراح نتعرف أيضا على العالم بشكل أوسع. وراح إن شاء الله تعالى نقترب أكثر من مهنة يمكن ناس كثيرة تشوفها سهلة، يمكن يقول لك يا أخي يشرح أماكن وخلاص، لكن الحقيقة المرشد السياحي يكتب أول انطباع ويصنع أول ابتسامة، وأحيانا يكون هو السبب في أنه السائح يرجع مرة ثانية أو ما يرجع أبدا. لذلك إن شاء الله تعالى في تفاصيل هذه الحلقة من محطات في حلقتنا الثانية إن شاء الله راح نتعرف على كثير من التفاصيل والحكايات. أنا معكم أيمن الفجراني في الإعداد والتقديم، ويشاركني أيضا في إعداد هذه الحلقة بثينة الفوري، وفي إخراجها شمس الريسي.

مع هذه الأجواء الجميلة والاستثنائية مستمعينا الأحبة اللي في هذه الفترة نعيشها، وأيضا لكل زائر إلى خريف ظفار اللي حاب يعيش كل التفاصيل الجميلة هناك، يعني نتمنى لكم إن شاء الله تعالى دروب سالمة وآمنة. أكيد أنه الشوق نحو خريف ظفار هذه السنة 2026 يعني مختلف تماما، وبالتالي اللي يستمتع الآن وهو في طريق إلى العيون الوديان وأيضا إلى وادي دربات وإلى الشلالات مختلف أيضا الأماكن الجميلة هناك في صلالة، نتمنى إن شاء الله تعالى كذا تكونوا مستمتعين بهذه الأجواء وتقضوا أيضا أوقات استثنائية في أحضان الطبيعة هناك في ظفار. وأيضا لسلامتكم يمكن الأرصاد العمانية دائما ما تنبه لجميع المسافرين والمتجهين برا صوب محافظة ظفار عبر طريق أدم ثمريت إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وبالتالي أصدر المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بسبب مستوى الرؤية، هناك احتمالية تشكل سحب رعدية مصحوبة برياح هابطة، بالتالي يتوقع تدني مستوى الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ. تخفيف السرعة، تشغيل الإضاءة مطلب مهم، والتوقف الآمن إن شاء الله تعالى في حال انعدام الرؤية تماما، وإن شاء الله يكون مكان آمن خارج أيضا مسار الطريق في حال أي عارض لا سمح الله. حفظكم الله في حلكم وترحالكم، وإن شاء الله تكونوا كذا مستمتعين برحلة سعيدة وآمنة للجميع.

0: لو طلبنا منك مستمعنا الحبيب أنه تصف سلطنة عمان لسائح أجنبي بجملة واحدة فقط، ماذا ستقول؟ لو طلبنا منك صف لنا سلطنة عمان لهذا السائح الأجنبي اللي حاليا وصل إلى سلطنة عمان، حاب مثلا يزور صلالة ويستمتع بالأجواء، وإيش راح تقول له؟ تخيل نفسك كذا تلتقي بشخص من يعني جاي من مكان آخر يزور السلطنة ويستمتع بأجواء سلطنة عمان، كيف بتكون ردة فعلك؟ وإيش راح تكون كجملة واحدة فقط تصف فيها هذا البلد والمكان الجميل والطيب؟ راسلونا وتواصلوا معنا وخلونا نعيش معكم التفاصيل وهذه الأجواء على 7244-20-10. شاركونا بأسماءكم أيضا من خلال رقم الواتساب، وأجمل الوصف إن شاء الله تعالى راح أكيد نقرأ على الهواء. يعني تخيل مثل ما ذكرنا أنت في مطار دولة لأول مرة، وتطلع من بوابة الوصول قدامك شخصين، الأول يستقبلك بابتسامة، ناداك باسمك ورحب فيك وشال لك هم الطريق، والثاني يمكن ما خلنا نقول يعني أبدا ما أعطاك أي اهتمام أو ترحيب. فالانطباع الأول أكيد دائما يصنع البداية في زيارتك لأي دولة. هذا الموضوع وهذه المواضيع وأكثر وهذه التفاصيل بإذن الله تعالى راح نتعرف عليها في الدقائق القادمة من برنامجنا في محطات، وأيضا ضيفنا اللي إن شاء الله تعالى راح يكون معنا راح يعيشكم أجواء أيضا مختلفة، خاصة وأنه يجيد كثير من اللغات خاصة الإسبانية. لكن قبل لا نتكلم عن هذا الموضوع أيضا، لأنه إحنا في محطات وسفر وسياحة وإرشاد كل ما يتعلق بهذا الموضوع، حبينا أيضا نسلط الضوء مستمعينا على مهرجان الجبل الأخضر لعام 2026 واللي تنظمه محافظة الداخلية، وراح إن شاء الله تعالى يستمر لمدة 45 يوم في ميدان الاحتفالات بولاية الجبل الأخضر. أكيد راح يقدم من خلاله تجربة سياحية وترفيهية متكاملة كما عودنا دائما وأبدا، وكما عودنا أيضا الجبل الأخضر بهذه النسخ المميزة من المهرجان. على كل تفاصيل أكثر بإذن الله تعالى راح نتعرف عليها من خلال الأستاذة أحلام بنت حمد القصابي، مديرة إدارة التراث والسياحة بمحافظة الداخلية. إن كنت تسمعين على الخط أستاذة أحلام، يسعد مساك بكل خير وسعادة، سعيدين في محطات إن أيضا نسلط الضوء على هذا المهرجان ونعرف أعرف أيضا المستمع الكريم في تفاصيله في هذه النسخة.
1: مساء الخير أخي.
0: يا مرحب فيك.
1: الله يسلمك.
0: يا مرحب فيك. مباشرة خلنا نتكلم عن هذه النسخة وما الجديد فيها من مهرجان الجبل الأخضر.
1: مرحبا وسهلا. طبعا نسخة مهرجان الجبل الأخضر لعام 2026 نسخة مميزة جاءت بتطوير جدا واضح وبتكامل عالي المستوى، يجمع محافظة الداخلية ممثلة في مكتب المحافظ، وأيضا وزارة التراث والسياحة ممثلة في الإدارة بمحافظة الداخلية. طبعا نسخة المهرجان هذا العام أخي ترتكز إلى تجربة سياحية متكاملة، ما بس فقط النطاق الترفيهي والفعاليات. النسخة هذه تمتد طوال الصيف لمدة تقريبا 45 يوم، من تاريخ 16 إلى تاريخ 29/8 بإذن الله.
0: جميل جدا، وبالتالي مع هذه الجهود متوقع عدد كبير راح يكون من الزوار ربما أستاذة أحلام، بحكم أنه تابعنا أيضا في أخبار سابقة أنه وصل عدد زوار جبل الأخضر أكثر من 100,000 تقريبا، فعدد ما شاء الله كبير خاصة في موسم الورد الموسم الأخير، وبالتالي هذا شيء يعطيكم مسؤولية أكبر في أن يكون المهرجان أيضا بذات الجودة، ويعني نقول يعني بمختلف المناشط وأيضا التطور الكبير.
1: نعم طبعا مثل ما عارفين أنه نسخة مهرجان الجبل الأخضر في الصيف يتم تنفيذها في ميدان الجبل الأخضر بمساحات جدا عالية، هذه السنة تقدم هوية مطورة للمهرجان. نعم. في طبعا عندنا شركات تدير المهرجان، في كرنفال متحول، في عندنا أيضا فعاليات المسرح المفتوح، عروض الشخصيات الكرتونية، تم أيضا مراعاة توسعة الأكشاك والسوق المحلي لأنه المحتوى المحلي مهم جدا وركيزة أساسية في المهرجان. مع تواجد وتنوع الفعاليات وربطها بالتجارب السياحية أيضا من المتوقع زيادة عدد سواح وزوار الجبل الأخضر المهرجان بالذات.
0: نعم.
1: طبعا بغيت أسلط الضوء على الجانب السياحي أيضا. ليش؟ لأن اليوم المهرجان يستقطب أعداد كثيرة من الزوار المحليين والخليجيين وحتى على المستوى الدولي. هذا الاستقطاب يعمل لي زيادة أيضا في نسبة الإشغال الفندقي في الولاية.
0: بالضبط. وأيضا يعني الجميل أنه يتزامن ربما أستاذ أحلام مع موسم خريف ظفار، يعني القادمين يمكن بر عبر المحافظات، بالتالي هي كأنها خلنا نقول تشكل نقاط جذب أو نقطة جذب مكملة أيضا للزوار.
1: ممتاز، بالفعل هذه من أهم النقاط اللي تشتغل عليها وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع المحافظة، فإنه الجبل الأخضر يكون ما فقط نقطة عبور عابرة، لا، هي مقر أيضا وخط سير لرحلة متكاملة لأي سائح اليوم قادم من برا إلى عمان أو حتى كان سائح محلي. هنا الجهود اللي برزت حاولنا إبرازها خلال الفترة الماضية، الترويج بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، منصات الرقمية الإعلامية، مؤثري السوشيال ميديا، لأنه الجبل الأخضر اليوم يمتاز باعتدال درجات الحرارة وإلى برودة نسبية ممتازة في فصل الصيف، بحيث أنه يكون محطة للإقامة. ومن هنا ممكن نفس الشيء نقول أنه المهرجان رح يساهم في إطالة إقامة السائح عندنا في الجبل الأخضر.
0: نعم، وخاصة أيضا أتوقع أنه رح يكون موسم الرمان خلال الفترة القادمة، يعني ما بعد أغسطس
1: بإذن الله. أيه.
0: نعم. هي في أغسطس صحيح، اللي هو موسم الرمان، فبالتالي أيضا سيكون واحد من المواسم اللي أيضا فيها تكون برامج في العادة سياحية وزراعية دائما ما نتابعها من خلال يعني موسم إلى آخر. أيضا أستاذ أحلام خلنا نتكلم عن الفعاليات اللي راح تكون أيضا للمستمع اللي حاب أيضا يزور اليوم الجبل الأخضر ويحاب يتعرف على هذا المهرجان.
1: نعم، من خلال حساب محافظة الداخلية ووزارة التراث والسياحة تم الإعلان عن جدول الفعاليات طوال موسم المهرجان. ما يميز هذه النسخة أنه مهرجان الجبل الأخضر لهذا العام ما فقط يستهدف عطلة الأسبوع، وإنما الفعاليات ممتدة طوال الأسابيع. مثل ما ذكرت، في فعاليات المسرح المفتوح، في مسرحيات متجددة توفر رسائل متنوعة، في عندنا كرنفال متجول أيضا وهذا بشكل مستمر. عندنا يمكن ما يميز النسخة هذه وجود سوق محلي تباع في بعض المنتجات المحلية من الجبل الأخضر.
0: نعم
1: بالضبط.
0: وأيضا ستكون فرصة سانحة أيضا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تواجدها في مثل هذه المهرجانات، وأيضا مساهمتها في نقول صياغة مستقبل الجبل اليوم والتراث من خلال الاستثمارات المستقبلية في هذا الجبل الأخضر. هل من يعني رسالة أخيرة حابين أيضا من خلال هذا المنبر أستاذ أحلام نوجهها أيضا للمستمع؟
1: نعم، نسخة مهرجان الجبل الأخضر لهذا العام أتاحت طبعا وراعة المحتوى المحلي. عندنا 100 فرصة مباشرة وغير مباشرة للتوظيف. اليوم المؤسسات المتوسطة والصغيرة حاضرة أيضا وبقوة. الشركات التي تدير المهرجان أيضا شركات محلية. رسالتي اليوم أنه مهرجان الجبل الأخضر يعد في هذا العام نسخة رائدة، وأنا أدعو جميع المستمعين لزيارة الجبل الأخضر. وشكرا جزيلا.
0: نعم، ونحن أيضا من خلال هذا البرنامج رسالة ودعوة فعلا نقدمها لكل المستمعين الأحبة اللي حابين يزوروا ويستمتعوا بأجواء الجبل الأخضر وأيضا يستمتعوا بأجواء هذا المهرجان. كل الشكر لك أستاذ أحلام بنت حمد القصابية مديرة إدارة التراث والسياحة بمحافظة الداخلية. نتمنى لكم إن شاء الله تعالى مزيد من التوفيق، ويعني جهودكم تشكر فتذكر. كل الشكر لك.
1: العفو العفو، شكرا.
0: إذن فعلا هذا المكان، الوجهة الجبلية المميزة باستثمارات جميلة، وأيضا تطلعات سلطنة عمان لأن يكون واحد من الاستثمارات التنموية الكبرى في هذا البلد المعطاء.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: مرحبا بكل من ينضم للاستماع عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامج محطات. في محطتنا الثانية اليوم نقول احزموا العدة، اربطوا الأحزمة. وسفرنا اليوم ليس إلى دولة بعينها ولا إلى مزار أيضا بعينه، إنما رحلة مع مرشد سياحي يأخذنا إلى عوالم مختلفة ويجيب عن أسئلتنا وفضولنا. يتقن طبعا 5 لغات ما شاء الله، بينها الإسبانية بطلاقة، واستطاع بأسلوب العفوي وشغفه بالمهنة أن يكون علاقة استثنائية مع الزوار من مختلف دول العالم. كيف يمكن للشخص أن يصبح بوابة لبلد بأكمله؟ وكيف تتحول اللغة إلى جسر ثقافي، والحكاية إلى أداة دبلوماسية، والابتسامة التي تبدو عليه سبب يجعل السائح يعود مرة أخرى إلى بلده وهو ممتن، وتبقى معه الذكرى طويلة. نحن هنا نتحدث بالطبع عن مهنة لطالما كانت سهلة ممتعة، المهنة التي يراها الكثير من الناس سهلة مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة، لكن تحمل في طياتها الكثير من الخبايا. طبعا ضيفنا، وخلونا مباشرة نرحب بالأستاذ محمد بن سليمان العمري، مرشد سياحي، وأيضا ما شاء الله يعني في كل الأمور بتاع نقول متقن للغات، وما شاء الله عليك يعني مرشد سياحي، ولك لك صيتك أيضا في، فنحن سعيدين جدا. Hola,
2: ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por escuchar la Radio Nacional de Oman en esta emisión radiofónica nueva, donde vamos a hablar sobre el guía turístico y sobre Oman también.
1: Hola, bienvenido a Mahatat.
2: Muchas gracias. Bienvenidos a las estaciones.
1: لا تحاول تتحداني، ترى انا بعد في الاسباني.
2: No pasa nada, vamos a charlar en español.
1: يا ليت لو اوصل لك يعني. ما شاء الله عليك يا محمد.
2: ما شاء الله عليك، الله يسلمك.
1: Amigo bienvenido, esta es casa. ولا انا صح قلتها؟
2: هي قلتها صح، bienvenido. يعني هي ترى اللغه هذه تشبه حتى اللغه الايطاليه، bienvenido. Bienvenido يعني مرحبا أو أهلا وسهلا.
1: أنت وش قلت لي بالعربي؟ خلنا نترجم للمستمعين.
2: قلت أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة. أول شيء قلت مرحبا بكم في إذاعة سلطنة عمان، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من محطات التي نتكلم فيها عن الإرشاد السياحي.
1: موت شاس كراسي
2: لنادا. ما شاء الله عليك، اشوفك ماشي
1: خلاص اموري طيبه.
2: يعني انت لما تعرف هذه الكلمات موتشاس غراسياس بيينفينيدو كوموستاس، يعني انت تفتح يعني افاق لنفسك. حتى لو تسافر الى دوله، اتكلم عن اسبانيا، يعني الحلو في اللغه الاسبانيه انك انت في كلمات عربيه صحيح. يعني حتى لو دخلت المطعم وتطلب ارز، ايش تقوله؟ قول ارز عادي بنفس النطق، قول له أرز، هو راح يفهم،
1: يجيب لك. يمكن الطريقة أحيانا، يمكن هو حرف أو حرفين،
2: لا
1: ولا مد،
2: قول له أرز بكذا بنفس الحركات. أرز بس بالأسباني أرز بآخرها مثل الثاء. اللي تميز اللغة الأسبانية اللغة الأسبانية لأسبانيا أو اللغة الأسبانية لجنوب أمريكا هو حرف الثاء، لأنه في أسبانيا ينطقوه يحولوا إلى ثاء. أنت قلت
1: excellente،
2: انت قلت gracias، هو بالاسباني مال اسبانيا gracias بالثاء.
1: ايوه،
2: فانت لما تسمع اسبان يتكلموا لازم تشوف حرف الثاء كثير عندهم. يعني زين excellente، انت قلت excellente، هي excellente، الاكسلنته هذه بالثاء. وايضا في كلمات لكن صرنا عندنا بالخبره نعرفها، مثلا باسبانيا السياره يقولوا coche، بس في الجنوب امريكا يقولوا carro.
1: أمريكا اللاتينية
2: يقولوا كارو مثل كار، بس آر آر كارو.
1: ميسي كيف ينطقها؟
2: ينطقها كارو.
1: أيوه. عرفت ليش قلت لك ميسي يعني؟
2: هي ميسي، هذا ميسي، أنا من مشجعي ميسي، من مشجعي المنتخب الأرجنتيني.
1: أوه، لامين المستقبل مع ال
2: بالضبط، مع كلهم برشلونة ترى.
1: أوه يعني لقاء
2: الألعاب الروحي لبرشلونة والمستقبل
1: مع المخضرم.
2: بالضبط.
1: يعني أنت من تشجع؟ إسبانيا ولا أرجنتين؟
2: الأرجنتين.
1: أرجنتينا.
2: خلاص هذه عاد صعبة علي يعني المشكلة، ما أقدر أقسم قلبي.
1: يزعل عليك الإسبان بعدين.
2: الحمد لله إنهم ما يسمعونا الحين.
1: حلو، عرفنا اليوم مخرجتنا وش تشجع.
2: خلاص هي
1: أرجنتينية.
2: بالضبط. هذا أنا هذا الأغنية اللي تو سمعتها وصراحة هيجت مشاعر عندي من البارحة صراحة.
1: تعبت يعني.
2: أنا كنت على أعصابي في المباراة.
1: مباراة جميلة يعني اللي فوت مباراة أمس يعني فاته نص.
2: لا كان نهائي مباراة.
1: خلاص فوت المونديال كامل يعني. بالضبط. ما كأنه شاف ولا مباراة.
2: كان ضد إنجلترا. يعني اللي حلوة. كل حتى المحللين حطوا الذكاء الاصطناعي للتوقعات وحط الذكاء الاصطناعي ما اللي
1: دخلت فيها يعني هي بدأت قبل أن تبدأ خلنا نقول.
2: بالضبط.
1: يعني بالإعلام بالزخم اللي صار قبل هذا المباراة ويمكن حتى هذا المباراة نحن دخلنا في الرياضة ترى. يعني عرفت يلها تاريخها مواجهة إنجلترا الأرجنتين ترى محمد.
2: بالضبط.
1: وأنت متابع أكيد.
2: إيه طبعا من أيام مارادونا وقبل حتى يعني، بس اللي مارادونا لما أخذ الكاس عنهم ولقطة يد اللي حط الجول بإيده لمسة اليد هذه ما راح ينسوها الإنجليز. وسبحان الله التاريخ يعيد نفسه. 2-1 نفس النتيجة.
1: خلاص نحن بنشل لك البرامج الرياضية يعني.
2: حاضرين.
1: نقول فامو
2: باموس.
1: باموس هذا أكثر كلمة يمكن نسمعها حتى تشوف اللاعبين ما شاء الله أمس كل الأرجنتينيين يعني على هالكلمة مركزين.
2: أنت لما فامو. تروح على باموس هذه كلمة حماسية يعني ترجمها بالعربي هيا هيا يعني أنت ننطلق يعني كذا فيها
1: يعني
2: حاجة
1: فيها روح
2: فيها روح فيها حماسية
1: فيها طاقة.
2: باموس هيا يعني كذا انطلق مثل ما تقول.
1: فيها أكثر من معنى ولا فقط؟
2: هي ليها أكثر من معنى
1: يعني اعتمد يمكن على الطريقة اللي أنت تقولها
2: وعلى الصوت كيف تقولها.
1: الله عليك.
2: أيوة على يعني لحن الصوت كيف تقولها كيف نغمتها الكلمة هنا يعتمد. لما تقول باموس الميركادو يعني خلا السوق. خلاص كلمة عادية خلا نروح السوق. باموس الميركادو يقول باموس باموس يعني هيا هيا انطلق يعني
1: شد حيلك
2: بقى. أيوة يعني شد حيلك يعني هي كلمة أنت تقدر تترجمها لعدة معاني هي تعبر عن حماس يعني. فهذه باموس باموس هي وشيء كلمة بعد أيضا لما في ناس سألوني عنها يقولوا إيش يعني كلمة كلمة يعني هدي هدي هدي لما تكون هذه دائما يستخدموها في الملاعب كلمة كلمة يعني هدي هدي اللعب يعني
1: من كلمة الهدوء جاي
2: أيوة جاي من الكلمة بس في الحياة العادية قلت ترانكيلو ترانكيلو يعني هدي بس في الملعب تكون في شدته تقول كلمة كلمة يعني هدي هدي.
1: نحن نشوف مجهزين لك كثير أسئلة ومحاور بس الظهر أنه نتعلم اليوم الإسباني معك.
2: حاضرين.
1: نمشيها كذا الحلقة يعني.
2: ما مشكلة. أنا وقتي كله ليكم صراحة.
1: الله يحفظك يا محمد. يعني فعلا نحن نسعد بتواصلكم ونسعد أيضا بآرائكم بمشاركاتكم على 724-24-10 وهنا ما شاء الله مجموعة من الرسائل وصلتنا عبر حساب الواتس أب. إن كنا نتساءل عن وصفك لسلطنة عمان لسائح أجنبي لو كنت يعني تستقبل أي سائح سواء أجنبي أو أي من أي دولة كانت وإيش راح تقول له بجملة واحدة؟ أسألك أنا هذا السؤال.
2: سلطنة عمان ذات طبيعة ساحرة وشعب مضياف، الاثنين لازم تربطهم مع بعض. ليش؟ لأنه في أيضا بلدان عندها تضاريس عندها، بس أنت لما تروح بلد وتشوف أن شعبه طيب وشعبه ودود وكذا ترتاح فيه أكثر.
1: صحيح.
2: فهذا الاثنين يعني يجذب السياح أكثر يعني للبلد.
1: يا أنت وصف اليوم قابلت في المطار مباشرة.
2: نعم.
1: سائح وإيش ممكن بكلمة واحدة تصف فيها سلطنة عمان؟
2: سلطنة عمان سحر الجمال.
1: الله. نقول فامو شمس ونروح إلى فاصل.

0: إذن فامو فعلا مستمعينا الأحبة في هذه أيضا المحطة الجديدة من برنامج محطات. نسعد بكل من ينضم للاستماع. دائما ما نقول كل رحلة تبدأ بخطوة، لكن أجمل الرحلات تبدأ بنية جميلة وطيبة. أنتم على الطرقات، الله يجعل طريقكم إن شاء الله تعالى في سلام ووصولكم أمان، ويردكم إلى من تحبون سالمين غانمين، ونعيش معكم هذه التجربة الجميلة مع مرشدنا السياحي الأستاذ محمد العمري، اللي يتقن كثير أيضا من اللغات في طليعتها اللغة الإسبانية، يترجم للإسبانية، يقدم أيضا دورات في اللغة الإسبانية للمبتدئين، وأيضا قارئ مطلع ما شاء الله على الثقافة الإسبانية وتاريخها ومعالمها السياحية، لكنه مشجع أرجنتيني.
1: بالضبط، لعلها يعني اللغة الإسبانية هي اللي خلتني أفهم الدول أمريكا الجنوبية كيف يتكلموا، خاصة الأرجنتين. بصراحة حتى تعودت على لهجتهم، فصرت أفهم الفرق ما بين اللغة الأسبانية لإسبانيا والأرجنتين.
0: يعني في فروقات؟
1: في فروقات حتى في الصوت لما يتكلمون،
0: لكن كأحرف ككتابة مثلا؟
1: لا، كأحرف وكتابة هي يعني نفسها، ولكن بعض المصطلحات يستخدموها غير يعني. فاللغة الأسبانية غير، واللغة يعني اللهجة، خلني أكلم لأنها لغة واحدة طبعا.
0: نعم.
1: لهجة أمريكا الجنوبية تختلف تماما يعني.
0: كيبونيتو
1: كيبونيتو
0: يعني خلنا نكلم أيضا المستمع، ما شاء الله شوف هنا مجموعة من الرسائل، رحبوا فيك أستاذ محمد، سعيدين فيك بهذه الإطلالة. وهنا رسالة من عبد الله الريسي يقول: سلطنة عمان روح تحس قبل أن توصف، وطن تنبض أرضه بالتاريخ وتزهو جباله وبحاره بجمال لا ينسى، ويترك أثره في يترك أثره في القلب بأثر لا يزول. شكرا لعبد الله الريسي. وهنا أيضا رسالة من صاحب الرقم في نهاية 3998، أتمنى أنك أيضا تذكر اسمك، يوجه لك كل تحية أستاذ محمد، وحاب أيضا تعطي ترحيب خاص باللغة الإسبانية.
1: من اسمه؟
0: ما ذكر اسمه للأسف.
1: Muchas gracias por tus palabras, de verdad me alegro mucho con cierto, pero en la próxima por favor tienes que mencionar tu nombre.
0: أترجم أنا ولا أنت؟
1: عادك.
0: يرحب فيك أكيد يعني.
1: طبعا أنا أشكر على هذا الترحيب، وكنت أريد أعرف اسمه أنا كذا كنت أقول.
0: يعني أبو سالم يقول لك: أنا عن نفسي إذا سافرت أحب المرشد اللي يحسسني إني واحد من أهل البلد.
1: بالضبط بالضبط، يعني المرشد
0: لما يعني ما تحس بفجوة بينك وبين المرشد السياحي يعني، أو بالغربة وأنت في هذا البلد. المرشد سبحان الله بطريقته، بنفسيته، بلقائه معك، بابتسامته، بترحيبه، يعطيك انطباع من أول بداية.
1: أنا نظامي كمرشد سياحي صراحة إن أخلي ما بس يعيش في بلده، أخلي يعيش في بيته، لأنه أنا الحمد لله يعني اللغة هذه مش فقط لغة، أنا أقدر أقول على إنه في إنسان داخل يعيش، إنزين، إنسان داخل إنسان. كيف؟ لأن أنا تعلمت الثقافة الإسبانية أيضا، ما فقط اللغة. فأنا لما أتكلم مع الجماعة طبعا أخبرهم عن عمان، عن المناطق السياحية اللي موجودة في عمان، أيضا أكلمهم أيضا عن إنه أنا أفهم شيء في ثقافتهم، مثل الفلامينكو، مثل مسلسلاتهم القديمة، حتى هم يستغربوا يقول: أنت كيف تعرف عن هذه المسلسلات؟ قلنا: هذه المسلسلات لأن باللكنة العامية أنا تعلمت كثير اللغة الإسبانية، فتعلمت باللكنة العامية عشان أنا أفهم الناس في الشارع إيش يتكلموا، كيف طريقتهم،
0: فهم كيف أقدر أتعامل معهم.
1: بالضبط، وحتى أغانيهم مثل الفلامينكو والأشياء هذا، يعني هم ينبهروا إنه في مرشد يتكلم معنا بهذه الطريقة، فأنا أعيش معاهم

0: يعني بعيد عن هذا اللي أنا مستغرب ما شاء الله منك، وأنت كيف وصلت إلى هذه المرحلة من إتقان اللغات وخاصة اللغة الإسبانية؟ تتكلم فيها كأنك يعني خلاص أنت تشربت باللغة.
1: بالضبط، الشغف حقيقة.
0: يعني هند دراسة مثلا
1: لا لا ما
0: وحب
1: دخلت،
0: لي
1: هو الحب
0: دورات وش بالضبط؟
1: بالعكس، أنا لو دخلت في معهد عادي إن أنا أتعلم اللغة الإسبانية ما كنت أتعلمها بهذه الطريقة، إلا لما يكون عندك شغف. لما يكون عندك شغف وحب، يعني تعرف أنا أتابع حتى أول الصباح، أشبك على الواي فاي وأشغل الإذاعات الإسبانية وأسمع آخر التطورات اللي عندهم،
0: ما شاء الله
1: لدرجة
0: عليك.
1: أن صرت أنا حافظ أسمع قنواتهم، حافظ حتى أسمع
0: ما شاء
1: المذيعين
0: الله
1: اللي
0: ما شاء
1: عندهم
0: الله.
1: يعني.
0: يعني تقريبا كم سنة وأنت تمارس اللغة الإسبانية أستاذ محمد؟
1: الحين صار 8 سنوات،
0: ما شاء الله.
1: يعني 8 سنوات عندي شغف.
0: في قصة معينة حبك للغة الإسبانية مثلا ارتبطت فيك مثلا، ومن خلالها قررت أنك تتعرف على هذه الدولة مثلا، على هذا الشعب، تتقن لغتهم؟
1: والله أنا سافرت عدة دول، بس لما رحت أسبانيا تجولت فيها شفتها أنها بلد غنية، فيها ثقافة مختلفة تماما يعني عن الدول الأوروبية اللي أنا، يعني الدول الأوروبية أنت لما تدخل أوروبا اللهم قد يكون الفارق اللغة، بس هم تقريبا يتشاركوا أشياء كثيرة، فيما عدا أسبانيا، أسبانيا نظامهم مختلف تماما، يعني النظام ثقافتهم مختلفة تماما، يعني في عندهم ترابط عجيب يعني.
0: وتداخل يمكن مع ثقافاتنا مثلا.
1: بالضبط، لأنه يعني الثقافة العربية والإسلامية ما بعيدة عنهم، حتى الآثار
0: الأندلس،
1: نعم، وحتى
0: إشبيلية،
1: اللغة العربية غزت اللغة الإسبانية
0: أكيد.
1: بكثير.
0: وفي تقارب حتى في الحضارة العمانية، إذا ما تكلم عن البحر مثلا، عن التجارة هناك، يعني في نوع ما بعض التفاصيل يمكن.
1: والله في، شوف، هي ترى روابط تاريخية، في برنامج موجود في، قصدي في مقطع فيديو موجود في اليوتيوب اسمه ميسا رودوندا أو الطاولة المستديرة، هذه ندوة كانوا يتكلموا فيها باحثين أسبان تاريخيين،
0: نعم.
1: فيتكلموا يقولوا نحن حصلنا من عمان، كان نحن وين نرى عمان؟ نحصل اللبان اللي كان يجينا، البخور هذا اللي كنا نحطه عليه في معابدنا، هذا يقول المعابد أقدس مكان عندنا نحن، فنحن نشم الريحة هذا يقولوا من وينها، ما هذا يقولوا نحن هذا من عمان جايبينه. فكان في، لأنه أصلا أنت تعرف على مضيق جبل طارق ويطلوا على الأطلسي وعمان على الخليج العربي، فأكيد يعني الرحلات
0: نعم.
1: تروح وتيجي. وأيضا
0: هم حتى يعني مثلا الزيتون معاهم مشهور كزيت
1: زيت
0: زيتون
1: الزيتون،
0: وكذا، يعني كشجرة حضارية تعتبر، يعني
1: وحتى
0: نفس
1: اسمه
0: معانا اللبان، يعني يشكل شجرة حضارة بالنسبة لنا.
1: بالضبط، حتى الزيتون ذكرتني اسمه أثيتون، أثيتونة
0: أذيتونة بالإسباني،
1: بالإسباني أثيتونة،
0: أذيتونة.
1: أيوة،
0: أنا حلو بطلع بحصيلة حلوة معك
1: والزيت
0: اليوم.
1: أثيته. فتعرف يعني في كلمات كثيرة صراحة، فأنا عجبني البرنامج هذا صراحة. وأيضا إذا بتتكلم عن إسبانيا، كان سابقا لما كان أيام البرتغاليين كانت أو التاج الأيبيري، كانت اتحاد ما بين الإسبانيا والبرتغال، وحتى اسم الملك فيليب الثاني اللي هو ملك إسبانيا في
0: إسبانيا.
1: آنذاك في 1580 موجود اسمه، أنه هو اللي أمر ببناء هذه القلعة.
0: نعم.
1: فكان في تداخل، عفوا، تداخل من تداخل تاريخي، يعني في روابط تاريخية موجودة ما بين إسبانيا وعمان.
0: نعم، يعني المستمع فعلا عايش القصص الجميلة معك، وهنا رسالة تقول يعني ما يقول لك ما أتذكر لا الفندق ولا المطعم، دائما ما أتذكر الشخص اللي قابلته لأول مرة. فعلا
1: أحكي لك قصة، لأنه أنا قاعد عندي
0: بناء على هذا الكلام،
1: بناء على هذا الكلام بالفعل، هذا طبعا من كثر السياح اللي يجوا عندنا. انت تعرف السائح احيانا له عده طرق، سواء يسافر بطياره، يجي بسفينه، يجي حتى يجي من دول ثانيه، يجي بالبر. ولكن في سائح كلمني قال لي بصراحه الانطباع اللي حصلته من عندك، المرشد يقول انا جاي بدرجه اقتصاديه وطيران اقتصادي وفندق رخيص وكذا، بس انت حسستني بالرحله، بينما أنا كنت سابقا رحت لدولة معينة ورفض يذكر لي اسمها، يقول أنا رايح بزنس وحاجز فندق 5 نجوم بس المرشد ضيع لي الرحلة كامل. فيقول أنا الحين قلت أشوف أن أروح برحلة اقتصادية أسافر رخيص يعني، ولكن أنت أعطيتني الـ 5 نجوم اللي

0: كنت سابقا ما حصلته في
1: صحيح.
0: المرشد. فالمرشد هو اهم ركيزه في السياحه. يعني انت ممكن انك انت تسافر وتسافر بطريقه يعني فخمه، تحجز لك قاعه والى اخره وتروح، ولكن في النهايه لما يطلع لك مرشد ما فهم شغله، مرشد عبوس ما يبتسم، مرشد يعني فقط اللهم اني يؤدي شغله وخلاص بالملي، ويقول لك خلاص انا ما معك. انا من غير من انا استقبلهم في المطار واخذ، انا لحد اخر لحظه لحد ما اشوفهم عابرين البوابه الالكترونيه اللي من البوردينج ما اطلع عنه من المطار.
1: يا سلام عليك.
0: لانه صارت
1: وهذه رسالة أيضا لكل مرشد سياحي فعلا.
0: بالضبط، لانه انا صارت عندي، كان في عندي سائحات من المكسيك كانوا جايات، وكان اول مره يجي في هذه المنطقه، والمكسيك طبعا يتكلموا لغه اسبانيه. فانا بسبب حرصي ان انا لازم ان اعبرهم من البوابه الالكترونيه، هم كانوا جايين من دوله خليجيه بس عندهم التذكره ذهاب واياب، فما استخدموا الذهاب جاي وبر. شركه الطيران رفضت، قالت لانكم انتم في حاجه اسمها نو شو، فانتم ممكن تسافروا عليها، هذه تعتبر كنسل خلاص التذكره. ففي النهاية عاد أنا حاولت مع شركة الطيران اللي موجودة في المطار، قلت لهم حاولوا تساعدوا معهم حتى لو بفرقية يعني،
1: نعم
0: وحليت لهم مسألتهم.
1: مشكلة أي
0: لو هذا أنا ما كنت موجود كان هم ما كانوا عارفين اللي إلهم واللي
1: وهذا.
0: عليهم.
1: شوف الانطباع أستاذ محمد بيظل يعني طول عمرهم في يتذكروه، عرفت، وممتنين له.
0: بالضبط، لأنه أنا أصلا مهمتي ما أنا مهمتي، أنا مهمتي لحد باب المطار نزلتهم خلاص لكن لا، لازم أتأكد أنه هو خلاص راح يعني غادر البلد يعني.
1: نعم، وهذا تأثير المرشد السياحي يقول لك بشكل مباشر وحاسم على السلوك السياح ومشاعرهم. حسب دراسة يقول لك يمثل المرآة الثقافية والركيزة الأساسية التي تشكل الصورة الذهنية مثل ما ذكرت للمقصد السياحي بأكمله، بكاريزما، بلغة جسد، بأسلوب معين، وأيضا مثل هذا التفصيل اللي ذكرته. خلنا نحن أيضا يعني في كثير من الأسئلة والمحطات هنا، أيضا رسالة نقرأها عليا الوهيبي تقول نريد ترحيب لبثينة معدة البرنامج، مش عليش يا بثينة، ويقولوا انه احنا فخورين فيها بالاسباني. هذا شكلها من يعني
0: نقول اهلا بك يا بثينة ونحن مفخورين بك
1: بالاسبانية.
0: Bienvenida بثينة، estamos muy orgullosos de ti.
1: نقول نروح الى فاصل وان شاء الله راجعين.
0: Vamos a una pausa y ya volveremos.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: عزيزي السائق القاصد إلى محافظة ظفار، شرطة عمان السلطانية ترجو لكم سفراً آمناً ووصولاً سالماً، وتدعوكم إلى التواصل مع أرقام المراكز والنقاط الأمنية على امتداد الطريق المؤدي إلى محافظة ظفار لطلب الدعم والمساعدة. سلمكم الله من كل مكروه، مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
2: يا مرحبا فيكم مستمعينا، نصف ساعة مضت و13 دقيقة بتوقيت العاصمة الجميلة مسقط، هنا بإذاعة سلطنة عمان مستمرين معاكم في برنامج محطات ومحطاتنا المختلفة وسوالفنا الجميلة من إسبانيا إلى الأرجنتين إلى محمد العمري وتفاصيله الجميلة وقصصه المثيرة، وأيضا كيف أتقن اللهجات وكيف أيضا تعلم اللغة الإسبانية كمرشد سياحي، وكيف أثر على كثير أيضا من الزوار ومن زاروا سلطنة عمان، وأيضا ترك انطباع جميل ومميز، وهي رسالة أيضا لكل مرشد سياحي فعلا أن يكون سفيرا لوطنه بأسلوبه بتواضعه بكرمه و بكل التفاصيل الجميلة والقيم والأخلاق. على 724-10 نسعد بتواصلكم أيها الأحبة الكرام، لو يعني طلبوا منك أن تصف سلطنة عمان لسائح أجنبي، ما هي الجملة التي ستقولها؟ مثل ما قال محمد أستاذ محمد العمري بالإسباني، وش تذكرني بالجملة اللي قلتها بالإسباني؟ لو طلبوك أن تصف سلطنة عمان في كلمة.
3: Es una belleza.
2: يعني إنها جميلة، سحر الجمال. أنا بديت أتعلم الحمد لله. إذن هنا رسالة من محمد يقول: هكذا سأصف سلطنة عمان، لو أغلقت عينيك للحظة لفاتك شيء من الجمال. هذه قريبة حتى من الوصف اللي أنت لو أغلقت عينيك للحظة راح يفوتك شيء من الجمال.
3: Si vas a cerrar tus ojos un rato vas a perder mucho de la belleza.
2: أيوب أيضا العمري يقول: نحن فخورون فيك يا أبوي، ونتمنى تغني لنا أغنية أرجنتينية بمناسبة وصولها للنهاية. نرحب فيك يا محمد ونوجه لك كل التحايا. هذا الولد أيوب،
3: نعم،
2: فخور فيك
3: الله يسلم.
2: ويباك تغني بالأرجنتيني، طلعت بعد تغني أرجنتيني ما شاء الله.
3: يعني
2: نحن نكتشف، لو تعطونا شمس بعدكم شوية مساحة أكبر في البرنامج ممكن نكتشف أشياء أكثر.
3: Vamos Argentina, sabes ya te quiero. Yo quiero ganar y ser primero.
2: Allah.
3: Esta hinchada loca deja todo por la copa, la que tiene Messi Maradona.
2: ما شاء الله عليك ما شاء الله. هذه خصيصا لأيوب، أساس ما يزعل علينا
3: كل الأرجنتينيين. أتوقع أن أيوب بيشجع الأرجنتين،
2: كل عشاق الأرجنتين وعشاق ليونيل ميسي في رقصته الأخيرة في هذا المونديال.
3: نعم.
2: حقيقة مستمتع بكل التفاصيل الجميلة في هذه المحطة. قبل أن نكمل أيضا مع أبو أيوب أستاذ محمد العمري، دعنا نتحدث عما تقوله الكاتبة والصحفية غدير أبو سنينة في مقال لها، وفيما معناه أن الثقافة تشترك مع الإرشاد السياحي، ولعل نجيب محفوظ دليلنا العربي إلى أزقة مصر وشوارعها ومقاهيها. كثير منا عرف مصر من رواياته، ونظيره الفرنسي إيميل زولا، وكيف وصف العاصمة الفرنسية ككائن حي نابض بالصخب والطموح والتناقضات. عن فرانز كافكا الكاتب التشيكي الذي تحدث عن مدينة براغ وأزقتها وأضوائها الخافتة ورجوهات بيوتها، فرانز كافكا من خلال أعمال يجعل القارئ يقرأ الناس والحالة التي عاشها، وسيفهمها أكثر حينما يسافر ويزور الحي الذي عاش فيه. مدينة سانت بطرسبورغ التي لطالما وجدناها في روايات الروائي الروسي دوستويفسكي، حيث عاش فيها وقد أثرت المدينة بعمق في أعماله النفسية الثقيلة. هنا أعزائنا المستمعين، نعي أيضا كيف للأديب القدرة على أن يكون مرشدا سياحيا وناقلا لتفاصيل البلد الذي يعيش فيه أو يقيم به. فكم من كتاب ارتحل بنا إلى دول وسكك ومباني وتفاصيل أسرتنا وبسببها زرنا تلك الدول وحفظناها حتى بدت مألوفة لدينا، بل ونتذكر الأسطر التي قرأناها والتي بسببها زرنا هذه الأمكنة. فأوهان بامو مثلا كمسافر منا قصد زيارة متحف البراءة في شارع تشوكروغما في مدينة إسطنبول الحالمة، وجعله ضمن قائمة رحلاته مجسدا تفاصيل ومقتنيات روايته الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه. بشرى خلفان أيضا الروائية العمانية مؤلفة الباغ ودلشاد قد تدفع بأسلوبها الرصين من لا يعرف حارات مسقط ودروبها وسككها إلى زيارة مسقط، ستجعله يعرف ويألفها بل ويتمنى لو أنه في تلك اللحظة يتمشى فيها. أجمل اقتباس كان في روايتها الباغ: أنت عماني، نعم عماني ومن مسقط، وانت ونعماني من مسقط وصور ونزوة وظفار، ما يستوي كيف تكون من كل مكان؟ فرد عليها: يستوي يوم تكون عماني بالصدق، تكون من كل عمان. هذا الاقتباس قد يدفع من يقرأ الرواية من خارج عمان إلى أن يدرك الإنسان العماني وحبه لكل عمان وكيف أن بلاده متجذرة فيه ويحبها ويشعر أنه من كل جزء في بلاده.

0: إذن قرأنا أيضا مستمعينا كيف للكاتب العماني المتمكن أن يكون أيضا مرشد سياحي قادر على أن يعني يحكي هذه التفاصيل ويوصل أيضا رسالته بطريقة ساحرة ويجذب كل القراء في أن يزوروا هذا المكان. يعني يمكن تحدثنا عن الأستاذة بشرى خلفان في يعني كثير من مؤلفاته وهي تتكلم عن مسقط عن عمان، تجذب أيضا كل من يقرأ كل هذه الروايات وهذه الكتب في أن يعيش كل هذه التفاصيل اليوم.
1: طبعا المرشد السياحي أهم شيء أنه يتسلح أيضا بحاجتين، بطيب الخلق أو بشاشة الوجه، وثاني شيء يتسلح بالمعرفة. طبعا بالنسبة للقراءات أنك أنت لازم تقرأ أيضا في التاريخ العماني، تقرأ في أشياء كثيرة، وأيضا لازم أنك أنت تكون على معرفة واطلاع بأشياء بالمناطق السياحية أو بالمواقع السياحية
0: كمرشد سياحي.
1: ولكن أيضا بالنسبة للكتابات، يعني نتذكر كتاب ابن بطوطة هذا سافر وعنده كتاب، حتى أتوقع أنه كان كتب عن عمان، أذكر جملة تقول: وزرت قلهات وأكلت بهذا الإقليم طعاما لم أكل مثله في إقليم من قبل، فكانوا يشون السمك ويضعونه على الأرز الأبيض ويأكلونه في صحن المسجد. فهو وصف بكل دقة حتى الأكل
0: المشهد.
1: نعم، أنت حتى لما تقرأ وما زرت عمان أنت ممكن تتخيل
0: المشهد
1: أنه كيف هذا وصف بكل دقة. يعني أنت خلاص ترك لك حرية إطلاق العنان لخيالك.
0: الله عليك.
1: بالضبط، أنك أنت ممكن كيف هذا قاسين على المسجد ويأكلوا عيش أبيض وفي سمك مشوي.
0: وحتى من يقرأ هذا الكتاب أو يقرأ هذا الوصف خلاص يعني يجي في بالك والله أريد أزور هذا المكان.
1: بالضبط.
0: أريد أتعرف على هذا الأكلة الشعبية مثلا أو على هذا المعلم التاريخي.
1: ترى الكلمة لها أثر، فالسياح أنا حتى لما أنا أروح معاهم مثلا إذا كانوا في حافلة أشوفهم يكتبوا أشياء، يكتبوا انطباعاتهم وين مروا وين راحوا، وإذا في أي ملاحظة في ذاك الوقت يكتبها يخليني لحد ما أخلص أنا أجرح ويقول لي أنا في عندي سؤال. فهم أسئلتهم يعني حتى من الكلام اللي أنا أتكلمه والشرح اللي أنا أشرحه يعني يجيبوا أسئلة، أيوة يجيبوا أسئلة، يعني يسألني فوق الكلام اللي أنا موجود فيه.
0: صحيح.
1: فمرينا مرة على منطقة اسمها المنزفة في إبرة، زين مرينا عليها، وفي نفس اليوم كان الطريق نحن رايحين إلى بهلة.
0: نعم.
1: وعليهم ما شاء الله دقة ملاحظة، فيقول نحن رحنا هناك شفنا هذه بيوت طين، يعني من فترة قديمة، وهنا أيضا بيوت طين بس هذلاك على طابقين وثلاثة وهذا صغير يعني شقق. فإيش الفرق ما بين اللي عندهم هذيلا؟ فقلنا في فروقات كثيرة، يعني مثل الحين إذا أنت تعيش حياتك اليومية تمام وفقط تعيش ليومك وتشتغل وتأكل وتشرب ليومك، هذا غير في ناس هذاك سعوا للتجارة.
0: صحيح.
1: وطلعوا أشهر في البحر كانوا يتاجروا، فأي تاجر لازم يكون يعني يبرز أثر النعمة عليه. فأنت تشوف هنا بيوت على طابقين وثلاثة، وفي أماكن كثيرة يعني لما يشوفوا آثار متهدمة كذي أقول لهم ترى هذه في السابق كانت بيوت ناس يعني كانوا عايشين هنا، فيستغربوا يعني كيف كان نمط الحياة فذاك الوقت، كيف بيوتهم كبيرة يعني. فيسألوني أسئلة كثيرة يعني. وأحيانا لما نزور الجامعة الأكبر طبعا في يتطرقوا إلى أسئلة دينية.
0: نعم.
1: الحمد لله في الجامعة الأكبر طبعا في مركز التعريف بالإسلام، في ناس متطوعين ومتطوعات هناك موجودين في الجامعة، فأي سؤال يعني أنا علشان ما أدخل في متاهات أوديهم إلى مركز التعريف بالإسلام. طبعا
0: كل الدراية كل الأمور متعلقة بهذه المواضيع،
1: هذا مركز مخصص لهذا الشيء يعني.
0: نعم.
1: فهم يعني هذا شغلتهم اليومية، يعني نحن ناخذهم أول في البداية إلى مصلى النساء ثم مصلى الرجال يعني، ونشرح لهم عن كل الأشياء اللي موجودة في الداخل وينبهروا يعني، ويسألوا أسئلة ليش حجم هذا صغير وليش حجم هذا كبير، يعني حتى عن الأحجام إنزين، ويسألوا عن كل حاجة. فأي شيء مثلا
0: ويدونه.
1: يستشكل علي أنا مثلا كمعلومة لازم تكون في العميق، لازم أوديهم إذا أنتم مهتمين بالإجابة على هذا السؤال أنا أوديكم مركز التعريف بالإسلام، هم عندهم كل المعلومات. فشيء بصراحة يعني الحمد لله أنه الجماعة هناك ما مقصرين ومعطينهم حقهم وأكثر يعني.
0: صحيح.
1: أوجه لهم الشكر من الآن يعني، وأيضا أوجه رسالة، لأنه في أحيانا موقف يحصل، أوجه رسالة لكل مرشد سياحي إن لو السائح يسألك سؤال معين وأنت ما تعرف إجابته لا تعطي معلومة خطأ، لأنه أحيانا السائح يختبرك يكون على علم بهذه المعلومة.
0: نعم.
1: تمام، مثلا كم عدد المصلين هنا، ما تعطي أي رقم، تعطي الرقم اللي أنت ماخذه من المصدر المعتمد في البلد. إذا ما تعرف إذن قل أنا ما أعرف، ببحث لك عن المعلومة من خلص أنا بخبرك عنها،
0: بحيث لا تكون مغلوطة.
1: بالضبط، يفضل
0: حرج.
1: أنك أنت تقول له ما أعرف عن أنك أنت تعطي معلومة.
0: خلني أتأكد مثلا بطريقة دبلوماسية مثلا.
1: بالضبط، بتأكد لك المعلومة أنا ما حافظها زين، وأتأكد لك منها. ممكن أنك أنت تسأل حتى في الجامعة زين هناك موجودين، وممكن يجيبوك على هذا السؤال وخلاص. أو في دار الأوبرا أو في أي مكان، أو حتى في المتحف سألك سؤال ما حقيقي يعني ما تعرف إجابته، لا تعطي جواب من عندك. لأنه 90%
0: أنت مسؤول بالضبط النهاية يعني عن كل كلمة تقولها،
1: وراح يكتب عنك تعليق أن هذا يعطي معلومات غلط
0: مغلوطة. صحيح.
1: بالضبط.
0: يقول لك هنا رسالة من سالم الهاجري محمد العمري، عفوا، إنسان رسم طريقه بالاجتهاد لم يكن سهلا. توافق أيضا يعني وافقت بين الوظيفة، توقع يقصد والعمل الحر، لكن بإرادته الشقة طريقه وصل لهدفه، مثال للقدوة والمثابرة، وبارك الله جهوده.
1: أشكرك أستاذ سالم، جزاك الله خيرا على هذه الكلمات الطيبة.
0: أم علي أيضا تقول أرحب بأخي محمد العمري، فخورين أكيد، وأسأل الله أن ينفع به عماننا الحبيبة، بلادنا تستحق مرشد سياحي أيضا لطيف وجميل الخلق والمبسم.
1: شهادة أعتز فيها أم علي، جزاك الله خير.
0: أنت ما شاء الله شعبيتك يعني أبو أيوب.
1: الحمد لله.
0: محمد أيضا يتقن العديد من اللغات، ما هي اللغات الأخرى اللي يتقنها؟ ما أعرف هذا الرسائل. أم الملهم تقول محمد يتقن العديد من اللغات، في لغات ثانية؟
1: أي نعم، أتكلم لغة الفارسية، أتكلم لغة الهندية،
0: شاء الله،
1: أتكلم لغة التركية، طبعا أتكلم اللغة الإيطالية، بس ما بقوة
0: الإسباني.
1: اللغة الإسبانية، بس اللغة الفارسية والتركية والهندية أتكلم، هذا قراءة وكتابة.
0: يعني لو بغينا أيضا نقول للمستمعين يشاركونا على الواتساب في موضوع برنامجنا اليوم في محطات، ما نبى بالإسباني، نبى بلغة ثانية أنت تتقنها أقرب ما بعد الإسباني إلى قلبك.
1: أقرب ما بعد، ما في أقرب إلى قلبي من اللغة الإسبانية. اللغة الإسبانية
0: ما
1: هي
0: بعد الإسبانية في يعني أكثر شيء
1: خلاص أكلمكم باللغة الفارسية. شنو دعاني جرامي وعزيز، أجي مخوي بهم شركات كوني مدوني متوني بواتساب بفريسي
0: على 724-2010
1: دوست

0: أحياناً لا يكون أجمل ما في السفر هو المكان، بل الشخص الذي جعلنا نراه بطريقة مختلفة. المرشد الحقيقي لا يقول هنا جبل، بل يقول هنا بدأت الحكاية، هنا بدأت القصة، وهنا تاريخ يبتسم لكل الزوار ولكل أيضاً من يزور أي مكان كان. فخورين بمحمد، ما شاء الله عليك محمد العمري، أتمنى لك التوفيق والنجاح. وهنا رسالة من هيثم العمري، كل الشكر لك هيثم ولكل أيضا من يتواصل معنا بكل هيثم. تأكيد إذا سألناك أيضا أستاذ محمد اليوم كسؤال، السائح ما الذي يحتاج اليوم كنقطة جدا مهمة من المرشد السياحي في نظرك، وأنت أيضا عشت تفاصيل كثيرة وخط أيضا تجارب وقصص في هذا الموضوع؟
1: المرشد محتاج من
0: السائح، ما الذي يحتاج
1: السائح من المرشد؟ عفوا، السائح محتاج من المرشد أن يخلص له في العمل الإخلاص. يعني أنك أنت تعمل مع السائح بكل أمانة، تؤدي يعني المهمة اللي عليك، وأيضا أنك أنت تكون متساعد معه. لأنه المرشد، نحن نفكر أنه هذا المرشد جاي من مكان بعيد ودافع فلوس ومختار بلدنا علشان أنه يكون، فأنا عامله معاملة الضيف. يعني اللي محتاجه انك تعامله معاملة الضيف وتحسسه كأنه موجود في وطنه، يعني ولأنه ما يحس بالغربة. هذا اللي يحتاجه السائح من المرشد.
0: نعم.
1: اما كون انك انت فقط يعني تؤدي مهمة، ودي هذا في المكان الفلاني، خلاص والله هذا كذا هذا كذا هذا كذا، خلاص يا سائق خلى رجعنا ووديه الفندق، كذا ما يصير.
0: يعني الجانب النفسي والعاطفي المعنوي
1: طبعا انا احط نفسي مكانه. انا احيانا لما يخلص الموسم أنا أسافر، أنا مثلا إذا رحت في دولة ما أعرف عنها شيء ومحتاج إلى مرشد سياحي، أنا أريد المرشد السياحي عاملني مثل ما أكون في بلدي، إنه يعاملني بطيبة، إنه يخلص في عمله بالنسبة لي. ما أريده إنه فقط مهمة وانتهت وخلاص وعاد إنه ما أرجع له، لأنه السائح هنا ممكن يحصل له أي حاجة. إنسان ممكن يمرض، ممكن يحتاج، يمكن يحصل له أي طارئ، فأنت بتكون على تواصل معاه. أنا أقول تواصلوا معاي في أي وقت، يعني أنا ما بس إن أنا مرشد، أنا موجود، وحتى يعني موجود، هم يسكنوا في أنحاء مسقط، أنا يعني أبعد مكان أنتم موجودين فيه في مسقط أنا أطلع من السيب 30 دقيقة يعني.
0: نعم. لكن مرشد آخر يقول لك والله أنا ما ملزوم مثلا،
1: هل والله إذا بغيت كحق هو حقه، بس انت كإنسان
0: طبيعة،
1: أيوة كإنسان لازم تطبق روح المهنة،
0: الإنسانية يمكن أحيانا
1: بالضبط،
0: يمكن
1: لأنه هو لو شافك أنك أنت ما يعني مؤدي عملك كأنه نظام سيستم فقط، ما راح يرجع لك مرة ثانية، ولا راح يعني يوصي عليك في أماكن أخرى. بس أنت محتاج لهذا المرشد أول شيء من جانب إنساني أنك أنت تساعد.
0: يعني ممكن نقول أنه المرشد السياحي أحيانا يكون على علم أو دراية بعلم النفس، أو يمكن على دراسة، يعرف يتعامل مع كل هذه الظروف.
1: بالضبط، والصبر
0: يعني جلد في الموضوع.
1: أيوة، لأنه أحيانا يجينا نحن
0: تعامل مع شخصيات وأطباع،
1: ومعظم سياح يجونا أحيانا من يعني من كبار السن، فئة كبار السن يعني أو المتقاعدين، فهذيلا محتاجين إنه واحد شوية يكون صبور معاهم، يعني من ناحية النفسية، من ناحية الأسئلة، من ناحية إنهم ما يتعبوا في المشي ويصروا على أنه يمشي ويحوط. مثلا قلعة بهلة قلعة كبيرة، والصعود يعني فيها شوية على الأبراج وكذا، فأنت محتاج لك صبر أنك أنت توديهم كذا وتشوفهم
0: كل زاوية، كل
1: بالضبط، وتشرح لهم الزاوية والأبراج هذه، وتشرح لهم عن السور، وتشرح لهم الأشياء كذا. فالصعود إلى هذه القلعة بالنسبة لكبار السن شوية أشوفها متعب بالنسبة لهم، بس أنت لازم تكون صبور، يكون رتم يعني المشي تكون معاهم، يعني ما تكون إن أسرع منهم وتتقدمهم بكثير وتخليهم وراء، لازم تكون على مسافة قريبة من الجروب السياحي.
0: يعني هل سبق أنك غيرت مثلا رحلة كاملة بسبب أنه المجموعة يمكن اللي كانت معك خلاص يعني
1: مع نعم صار كان في وادي شاب، وادي شاب أنا خبرتهم بداية الرحلة إن راح يكون شوية المشي متعب يعني، وهم فئة كبار السن أيضا، فهم أول ما وصلوا يعني ركبوا في القار وودانا للضفة الثانية، مشينا شوية كذي، فهم كل شوية يسألوني أقول لهم يعني بعد في مسافة، لكن بعدين شفنا إنه في مكان في صخور يعني صعب عليهم إنهم يطلعوا،
0: فقالوا ما متعودين
1: قالوا يعني ما أريد هذا، ألغي هذا المكان وودينا مكان يكون آخر. فيه سهل الوصول فيه ونقدر نشوف يعني برك مائية. قلنا لهم وادي بني خالد هو أسهل صراحة إذا كان بتروح على السهولة يعني. فوديتهم إلى وادي بني خالد، فلغيت هذه الرحلة ووديتهم إلى وادي بني خالد يعني. فكان قرار جماعي.
0: يعني هنا يقول لك يا سلام على اللغة الإسبانية طرب. أنا أحاول يعني ما شاء الله لملم مجموعة كبيرة من الرسائل وصلتنا في هذه الحلقة، فهنيك محمد العمري على أنك ترفع تراثنا وثقافتنا وتسمع العالم من هي عمان. شكرا لك.
1: الحمد لله، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى يعني.
0: هشام، هذه رسالة من هشام.
1: شكرا هشام، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. أي لغة أنت تكتسبها هي بالنسبة لك هي مكسب أو زيادة، لأنك أنت راح تعيش عالم آخر، راح تكتشف ثقافة أخرى يوسع مداركك، وأيضا يقوي الذاكرة صراحة. إتقان لغة ثانية يقوي ذاكرتك.
0: نعم، هنا أيضا رسالة ما ذكر الاسم، نهاية الرقم 1106. نتمنى أيضا ذكر الأسماء يعني على أساس أيضا نذكرها مع أستاذ محمد، لأنه أغلب الأسئلة ما شاء الله توصل لك أخي محمد العمري، فخورين فيك. بس ويش معنى سيارة أورا؟ أورا يمكن كذا،
1: باسيارة أورا يعني خلنا نتجول الآن.
0: جولة بالسيارة.
1: لا ما سيارة، هم يسمعوها سيارة. باموس باسيارة أورا، باسيار مثل باس.
0: ايه بس
1: باسيار
0: فهمتك.
1: نتجول أورا يعني الآن، باسيارة أورا
0: غايته نتجول. اللي الحين هذه حلوة، اللي يتجول بخريف صلالة ظفار ويستمتع بالأجواء ويستمتع بالرذاذ والتفاصيل الجميلة، نحن نغبطهم ترى هناك. مع أن الأجواء الحين الحمد لله يعني وهي مناسبة.
1: والله من كم يوم لاحظت أن الأجواء
0: في أمطار على فكرة متفرقة في بعض الأماكن.
1: أنا جالس أتابع بصراحة هذه المواقع اللي تودي وين الأمطار، وخاصة في أيام العطل الأسبوعية الجمعة والسبت أسب أروح شوية يعني، حتى لو تكون أماكن قريبة يعني نزوة أو أي مكان قريب يكون فيه أمطار.
0: في أمطار الحمد لله في بعض الأماكن. حتى ما تقولنا بروح إسبانيا وأرجع إسبانيا.
1: لا أنا من 3 أسابيع كنت في إسبانيا ودرجة الحرارة 24 صراحة.
0: ما شاء الله. يعني فعلا يستمتع بهذه الأجواء. حابين نقولهم كلمتين بس ما بالإسباني مرة. أنت قلت لي كم لغة؟ تركي، فارسي،
1: أيوة.
0: إسباني واللغة الرابعة؟
1: هندي.
0: هندي.
1: أيوة.
0: وش تفضل تعطيهم هذا لكل اللي يزوروا خريف ظفار يستمتعوا بالأجواء والفعاليات وكل التفاصيل، ودعوة أيضا لكل اللي يعني اللي موجود حاليا وحاب أيضا جدوله يكون في الخريف، وش بنقولهم
1: يعني لكل زوار الظفار؟
0: لكل زوار ولكل يستمتع بالأجواء خلنا نقول.
1: بأي لغة
0: قبلنا نروح الهندي. الهندي كثير جالي الهندي موجودة معنا. أيوة.
1: يلوك جو ابي ظفار جاتا ہے ابھی مزہ لے لو ادھر ہوا بہت اچھا ہے اس لیے آپ لوگ جو بھی ادھر ہے نا آپ مزہ لے لو

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة.
2: بول بيموس كاريدوس وينتوس كاديوس أثبتيتو إيراثيون. وش رأيك؟
3: hemos vuelto queridos oyentes que Dios acepte tus oraciones.
4: أيوة يا جدع منز، الله يخرب عقلك يا جدع، والله منز. وأنا أقول يا رب بإنجليزي دي يا مرسي.
5: منز.
4: منز دي إنجليزي؟
5: لا.
4: مال ده يا مرسي؟
5: فيومي.
4: فيومي إيه؟ إنجليزي.
2: لك شمس، يعني انا خاف انسى اللغه العربيه بعد الحلقه يعني.
3: والله انت اليوم هذه الجلسه اللي جلسناها ما شاء الله.
2: انا وش قلت بالعربي؟
3: انت قلت رجعنا لكم مستمعينا الاعزاء، والله يتقبل منكم.
2: الله، يعني الحمد لله رب العالمين. بدينا دخلنا في الجو.
3: لا خلاص، انت
2: تعطونا نص ساعه غيرها يمكن خلاص ننسى العربي.
3: ابوي ده بطل شكسبير مال اسباني بعدين.
2: خلنا نروح لاستاذ انور المحروقي. مستمعينا الاحباء وكل من ينضم لي الاستماع فيما تبقى من وقت البرنامج، نسعد اكيد باثراكم لهذه الحلقه، وان شاء الله تكونوا مستمتعين بكل محطاتنا المختلفه في محطات. الاستاذ انور بن محمد المحروقي، رئيس قسم الارشاد السياحي بوزارة التراث والسياحة، سيحدثنا أكثر عن تفاصيل مختلفة وعن الإرشاد السياحي في عمان. أهلا وسهلا بك أستاذ أنوار، وسعيدين بانضمامك معنا في محطات.
6: أهلا وسهلا العزيز أيمن فقراني وجميع المستمعين الكرام والمرشد الرائع محمد العمري، سعيدين بهذه الاستضافة وشاكر لكم تواصلكم.
2: ما شاء الله، حياك يا أستاذ أنور. يعني أنا أتابع الخبر وأتابع أنه ما شاء الله رخص الإرشاد السياحي أستاذ أنور اللي أصدرتها وزارة التراث والسياحة حتى نهاية العام الماضي تقريبا وصلت أكثر من 1340 مرشد سياحي عماني، فهذا الاهتمام الكبير والدور المحوري أيضا في صناعة السياحة العمانية أعتقد أنه دور فعال ونلاحظه يوم عن يوم.
6: نعم، مثل ما ذكرت أيمن أنه نحن عندنا الكثير من المرشدين السياحيين اللي تم ترخيصهم من قبل وزارة التراث والسياحة. حملة التراخيص تقريبا العمانية مثل ما ذكرت تجاوز 1300 تقريبا 40 شخص أو مرشد مرخص بمختلف اللغات بمهارات مختلفة كذلك. وأحد الأمثلة الموجودة اليوم في عندكم في الاستوديو المرشد الرائع محمد العمري، وصراحة كنت مستمتع جدا لسماع بعض القصص الحصرية يمكن اللي كانت عبر الأثير، لأنه صراحة بعد وجود التحول الرقمي ما صرنا نشوف المرشدين كثير. فشاكرين لكم هذا البرنامج واللقاء كذلك مع المرشدين السياحيين، وأنتم كذلك ما شاء الله عليكم تقريبا حاويتوا جميع المحاور اللي ممكن نحن نتحدث عنها. صحيح. بداية بالأشياء والمناقشات اللي ذكرتوها، المهارات، القصص اللي فعليا عادة ما تكون هي قصة ولكن خلفها كذلك رسالة أو خلفها معلومة، وبعض الأحيان تكون خلفها خبرة يعني لمرشد قديم أو لمرشد دخل جديد في المجال، فيمر بالكثير من هذه الأشياء من خلال عمله في هذه المهنة.
2: نعم،
3: جزاك الله خير أستاذ أنور، شكرا لك، وبصراحة سعيد بمداخلتك الطيبة، ونحن نتعلم منكم يعني.
6: الله يبارك فيك يا حمد.
2: يعني أستاذ أنور، تذكرت في بداية حديثك عن فعلا التطور الكبير عن المرشد السياحي، ويمكن نقطة مهمة اليوم عن الذكاء الاصطناعي. يمكن اليوم أغلب السواح وكل من يزور سواء عمان أو أي مكان آخر، يمكن خلاص صار يستغني في رحلاته وجولاته بالمعلومات والتزود اللي يحتاجها من المواقع، فهل ممكن نقول أنه الذكاء الاصطناعي ممكن يستبدل المرشد؟
6: يعني تقريبا هذا السؤال يمكن نحن عشناه قبل 2000، يعني قبل فترة، هل ممكن الروبوتات تأخذ عمل الإنسان؟ هل ممكن يتم استبدال الإنسان في بعض المهام وهكذا؟ الإنسان طبيعته هو من يعني اخترع الذكاء الاصطناعي، وهو من قام باختراع هذه الأجهزة والروبوتات اللي تساعده على أداء مهامه اليومية، ولا على أداء بعض المهام الشاقة والصعبة اللي فعليا تكون فيها خطر على الإنسان نفسه. ولكن هل يمكن استبدال المرشد السياحي بالذكاء الاصطناعي؟ أنا بحد يعني خبرتي المتواضعة وكذلك رأيي الشخصي، ما أعتقد أنه يتم استبدال المرشد السياحي، يعني الإنسان الحي، بمرشد ذكاء اصطناعي. ممكن أن نستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة تساعدنا على إيصال المعلومة، أو فعليا على يعني مهنة معينة أو عمل معين أو جزئية من العمل نفسه، على أساس أنه يطلع بنتيجة أفضل، وخلينا نقول بتجربة أفضل يأخذها السائح معه. يعني استخدام التقنية وتطويعها في العمل للإرشاد السياحي مطلوب.
2: نعم.
6: وموجود بعض أو موجودة بعض الأمثلة عليه، ولكن أن يستبدل المرشد السياحي أعتقد أنه بيكون شوية صعب لطبيعة الإنسان نفسه.
2: نعم، وخاصة التأثير أستاذ أنور، يعني نعم. تأثير اليوم التواصل البشري في موضوع يعني مع السائحين أمر مهم. أتوقع الأسلوب يعني الذكاء العاطفي خلنا نقول أحيانا في المرشد السياحي، كيف ممكن أن يؤثر لهؤلاء الزوار، القصص الواقعية اللي يثريها. فأتوقع أن كل هذه التفاصيل مهمة جدا، وأتوقع مهم جدا كمرشد سياحي اليوم يتحلى فيها.
6: لا لا أكيد طبعا، مثل ما ذكرت أيمن وذكر تقريبا محمد، من ضمن القصص اللي هي مهارات الاتصال والتواصل، هذه مهارة يتعلمها المرشد السياحي وكذلك يكتسبها أثناء ممارسته للمهنة هذه. هذه المهارة طبعا تخليه يفهم السائح، مثل ما أنت ذكرت كذلك الذكاء العاطفي هذا مهم جدا. أنا ممكن من ملامح السائح نفسه عارف أنه في شيء زعج، أنه يمكن من نبرة صوته في بعض الأحيان، من إيماءة جسده، هي هذه مهارات كذلك يتعلم عليها المرشد السياحي وكذلك ممارسة أثناء عمله، تخليه يفهم السائح أكثر، وكذلك السائح يحس بالارتياح أثناء تعامله لشخص يقرأ المعطيات الحيوية ويقرأ مفاهيم وجهه والأشياء اللي تظهر على تعابير وجهه أثناء الرحلة السياحية اللي يقوم فيها المرشد السياحي.
2: نعم، للشباب المتحمسين اليوم أستاذ أنور يعني الانضمام في مجال الإرشاد السياحي، يعني ما هي رسالتك لهم من خلال هذا المنبر؟
6: طبعا نحن دائما نوجه رسائلنا للمرشدين السياحيين أن المجال الجميع، وليس فقط اللي فعليا يحب الإرشاد السياحي، يعني يجرب مهارة جديدة أو يجرب مهنة جديدة. المجال مفتوح لجميع الأشخاص اللي فعليا يحب يقابل ثقافات مختلفة، يحب يتحدث لغات، أو يحب خلينا نقول يمارس لغة بدأ يتعلمها في المدرسة، أو مثلا كان يشاهد مسلسلات كرتونية، أو بعض الأحيان المسلسلات اللي الحين انتشرت لدى الشباب فيتعلم منها مهارة، واللي هي مثلا اللغة. هذه اللغة راح تفيده في مسيرته العملية أو تفيده في حياته، كذلك راح يعني تعطيه مدارك أخرى.
2: نعم.
6: فنحن اليوم كمرشدين سياحيين أو حتى المرشدين اللي يجون أو اللي يتقدموا عشان الحصول على رخصة إرشاد سياحة، يجون من خلفيات دراسية مختلفة أو من خلفيات مختلفة، اللي فعليا اللي كان مهندس، واللي هو دكتور، واللي فعليا يعني في السلك العسكري، وغيرها من الجهات الثانية، المتقاعدين كذلك، فيحبوا مثلا يقربوا مهارة جديدة، يحبوا كذلك يتعرف على ثقافات أخرى. وممكن سابقا ذكرت أنه فعليا نحن فعليا الواجهة الأولى لعمان كمرشدين سياحيين، يعتبر الواجهة الأولى لعمان، هم أصحاب الانطباع الأول. فأنت لو في شيء تحب الآخر يعرف عن بلدك، إذن هذا مكانك. وطبعا الارشاد السياحي يعني يطور مهاراتهم في هذا المجال وراح يخليهم كذلك يقولوا الصوره الحسنه مثل ما شفتوا احد النماذج عندكم الان في الاستوديو وكذلك النماذج الكثيره صراحه اللي فعليا يعني ممكن اللقاء فيهم والتعرف على قصصهم والاشياء الجميله اللي مروا فيها اثناء ممارستهم مهنه الارشاد السياحي. فاللي عنده لغه يعني اجنبيه غير اللغه الانجليزيه وكذلك اللغه الانجليزيه مرحبا فيها. اللغات الاجنبيه مثل ما ذكر محمد عليها طلب كثير من قبل الاسواق السياحيه المختلفه اللي فعليا وزاره التراث والسياحه وكذلك السلطنه تحاول في بعض الاحيان تستقطب اسواق جديده لسلطنه عمان وهذا كذلك تجلى من الزيارات الساميه لحضره صاحب الجلاله السلطان هيثم حفظها الله ورعاه لبعض الدول وكذلك وجوده شخصيا في بعض المراسم اللي تصير في زياره الدول هذه. هذا يدل على أنه السلطنة تستقبل العديد ومختلف الأطياف ونحن دائما في ازدياد ومحتاجين لعداد هذه.
2: نعم.
6: مثل ما ذكرنا سابقا العدد 1300 وشيء ولكن ما زلنا نتطلع للأكثر وما زلنا نتطلع كذلك لمثل ما تقول مهارات يعني مطورة بشكل أفضل مهارات شخصية مهارات مهنية لدى المرشدين السياحيين يطوروها وكذلك لغات.
2: نعم.
6: أكثر وأشمل.
2: نعم جميل جدا شكرا لك على كل هذه الإضافات أستاذ أنور بن محمد المحروقي رئيس قسم الإرشاد السياحي بوزارة التراث والسياحة ونتمنى لكم إن شاء الله تعالى كل التوفيق والنجاحات في القادم. شكرا جزيلا لك.
6: الله يبارك فيك يا أيمن وكل الشكر على هذا الفوضى.
2: شكرا شكرا. إذن كان معنا أستاذ أنور وكنتم معنا في كل هذه الرحلة الجميلة وكل هذه التفاصيل المثرية في محطات من حلقتنا لهذا اليوم عن السفر والسياحة وتحديدا عن الإرشاد السياحي. هنا رسالة من صاحب الرقم نهاية 7893 يقول فخورين بك محمد العمري ما شاء الله مثقف وإنسان محترم. هو سوى صوتية بس حاولت أن أشغلها فما رضت تشتغل الظهر أنه فأكيد فيها ترحيب لك وأكيد يبقى ترحيب أيضا.
3: Muchas gracias por tus palabras, pero la verdad no sé quién eres. Por favor, dame tu nombre.
5: مش محتاج تفسير.
2: أيضا هنا رسالة أرحب بأخي الغالي محمد المعروف بحسن الخلق في تعامله مع الجميع صلى الله أن يوفقك ويسعدك ويرفع قدره في الدارين فخورين فيك. أختك منى العمري نوجه لهم أيضا كل التحايا.
3: شكرا منى شكرا جزاك الله خير.
2: يعني فعلا تحية كبيرة لخالي المبدع يقول فخور بك. معي سؤال هل ممكن لك خطة تعمل دورات لتعلم الإسبانية الملهم؟
3: الملهم الملهم يتكلم إسباني بالمناسبة
2: ما شاء الله.
3: نعم
2: شكلها العيلة.
3: لا هذا أنا علمته بعض الأشياء فإن شاء الله إن شاء الله في دورة وأنا جالس أفكر جالس أحط المادة العلمية علشان ممكن أعطيك كورس باللغة الإسبانية إن شاء الله.
2: إحنا فريق العمل برسوم أو مجان
3: بالعكس انا اعطيكم الرز.
2: الله يسعدك يا
3: انت اصلا تشريف لي صراحه.
2: يعني يقول لك اليوم ملايين الناس يعرفوا الارجنتين بسبب ميسي.
3: نعم.
2: فقليلين يعرفون انه ميسي نفسه اصبح سبب في زياده اقبال السياح على مدينه روزاريو مسقط راسه. هناك زوار يذهبون ليروا المدرسه التي درس فيها الحي الذي نشا فيه والنادي الذي بدا منه. يعني لاعب كره قدم تحول الى مرشد سياحي غير مباشر لمدينه كامله.
3: بالضبط هو هذا الحين عشاق الحين يروحوا يزوروا هذه المدينه بالرغم من بعدها يريد يشوفوا مسقط راس هذا الأسطورة ليونيل ميسي.
2: ملهم أصبح لكثير من عشاقه ومتابعي فهو مرشد
3: أيقونة.
2: لذلك دائما السؤال هل تنجب كرة القدم كميسي وما قدمه أيضا في عالم كرة القدم. وعلى طاري ميسي هذا طبعا أن الخبر اللي قريته موثق في تقارير السياحة هناك في مدينة روزاريو أنه ميسي وبسبب ميسي أصبح بشكل كبير زيارة على مدينة روزاريو والتعرف على هذه المدينة على المنشأ اللي ولد فيه ميسي على الحي على كل التفاصيل المتعلقة وكلها مسطرة بتخيل برسومات بألوان بتفاصيل مختلفة عن هذا اللاعب. لو جاء ميسي اليوم إلى سلطنة عمان.
3: نعم.
2: تخيل يعني وانت المرشد المكلف يعني انك ترافق ليونيل وين اول مكان راح تاخذه وليش وش كيف طريقة استقبالك لل
3: بصراحة راح اخذه في البداية.
2: انا حسك توترت من السؤال
3: لانه الخيار صعب بصراحة انك انت او اذا بتكون في مسقط لكن اذا قف هذا الوقت اول شيء بودي صلالة خليه يشوف الخريف شوية وبعدين بنكمل باقي الرحلات. ايوه يعني بصراحه
2: كيف بترحب فيه خلينا نقول بالاسم يعني باللاتيني
3: هي نفسها
2: لكن انت قلت لي بعض الحروف والمصطلحات والنطق.
3: ليونيل ميسي إيريس اون استريا إيريس اون ليجندا bienvenido a Oman por favor dime en qué te lo puedo ayudar. te voy a pasear por Oman, por toda la belleza de Oman, y la verdad quiero aprovechar esta oportunidad para darte la bienvenida y para agradecerte todo lo que estás haciendo por el fútbol.
2: هذا كله لميسي
3: انا لو قلت عليه بكره 24 ساعه وخلص.
2: إذن تفاصيل فعلا عشناها مع مبدعنا الجميل أستاذ محمد العمري في هذه المحطة الجميلة المثرية، يعني كانت محطة ملهمة حقيقة ومليئة بكثير من التفاصيل المميزة من رحلات الكفاح، من الصبر الذي وصل من خلاله محمد العمري إلى هذه المحطات، إلى وصولا إلى إتقان الكثير من اللهجات ومختلف اللغات من دول العالم، وهو واجهة حقيقية دعنا نقول لسلطنة عمان وسفير أيضا يعكس الصورة الجميلة وطبيعة الشعب العماني ورسالة السلام التي دائما وأبدا ما توصلها أيضا سلطنتنا الحبيبة عمان للعالم أجمع. أنا سعيد حقيقة بهذا الحضور، بهذا التواجد أستاذ محمد العمري، وأتمنى لك إن شاء الله تعالى مزيد من النجاحات والتوفيق في القادم.
3: حقيقة أنا مع كلمات الشكر يعني لا تسعف أني الآن عمدت تعبيري بأن أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لي، وحقيقة هي فرصة بالنسبة لي تعطيني دفعة معنوية قوية جدا على أنه أنا ممكن أبدع وأعرف عن نفسي في مجال الإرشاد السياحي، وكيف أنا ممكن أخلي السائح في نهاية المطاف أنه يخرج بفعلا بانطباع جيد عن عمان أولا وعن المرشد ثانيا.
2: شكرا جزيلا لك،
3: جزاكم الله خيرا، وشكرا لكل المتابعين اللي أرسلونا برسائلهم وشاركوا بهذا، صراحة سعيد جدا، وشهاداتكم يعني حقيقة أعتز بها.
2: شكرا لكم بالتركي نباها.
3: شكرا تشوك تشكر ديورا.
2: الله عليك. إذن رحلة فعلا مستمعين لم نقطع فيها المسافات، لكننا اقتربنا أكثر من الإنسان الذي يقف خلف كل رحلة جميلة، المرشد السياحي الذي لا يكتفي بأن يدلك على الطريق بل يفتح لك أبواب الحكاية ويجعلك ترى المكان بعينيه وتشعر به بقلبه. تعرفنا اليوم على إسبانيا بثقافتها ولغتها وتاريخها، وربطناها بعمان التي ما زالت تفتح ذراعيها لكل زائر بثقافة أصيلة وإنسان كريم وتاريخ يروى لا يختصر. كل الشكر مجددا لضيفنا العزيز الأستاذ محمد العمري على ما أمتعنا به من تجارب وأيضا قصص ورؤى. الشكر أيضا موصول لكل من كان معنا في هذه الحلقة. شكرا لبثينة الفوري كانت في إعداد أيضا تفاصيل هذه الحلقة، كنت معكم أيضا في إعدادها وتقديمها أخوكم أيمن الفجراني، وفي إخراجها شمس أريس. دمتم بعافية، في أمان الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله. الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان، الفترة الإخبارية الثانية، نستهلها بأبرز العناوين.
1: الولايات المتحدة تواصل ضرباتها الجوية على أهداف في أنحاء إيران، وطهران تحذر من استهداف بنيتها الأساسية.
0: استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
1: قتيلان في هجوم روسي استهدف العاصمة كييف، وأوكرانيا تقول إنها هاجمت ناقلات نفط روسية في البحر الأسود وبحر آزوف.
0: افتتاح الحركة المرورية على طريق وجسر المغسيل الجديد بمحافظة ظفار بعد اكتمال 90% من الأعمال المنجزة بالمشروع.
1: السلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل الفترة من إذاعة سلطنة عمان، يقرأها الزميل سعيد بن مهنا العميري ومحدثكم أحمد بن عبد الله الندابي. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم تصدي الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيرة معادية. وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان

0: الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات على إيران وصلت للمرة الأولى إلى مناطق محيطة بالعاصمة الإيرانية طهران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت مراكز قيادة ومواقع دفاعات جوية في مدن عدة بما فيها بندر عباس وراساك وتشابهار. موجة جديدة من الضربات الجوية شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران وصلت للمرة الأولى في هذه الجولة إلى مناطق محيطة بالعاصمة الإيرانية طهران. 90 دقيقة من القصف استهدفت خلالها القيادة المركزية الأمريكية مراكز قيادة ومواقع دفاعات جوية وقدرات صواريخ وطائرات مسيرة وأنظمة الدفاع وصواريخ كروز ومنشآت مراقبة ساحلية ومناطق متعددة من بينها بندر عباس. كما أعلنت القيادة عن إطلاق صواريخ لتعطيل ناقلة نفط كانت تحاول اختراق الحصار الذي أعادت الولايات المتحدة فرضه على الموانئ الإيرانية. وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في مدن عدة بما فيها بندر عباس وراساك وتشابهار. وفي هذا السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تحاول التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب وإن واشنطن تبلي بلاء حسنا لتسوية الملفات العالقة. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن لا تكتسب أهمية إلا إذا تم تنفيذ بنودها. باكستان من جهتها دعت الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء العنف واستئناف المفاوضات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي بوساطة إسلام أباد. وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي إنه على الرغم من أن تنفيذ مذكرة التفاهم يواجه صعوبات فإن باكستان ستواصل تشجيع جميع الأطراف على إنهاء العنف واستئناف المناقشات الفنية. الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران أدت إلى إرباك الحركة البحرية في المنطقة وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والمنتجات المرتبطة فيما تجاوزت تأثيراتها حدود المنطقة، الأمر الذي دعا العديد من الوسطاء إلى حث الجانبين لتنفيذ مذكرة التفاهم.
1: أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس نظيره الأمريكي بيت هيغست بأن إسرائيل عازمة على إبقاء قوتها في المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة. وقال كاتس أن إسرائيل تحارب في لبنان لتغيير الواقع وليس لإعادة التموضع إلى ما كان عليه حسب وصفه، مؤكدا على بقاء القوات في المناطق الأمنية لفترة غير محدودة لحماية حدود إسرائيل والمجتمعات القريبة من الحدود على حد زعمه. وتنتشر قوات إسرائيلية في أراض بلبنان وقطاع غزة حيث تشن عمليات عسكرية بصورة شبه يومية ضد حزب الله وحركة حماس وتمتد بحوالي 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية وتسيطر على ما بين 70-80% من أراضي القطاع. كما نشرت إسرائيل قوات لها في منطقة عازلة تشرف عليها الأمم المتحدة تفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية في هضبة الجولان المحتلة.
0: وارتباطا بملف الأراضي المحتلة، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد فلسطينيين وإصابة 3 آخرين في قصف مدفعي للاحتلال استهدف محيط مفرق بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر قصف طائرات الاحتلال لمحيط بحي التفاح شمال شرق المدينة.
2: أعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً سيطرته على 70% من مساحة قطاع غزة، وأبلغ بذلك المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينت. ويشهد القطاع منذ فترة تقدما إسرائيليا متدرجا لتوسيع مساحة المنطقة الصفراء إلى جانب الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي خلف 5 شهداء جدد، سقط أحدهم في قصف مركبة بمدينة خان يونس وآخر في استهداف خيام نازحين غرب

0: مدينة غزة، كما تسبب قصف مدفعي في سقوط شهيد جنوب غزة، إضافة لشهيدين سقطا بفعل قصف لحي التفاح شرقها. واستمرت الغارات لتطال مربعا سكنيا غرب دير البلح بالمنطقة الوسطى، ما خلف دمارا واسعا وسط تدهور صحي ومعيشي حاد للسكان، مع غياب أفق لحل سياسي قريب. فوقف إطلاق النار يتعثر بفعل الشروط الإسرائيلية. وفي العمق، لا ترغب حكومة بنيامين نتنياهو بالحلول بقدر ما تسعى للتصعيد خدمة لأهداف سياسية أبرزها الفوز بانتخابات الكنيست في أكتوبر المقبل. ويعزز الأمر تصريح وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس حول عدم الانسحاب من غزة ولبنان وسوريا وحول الضفة الغربية، وبهدف تثبيت مخطط الضم فعليا تحت السيطرة الإسرائيلية، تواصل حكومة الاحتلال المصادقة على مشاريع الاستيطان، أحدثها مخطط يمتد لسنوات بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار تجير لصالح إقامة عشرات المستوطنات في مواقع استراتيجية بالضفة ودعمها بالبنى التحتية اللازمة، ما يعني الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية. الجيش الإسرائيلي نفذ أعمال هدم في منطقة الأغوار واقتحم مدن وبلدات واعتقل فلسطينيين، إضافة إلى تأمين الحماية لمستوطنين نفذوا اعتداءات على أراض زراعية وممتلكات فلسطينية. أما القدس المحتلة فشهدت اقتحام مستوطنين بحماية شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى، كما اقتحمت وحدات من الجيش بلدة سلوان جنوب الحرم القدسي، وأطلقت أخرى قنابل الغاز خلال اقتحام قرية عناتة شمال القدس، وأعلن عن إصابات بين الفلسطينيين. وبقراءة للسلوك الإسرائيلي، لا تبدو حكومة نتنياهو تحت ضغط حقيقي من الإدارة الأمريكية، لا في ملف وقف إطلاق النار بغزة ووقف الاستيطان في الضفة الغربية، ولا في ملف لبنان، حيث المدفعية الإسرائيلية تواصل هجماتها على بلدات الجنوب اللبناني، فيما يتم التحرك سريعا لإقامة خط من المواقع العسكرية الإسرائيلية الدائمة في الجنوب، ما يعني تثبيت إسرائيل أمرا واقعا يصعب تغييره تحت مظلة الاتفاقيات السياسية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: طرحت تركيا رؤية استراتيجية جديدة لتحويل خط كركوك جيهان النفطي إلى ممر إقليمي عملاق للطاقة من خلال تقديم اتفاق شامل يتجاوز الصيغة الحالية التي تنتهي في 27 من يوليو الحالي. يتضمن المقترح التركي قبول حل انتقالي مؤقت لعام واحد، مع طرح خطة لمد الأنبوب جنوبا لربط البصرة وإنشاء خط عازل وإنشاء خط غاز موازن لنقل إمدادات الخليج العربي.
2: تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية نحو صياغة جديدة لخارطة الطاقة في المنطقة. أنقرة أعلنت رسميا رفضها تجديد اتفاقية نقل النفط الحالية مع العراق بصيغتها القديمة التي من المقرر أن تنتهي في 27 من يوليو الحالي. بدلا من ذلك، طرحت تركيا رؤية طموحة لتحويل خط أنابيب كركوك جيهان من مجرد ناقل محلي إلى ممر إقليمي دولي للطاقة. ويكمن الحل الفوري في ترتيب مؤقت، حيث أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بايرقدار قبول بلاده حلا انتقاليا يقضي بتمديد تشغيل الخط لمدة عام واحد فقط عبر شركة بوتاش التركية. هذا العام يمنح بغداد وأنقرة الوقت الكافي للتفاوض على ميثاق تعاون أكثر شمولا. أما الأبعاد الاستراتيجية للمقترح التركي الجديد فهي تتجاوز الحدود التقليدية، حيث تقترح أنقرة مد الأنبوب جنوبا، أي ربط حقول البصرة النفطية بالخط الحالي، ومضاعفة السعة برفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمشروع لتصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا، وإنشاء خط أنابيب جديد للغاز الطبيعي يسير جنبا إلى جنب مع خط النفط، بالإضافة إلى فتح المجال أمام دولة الكويت ودول الخليج الأخرى لضخ غازها ونفطها، لا سيما الغاز القطري، نحو الأسواق الأوروبية. هذا المشروع حسب مراقبين يكتسب أهمية جيوسياسية بالغة، خاصة مع سعي العراق لتأمين مسارات بديلة لتصدير طاقته في ظل الاضطرابات المستمرة التي تشهدها الممرات المائية الإقليمية كمضيق هرمز. ويتوقع أن يعيد هذا الممر الطموح في حال نجاحه صياغة التحالفات النفطية في الشرق الأوسط. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
3: قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إن قواتها استهدفت خلال الليل 6 ناقلات نفط روسية وقاطرتين في البحر الأسود وبحر آزوف. في المقابل قالت وسائل إعلام إن روسيا شنت هجمات على العاصمة الأوكرانية، ما أدى إلى حدوث خسائر بشرية ومادية.
4: معارك محتدمة تشهدها جبهات الصراع في الحرب الروسية الأوكرانية مسجلة خسائر بشرية ومادية بين الجانبين في ظل تبادل الهجمات وتصاعد الضربات. آخر تطورات الحرب ذكرتها وسائل إعلام أوكرانية، حيث قالت إن هجوما روسيا استهدف شرق العاصمة كييف وتسبب في سقوط قتيلين وإصابة آخرين وحدوث أضرار في مبان غير سكنية في منطقة دار نيتسكي شرق العاصمة، فيما تعرض مستودع في منطقة سيفياتوشينسكي غرب كييف للقصف، حيث سجلت إصابة 5 أشخاص أحدهم بجروح طفيفة. مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا هي الأخرى تعرضت بحسب وسائل إعلامية أوكرانية لهجوم بطائرات مسيرة روسية خلال الليل نتج عنه تضرر 3 مناطق في المدينة. في المقابل قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إن قواتها استهدفت خلال الساعات الماضية 6 ناقلات نفط روسية وقاطرتين في البحر الأسود وبحر آزوف، فيما شنت هجمات بطائرات مسيرة على عدد من المناطق الروسية. ومع تواصل الهجمات بين الطرفين وفي ظل غياب أفق واضح للحل، تظل الحرب مفتوحة على مزيد من المواجهات في انتظار أي اختراق دبلوماسي قد يضع حدا لأحد أكثر النزاعات تعقيدا منذ سنوات.
1: وجهت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها تهنئة للمتفوقين في شهادة دبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2025-2026، ونصت التهنئة على الآتي: أبناءنا وبناتنا الطلبة، بمشاعر ملؤها الفخر والاعتزاز، نشارككم فرحة هذا التفوق، ونبارك لكم ما حققتموه من إنجاز مشرف في شهادة دبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2025-2026. لقد كان وراء هذا النجاح عزيمة صادقة وجهد متواصل ورعاية كريمة من أسر آمنت بأبنائها وساندتهم، كما كان للمعلمين والمعلمات والكوادر التعليمية والإدارية دور مقدر في التوجيه والمتابعة وغرس حب العلم والاجتهاد. أبناءنا الأعزاء، احملوا هذا التفوق بتواضع، وواصلوا مسيرتكم بثقة، واجعلوا من أخلاقكم الأصيلة وحبكم لعمان نورا يرافقكم في طريق العلم والحياة، فالوطن يفرح بكم وينتظر منكم علما نافعا وعملا صادقا. بارك الله خطاكم وفتح لكم أبواب الخير والتوفيق، وجعلكم دائما قرة عين لأسركم وفخرا لعمان وأهلها.
3: وبالعودة إلى الملف الروسي الأوكراني، اتهمت موسكو كييف باغتيال كبير مهندسي محطة زابوريجيا للطاقة النووية الواقعة في جنوب أوكرانيا وتسيطر عليها موسكو في هجوم بطائرة مسيرة.
5: أعلن ليخاتشوف مدير عام الطاقة الذرية أن ألكسندر ياكوفليف كبير مهندسي محطة زابوريجيا قد قتل بعد ظهر يوم أمس بمسيرات أوكرانية أثناء توجهه إلى العمل، ما يعني أن اغتياله كان مقصودا. وقد أدان غروسي مدير عام وكالة الطاقة الذرية الدولية هذا الهجوم وطالب بالوقف الفوري للهجمات على المنشآت النووية. أجدر بالذكر أن الطرفين يتبادلان الاتهامات بقصف هذه المحطة التي تعتبر أكبر محطة نووية في أوروبا وتقع تحت سيطرة القوات الروسية. في غضون ذلك استهدفت القوات الأوكرانية عدة منشآت عسكرية واقتصادية حيوية بما في ذلك مجمع غازبروم في جمهورية بشكوركستان في العمق الروسي، وهو من أضخم المجمعات الروسية للصناعة البتروكيميائية المتنوعة. كما قصفت مصفات النفط في كراسنادار، ناهيك عن 5 ناقلات نفط و5 سفن شحن وسفينة بحرية أخرى في بحر أزوف. وقد وصف وزير الخارجية الروسية لافروف هذه الأعمال بأنها إرهابية تتجاوز القرصنة، كونها تقصد الضرر لا النهب حسب تعبيره. فيما أعلنت الدفاع الروسي إسقاط 100 المسيرات الأوكرانية فوق عدة مناطق روسية بما في ذلك موسكو، وقامت قواتها بضرب المواقع والموانئ والسفن الأوكرانية التي تستخدم لصالح المسلحين الأوكرانيين حسب تعبير الدفاع الروسي. على صعيد آخر، أبرمت كييف اتفاقيات مع باريس تتيح لها إنتاج أسلحة حديثة كصواريخ كروز سكالب وقنابل موجهة، وستكون أوكرانيا أول دولة تحصل على أحدث منظومات مصممة لاعتراض الصواريخ البالستية من فرنسا وإيطاليا، ناهيك عن الاتفاق على شراء 16 مقاتلة رافال الفرنسية بكامل تسليحها. وستبدأ فرنسا بتدريب الطيارين الأوكران والطواقم الفنية منذ العام الجاري. ويلفت النظر بشكل خاص أن معظم المصادر الغربية نوهت بمدى صعوبة أن تستطيع أوكرانيا إنتاج صواريخ باتريوت بعد الحصول على ترخيص أمريكي بذلك، وأن الأمر يحتاج إلى عدة سنوات حسب صحيفة يونا الألمانية. ومع ذلك أعلن الرئيس زيلينسكي أن صواريخ باتريوت وغيرها سيتم إنتاجها بأياد أوكرانية قبل نهاية العام الحالي. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
3: لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 19 آخرون في حريق لا يزال مشتعلا في دار للأيتام بضواحي العاصمة الجزائرية، وفق ما أعلنت هيئة الحماية المدنية الجزائرية اليوم، من دون تحديد أعمار الضحايا.
1: فترتنا الإخبارية الثانية متواصلة معكم مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان، وهنا تذكير بالعناوين. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تهنئ المتفوقين في شهادة دبلوم التعليم العام.
3: الولايات المتحدة تواصل ضرباتها الجوية على أهداف في أنحاء إيران، وطهران تحذر من استهداف بنيتها الأساسية.
1: استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
3: قتيلان في هجوم روسي استهدف العاصمة كييف، وأوكرانيا تقول إنها هاجمت ناقلات نفط روسية في البحر الأسود وبحر أزوف.
1: افتتاح الحركة المرورية على طريق وجسر المغسيل الجديد بمحافظة ظفار بعد اكتمال 90% من الأعمال المنجزة بالمشروع.
3: بعد إنجاز 90% من المشروع، افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الحركة المرورية على طريق وجسر المغسيل بولاية صلالة ضمن جهودها لتعزيز كفاءة شبكة الطرق بمحافظة ظفار وتسهيل حركة التنقل بين الولايات والمواقع السياحية، لا سيما خلال موسم خريف ظفار. المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 9 ملايين ريال عماني يتضمن إنشاء جسر خرساني بطول يقارب 540 مترا يرتكز على 17 عمودا وركيزتين جانبيتين بارتفاع 12 مترا إلى جانب تنفيذ نفق أرضي لتسهيل الحركة المرورية إلى المواقع السياحية المجاورة، ومنها الواجهة البحرية بمنطقة المغسيل وكهف المرنيف النوافير الطبيعية. رعى الافتتاح صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، الذي أكد أن محافظة ظفار تشهد تنفيذ مشروعات متواصلة في قطاع البنية الأساسية بما يواكب مسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عمان، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار. وأشار سموه إلى أن الطريق وجسر المغسيل يعد من المشروعات الحيوية التي ستسهم في تعزيز كفاءة شبكة الطرق بالمحافظة وتحسين انسيابية الحركة المرورية وتسهيل الوصول إلى ولايتي رخيوت وضلكوت والمواقع السياحية، بما يدعم الحركة السياحية والاقتصادية والاجتماعية.
1: وبالتزامن مع موسم الخريف، دشنت وزارة التراث والسياحة برنامج التوعية السياحية دربك خضر، حيث يهدف إلى تعزيز الوعي السياحي لزوار موسم خريف ظفار عبر تقديم رسائل إرشادية ومحتوى تفاعلي واستخدام التقنيات الرقمية. ويأتي البرنامج لتحسين تجربة زوار الموسم السياحي وضمان سلامتهم وتوجيههم بالشكل الأمثل إلى المواقع الطبيعية والسياحية في محافظة ظفار.
3: اعتمدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم المؤشرات العامة لنتائج امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه للدور الأول للعام الدراسي 2025-2026، حيث بلغت نسبة النجاح في دبلوم التعليم العام 83.37%، فيما بلغت نسبة النجاح في دبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة ثنائية اللغة 92.39%، وبلغت نسبة النجاح في دبلوم التعليم العام التقني لكلية الحرس السلطاني العماني التقنية ثنائية اللغة 94.55%، وحقق دبلوم التعليم العام والعلوم الإسلامية نسبة نجاح بلغت 100%، بينما بلغت نسبة النجاح في دبلوم التعليم العام التربية الخاصة 95.65%. وسجل دبلوم التعليم العام المهني والتقني نسبة نجاح بلغت 82.6%. وأعلنت الوزارة أن النتائج ستكون وأتاحت الوزارة النتائج ابتداء من الساعة الرابعة من مساء اليوم عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة وتطبيق ولي الأمر، كما يمكن للطلبة تقديم طلبات مراجعة التصحيح إلكترونيا عبر البوابة التعليمية من خلال الفترة من 17 إلى 23 يوليو الجاري وفق الضوابط المعتمدة.
1: أكملت المدينة الطبية الجامعية بنجاح التقييم الدولي لخدمات العلاج الإشعاعي بمركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان، في إنجاز يعزز جودة الرعاية التخصصية المقدمة لمرضى السرطان، ويعد التقييم برنامجا دوليا لمراجعة جودة وسلامة خدمات العلاج الإشعاعي طورته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركاء دوليين. ويهدف المشروع إلى تقييم الممارسات الطبية والفنية وإجراءات السلامة وضمان الجودة ودعم التحسين المستمر للخدمات. ويؤكد استكمال هذا التقييم التزام المدينة الطبية الجامعية بتطوير خدمات علاج الأورام وتبني المعايير الدولية، بما ينسجم مع دورها في تطوير الرعاية الصحية التخصصية وتعزيز التكامل بين الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث والابتكار.
3: شهدت منصة بحار نقلة نوعية في تطوير قطاع التسويق السمكي في سلطنة عمان خلال السنة والنصف الماضية، وذلك بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والشركاء من مختلف المحافظات. وخلال هذه الفترة تم افتتاح وربط عدد من الأسواق السمكية إلكترونيا بالمنصة، من أبرزها سوق الأشخرة وسوق الشويمية وسوق الكبي، كما يجري العمل حاليا على استكمال ربط سوق خصب بالمنصة الإلكترونية. وشهدت المنصة نموا ملحوظا في قيمة التداول، حيث تجاوز نمو التداول عبر المنصة أكثر من 150%، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تعزيز المنافسة والشفافية وتعظيم العائد للصيادين والمشتغلين في القطاع وتوسيع فرص الوصول إلى المشترين من مختلف مناطق السلطنة وصولا إلى الأسواق الخليجية والدولية.
1: وقعت محافظة جنوب الشرقية اتفاقيتين مع المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. تهدف الاتفاقية الأولى إلى دعم مبادرة أعمال الإغاثة والاستجابة لحالات الطوارئ الناتجة عن الكوارث الطبيعية. وشملت الاتفاقية الثانية تمويل مشروع تأهيل ورصف طرق جبلية تخدم 11 قرية في ولايات محافظة جنوب الشرقية. وقع الاتفاقيتين من جانب المحافظة سعادة الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي محافظ جنوب الشرقية.
6: وقعت محافظة جنوب الشرقية اتفاقيتين تنمويتين مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في إطار شراكة راسخة ومتنامية بين الجانبين. الاتفاقية الأولى تستهدف الإسهام في مبادرة أعمال الإغاثة والاستجابة لحالات الطوارئ الناتجة عن الكوارث الطبيعية في المحافظة عبر تعزيز منظومة إدارة الطوارئ. أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بتنفيذ مشروع تأهيل ورصف الطرق الجبلية بطول 6 كيلومترات يخدم عددا من القرى في ولايات المحافظة، بما يسهم في تحسين الربط بين القرى والتجمعات السكنية وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات.
7: محمد بن جمع المخيني مدير عام الاتصالات وشؤون المجتمع:
8: الاتفاقية الأولى تدعم جاهزية المحافظة للاستجابة للطوارئ والكوارث الطبيعية. طبعا احنا نعرف ان الأنواع المناخية نشهدها في السلطنة باستمرار من فترة لأخرى. نريد أن نؤكد جاهزية السلطنة ونساعد في ذلك، لأن الحكومة بحد ذاتها هي قائمة بدور الأكبر والشامل في هذا الموضوع، لكن دور القطاع الخاص هو في تعزيز قدرات القطاع سواء البلدي أو غيره في حماية الأرواح والممتلكات. لذلك احنا نمول جاهزية المحافظة بشكل عام. الاتفاقية الثانية هي المناطق الجبلية والقرى المتناثرة التي تحيط بولاية صور. المشروع يهدف إلى تحسين الوصول للقرى والخدمات الأساسية، رفع مستوى السلام المرورية بالنسبة لهذه القرى. فلذلك نحن سنهدف إلى تمويل ورصف 6 كيلومترات في هذا القطاع.
6: وتأتي هاتان الاتفاقيتان في إطار دعم مستهدفات رؤية المحافظة الرامية إلى تعزيز وتحقيق جودة حياة أفضل لسكانها. أحمد بن بارك الدربكي، ولاية صور، محافظة جنوب الشرقية.
3: تجاوز إجمالي الاستثمارات بمدينة البريم الصناعية 280 مليون ريال عماني، أما مدينة المضيب الصناعية فتبلغ الاستثمارات فيها 15 مليون ريال عماني. وتسعى مؤسسة مدائن إلى تطوير البنى الأساسية والمشروعات التنموية الواعدة وربطها بين الإنتاج والتصدير والابتكار.
9: تعد محافظة البريمي أحد أهم البوابات التجارية الحدودية لسلطنة عمان، لتتحول اليوم إلى شريان اقتصادي نشط، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد وقربها الاستراتيجي من الموانئ والمطارات المحلية والخليجية، إلى جانب مقوماتها البنيوية المتطورة، إذ تتيح شبكة الطرق الحديثة والمنافذ البرية المتقدمة انسيابية عالية لحركة البضائع والمنتجات. وتوضح المؤشرات أن قيمة إجمالي الاستثمارات الموطنة في مدينة البريم الصناعية تجاوز 280 مليون ريال عماني لأكثر من 370 مشروعاً تتنوع بين القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، وذلك على مساحة تبلغ 5.5 مليون متر مربع، بما يوفر خيارات واعدة للتوسع المستقبلي. إلى محافظة شمال الشرقية وتحديداً مدينة المضيب الصناعية التي رسخت مكانتها كأحد أبرز الاقتصادات الواعدة في المنطقة، مدعومة بحزمة محفزات جعلتها وجهة جاذبة ل14 مشروعاً استثمارياً في قطاعات متنوعة بقيمة 15 مليون ريال عماني. وشهدت المدينة بدء أعمال المرحلة الأولى لتطوير البنية الأساسية بقيمة تتجاوز 17 مليون ريال عماني، ونسبة إنجاز كلية وصلت إلى 7%، مع العمل على تسريع وتيرة التنفيذ تمهيداً للمراحل التوسعية المقبلة. حراك اقتصادي تشهده المدن الصناعية التابعة لمؤسسة مدائن يتواكب مع خطط طموحة لتطوير البنى الأساسية والمشروعات التنموية الواعدة وربطها بين الإنتاج والتصدير والابتكار، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 في تمكين المحافظات وجهود التنويع الاقتصادي.
1: شاركت سلطنة عمان في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأكدت سلطنة عمان في كلمتها التزامها الراسخ بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال دمج أهدافها في رؤية عمان 2040 وخططها التنموية، مشيرة إلى أنها تواصل تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية عبر الاستثمار في مشروعات التحلية وإعادة استخدام المياه المعالجة ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، مؤكدة المضي بخطى متسارعة في التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتنفيذ مستهدفاتها لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، مع التأكيد على أهمية توفير التمويل ونقل التكنولوجيا لضمان انتقال عادل ومنصف في مجال الطاقة.
3: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل 3.78 دولار للبرميل مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 76.36 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ 79.09 دولار للبرميل.
1: تواصل الشركات المدرجة في بورصة مسقط إعلان النتائج المالية الأولية للنصف الأول من العام الجاري، فقد حقق بنك مسقط ربحا صافيا تجاوز 130,400,000 ريال عماني بارتفاع بلغ أكثر من 9% على أساس سنوي، فيما تجاوز إجمالي الإيرادات 300 مليون ريال عماني.
3: رياضيا، تأهل منتخب الأرجنتين حامل لقب كأس العالم للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي بعدما قلب الطاولة على منافسه الإنجليزي وفاز عليه بنتيجة 2-1 في الدور قبل النهائي لمونديال 2026. وضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا مع نظيره الإسباني بطل أوروبا في المباراة النهائية المقررة يوم الأحد المقبل. وكان المنتخب الإسباني قد تأهل للنهائي بالفوز بهدفين نظيفين على فرنسا مساء الثلاثاء الماضي، ويستعد منتخب الأرجنتين لظهوره السابع في نهائي كأس العالم ساعيا لتحقيق لقبه الرابع بعد 3 تتويجات سابقة. أما المنتخب الإنجليزي فينافس مع نظيره الفرنسي على الميدالية البرونزية.
1: هذا وقد وصلت بعثة المنتخب الإسباني إلى مدينة نيويورك قادمة من مدينة دالاس لبدء التحضيرات النهائية لخوض نهائي كأس العالم. ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإسباني نظيره الأرجنتيني في المباراة الختامية التاريخية الأحد المقبل على أرضية ملعب ميتلايف، تشهد القائمة الجاهزية الكاملة لجميع اللاعبين 26 بعد التأكد من سلامة النجم الصاعد لامين يامال. واكتفى المدرب لويس دي لافوينتي بجلسات الاستشفاء والعلاج الطبيعي في تكساس لتخفيف الإجهاد قبل الإقلاع.
3: ختام فترتنا الإخبارية الثانية من إذاعة سلطنة عمان، وهنا تذكير بالعناوين. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تهنئ المتفوقين في شهادة دبلوم التعليم العام.
1: الولايات المتحدة تواصل ضرباتها الجوية على أهداف في أنحاء إيران، وطهران تحذر من استهداف بنيتها الأساسية.
3: استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
1: قتيلان في هجوم روسي استهدف العاصمة كييف، وأوكرانيا تقول إنها هاجمت ناقلات نفط روسية في البحر الأسود وبحر أزوف.
3: افتتاح الحركة المرورية على طريق وجسر المغسيل الجديد بمحافظة ظفار بعد اكتمال 90% من الأعمال المنجزة بالمشروع.
1: ختام فترتنا الإخبارية مستمعينا الكرام قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. كان معكم في التحرير والقراءة الزميل أحمد بن عبد الله الندابي، وفي التنفيذ الزميل حمود بن سالم بن عرابة. تحياتي لكم سعيد بن مهنا العميري، السلام عليكم ورحمة الله.

0: قصة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4 مساء. محطات. إذاعة سلطنة عمان.
1: شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: لا ينال عهد الظالمين. مقاربة ثانية.
3: أعزائي، تعقيباً على الحلقة السابقة من الحديث عن هذه الآية، طلب أكثر من معني بلغة القرآن مزيداً من تفصيل الكلام على سبب نصب الفاعل حسب تقديرهم في الآية المذكورة بدلاً مما جاء في الآية الظالمون، وسألوا إن كان العرب قد اتبعوا مثل هذا الأسلوب. والجواب: لن نأخذ بما زعمه بعض النحويين والمفسرين من أن نصب الفاعل لهجة من لهجات العرب أو قراءة من القراءات، وسبق أن بينت هذه الحقيقة العديد من الدراسات عن لهجات العرب وعن القراءات. لذا سيكون الجواب معتمداً نص الآية الكريمة. فنلاحظ أولاً إن كلمة الظالمين ليست فاعلاً مرفوعاً، بل هي مفعول به منصوب. ولو كانت الآية برفع الظالمين لوقع تناقض في مفهوم القرآن للظلم، فالرفع على الفاعلية يعني أن الظالمين يريدون ذلك العهد ولكنهم لا ينالونه بالرغم من إرادتهم. وبحكم المفهوم القرآني للظلم، فإن الظالمين لا يمكن أن يفكروا أدنى تفكير بالحصول عليه حتى إن ادعوا غير ذلك. ولو أرادوا لما كانوا ظالمين، ولوصل العهد إليهم بحكم القرآن نفسه: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. ذلك أن عهود الله كلها هي للناس كافة، فمن أهل نفسه للحصول على عهد منها بجهده وعمله فإن العهد يناله، أي يصل إليه، إذ لا جزاء بلا عمل، سواء كان جزاء خير أم جزاء عقوبة. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فمن أراد الخير سعى الخير إليه، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. ومن أراد الشر سعى الشر إليه، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ومثلها: ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد ذكرنا في الحلقة السابقة أن الفلسفة القرآنية في الشؤون كلها تعتمد على الجهد الإنساني يبذله المرء كي يصل إليه ما كتبه الله له. وثمة آيات كثيرة في هذا المعنى، كالآيات المذكورة في هذا الموضوع وغيرها كثير. وعلى هذا فإن لفظ الظالمين في الآية لا يمكن أن يكون فاعلاً مرفوعاً، وإلا فإنه يفتح باب التناقض على مصراعيه، ويختل مفهوم القرآن للظلم. ثانياً، الجواب نعم لسؤالي: هل نجد لهذا الأسلوب أمثلة في الاستعمالات الفصيحة للغة؟ واتبعني إلى روايتين طريفتين، الأولى عن جرير والثانية عن شاعر الزهد أبي العتاهية. مدح جرير عمر بن عبد العزيز بقصيدة طويلة منها: لجت أمامة في لومي وما علمت عرض السماوات روحاتي ولا بكري، قد طال قولي إذا ما قلت مبتهلا يا رب أصلح قوام الدين والبشر. كم بالمواسم من شعثاء أرملة ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر، يدعوك دعوة ملهوف كأن به مسا من الجن أو خبلا من النشر. فإن تدعهم فمن يرجون بعدكم أو تنجو منها فقد أنجيت من ضرري. نال الخلافة إذ كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري. فالشاعر يرى أن الخلافة قدر تأهل له ممدوحه تماما كما تأهل موسى لأن يكلمه الله، وهذا يشبه ما جاء في الآية المذكورة من أن الإمامة قدر أو عهد سعى له النبي إبراهيم بإتمامه الكلمات فناله، وسيناله كل من تأهل لها من أبنائه وذريته، أما الظالمون فغير مؤهلين له. أما أبو العتاهية فقد كان أوضح منه، وذلك في مديحه للمهدي العباسي، فلنعرض واقعة روتها كتب التراث. استدعى المهدي الشعراء إلى مجلسه، وكان فيهم أبو العتاهية وبشار بن برد وغيرهما، فأنشد أبو العتاهية قصيدته التي أولها: ألا ما لسيدتي ما لها أدلت فأحمل إدلالها. فقال بشار لجليسه: ما رأيت أيسر من هذا. فلما وصل أبو العتاهية إلى قوله: أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها، فلم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا لها. فقال بشار وهو أعمى لجليسه: انظر أطار الخليفة عن فراشه أم لا. فالخلافة حسب قصيدة أبي العتاهية هي التي أتت إلى المهدي العباسي، لأنه حسب رأي الشاعر مؤهل لها، ولم يستغرب أحد هذا الاستعمال، لأنه أسلوب معروف لدى الفصحاء من قبل نزول القرآن الكريم واستمر من بعد ذلك.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالداً بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

عزيزي السائق القاصد إلى محافظة ظفار، شرطة عمان السلطانية ترجو لكم سفراً آمناً ووصولاً سالماً، وتدعوكم إلى التواصل مع أرقام المراكز والنقاط الأمنية على امتداد الطريق المؤدي إلى محافظة ظفار لطلب الدعم والمساعدة. سلمكم الله من كل مكروه. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكم مستمعينا الكرام. أثير الخريف عبر إذاعة سلطنة عمان مع مساءات موسم خريف ظفر.
1: إذن ترحيب يتجدد بكم أينما كنتم.

0: من عطشها.
1: مساء الأشجار أيضا التي ترتدي أثوابها الخضراء، ومساء القلوب التي وجدت في ظفار وطنا للجمال.
0: مساء الفرح الذي تكتبه كل التفاصيل، تفاصيل موسم خريف ظفار في كل رابية وواد، في كل ساحة وسهل ومتنفس.

0: خريف أرض الجنوب يسعد ويبهج قلوب يذوب من لا يذوب من زار أرض اللبان. مساء الفرح والمحبة لكل عشاق الجمال ولكل زوار معنا في ربوع محافظة ظفار في هذه المساءات الخريفية الاستثنائية. يمكن نغبط الشعراء علياء على هذا يعني الترحال الجميل والسفر الرائع في بحور القوافي، وكأنها سكب مع سكب الرذاذ لكل التفاصيل الجميلة. الشاعر عامر سلومة، الفنان أعتقد سهيل العمري، لهم كل التحية. يمكن من الألحان الجميلة لفنان ارتبط أيضا بالموروث الجميل الفنان عزم سعيد. كان له فترة كذا يمكن لحقنا عليها أنا نفسي بداية الثمانينات ولكن توقف فيما بعد، أصبح الآن أيضا كذا بين الفترة والأخرى يغذي الشباب ببعض الألحان الجميلة. ويمكن المسمع احنا تعودنا عليه في مساءات الخريف، نسنس نسيم الجنوب تحت رذاذ الخريف،
1: صحيح.
0: فهي مواكبة نغمية جميلة معها. أيضا نبدأ معكم هذا المساء المتجدد مع الخريف. هنا ننقل أحلى التحايا

0: من فريق العمل.
1: في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني، خالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي. في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. وفي التغطيات الخارجية الزملاء محمد بن بخيت الشحري وشريف بن سعيد بيت سليم، وأيضا محمد بن عبد الله المهري.
0: عمل مقاولة عليها اليوم. كل التحية كذلك من الزملاء في هندسة الاستوديوهات، المهندس علي بن سالم قطن، المهندس حسن بن سعيد تبوك، المهندس خالد بن عاشور بو سلاسل، المهندس خالد بن عبد الله بالحاف، والمهندس محمود بن سعيد المرهون. من هندسة البث الفضائي والوصلات، المهندس شبيب بن إسحاق الشيباني والمهندس محمد بن سعيد البلوشي. من تقنية المعلومات، المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. من المحتوى الإلكتروني للإذاعة، حمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمعة العمري. أهلا بكم في مساء خريفي غائم، وتتجدد التراحيب بكم ومعكم وأحلاها من مخرجنا هاشم بن علي العمري.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكل من انضم إلينا في هذه الرحلة الأثيرية على أثير الخريف في إذاعة سلطنة عمان. نستمر معكم يوميا بإذن الله من الساعة الخامسة إلى السابعة مساء، حيث نواكب تفاصيل جمال الخريف طبيعة وتراثا وأصالة. ومن بين مجموعة أيضا من المحطات والفقرات معنا هنا في الاستوديو أو مع الزملاء في وجهات مختلفة، هنا فقرة وجهتك اللي راح نواكب فيها أيضا محطات مختلفة من الأماكن الطبيعية، واللي أيضا تكون مليئة بالخدمات نقول والفعاليات، وقريبة ربما تكون من قلب المدينة أو حتى في زوايا مختلفة. فقرة وجهتك اليوم بأصيل معنا من
1: وجهتك اليوم من وادي دربات، هالموقع الجميل والاستثنائي الذي يجمع بين جمال الطبيعة روعة الأجواء الخريفية. فلا تفوتك عزيز المستمع الكريم الزائر لمحافظة ظفار زيارة وادي دربات. يمكن الجميل عليها أنه احنا من خلال أيضا هذه الإطلالة وهذه النافذة في وجهتك طبعا نستقبل اتصالات ونستقبل عفوا رسائل وتواصل المستمع الكريم عبر تطبيق الواتساب.
0: عبر تطبيق الواتساب أيضا بإمكانهم يشاركونا صورهم، ذكرياتهم، مقتطفاتهم أيضا من هذا الموقع المليء طبعا بزوايا مختلفة، سواء كان ركوب القوارب، شلالات اللي ننتظرها بفارغ الصبر، أو ركوب الخيول أيضا. قصصكم أيضا ومواقفكم الجميلة مستمعينا على رقم الواتساب الخاص بإذاعة سلطنة عمان، الرقم 72442010.
1: إذن على 72442010 ننتظر مشاهداتكم وطالعاتكم إطلالاتكم على وادي دربات. وأتوقع يعني هي فرصة يمكن كذا كلنا نشترك في أكيد إبراز كل المعالم والمواقع والمزارات الجميلة لبلادنا الجميلة سلطنة عمان ولمحافظة ظفار في موسمها الخريفي الماطر. وهذا المساء الوجهة هي وادي دربات.

0: وادي دربات بالطبع يعتبر يعني من واحد من أشهر الأماكن السياحية، سواء كان في سلطنة عمان أو حتى على مستوى محافظة ظفار. المكان اللي تتناغم فيه شلالات مع البحيرة في مشهد طبيعي يقصده كثير من الزوار، وينتظروا أيضا المصورين وكل من يحب أن يلتقط لحظات الجمال.
1: نعم، وادي دربات خلال موسم الخريف، وليس موسم الخريف، نقول في كل المواسم، هو لوحة نابضة بالحياة تزدان بالأشجار الكثيفة وطبعا الرذاذ الآن بحكم الخريف والضباب والمروق الخضراء. وخارج موسم الخريف هو كذلك واحة خضراء ظليلة، يعني تتناسق وتتناغم فيها مفردات الحياة البيئية الفطرية في محافظة ظفار. فالزائر ما بعد موسم السرب لوادي دربات سيجد استثنائية جدا رائعة، حيث أيضا اختبار مجموعة من النباتات التي تتواءم مع مواسم أخرى خارج موسم الخريف، وتخضر وتزهر قطعان الماشية، سواء كان من أبقار أو من أغنام أو من إبل، نجدها على ضفاف هذا الوادي الجميل بالقرب من البحيرة أو في المسارات المختلفة. يمكن الجمالية الخريفية مختلفة، ولكن وادي دربات يعد من الأودية الجميلة ذات الثراء والغطاء النباتي المتفرد على صعيد الجزيرة العربية.
0: صحيح.
1: الوصول إلى دربات.
0: كنت بقول
1: نعم.
0: الحين الوصول إلى دربات، طبعا دربات يبعد 40 كيلومتر تقريبا عن شرق مدينة صلالة.
1: نعم. الوصول للوادي طبعا من خلال الطريق المعبد، ما يجعل الزيارة سهلة، الانعطاف باتجاه عقبة غدي. المسار واضح جدا للزوار ما بعد ولاية طاقة جهة الشرق، الانعطاف مباشرة خلف أمام الدوار أو الجسر المؤدي إلى عقبة غدي. وهناك المسار واضح من خلال الالتزام بالتعليمات، تعليمات السلامة واللوحات الإرشادية التي أيضا تتواجد على مسارات الطريق المؤدي إلى الوادي. ويمكن زحمة المكان أيضا عليها تسهل على الزائر لأول مرة معرفة المكان.
0: صح،
1: تبارك
0: يشوف
1: الرحمن،
0: السيارات ما شاء الله
1: السيارات
0: كلها متجهة بنفس
1: المتجهة في
0: الطريق.
1: نفس
0: صحيح.
1: المسار. ما نتمناه فعلا من يزور هذا الوادي سواء كان لأول مرة أو من خلال أكيد الزيارات المتعددة، أن يلتزم بتعليمات السلامة، عدم الاقتراب من مجاري السيول أو الشلال، هناك مراقبة الأطفال خاصة بالقرب من البحيرة والمسطحات أيضا القريبة المائية القريبة منها، قد تكون فيها كميات كبيرة من الماء وبالتالي تشكل خطر على الأطفال تحديدا.
0: صحيح.
1: الأحذية المناسبة خاصة في هذه الفترة، الانزلاق أيضا لابد أنه يعني الواحد ياخذ كذا باله من هذا الشيء. والأجمل أن نحافظ على هذا المكان الجميل مثل ما وجدناه، أن يحتفظ بهذه الجمالية وأن نتركه جميل، ويسعد به من أتى ما بعد ليسعد بهذه التفاصيل لبيئتنا الغناء. إذا دربات، هذا المساء هو الوجهة السياحية التي ننتظر أن تكونوا معنا متواصلين طبعا، وتشاركونا بصوركم باقتراحاتكم جهاتكم المفضلة كذلك. إن شاء الله تكون معنا من خلال هذه الفقرة في محطاتنا القادمة. تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان يوميا، عليها طبعا هذا الروابط موجودة للزوار أو لكل من يصل لهذا المكان أن يكون معنا على مقربة ومشاركة على هذه المنصات.
0: طبعا اللي يتابع حساب سلطنة عمان أو حتى نقول رقم الواتساب 7244-2010، 7244-2010، بإمكانه الوصول إلى الباركود نقول أو رمز الاستجابة السريعة للوصول إلى المكان، أو حتى مشاركتنا من خلال مجموعة من الصور أو القصص أو المواقف التي عاشها في هذا المكان أو حتى في أمكنة أخرى في محافظة ظفار. إذا مستمعينا الكرام، نحن بانتظار مشاركاتكم وتفاعلكم على رقم الواتساب.
1: إذن وجهتنا هذا المساء هي وادي دربات.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وهذه التراحيل في المساء الجميل بكم أينما كنتم. وتعودنا دائما على جولات خارجية للزملاء في فريق العمل أثير الخريف. المحطة راح تكون سهل العرام ولاية طاقة، وزميلنا محمد بن بخيت شحري بن الخطاب. مساء عليك بالخير.
1: مساء الخير يا أبو أصيل، ومساء الخير لجميع المستمعين الكرام في هذه الجولة التي بإذن الله تعالى ستكون معنا في هذا العام كما عودناكم من مواقع أثرية ومواقع سياحية مختلفة، نرصد من خلالها آراء الضيوف ونرصد المكان ونرصد الجو للمستمع الكريم حتى نقرب الصورة لكل من يستمع إلى أثير هذا البرنامج.
0: يا مرحبا بك وسهلا. وأكيد الصورة المسائية أيضا في هذا المكان الجميل نحب أن نقربها كذلك للمستمع من يتابع بإحساسه، ونقول إحساس الأثير الجميل الذي نتمنى أن يصل للجميع.
1: نعم أبو أصيل، أنا اليوم في جبل عرام تارعا في ولاية طاقة، هذه المنطقة الجميلة التي دائما تكون في بداية الخريف يعني مكتسية بالمروج الخضراء، به فإلى وجود السائح والزائر لمحافظة طاقة في هذه المنطقة. وحقيقة وقفت على كثير من يعني الأماكن الجميلة التي يرتادها الزائر والسائح في هذه المنطقة، وسأقف في اللحظات القادمة إن شاء الله تعالى مع ضيوف يتحدثون عن جمال. وجودكم أيضا في هذه المنطقة بدر، وكونك في هذا المكان الجميل برذاذه أيضا وبنسماته الباردة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول أول شيء سلام عليكم، حن قلبي إليكم حنين أدركته الركائب، من السيب قادمون إلى طاقة الحبيبة وجمالها، وبأبياتي أزف إليها هذا الأبيات البسيطة وأقول فيها: يا حادي الفيس قفلي أيها الحادي قفلي لأسأل عن أهل طاقة وأحبابي، ربع لهم في سويد القلب منزلة، هم ربعي وهم حظي وأسعادي، قل لي بربك أين الحي قد رحلوا، أرضي بسكناهم في أرض ذا الوادي. لا عشت لا عشت يا دهر الخؤون، لقد رميت قلبا بفهما تت أكبادي، أي حادي العيد قفلي أيها الحادي قفلي لأسأل عن أهل طاقة.
1: يا حيا حيا بدر أخي وسهل، يا حيا بك، وجودكم أيضا في هذا المكان، وجود الأسرة والأهل معكم.
2: والله شوف ولاية طاقة ما شاء الله يعني تعتبر من الولايات الأولى في بداية الصريح، وأنا مصر دائما وأحرص دائما على كل خريف أن الأهل يكونوا معي أول بأول. يعني تقريبا إحنا تقريبا ما 8 عوائل نسكن في بيت واحد كلنا ولله الحمد.
1: من أي ولاية بدر؟
2: أنا من ولاية سيب الحبيبة، وإلى طاقة من القلب قريبا.
1: ما شاء الله صار لكم فترة أنتم هنا في الولاية.
2: نعم أنا صار الحين 3 شهور في ولاية طاقة، ودائما تلقاني في جبل عرام هنا دائما في هذا المكان الجميل. ما أطلع كثير بس هذا هنا المكاني، وجاي بدأ أتريد الخبز العماني والغاز وكل حاجة جاتنا والصورج كل شيء جاتنا معي.
1: يعني ما شاء الله المطعم هنا يعني كالمطبخ المطبخ يتحرك.
2: هذا مطبخ متحرك، تقدر تقول أنه مطعم متحرك بنفس الوقت. ولله الحمد.
1: كان بدر برجع لك بشوف الوالدة أيضا، حتى أكد مع الوالدة أسعد الله مساكي بكل خير.
3: أقول لك
1: تعرف عليك الوالدة.
3: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فاطمة بتحرك بالسيف حبيتي.
1: والنعم والنعم الوالدة. إيش عندك؟ إيش تقدم لنا؟ شوفي ما شاء الله متحمسة عندي.
3: الحمد لله رب العالمين على هذه الأجواء الجميلة. ما شاء الله الخلال الحبيبة الحلوة ما شاء الله عليها. ولا داه العالمين ودايد بالسائلين حبلنا من كبر الشدى ركاد فداد ويقينا، ربي جملنا بعلمي واهدنا دنيا ودينا، واحملنا من كل سوء وانكر الخيرات فينا. والحمد لله رب العالمين.
1: ما شاء الله اليوم انت مع الاسره مع الاهل هنا في عرام في هذا المكان الجميل.
3: ما شاء الله مبسوطين بعربها وخيرها ومنظرها الجميل ما شاء الله ما تتوتر من جمالها.
1: الله يعطيك الصحة والعافية، إن شاء الله نشوفك كل عام وكل أيام وكلك في فرح وسعادة.
3: اللهم آمين يا رب العالمين. مشكورين جزاك الله خير وعقب الخير قلنا.
1: أنتِ إذا بدر أرجع لك في أيضا لحظة سريعة، أيضا مخططكم الأسرة ما شاء الله أسرة كبيرة معكم، جدولكم لمواقع مختلفة وأثرية في
2: حضرتك. نعم تجدون من دربات إلى طاقة إلى أسين إلى جبل بخور إلى الأماكن مختلفة في ولاية ظفار الجميلة في محافظة ظفار. وإحنا مستمتعين كثير بهذه المناظر وهذا الجمال الرباني ولله الحمد. وندعو كل سواح والزوار سواء في أهلنا في عمان أو في دول الخليج أن يأتوا ويتشرفون هنا في هذه البلاد الجميلة، وتعتبر إحنا بلادهم الأولى بإذن الله تعالى.
1: كل الشكر لك بدر، وكل الشكر لك الوالدة على وجودكم معي أيضا في هذا اللقاء السريع عبر الأثير. ونتمنى إن شاء الله تعالى ونرجو يعني لكل من أتى إلى هذه المناطق وهذه المواقع السياحية والأثرية هنا في محافظة ظفار أن تكون له أوقات إن شاء الله سعيدة وهنا وتصور ويعيش هذه الأجواء الجميلة بالفعل. هكذا هي أبو أصيل يعني نعم. الأجواء هنا في منطقة عرام الجبلية يعني الجو بارد الضباب يعني منتفخ من كل الجوانب، لوحة جمالية جميلة جدا، السواح والزوار هناك حركة ما شاء الله، هناك بعض الإضافات الكافية وبعض الأشياء التي يحتاجها السائح والزائر قريبا منه، فأصبحت الحمد لله في بعض الأشياء المتطورة التي يعني قدمت إلى هذه المنطقة، وبإذن الله تعالى تكون محطة سياحية جميلة لكل من ينشد الجمال وينشد الهدوء وينشد الأجواء الاستثنائية هنا في محافظة.
0: كل التحية لك الزميل العزيز محمد بن بخيت الشهري، شكرا لك لضيوفك الكرام اللي فعلا أسعدونا بهذه المساحة الجميلة والانطباعات التي فعلا ترسم الفرح ونستشعرها من كل زوار محافظة ظفار من أبناء طبعا السلطنة ومن طبعا زوارنا من مختلف أيضا دول مجلس التعاون وزوارنا من كل مكان اللي أكيد نسعد بهم في أجواء هذه الاستثنائية الخريفية. التحية لك مرة أخرى محمد، وإن شاء الله الرحلة في هذه المساءات وعبر أثير الخريف مستمرة كده نحوم في هذه الأجواء بين السهل والجبل والوادي إن شاء الله. كل تحية لمحمد ورحلتنا مستمرة معكم، فكونوا معنا.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. أكيد تحية لمن هم على الطرقات في هذا المساء الجميل للقادمين إلى أجواء الخريف من مختلف محافظات سلطنة عمان ومن دول مجلس التعاون. نقول إن شاء الله درب السلامة والوصول الآمن لهذه الأجواء الغائمة الماطرة. متابعتنا أو محطتنا الحوارية القادمة نقترب فيها من جهود العين الساهرة شرطة عمان السلطانية، التواجد والمتابعة والقرب الدائم خاصة في مثل هذه المناسبات. أكيد الجهد أكبر ومضاعفة العمل، توزيع الفرق الشرطية في مواقع مختلفة وتفاصيل أيضا حول هذا الجانب من الجهود مع ضيفنا العزيز الرائد عبدالله بن أبو بكر الذهب من إدارة مرور ظفار. مسي عليك بالخير والعافية.
1: مساء النور أخ عقيل وجميع مستمعين إذاعة سلطنة عمان.
0: يا هلا بيك وسهلا. تعودنا في مثل هذه المواسم يعني أن نكون على مقربة لنقول المحطة المرورية والمحطة التوعوية والمحطة الإرشادية والجهد الكبير الذي أيضا أكيد تواكبه جهود شرطة عمان السلطانية لاستقبال زوار الخريف.
1: ما في شك الاستعدادات بدأت مبكرا لموسم خريف 2026. في البداية من المحافظات الشمالية على طريق السلطان سعيد بن تيمور تم نشر جميع الدوريات المرورية والدوريات الأمنية، كذلك في نطاق محافظة ظفار تم نشر جميع الدوريات سواء في الجزء الشرقي من محافظة ظفار أو في الجزء الغربي، وفيما يتعلق في ولاية صلالة تم نشر الدوريات والدراجات النارية في جميع الفعاليات وفي جميع الطرق الرئيسية وعلى جميع الدوارات لعدة أهداف، وهي كالتالي: ضمان وانسيابية الحركة المرورية في جميع هذه المواقع، وكذلك التعامل مع أي ملاحظات أو أي حوادث أو أي عوائق قد تعرقل الحركة المرورية. فلله الحمد القيادة الموقرة متمثلة في قيادة شرطة محافظة ظفار وضعت خطة مرورية وأمنية في جميع المواقع والفعاليات إن شاء الله.
2: إن شاء الله. بالتأكيد هناك يعني تنسيق مع مختلف الجهات لنجاح ضمان هذه الخطة من قبل إدارة شرطة عمان السلطانية، سواء كان إدارة شرطة مرور ظفار أو حتى في مختلف المحافظات، بدءا من يعني قدوم السواح من المناطق الشمالية إلى الجنوب.
1: صحيح، تم التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية متمثلة في بلدية ظفار وكذلك مع وزارة النقل. كما تعلمون خلال هذه الأيام الماضية أو الأسابيع القليلة الماضية تم فتح عدة طرق رئيسية، على سبيل المثال شارع السلطان قابوس الذي يربط بين منطقة الحافة والدهاريز، وكذلك بالأمس لله الحمد تم فتح الشارع المزدوج الذي يربط بين المعمورة ورزات، واليوم لله الحمد تم فتح حركة السير في جسر المغسيل. هذه المشاريع وهذه الإنجازات لله الحمد تساعد وتساهم في انسيابية هذه الحركة المرورية على موسم خريف ظفار، وتقدم مثل ما نتفضل العون للضيف والزائر لكي يتم الوصول الآمن لجميع المواقع إن شاء الله.
0: نعم، نتحدث عن حركة سياحية نشطة، عن ازدحام في مواقع مختلفة خلال موسم الخريف نظرا تبارك الرحمن للأعداد الكبيرة من الزوار من مختلف محافظات السلطنة ومن خارج السلطنة أيضا. يعني هذا الجانب أكيد يشكل أيضا جانب من الجهد والمتابعة والضغط. كيف يتم التعامل لإيجاد حركة مرور انسيابية لمثل هذه الجوانب؟
1: ما في شك تم وضع خطة مرورية للتعامل على مثل هذه الازدحامات. كما تعلم ويعلم المستمعين الكرام أنه الازدحام له عدة أسباب، وهي وجود كثافة مركبات في اتجاه معين في وقت معين وخلال ساعات الذروة. كما تعلم ساعات الذروة في محافظة ظفار خلال موسم الخريف تبدأ من الساعة 4 عصرا ولغاية الساعة تقريبا 11 ليلا أو ما قبل تقريبا. يتم نشر هذه الدوريات ووضع خطة للتعامل خاصة في المناطق التي يكثر فيها الزوار. نعم. وعلى سبيل المثال منطقة دربات ومنطقة إيتين وبعض الدوارات الرئيسية كدوار برج النهضة ودوار حمري، فيتم التعامل معه بشكل احترافي بإذن الله إن شاء الله.
0: نعم، مثل هذه الجوانب خاصة عندما يرد بلاغ، مثلا أتوقع بالأمس كان في عقبة حمرير أو عقبة الياسمين شيء من الجوانب التي عاقت المرور لفترة وجيزة تم التعامل معها، وصول فرق العمل خاصة في مثلها خاصة الطرق الرئيسية، كيف يتم التعامل مع البلاغات أو الملاحظات التي ترد؟
1: فيما يتعلق بالحوادث المرورية خاصة في مرتفعات حمرير أو كما تسمى محليا بعقبة ياسمين،
0: نعم،
1: خاصة هذه الحوادث التي تقع في سواء في الطلوع أو في النزول إلى ولاية صلالة، يتم التعامل معها بخطة مرورية محكمة يتم وضعها من قبل إدارة العمليات الظفار، وهي قطع الحركة المرورية للقادمين إلى ولاية صلالة وتحويل المتجهين لصلالة إلى مسارات أخرى لكي لا يتم غلق الحركة بشكل تام.
0: نعم،
1: وكذلك يتم التعامل مع هذه الحوادث بكل سهولة وبكل احترافية بإذن الله إن شاء الله.
2: هناك مجموعة من التحديات بالتأكيد تصير لما تكثر الازدحامات، نقول خصوصا في نقطة تجمع، مثلا مثل ما ذكرت قبل قليل في وادي دربات أو بعض المناطق اللي تشهد ازدحام كبير، كيف يتم التعامل معها؟
1: صحيح، ما في شك يتم وضع خطة لهذا الازدحام من حيث أنه يتم تسهيل الحركة للجميع ويتم منع أي مركبة التي تقوم بعرقلة حركة السير. كما تعرف أسباب الازدحام الأخرى وهي قيام بعض قائدي المركبات بالتوقف بشكل مفاجئ، وكذلك التوقف الغير مبرر سواء للتصوير أو غيرها الأمور الأخرى. يتم التعامل مع هذه الظواهر لكي لا يتم عرقلة حركة السير، فلله الحمد التجارب السابقة تم التعامل معها بكل نجاح إن شاء الله. فنتمنى من قائدي المركبات الذين يستمعون إلينا عبر هذا الأثير الالتزام بقواعد السلامة المرورية وعدم التوقف إلا لشكل خارج الطريق، سواء لأخذ الاحتياطات أو للتصوير أو الأمور الأخرى بإذن الله إن شاء الله.
0: مثل هذه الجوانب، الرسالة رائد عبد الله للزوار الكرام، الأجواء المغرية ربما من خلال فتحة السيارة أو بعض الأطفال نراهم، خاصة الأماكن اللي البعض يرى أنها ليست في تلك الخطورة، قد تكون يعني حركة السير فيها بطيئة، مثل وادي دربات يمكن نلاحظ هذا الشيء وبعض المواقع. النصيحة التي يمكن أن أوجهها، لأنه يمكن أنت تكون في مسار آمن قد تتفاجئ بشيء عكسي سبحان الله يفاجئ المركبة، كيف ممكن أن تصل الرسالة لهم في مثل هذه المسارات والمواقع، لأنه الالتقاط أصبحت نقطة مهمة جدا والأجواء مغرية لله الحمد أيضا.
1: صحيح، واقعيا أصبح التصوير من الضروريات عند
0: نعم.
1: التنزه في الأماكن الفعاليات والأماكن السياحية، فنوجه رسالة مرورية من القلب إلى جميع قائدي المركبات وإلى أولياء الأمور، كذلك على المرافق سواء كانت الأم أو الأخت أو غير أو الأخ، أنه عدم السماح للأطفال بالخروج من فتحة النافذة العليا سواء للتصوير أو الأمور الأخرى. كما تفضلت، الوقوف المفاجئ أو مثل ما نقول احذر مفاجآت الطريق،
0: صحيح،
1: وهذا قد تؤدي إلى بعض الآثار سواء الحوادث أو القفز. فنتمنى من قائدي المركبات الذين يستمعون لنا أن يقوموا بالاستمتاع مع الالتزام بقواعد السلامة المرورية،
0: خاصة المسارات الرائد عبد الله اللي خصصت في المناطق الريفية، مسارات في يعني بعض الجوانب سواء كان على اليمين أو على اليسار فقط، حتى يتم الحفاظ على الغطاء النباتي وعدم أيضا الوصول لبعض الأماكن قد تكون فيها خطورة على المركبة وعلى الزائر.
1: صحيح، فنتمنى من الجميع عدم القيادة في المسطحات الخضراء لكي لا تؤثر على البيئة وعلى هذه المسطحات التي هبها الله وهذه النعم. فكذلك نشكركم على هذه الرسائل المرورية عبر هذا الأثير، فنوجه هذه الرسالة لجميع قائدي المركبات. كما تعلم هذا الوقت هو وقت الذروة، وقت التنزه، وقت الخروج إلى هذه المواقع سواء في الجزء الشرقي أو الجزء الغربي من محافظة ظفار. فنتمنى من الجميع الالتزام باللوائح الإرشادية وكذلك الالتزام بإشارات رجال الشرطة المتواجدين حاليا في جميع المواقع في المحافظة.
0: كل التحية لك، وكل التحية أكيد لهذه الجهود من قبل شرطة عمان السلطانية، الرائد أبو بكر أو عبد الله بن أبو بكر الذهب من إدارة مرور ظفار. شكرا جزيلا لك، وأكيد كذا الوقفة هذه نتواصل معكم من خلالها بين الفترة والأخرى لتصل هذه الهمسة التوعوية للزائر وللمقيم، والسلامة للجميع إن شاء الله. كل
1: شكرا
0: التحية.
1: لكم على الاستضافة، وشكرا لكم عبر هذا البرنامج لتوصيل الرسائل المرورية للحفاظ على سلامة الجميع إن شاء الله.
0: بإذن الله، إذن رحلة ممتعة ووصول آمن للجميع للاستمتاع إن شاء الله بأجواء موسم الخريف في محافظة ظفار. كونوا معنا.

0: حياكم الله، دام عزك يا وطن الحبيب الغالي. دائما نسعد بكم عبر أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان، من موقعنا هنا في عودة الماضي بالسعادة. من جديد علياء، نجدد الترحيب، أجدد الترحيب بك معنا. شفتك مشغولة في الأوراق.
1: نجدد الترحيب بالمستمعين الكرام ولكل من يشاركنا أيضا في فقرة وجهتك اللي أطلقناها اليوم، نقول أو حددناها في وادي
0: وادي
1: دربات
0: دربات،
1: تحت وسم المشهد من ظفار.
0: المشهد من ظفار أجمل وأحلى، وننتظر مشاركات أكيد من زوارنا، من يصل إليه الأثير في هذا المساء الجميل، أن يكونوا معنا على يعني برسائلهم، بانطباعاتهم على رقم 7244-20-10.
1: نذكر بالرقم مرة ثانية، 72-44-20-10، 72-44-20-10. إذن هكذا نحن بانتظار مشاركاتكم معنا على الأثير في أثير الخريف. نحن معكم في محطات مختلفة بين التراث والأصالة.
0: زميلنا محمد بن عبد الله المهري ينضم إلينا في هذه المساحة في أثير الخريف. أبو عبد الله، مساء الخير.
2: مساء الخير عقيل، ومساء الخير أيضا لعليا، مساء الخير لكل الزملاء، مساء الخير لكل من يستمع أيضا لهذا الأثير في هذا المساء. نقول هكذا، نقلب اليوم هذه الصفحة، اليوم الصفحة الثانية من هذه الرواية الجميلة، رواية أثير الخريف.
0: نعم، موقعك وين أبو عبد الله؟ اللي عرف فيه كذا مساحة وتجوال في زوايا عديدة هنا وهناك.
2: أكيد اليوم بنبدأ في أولى أيضا نقول التغطيات أو الرصد أيضا لسوالف عودة الماضي. اليوم سالفتنا مستمعينا الكرام مختلفة. أثناء الطواف واختيار أيضا افتتاحية لهذه الفقرة، يعني رأيت أنه إلزام يجب أن تكون معنا البيئة البدوية، أن تكون البيئة البدوية حاضرة من خلال أيضا رحلة في سوالف أيضا البادية وتفاصيلها المختلفة، من خلال أيضا عامر بن سالم بن عامر جداد. عامر، مساء الخير.
3: مساء النور والسرور أخ محمد والمستمعين الكرام،
2: حياك الله.
3: الله يحييك
2: عامر. اليوم البيئة البدوية هكذا مزدانة بكثير من المفردات المختلفة، مزدانة ببيئتها، مزدانة بعاداتها وتقاليدها، مزدانة بزوارها أيضا. حدثني بداية أبرز نقول الوجهات والأركان اللي تستدعي أيضا الزائر لزيارة المكان، ماذا يوجد في البيئة البدوية لنخبر أيضا المستمع الكريم بزيارتها.
3: أولا مرحبا وسهلا حيبكم الله المستمعين والأخ محمد، وازدانت أكثر بيئتنا البدوية بحضورك وتغطيتكم، ونشكركم جزيل الشكر. وعندنا البيئة البدوية، البيئة البدوية قائمة على عدة أركان أساسية. البيئة البدوية قائمة على عدة أركان أساسية، وأبرزها اللي هو البيت الشعر، الخيمة البدوية اللي هو البيت الشعر.
2: مركز الضيافة،
3: هذا مركز الضيافة، ويها راعي البيت. احنا نقول له بنادم ويها البيت الشعر، لأن ضيافتها وكل شيء هنا عنده في البيت الشعر
2: يستقبل فيه الناس، ويكون فيه كثير من العادات أيضا والتقاليد المختلفة في البيئة البدوية. طيب عامر، أكيد البيئة البدوية مع البيت الشعر وهذه الضيافة التي كنا ونحن أمامنا، نتمنى أيضا المستمع أن يشاهد أيضا ماذا لدينا في هذه اللحظات من أيضا نقول دلالات هذه الضيافة. عامر، كثير من الفنون المرتبطة دائما بالبيئة البدوية، أبرز الفنون تقدموها أيضا للحاضرين للمكان والزائرين.
3: أبرز الفعاليات، أنا عندنا عدة فعاليات موجودة، اللي هي أولها قافلة الثبان، نعيد يعني اللي
2: الثبان
3: اللي قافلة اللبان فيه، ويتغايضون اللي هو يبدل ديل اللبان قهوة أو طحين أو بر. وأيضا عندنا اللي هي الفنون اللولاج والهبوط اللي هي للمناسبات والأعراف البدوية، والقرود نفس الشيء، وعدة فنون شعبية موجود إلى الآن.
2: إيش ما نسمع اليوم سعيد؟ عيد كذا حاضر،
3: عيد نسمع منه اليوم. عيد إن شاء الله بيسمعنا الحين التغروت.
2: إن شاء الله.
3: واستمعوا
2: إن شاء الله
3: للأخ سعيد المشيخي.
2: إن شاء الله. طبعا سعيد بن سالم المشيخي، أخوكم الكرام، يعتبر احد الاصوات ايضا الجميله التي تتمتع هكذا وتتميز بها البيئه البدويه من خلال مجموعه من الفنون المختلفه. كان حاضر ايضا في النسخ السابقه لوجود ايضا وتجسيد البيئه البدويه. سعيد اليوم بالكمان اكيد في بدايه اقول لك مساء الخير.
4: مساء النور والسرور يا
2: حياة الله. المستمعين مستعجلين معه شيء نسمع منك عروض.
4: بسم الذي لا صلاة وزقية بسم الذي لا صلاة وزقية اللي رافع اسمها بدون عمية اللي رافع اسمها بدون عمية اللي بعد تحياتي مع الضغطية وزي بهدي تحياتي مع الضغطية وزي ضمن القصيدة عدها ما شاية وزي ضمن القصيدة عدها ما شاية وزي القصيدة عدها ما شاية وزي ضمن القصيدة عدها ما شاية وزي لك سيد سيال قايل المافنايا وزي
2: سيد قايل المافنايا وزي احسن سعيد اتمنى لك دائما كل التوفيق. سعيد طيب عامر اليوم قبل الختام لهذا الفقره ايضا لاحظ ايضا حتى في البيئه البدويه اكيد في كثير حتى من الالعاب الشعبيه وكثير من الممارسات والجميل ايضا انه في يعني مستويات الاعمار مختلفه يعني الشباب الصغار أيضا يتعلمون أيضا كثير من العادات المختلفة. حدثنا عن الأجواء.
5: والله الأجواء تبدأ يعني من عند الساعة 4:30 إلين المساء وفعاليات يعني ما توقف عندك الكر وعندك الهبوط وعندك البد وأشياء كثيرة وندعو كل المستمعين أنهم يزورون ويجون هنا عندنا في البيئة الكوية ونستضيفهم هنا عندنا على القهوة البدوية.
2: أكيد عمر ما قصرت عليك ولكن أحس إنه أيضا حتى المصورين كثير المصورين يأتون المكان يلتقطون أيضا
5: لأن وفرنا لهم هنا المساحة لهم الزوايا اللي يبغونها
2: والأدوات أيضا
5: والأدوات الثراثية اللي يبغونها كلها موجودة هنا في البيئة البدوية. يعني كل ما يحتاجونه ما يحتاج إنهم يطلعون إلى البادية ويروحون مئات الكيلومترات جبنا كلهم يعني مساحة صغيرة يقدرون يغطونها كاملة خلال 10 دقائق.
2: طيب باللغة البدوية عامر قل لكل من يستمع لنا نتمنى لكم زيارة موفقة إلى موسم الخريف.
5: نتمنى لكم زيارة موفقة كلكم وحي بكم وسهلة من سرته حتى يجي كبير وصغير حي بكم وسهلة.
2: شكرا عامر
5: أعطيك العافية.
2: طبعا عامر راح فيهم أيضا بهذه اللغة البدوية الجميلة ونحن أيضا نقول عقيل وعلي وأيضا الزملاء نرحب بالجميع أيضا القادم إلى موسم الخريف في الاستكانات والاستمتاع بهذه الأجواء. اليوم في سوالف عودة الماضي حاولنا أن تكون افتتاحيتها سوالف بادية أيضا محافظة ظفار هذه البادية التي تشهد بكثير من التاريخ وكثير من القيم والعادات. نقول بادية فيها مجتمع أيضا مختلف من خلال فنون وعادات وتفاصيله مجسدة هنا مستمعين الكرام من خلال فعالة عودة الماضي. ما عليك إلا أنه تتوجه إلى هذه البيئة لتتعرف على كل ما تسمعه عن البادية وتفاصيلها وفنونها المختلفة ولا يمنع أيضا في مساءات الخريف أن تحتسي أيضا هذا الفنجان من القهوة ومن الدلة الأصلية أيضا هنا في هذه البيئة البدوية إن شاء الله.
0: نعم إذا محمد ما شاء الله يعني كل يوم سالفة. الله يعطيك العافية.
2: السلام عليكم عامر.
0: وصل
2: ودعوكم إذا حصلتوا فرصة من تخلصوا تعالوا. نعم. لا زالت دلتهم ساخنة.
0: إذا في كذا ركوب ناقة دلول جهزي.
2: دلول تجهز وتحضر. نعم. ويعملوا لكم العاش كذا نزهة أيضا خلاص. ممتازة على يعني على الأقل من هنا لين البوابة الثانية والثالثة كذا وانتوا راجعين ومارين حتى ترجعون مرة ثانية.
0: ولا يهم إن شاء الله.
2: أهم حاجة عقيل أنت وعلي أيضا يعني تحاولوا على الأقل لكم كل واحد يرتب نفسه.
0: لا خلاص احنا جاهزين جاهزين من الحين. ما عاد شي ترتيب من الحين جاهزين يا ابو عبد الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك.
2: وهي دعوة ايضا لمتابعة هذا الأثير وأثير
0: كل التحية لك الزميل محمد بن عبد الله المهري. نقول هي رحلة مسائية او سوالف مع المساء والجمالية أكيد في هذه السوالف كثير من المحطات والقصص والحكايات والروايات والأثر الجميل الذي نلمسه من أبناء المكان من حلان المكان ومن زوار أيضا زوارنا الكرام يقول أخلصت كل السوالف وإحنا تونا ما حكينا، ما زلنا في بداية الرحلة، فأهلا بكم مع الخريف ورذاذه ونسماته.

أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

0: طبعا فاصل البرنامج أثير الخريف أو فاصل المغنى لمقدمة البرنامج عليها.
1: من كلمات الأستاذ عامر الحوسني، ألحان وتوزيع أسعد الرئيسي، وأيضا غناء الفنان خالد الفيصلي. هذا
0: الفيصلي.
1: اللحن نقول الكلمات الجميلة اللي تلازمنا بإذن الله في برنامج أثير الخريف.
0: إذن هي رحلة مسائية تتجدد كذا مع كل مساء يحمل أثرا وجمالا في النفوس.
1: نرجو أن تكون وجهتكم في الاستماع أثير الخريف، حيث المحطات المختلفة والمتنوعة في طبيعة ظفار وموسمها المتفرد. ونقول أيضا المشهد من ظفار، ونذكركم بفقراتنا ومحطاتنا المختلفة ومنها وجهتك اللي تكون اليوم في وادي دربات. إذا تشاركونا صوركم، مقاطعكم، قصصكم ومواقفكم الطريفة والجميلة من وادي دربات.
0: كونوا معنا على أرقام على رقم البرنامج من خلال الواتساب عليا، نذكر بالرقم على 7244-2010. نتمنى تشاركونا ببعض الصور ونقول الانطباعات الجميلة من خلال زياراتكم لوادي دربات. إذا كونوا معنا، الرحلة مستمرة وبكم نسعد.

0: أهلا بكم من جديد في هذا الترحال المسائي مع نسايم ولطائف الخريف الجميلة، وأيضا عذوبة النغم الجميلة. اختيار موفق لزميلنا المخرج الأستاذ هاشم العمري عليها أغنية فيها محطات سفر فعلا مميزة، كلمات الدكتور حسين المشهور، وفيها ترحال ثقافي حضاري سياحي في آن وقت، سواء كان في آن واحد. يعني يمكن مر على مجموعة من الأسماء
1: صحيح، تربط الناس بمجموعة من الذكريات،
0: الذكريات
1: أسماء
0: الجميلة،
1: أشخاص أو أسماء حتى مناطق مع هذا النغم الجميل
0: صحيح،
1: الإيقاع
0: أسماء
1: الرائع.
0: مناطق وأسماء أعلام وأسماء أشخاص لهم ريادة في جوانب، سواء كانت علمية أو كانت تجارية بارزة في فترة من الفترات. وبالتالي النص المغنى أيضا هذه من مزاياها الجميلة، أن يكون موثق لحقب معينة، أن يكون مرافق وملازم أيضا لتفاصيل المكان والبيئة والمنطقة. هي هكذا الهوية التي تظل واقفة وحاضرة باستمرار. وموضوع أيضا حتى الدكاكين، يعني يمكن عرق عليها، ما نعرف كم سعد كم الدكاكين عنده، ولكن هي فعلا يعني معزوفة شعرية نغمية جميلة. كل التحية للفنانين طلال والفنانين المؤدين اليافعي والمؤدين للعمل وللمشهور أيضا على هذا النغم الجميل. إذا ترحالنا مستمر، لا تزال معنا أكثر من محطة، فابقوا معنا.

0: أهلا بعودتكم مستمعين الكرام في أثير الخريف هنا حيث يبث البرنامج من عودة الماضي بتفاصيلها الجميلة ببيئاتها المختلفة يوميا من الساعة 5 إلى 7 مساء. طبعا لا زالت محطاتنا المختلفة والمتنوعة تواكب هذه الجماليات والتفاصيل إلى الساعة 7.
1: نعم، الجميل علياء أنه موقعنا في عودة الماضي أيضا يعني زاخر بالكثير والكثير من البرامج والمناشط والفعاليات ذات السمة التراثية والطابع التراثي الجميل. زوارنا يعني استمتعوا بها أكثر ما بعد 8:30، يعني
0: صحيح.
1: بعد صلاة العشاء تبدأ مجموعة من الفنون المغنى والمشاركات الشعبية، وتبدأ الحركة أكثر ازدحاما في الموقع، المرور على مختلف البيئات التي تجسد هنا في عودة الماضي. وبالتالي هذا النغم الجميل إن شاء الله نحاول أيضا خلال هذه المساءات أن نكون على مقربة من هذه المشاركات، سواء كان لبعض الفنانين بشكل يعني فردي أو من خلال مشاركة الفرق الشعبية، وأتوقع هو الأكثر زخما في الحضور والمتابعة، خاصة الفرق التي يعني تشتهر بأداء أنماط مختلفة من الفنون العمانية المغنى، سواء كان لمحافظة ظفار أو لبعض المحافظات محافظات السلطنة الأخرى.
0: صحيح.
1: ولكن ربما الرداد وجو الخريف وسهر الخريف والبرعة يكون مختلف.
0: طالما ذكرت البرعة أبو أصيل، يعني كثير من الناس تقصد المكان، خصوصا مثل ما ذكرت الفترة المسائية، حتى يشاركوا أيضا الفرق الشعبية في أدائها لهذا الفنون أو لهذه الفنون
1: صحيح،
0: على المسرح الموجود في البيئة الحضرية.
1: التعرف عن قرب على أنماط هذه الفنون نلحظه بشكل مستمر من خلال يعني القائمين هنا من بلدية ظفار. هناك توزيع للفرق العمانية المغناء الفرق الشعبية في هذه المواقع للبيئة الحضرية هنا في عودة الماضي. وتبدأ هذه الفرق المغناء، سبحان الله، هذه الفرق يعني أغلبها الآن اللي يمكن نلحظه هي فرق شبابية، هي امتداد لفرق قديمة رحم الله من رحل، من المؤسسين لمثل هذه الفرق والمؤسسين لهذا الموروث اللي ما زال أكيد حاضر ونعتز به دائما. فهناك الفرق، العديد من الفرق العمانية المغناة والفرق الشعبية، هي امتداد لفرق معروفة، يعني سواء كان فرقة بيت بن شمسة في ولاية مرباط، هنا في ولاية صلالة فرقة بيت بن توفيق. وإن كان بعض التجارب الشبابية أيضا الجميلة نلحظها للعديد من الفرق التي تكونت مؤخرا ولها حضور ومشاركة، وأكيد تستمد من هذه الفرق المعروفة أيضا المحافظة على هذا الموروث العماني الأصيل. إذا نتمنى كذا أن تسعدوا معنا بهذا الترحال مع المساء.

0: وعلى هذه الإيقاعات الجميلة والأنغام الرائعة نقول مرحبا بكل من يتابعنا في أثير الخريف عبر تردد إذاعة سلطنة عمان أو عبر منصة عين، طبعا المواكبة أيضا لبرامج وزارة الإعلام المختلفة سواء كانت تلفزيون أو الإذاعة. ونقول أيضا مرحبا بزميلنا شريف بن سعيد بيت سليم الذي ينقل لنا الصورة من أحد المواقع السياحية. أهلا وسهلا شريف.
1: مرحبا علياء وجميع المتابعين لبرنامج أثير الخريف عبر إذاعة سلطنة عمان. طبعا من أمس ونافذة البرنامج نافذة أثير الخريف بدأت تطل على المستمعين والمتابعين لإذاعة سلطنة عمان،
0: نعم
1: بدأت ترصد الفعاليات، ترصد الجمال في الطبيعة، بدأت ترصد الأحداث اللي تتواكب على أرض محافظة ظفار، على مدينة صلالة. من الأشياء الجميلة أيضا علياء في مدينة صلالة أن السياحة ما هي سياحة طبيعة وسياحة فعاليات وسياحة متعة فقط، لا، السياحة ممكن أن الواحد أيضا من وجوده في ولاية صلالة أن يستفيد من الخدمات اللي دشنتها مختلف المؤسسات الحكومية ومختلف المؤسسات الخاصة، أيضا
0: صحيح
1: العديد من الخدمات تم تدشينها أن تخدم المسافر والزائر لمحافظة ظفار وأيضا تخدم المقيم. من الخدمات الجميلة اللي موجودة في محافظة ظفار هالفترة وتم تدشينها بالمناسبة أمس، سيارة الفحص المبكر لسرطان الثدي، أحد الخدمات اللي المفروض الجميع يستفيد منها، كل من يزور محافظة ظفار المفروض أنه يستفيد منها، القاطنين والمتواجدين على أرض المحافظة أيضا يستفيدوا منها. الخدمات فيها ميسرة بسيطة، العملية ما تتجاوز أن تسجيل بيانات على استمارة،
0: نعم
1: وبعدها تبدأ عملية الفحص. يمكن الكثير من الناس كانت تتابع ولا زال المتابعة أيضا مستمرة. العام الماضي في نفس الفترة وفي نفس الموقع تقريبا قرابة 400 حالة تم فحصها، منها تم اكتشاف 3 أو 4 حالات. الجميل في الموضوع أن اكتشاف الحالات في الوقت المبكر يساعد كثيرا في عملية العلاج وأيضا عملية التشافي.
0: نعم.
1: الأجمل في الموضوع أن الأمور قريبة، يعني حتى اللي يستمتع بالأجواء في محافظة ظفار في أي ركن من أركان المحافظة في أي مكان من مختلف المواقع السياحية ممكن أنه يقترب من المؤسسة ويتاخذ الفحص وقت جدا بسيط، تطلع النتيجة وتاخذ نتيجتها وتروح.
0: نعم شريف، خلنا نذكر بالمكان.
1: نعم
0: المكان بالضبط وين موجودة هذه العربة؟
1: مركز السعادة الصحي في قلب مدينة السعادة على الطريق المؤدي من دوار المديرية العامة للتعليم،
0: نعم،
1: إلى تقاطع مركز جاليري التجاري. أيضا هي قريبة من فندق بريستول. مركز السعادة الصحي طبعا عربة الفحص المبكر موجودة في المركز، راح تستمر في التواجد من الساعة 5 مساء إلى الساعة 10 لين تاريخ 28 أغسطس،
0: نعم
1: راح تكون موجودة في مركز السعادة.
0: نعم.
1: طبعا الرسالة هذه نحن نحب نوجهها لكل من يتابعنا الآن عبر الأثير، لأخواتنا وأمهاتنا، كل وحدة ممكن تستفيد من الخدمة هذه وتيجي تفحص وتاخذ النتيجة، وإن شاء الله نتمنى السلامة والصحة والعافية للجميع.
0: نعم شريف، هل لاحظت يعني خلال وجودك في المكان يعني مثلا نقول إقبال من الأخوات الأمهات الكريمات أيضا على هذه العربة؟
1: نعم في إقبال، الإقبال لا زال خفيف نقدر نقول عليها، لأنه الإقبال الآن في بدايته.
0: نعم.
1: مثل ما أسلفت أن الخدمة تم تدشينها أمس.
0: نعم.
1: والخدمة لا زالت في بدايتها، لكن أيضا العام الماضي في نفس الفترة للمدة زمنية يمكن تتقارب في أكثر من 400 حالة، قرابة 450 حالة تم تسجيلها، وهذا الرقم بالمناسبة مؤشر جدا جيد أن وعي وثقافة المجتمع بدأت أنها تتزايد، بدأ هناك أن يكون في حرص على الصحة، بدأ أن هناك يكون في وعي أكبر بخدمة الفحص المبكر لسرطان الثدي. الأرقام كمؤشرات حلوة، بس احنا نريد بعد الأرقام هذه تزيد على أساس أن الناس تستفيد من هذه الخدمة وتواجدها في محافظة ظفار. بالمناسبة علياء، الخدمة هذه على أساس أن في عدم وجود العربة طبعا وخارج فترة موسم الخريف، الوحدة على أساس أنها توصل للخدمة هذه وتأخذ موعد، لا، راح تنتظر، راح يكون في قائمة انتظار، راح يكون في تأخير إلى حد ما على أساس أنها تحصل على الخدمة. فليش نحن ما نروح للخدمة مدام الخدمة بدت أنها تكون موجودة ومتوفرة وبالمجان وسهل الحصول عليها؟ 5 ساعات مسائية، وقت جدا ممتاز أن الواحد ممكن يوصل ويستفيد من الخدمة مع وجود الخدمة في قلب مدينة طلالة.
0: هنا بالتأكيد شريف، إحنا من خلال هذه الرسائل التوعوية اللي بإذن الله تصل للمستمع، والمستمع بدوره أيضا ينشرها إلى غيره، نعول على الوعي المجتمعي في أن أهمية الفحص المبكر تزداد بالطبع، خصوصا مع الوصول إلى أعمار مثلا 40 وما فوق 40، فهي رسالة مهمة فعلا لكل من يستمع أن يتوجه إلى هذه العربة ويحصل على الفحص أو حتى الاستشارة والفهم.
1: من الأشياء بعض علياء اللي أحب أني أضيفها وأؤكد عليها، أن بعض الأخوات والأمهات يكون عندهم بعض المخاوف أن البيانات ممكن أن حد يطلع عليها، البيانات ممكن أن حد يشوفها. لا، أطمن الجميع أن البيانات اللي موجودة في الاستمارة يتم التعامل معها بسرية تامة، وإن ما في حد يطلع على البيانات هذه غير الطبيب المعالج وغير الفنية اللي موجودة في عربة الفحص المبكر. من ناحية سرية البيانات، هذه رسالة لطمأنة كل واحدة تحب أنها تفحص وتحس أنها هي عندها هالتخوف، لا، نطمنها أنه البيانات يتم التعامل معها بسرية تامة.
0: نعم، شكرا لك شريف.
1: الله السلامة والصحة للجميع.
0: آمين يا رب العالمين. كل التوفيق لهذه الجهود القائمة من وزارة الصحة ولكل القائمين على هذه العربة من أطباء وممرضين وغيرهم أيضا من الطاقم الصحي، وشكرا لك شريف على هذه الرسالة وعلى تسليط الضوء على عربة الفحص المبكر للسرطان. تحياتنا لك.
1: ما ننسى علياء بعد نوجه الشكر للجمعية العمانية للسرطان،
0: صحيح،
1: فرع محافظة ظفار. لهم جهد كبير في وجود العربة بشكل سنوي في مدينة صلالة. جهودهم يمكن في مجال الفحص المبكر لسرطان الثدي تستحق الشكر والتقدير، وخصوصا أيضا نشاط الدكتورة وردة بالخير في مجال فحص سرطان الثدي ومتابعة الحالات، وأيضا الإشراف حتى على العربة وما يتعلق بهذا الشطر في الجمعية العمانية للسرطان، ولجميع أيضا منتسبي الجمعية جميل الشكر.
0: نعم، شكرا لك شريف، تحياتنا لك وتحياتنا أيضا لكل القائمين على هذه الجهود الطيبة في موسم خريف ظفار.
1: كل الشكر.
0: أثير الخريف، نستمر معكم إلى 7 مساءً.

0: أهلا بكم من جديد في هذه الرحلة المسائية من أثير الخريف، وأكيد كل التحية لمن يجول معنا في هذا المساء الجميل في مواقع مختلفة بين السهل والجبل والوادي. هناك من اختار العيون المائية عليا كمزار سياحي في هذا اليوم الجميل، هناك من يتجه أيضا إلى المرتفعات الجبلية التي يغلفها الضباب وتنعدم فيها الرؤية ويستمتع باستثنائية مختلفة لهذا الضباب الجميل في ما هو حولنا من المناطق ربما يلدعها الآن لهيب الصيف، درجات الحرارة تعدت 50 في بعض المناطق. أتوقع هذه الأجواء فعلا غير الشيء الأهم، الاحتفاء بالجميع في هذه الأرض المعطاءة، أرض
1: صحيح.
0: الأمن والأمان والسلام هنا في سلطنة عمان وفي ربوع محافظة ظفار. كل هذه المعطيات، تضافر الجهود المختلفة من القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة والأهلية لإبراز هذه المواسم، مواسمنا المختلفة في كافة محافظات السلطنة بالصورة المشرقة والمزدانة دائما. أهلا بكم حيث الخصوصية، الضباب والرذاذ في مساءات محافظة ظفار وصباحاتها.
1: هذا الموسم بالتأكيد يجمع ما بين الطبيعة والإرث والإنسان، كلها كذا مثل لوحة بانورامية أو فسيفساء، يعني تشكلها هذه المحافظة ويبرزها يمكن موسم الخريف لطبيعة التفاعل أيضا مع الزوار والسواح.
0: نعم، كل هذه المعطيات هي محط جذب للزائر وللسائح.
1: طبعا نحن معكم مستمرين مستمعينا الكرام في أثير الخريف إلى 7 مساء.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى أجواء الخريف في محافظة ظفار. هناك من يقصد أكيد هذا الموقع الجميل والاستثنائي من سلطنة عمان لخصوصيته للاستمتاع بكل هذه التفاصيل، قضاء يوم في أجواء خريفية غائمة ماطرة. هناك من يعني يفعل أيضا كثير من المواهب الجميلة والإيجادات والإبداعات، هناك من يرسم، هناك من يطبخ، هناك من يصور، هناك من يرصد تفاصيل مختلفة كلها في ثنايا الخريف وبين مساراته الجميلة والمميزة على الدوام. ضيف المحطة القادمة علياء أيضا له رفقة جميلة مع الكاميرا، وليست أي كاميرا أيضا.
1: كاميرا تصوير الجو نقول مثل ما هي معروفة درون. أخونا محمود بن عبد الله الغافري،
2: يا أهلا وسهلا، أسعد الله مساكم في هذه الأجواء الجميلة.
1: حياك
0: سعداء
1: الله.
0: بوجودك معنا في أثير الخريف. ما شاء الله اليوم محمود يمكن جاي قبلنا للبرنامج، نحيي فيك الروح الطيبة. الالتزام موضوع جدا مهم، أنا أعتقد كذا أنت من الفنانين أو المصورين اللي حريص على الالتقاط بالوقت وبالثانية أيضا.
2: يا اهلا وسهلا. نعم بالفعل، دائما
0: نعم
2: المصور يقتنص هذه اللحظات الجميله.
0: صحيح، لأنه الوقت يعني له الكثير، يعني لو تأخر شوي تفوته كثير من
2: إلى دور،
0: التفاصيل.
2: طبعا إلى دور كبير مميز.
0: ارتباطك بالتصوير يعني كتفعيل مباشر برز للناس وظهر للناس من متى نقدر نقول؟
2: والله شوف، هذه بداية كانت في التصوير، هو الشغف. لازم يكون عندك أول شيء شغف، تحول هذا الشغف إلى مثل ما تقول إلى استمرارية أكثر، وتكون عندك هواية وتظهر الجمالية المميزة.
0: نعم، نقول يعني من كم سنة تقريبا بدأت تشتغل على هذا الحيز بشكل أكبر؟
2: والله تقريبا فيك تقول من 2019 2018، يعني من أواخر هذه السنوات.
0: جميل.
2: هي والله.
1: بالنسبة لتصويرك بشكل عام محمود، هل بدأت على طول بتصوير الدرون الطيران ولا الكاميرات العادية أو شيء، ولا بالهاتف؟
2: والله شوف الأخت عليا، بدايتي كانت عن طريق الجوال فقط. هي والله يعني بديت أصور شيء فشيء، وبعدين مثل ما قلت أقول لك، يعني الشغف تطور إلى هواية، وحبيت يعني أزيد من هذه الهواية إلى أن بديت شيء فشيء، درون، كاميرات، إلا أصبحت الحمد لله يعني أمتلك كاميرات ومعدات تصوير عالية.
1: ما شاء الله،
2: هي والله.
1: التدرج هذا هو اللي وصلك اليوم لهذه المرحلة، حتى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حسابك نشط فعال، متابعين أيضا كثر، لكن أعتقد أن أعداد المتابعين ما قلت بس لأنك نشط، إنما لأنك تقتنص الصورة أو مقاطع الفيديو من أماكن مميزة. إذا بنتكلم عن تصوير الدرون كنوع مختلف من التصوير عن الكاميرات الأخرى.
2: نعم، شوفي مثل ما يقول لك، الدرون هو عين طائر، يعني تشوف الجمالية من الأعلى وتشوف المناظر الطبيعية، يعني بشيء مختلف. نعم.
1: في أماكن معينة الكاميرا العادية ما تقدر توصل لها ممكن، أو حتى الناس، خصوصا في مثل هذا الموسم، نظرا لوجود أماكن مثلا فيها نقول انزلاقات معينة، حواف صخرية صعبة الوصول، بينما الكاميرا هذه الطائرة ممكن توصل للمكان.
2: نعم توصل، يعني الدرون اللي عندي انا امتلكها يعني توصل مسافات طويله، يعني توصل فوق ال10 كيلو 15 كيلو، يعني من خلالها اقدر اني اوصل للناس يعني لقطات مميزه وجميله واختيار الزوايا الجميله.
1: جميل.
2: نعم.
1: شيء من الاماكن المميزه اللي التقطتها من وصلت الى ظفار خلال هذه الايام؟
2: نعم، التقط التقاطه يعني كانت صراحه قويه، حتى حازت على مشاهدات عاليه. يعني انا وقايم الخط من الشمال قبل دخولي إلى عقبة الياسمين، يعني بمعنى منظر يعني شاذ تشوفي أول ما تدخلي الخط الأخضر مثل ما يقال، يعني تتغير نفسية وتنسي كل شيء التعب اللي في الخط.
1: إذا
2: بمعنى يعني التقاطة كانت رهيبة، فأنا هذه التقاطة ما أخذنها من كانت عندي من الأرشيف، ولكن نزلتها بحكم أني أروق للخريف هذه السنة، وكانت يعني حصلت على مشاهدات عالية جدا.
1: هذه نقطة جميلة جدا، فكرة الترويج للموسم من خلال عين المصور، أيضا كل مصور له عين مختلفة.
2: صحيح بالفعل.
1: المصور اللي مثلا يركز على الأشياء في الأرض عن قرب له زاوية مختلفة، المصور أيضا اللي يلتقط مقاطع من الدرون أو اللقطات الجوية له زاوية أيضا مختلفة. تحرص أنت على هذا الجانب في أنك تظهر الجانب المختلف من الصورة؟
2: أكيد بالفعل، يعني أنت دامك ماشية في هذا المجال فبالتأكيد يعني لازم تعطي الناس شيء مختلف، يعني تعطيه شيء جديد كل مرة، مش اني اصور زوايا متكررة، لازم انك تاخذ زوايا يعني جديده للتصوير عشان تكوني مميزه. نعم.
1: كيف الوقت اللي تختاره للتصوير؟ هل تفرق معك مثلا؟ مثلا الحين انت بتطلع تصور في مكان مثلا نقول وادي دربات بين الساعه 2 الظهر او 4 العصر، هل تفرق معك ولا الوقت متقارب؟ الصوره كيف راح تكون عندك؟
2: والله شوف الأخت عليا، التوقيت يعني له دور كبير يعني في التصوير. إذا كان هناك مثل ما تقول الشمس أو ضباب كثيف، يعني لازم أنت تقتنص هذه اللحظات وتركز أكثر في التوقيت عشان تطلع بصورة جميلة. أكيد يعني ما مهم الساعات، مهم أن الجو والانكشاف المنظر يكون ممتاز ومهيئ للتصوير.
1: جميل. كلمة الجو هذه خصوصا وإحنا في الخريف مع الرذاذ والأمطار والضباب شوية تكون يمكن صعبة، خصوصا بالدرون بما أنها ترتفع لمسافات عالية.
2: نعم.
1: أو ارتفاعات عالية، التحديات التقنية اللي تواجهها في التصوير مع الدرون؟
2: والله شوف أنا أكلمك عن نفسي، فقدت عدة درونات بسبب أني يعني أواجه تحديات وصعوبات في التصوير، لأن أنا مغامر يعني في التصوير الجوي. حتى فقدت أكثر من 3 درونات والسبب أني أواجه مثل ما تقولي الطقوس في الجو. حتى صار لي اليوم موقف، طيرت درون يعني وديته شوية في الضباب وعطاني تنبيه في الاستشعار السنسر السفلي، فقال لي يعني الهبوط خلاص الدرون بتهبط في البحر. فعلى طول أنا يعني فيها تقنيات الحمد لله حديثة، فعلى طول ضغطت للغاء ورجعتها.
1: جميل. شيء من القصص الثانية اللي صارت معك حتى فقدت الدرون، يمكن هذا بسبب الشغف القوي اللي عندك في التصوير؟
2: والله فقدت الدرون، ما أنسى هذا الموقف. كان في المغسيل تقريبا، كانت رياح عالية وعندي درون نوعية يعني مثل ما أقول لك تتحمل الرياح تقريبا يعني بسرعات محدودة. فأنا ومطير يعني في الأعلى جالس أخذ لقطات سينمائية، وفجأة يعني صارت رياح عالية وحبيت أرجع الدرون. أول ما رجعت يعني افترت وضربت في الحديد. ومثل ما أقول لك ودعتها،
1: راحت.
2: هي والله راحت.
1: في تحديات أخرى بالتأكيد تواجهكم كمصورين بشكل عام، كمصورين درون بشكل خاص، تقنيات نقول تحديات تقنية ممكن؟
2: والله مثل ما أقول لك يعني هي الحمد لله هذا الدرون فيها يعني مهيئة التقنيات الحديثة، يعني عن طريق الأقمار الصناعية، عن طريق الإشارة بين الريموت والطيارة. يعني مثل ما أقول لك ما كثير نواجه تحديات، بس تحديات اللي نواجهها يعني في المغامرة. هي والله.
1: طيب أنا بتكلم عن جانب شوية مختلف. يمكن الحين لو تكون في مكان عام في أعداد كبيرة من الناس وبديت تطير الدرون، في ناس تتفاعل مع الصورة مع الكاميرا، وفي ناس يمكن تشعر بنوع من عدم الخصوصية. كيف ممكن تواجه هذه التحديات؟ هل تواجهك أساسا ولا بشكل عام لا؟
2: والله أنا أتجنب الأخت عليا في هذه الناحية، يعني إذا أنت في مكان عام يعني حتى دائما أحث المصورين اللي يصور الدرون يعني يتجنبوا الأحياء السكنية بشكل عام والناس يعني والعوائل، يعني هذه خصوصية تامة، يعني لا يمكن انك انت تطير فوق الناس. يعني في النهايه انت بتجيب يعني مشكله على نفسك وبيضيع عليك مثل ما اقول لك الفيديو اللي قاعد تشتغل عليه، سواء كان فيديو تجاري او فيديو شخصي. ايوه.
0: نعم. ما شاء الله انتم عرجتوا على معظم المحاور الاساسيه. انا حاب ارجع لمحور ايضا اتوقع مهم جدا يجمعنا، اللي هو المشهد من ظفار، وبالتالي وجود محمود الغافري في هذه المساءات والصباحات الخريفية أكيد في جدولة لأماكن يحاول أن يرصد فيها مناظر خصوصيات خريفية لهذا الموسم، غير عن المواقع والأماكن اللي زرتها أكيد في محطات وزورات ماضية. عطنا كذا جدولك في المحافظة، كم يوم وإيش أبرز الأماكن اللي مريت عليها واللي في الجدول كذلك القادم؟
2: والله شوف أستاذ، أنا فترة الخريف يعني أعد جدول معين، يعني أحيانا أجي 3 مرات. المرة الأولى بداية الخريف يعني لازم تجي وتطلع أنت والعائلة، فما تقدر أنك تروح أماكن معينة تصور فيها، يعني تبغى تستمتع ويا العائلة وتأخذ الأجواء الجميلة. والشيء الثاني يعني الجدول الثاني أجي في منتصف الشهر 8 يعني مع الشباب، أنك تفذك اللحظة تقدر أنك تصور وتروح أماكن معينة مختلفة. والشيء الثالث يعني في موسم الصرب، هذا من أهم الموسم. نعم. يعني لعشاق المصورين.
0: نعم. ذكرت يعني التقاطة جميلة، ربما هي منطقة يعني ظل المطر اللي هي أول ما تدخل الأجواء الخريف وانت قادم من منفذ حريق. اتجاهك أيضا أو رصدك هذه الأيام لمناظر معينة استوقفت محمود، إيش يمكن المناظر الأخرى أو الشواهد الجميلة الطبيعية اللي ممكن يصدم معك المتتبع أيضا لهذه الأجواء الطيبة في الموسم؟
2: والله شوف، أجمل مكان صراحة شعت صراحة، أصبح الحين مكان يعني متطور ومميز. وأنصح الجميع، يعني أنت شايف تصوير الفترة الماضية والترويج اللي صار بحكم التطورات اللي صارت أكثر.
0: نعم، خاصة الآن هذيك المظلة والمنصة.
2: أكيد هذه منطقة الصراحة يعني في الشروق والغروب يعني مشاهد ساحرة جدا،
0: نقطة جدا مميزة. إذا أيوة نرجع أكيد لموضوع التوقيت، الشروق نعم والغروب، خاصة أكيد الشروق. أتوقع أنتوا العشاق للطبيعة أكثر الناس حريصين على التقاطات اللحظات مع الصباح، خاصة ربما فيها غيوم، ربما فيها ظلال، ربما فيه انزواء طبيعة المكان يعني.
2: أكيد بالطبع، أنا ذكرت لك يعني التوقيت إلى دور جدا. فأحيانا في الشروق يعني تحصل لمسات ساحرة فتشد المشاهد على هذا المشهد، وكذلك الغروب.
0: في حركة سياحية في الموقع بحكم أنه أصبح شعاب مزار أو محط رئيسي لزوار المحافظة في الجزء الغربي منها.
2: نعم بالفعل، يعني أصبحت يعني مثل ما قلت لك مزار سياحي يعني جدا ممتاز وجاذب، واحنا اللي نجذبهم اكثر شيء في التصوير.
0: طيب
2: نشجعهم على ذلك.
0: طيب هذه نقطة جدا جميلة، إذا الرسالة التي تصل من خلال الصورة لها الأثر والبعد الكبير، بالتالي اختيارها وطرحها لابد أن يكون أيضا بعناية.
2: نعم بالفعل،
0: خاصة يعني في أماكن ربما يكون فيها مغامرة من جهة
2: صحيح المغامرة.
0: أيوة
2: هذه لازم نمشي فيها المغامرة عشان تطلع بصورة مميزة وجميلة.
0: لكن نقول احنا للزائر والمستمتع لازم يكون على حذر وعلى حفظ.
2: نعم بالفعل، عادي لهم دور يعني انهم يلتزموا في أخذ الحيطة والحذر، يعني يتجنبوا مثل هذه الأماكن اللي ما عليها سيفتة وحماية.
0: نعم، وهذه وأعتقد الموقع الآن أصبح مهيأ مثل ما تابع الجميع، وأصبح محط مختلف. إيش غير الشعات أيضا كذا؟
2: عندك وادي دربات يعني وجهة سياحية مميزة أصبحت الحين، يعني حتى لو تلاحظ لازم يوميا تشوف مقطع عن دربات. لازم يوميا، يعني مكان ما ممل للأسف. نعم، يعني ما ممل.
0: النقطة الأولى اللي التقطها أو ذكرت لنا إياها أخي محمود اللي هي الدخول أو الارتباط أو لحظة الدخول، الخط فاصل بين بيئتين، بيئة غائمة يكسوها الضباب وبيئة مكشوفة مفتوحة أيضا ربما تعطيك الجو العام للطبيعة خارج أجواء المحافظة. الالتقاطات في مثل هذه المناطق أيضا لها استثناءات،
2: والله
0: خاصة المنطقة الأولى اللي دخلتها أول ما تدخل جو الخريف.
2: هو أنت الاستثناءات يعني ما لازم أنك تصور في نفس الموقع، يعني نعم تأخذ مشهد يعني من زاوية أخرى.
0: نعم،
2: زاوية يعني ما في المشهد، لأن تعرف مثل ما قلت لك أن هناك تحديات وصعوبات، يعني تصعب أنك تطير في الضباب. لازم تأخذ مشهد يعني
0: قبل قوة الرياح أيضا قوية.
2: نعم، والرياح جدا قوية.
0: نعم،
2: ممكن من خلالها تفقد الدرون يعني في لحظة.
0: كمصور لك هذه الاحترافية الجميلة، كيف تشتغل أيضا على إبراز نتاجك بخلاف الآن مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل هناك مثلا معارض معينة في شيء يصدر لمحمود خاص فيه قريب، مشاركات معينة، مسابقات؟
2: والله أنا أكثر شيء أشتغل على هذا التصوير الجوي، يعني صراحة مشيت فيه ووصل حتى تصوير يعني منصات عالمية. يعني استعارت المقطع عندك قناة الجزيرة ومنصة هسبرس تقريبا المغربية. يعني مقاطع انتشرت بصورة كبيرة، يعني مش
0: ماذا
2: محلي
0: أعطاك
2: حتى
0: عالمي. ماذا أعطاك؟
2: أعطاني دافع يعني وحافز أني أستمر وأطور من نفسي ومن مهاراتي. يعني
0: هذه النقطة معلش عليها، نقطة التطوير كيف تشتغل عليها بالذات؟ هل ورش؟ هل متابعات من خلال
2: القراءة؟ لا والله، أنا أكلمك عن نفسي ما دخلت ولا ورشة. طورت نفسي بنفسي يعني. وأحس يعني أن بعد عندي نواقص في ذلك.
1: من خلال الملاحظة يعني أنك تلاحظ مثلا أعمالك السابقة أعمالك الحالية، تقارن بينها وتحاول أنك تطور وتحسن؟
2: جدا في اختلاف الأخت علي، يعني لو أجي أراجع يعني تصويره سابقا كيف كان وتصويره حاليا كيف كان، يعني اختلاف جدا يعني ملحوظ.
1: إذا نقول كأن الممارسة هي جزء من نجاح المصور في مسيرته، إذا حب أنه يطور الاستمرارية هي جزء مهم.
2: أكيد مثل ما خبرتك، يعني أحيانا الواحد عنده شغف لكن ما عنده هواية، وأحيانا العكس. أيوة، ومن خلالها يعني أنت تقدري أنك تطوري وتواصلي في هذه المهارة.
1: جميل.
0: ناخذ كلمة كده في ختام هذه الوقفة المسائية الحوارية برفقة المصور طبعا محمود الغافري، دعوة توجهها أيضا للزائر ونقول لعشاق الجمال، ماذا تقول لهم؟ أنت ترصد بأكثر من عدسة ما شاء الله.
2: والله أقول له أنه ما يفوت الخريف صراحة، خاصة في هذه الأجواء، يعني أجواء استثنائية بأمانة. نعم، سواء في الخريف أو موسم الصيف.
0: نعم، ويمكن أجواء المحافظة زرتها في أوقات خارج الموسمين.
2: أكيد يعني ما في اختلاف، يعني حتى مناظرها وجوها يعني في فرق شيء بسيط، ولكن يعني يبقى
0: كل
2: جمالها
0: موسم
2: موجود
0: جمالية.
2: الحاضر.
0: نعم.
2: نعم بالفعل.
0: احنا سعداء بوجودك معنا، نشكر لك هذا الحضور ونتمنى لك كل التوفيق، ونرى ان شاء الله كذا نتاجك الجميل في منصات عالمية بحول الله تعالى، وحلو تكون في ايضا يعني معارض او وقفات يستطيع بخلاف المواقع الخاصة التي اكيد تبرز هذا الجانب، ما اعرف تتفقين معي عليها ولا لا.
1: صحيح، أنا أشوف إنه هذا جزء مهم
0: نعم
1: حتى يعرفك على ثقافات المصورين الآخرين وكيف طريقة تصويرهم، الاستفادة من التجارب بشكل عام بين الشباب تكون مهمة جدا.
2: نعم بالفعل أخت عليا، يعني أنا خبرتك يعني ما كامل بعدني يعني في هذه المهارة، يعني أحب أطور من نفسي وأستفيد وأفيد نفس الوقت.
1: صحيح.
2: نعم.
0: كل التحية لضيفنا محمود بن عبد الله الغافري، شكرا جزيلا على حضورك معنا استوديو أثير الخريف، نتمنى لك كل التوفيق وإن شاء الله كذا يعني تزودنا بالجديد الجميل في أجواء هذا الخريف
2: بإذن الله. مستمرين في الإبداع، وجزاكم الله خير على هذه الاستضافة الطيبة ويعطيكم العافية.
0: شكرا جزيلا لك، كل التحية والتقدير.

0: على نسيم الجنوب نختم حلقة هذا اليوم في أثير الخريف عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى في الساعة 5 إلى 7 مساء. كل التحية لكم مستمعينا، وكل التحية لفريق العمل، وأيضا تحية لكم من فريق العمل في الإشراف العام، أحمد بن سعيد المعشني، خالد بن حامد فاضل في الإشراف الهندسي، المهندس علي بن عمر الكثيري، المهندس سعيد بن محمد الجحفري في الإعداد والتقديم، عقيل بن علوي با علوي، وفي التقديم علياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري.
1: التحية للزملاء في التغطيات الخارجية محمد بن بخيت الشحري، شريف بن سعيد بيت سليم، ومحمد بن عبد الله المهري. من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس سالم بن سعيد الشحري، المهندس خالد بن عاشور بو سلاسل. الأسماء معك علياء، نكمل الأسماء.
0: المهندس خالد بن عبد الله بلحاف، والمهندس محمود بن سعيد المرهون.
1: نعم، كذلك المهندس علي بن سالم قطن. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس شبيب بن إسحاق الشيباني، والمهندس محمد بن سعيد دبلوشي. من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي ومهلا بن جمع العمري، هم في كده وشوشه تصوير رسم تفاصيل مختلفه
0: في صناعه
1: احمد
0: المحتوى.
1: بن جحوم اليافعي في التنفيذ على الهواء، واحلى التحيه المسائيه اخراجا من هاشم بن علي العمري.

الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تهنئ المتفوقين في شهادة دبلوم التعليم العام. افتتاح الحركة المرورية على طريق وجسر المغسل الجديد بمحافظة ظفار بعد اكتمال 90% من الأعمال المنجزة بالمشروع. وجهت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها تهنئة للمتفوقين في شهادة دبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2025-2026، ونصت التهنئة على الآتي: أبناءنا وبناتنا الطلبة بمشاعر ملؤها الفخر والاعتزاز، نشارككم فرحة هذا التفوق ونبارك لكم ما حققتموه من إنجاز مشرف في شهادة دبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2025-2026. لقد كان وراء هذا النجاح عزيمة صادقة وجهد متواصل ورعاية كريمة من أسر آمنت بأبنائها وساندتهم، كما كان للمعلمين والمعلمات والكوادر التعليمية والإدارية دور مقدر في التوجيه والمتابعة وغرس حب العلم والاجتهاد. أبناءنا الأعزاء، احملوا هذا التفوق بتواضع وواصلوا مسيرتكم بثقة، واجعلوا من أخلاقكم الأصيلة وحبكم لعمان نورا يرافقكم في طريق العلم والحياة، فالوطن يفرح بكم وينتظر منكم علما نافعا وعملا صادقا. بارك الله خطاكم وفتح لكم أبواب الخير والتوفيق، وجعلكم دائما قرة عين لأسركم وفخرا لعمان وأهلها. بعد إنجاز 90% من المشروع، افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الحركة المرورية على طريق وجسر المغسيل بولاية صلالة ضمن جهودها لتعزيز كفاءة شبكة الطرق بمحافظة ظفار وتسهيل حركة التنقل بين الولايات والمواقع السياحية، لا سيما خلال موسم خريف ظفار. المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 9 ملايين ريال عماني يتضمن إنشاء جسر خرساني بطول يقارب 540 مترا، يرتكز على 17 عمودا وركيزتين جانبيتين بارتفاع 12 مترا، إلى جانب تنفيذ نفق أرضي لتسهيل الحركة المرورية إلى المواقع السياحية المجاورة، ومنها الواجهة البحرية بمنطقة المغسيل وكهف المرنيف النوافير الطبيعية. رعى الافتتاح صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، الذي أكد أن محافظة ظفار تشهد تنفيذ مشروعات متواصلة في قطاع البنية الأساسية بما يواكب مسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عمان، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار. وأشار سموه إلى أن طريق وجسر المغسيل يعد من المشروعات الحيوية التي ستسهم في تعزيز كفاءة شبكة الطرق بالمحافظة وتحسين انسيابية الحركة المرورية وتسهيل الوصول إلى ولايتي رخيوت وضلكوت والمواقع السياحية، بما يدعم الحركة السياحية والاقتصادية والاجتماعية. وبالتزامن مع موسم الخريف، دشنت وزارة التراث والسياحة برنامج التوعية السياحية دربك خضر، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي السياحي لزوار موسم خريف ظفار عبر تقديم رسائل إرشادية ومحتوى تفاعلي واستخدام التقنيات الرقمية. ويأتي هذا البرنامج لتحسين تجربة زوار الموسم السياحي وضمان سلامتهم وتوجيههم بالشكل

0: بشكل الأمثل للمواقع الطبيعية والسياحية في محافظة ظفار. أكملت المدينة الطبية الجامعية بنجاح التقييم الدولي لخدمة العلاج الإشعاعي بمركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان في إنجاز يعزز جودة الرعاية التخصصية المقدمة لمرضى السرطان. ويعد هذا التقييم برنامجا دوليا لمراجعة جودة وسلامة خدمات العلاج الإشعاعي طورته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركاء دوليين. ويهدف المشروع إلى تقييم الممارسات الطبية والفنية وإجراءات السلامة وضمان الجودة ودعم التحسين المستمر للخدمات. ويؤكد استكمال هذا التقييم التزام المدينة الطبية الجامعية بتطوير خدمات علاج الأورام وتبني المعايير الدولية بما ينسجم مع دورها في تطوير الرعاية الصحية التخصصية وتعزيز التكامل بين الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث والابتكار. شهدت منصة بحار نقلة نوعية في تطوير قطاع التسويق السمكي في سلطنة عمان خلال السنة والنصف الماضية، وذلك بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والشركاء في مختلف المحافظات. وخلال هذه الفترة تم افتتاح وربط عدد من الأسواق السمكية إلكترونيا بالمنصة، من أبرزها سوق الأشخرة وسوق شويمية، كما يجري عمل حاليا على استكمال ربط سوق خاصة بالمنصة الإلكترونية. كما شهدت المنصة نموا ملحوظا في قيمة التداولات، حيث تجاوز نمو التداول عبر المنصة أكثر من 150%، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تعزيز المنافسة والشفافية وتعظيم العائد للصيادين والمشتغلين في القطاع وتوسيع فرص الوصول إلى المشترين من مختلف مناطق السلطنة وصولا إلى الأسواق الخليجية والدولية. وقعت محافظة جنوب الشرقية اتفاقيتين مع المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وتهدف الاتفاقية الأولى إلى دعم مبادرة أعمال الإغاثة والاستجابة لحالة الطوارئ الناتجة عن الكوارث الطبيعية. وشملت الاتفاقية الثانية تمويل مشروع تأهيل ورصف طرق جبلية تخدم 11 قرية في ولايات محافظة جنوب الشرقية. وقع الاتفاقيتين من جانب المحافظة سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية.
1: وقعت محافظة جنوب الشرقية اتفاقيتين تنمويتين مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في إطار شراكة راسخة ومتنامية بين الجانبين. الاتفاقية الأولى تستهدف الإسهام في مبادرة أعمال الإغاثة والاستجابة لحالات الطوارئ الناتجة عن الكوارث الطبيعية في المحافظة عبر تعزيز منظومة إدارة الطوارئ. أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بتنفيذ مشروع تأهيل ورصف الطرق الجبلية بطول 6 كيلومترات يخدم عددا من القرى في ولايات المحافظة، بما يسهم في تحسين الربط بين القرى والتجمعات السكنية وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات. محمد بن جمع المخيني، مدير عام الاتصالات وشؤون المجتمع.
2: الاتفاقية الأولى تدعم جاهزية المحافظة للاستجابة للطوارئ والكوارث الطبيعية. طبعا احنا نعرف ان الأنواع المناخية نشهدها في السلطنة باستمرار من فترة لأخرى. نريد ان نؤكد جاهزية السلطنة ونساعد في ذلك، لان الحكومة بحد ذاتها هي قائمة بدور الأكبر والشامل في هذا الموضوع، لكن دور القطاع الخاص هو في تعزيز قدرات القطاع سواء البلدي أو غيره في حماية الأرواح والممتلكات. لذلك احنا نمول جاهزية المحافظة بشكل عام. الاتفاقية الثانية هي المناطق الجبلية والقرى المتناثرة التي تحيط بولاية صور. المشروع يهدف إلى تحسين الوصول للقرى والخدمات الأساسية، رفع مستوى السلام المرورية بالنسبة لهذه القرى. فلذلك نحن سنهدف إلى تمويل ورصف 6 كيلومترات في هذا القطاع.
1: وتأتي هاتان الاتفاقيتان في إطار دعم مستهدفات رؤية المحافظة الرامية إلى تعزيز وتحقيق جودة حياة أفضل لسكانها. أحمد بن بارك الدربكي، ولاية صور، محافظة جنوب الشرقية.
0: تجاوز إجمالي الاستثمارات بمدينة البريم الصناعية 280 مليون ريال عماني، أما مدينة المضيب الصناعية فتبلغ الاستثمارات فيها 15 مليون ريال عماني. إلى التفاصيل.
3: تعد محافظة البريمي أحد أهم البوابات التجارية الحدودية لسلطنة عمان، لتتحول اليوم إلى شريان اقتصادي نشط، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد وقربها الاستراتيجي من الموانئ والمطارات المحلية والخليجية، إلى جانب مقوماتها البنيوية المتطورة، إذ تتيح شبكة الطرق الحديثة والمنافذ البرية المتقدمة انسيابية عالية لحركة البضائع والمنتجات. وتوضح المؤشرات أن قيمة إجمالي الاستثمارات المواطنة في مدينة البريم الصناعية تجاوز 280 مليون ريال عماني لأكثر من 370 مشروعاً تتنوع بين القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، وذلك على مساحة تبلغ 5.5 مليون متر مربع، بما يوفر خيارات واعدة للتوسع المستقبلي. إلى محافظة شمال الشرقية وتحديداً مدينة المضيب الصناعية التي رسخت مكانتها كأحد أبرز الاقتصادات الواعدة في المنطقة، مدعومة بحزمة محفزات جعلتها وجهة جاذبة ل14 مشروعاً استثمارياً في قطاعات متنوعة بقيمة 15 مليون ريال عماني. وشهدت المدينة بدء أعمال المرحلة الأولى لتطوير البنية الأساسية بقيمة تتجاوز 17 مليون ريال عماني، ونسبة إنجاز كلية وصلت إلى 7%، مع العمل على تسريع وتيرة التنفيذ تمهيداً للمراحل التوسعية المقبلة. حراك اقتصادي تشهده المدن الصناعية التابعة لمؤسسة مدائن، يتواكب مع خطط طموحة لتطوير البنى الأساسية والمشروعات التنموية الواعدة وربطها بين الإنتاج والتصدير والابتكار، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 في تمكين المحافظات وجهود التنويع الاقتصادي.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل 3.78 دولار للبرميل مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 76.36 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ 79.09 دولار للبرميل. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تهنئ المتفوقين في شهادة دبلوم التعليم العام. افتتاح الحركة المرورية على طريق وجسر المغسيل الجديد بمحافظة ظفار بعد اكتمال 90% من الأعمال المنجزة بالمشروع. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن عينة من النباتات المحلية في محافظة ظفار، بعض الأشجار مثل شجرة صيرت أو شجرة صيرت أو عرعير أو التمر الهندي. هذه الشجرة التمر الهندي سميت تمر هندي، العرب هم اللي يطلقوا عليها التمر الهندي. في أثناء رحلاتهم إلى الهند تعرفوا على هذه الشجرة وعلى هذا الثمار، ووجدوا ثمار لذيذ يتم وضعه في الماء ويحصلوا على عصير مميز جدا. لكن للأسف الشديد لم تكن رحلات العرب في ذلك الوقت إلى جنوب الجزيرة العربية ليتعرفوا على هذه الشجرة اللي كانت موجودة هنا، ربما كانوا أطلقوا عليها اسم آخر غير التمر الهندي، وهي في الأصل الشجرة أصلها من أفريقيا مش من الهند، لكن هذا التسمية والعربي اشتهر جدا. والشجرة يصل عمرها إلى أكثر من 250 سنة، أشجار يعني معمرة جدا وتنتشر بشكل كثيف في المواقع التي تكثر فيها المياه مثل وادي شعبون. هذا الوادي يعتبر يعني التجمعات النباتية لأشجار صغيرتها والتمر الهندي أو عرعير مميزة جدا، نادرا ما توجد في مواقع أخرى في جنوب الجزيرة العربية. العشرات من أشجار التمر الهندي موجودة بجوار هذه العين المتدفقة وعلى ارتفاعات تصل إلى أكثر من 400 متر أو 350 إلى 400 متر فوق سطح البحر في قلب الجبل، تماما في قلب جبل سمحان أو الجهة الشرقية من جبل سمحان. هو لا يوجد فاصل جغرافي واضح بين جبل سمحان وجبال القرى، لذلك يعني هذه المنطقة قد تكون في الأطراف الأخيرة من جبال القرى أو بدايات جبل سمحان. وهذه المنطقة الكثيفة بالأشجار المحلية، أشجار صغيرتها وعرعير، لها أهمية بيئية واقتصادية كبيرة جدا. هذه أيضا أشجار صغيرتها وعرعير أو التمر الهندي من الأشجار القيضية التي تحتاج إلى الحرارة الشديدة. عندما يشتد الصيف تتحول أوراقها إلى أخضر فاتح، أوراق حديثة، وتنشط الشجرة لمستوى إظهار الأوراق ومستوى الإنبات، وتظهر ثمار التمر الهندي المميز جدا الذي يؤكل بكل حالاته ني أو ناضج. في نوع من يعني ما أقول السمية، لكن نوع من يعني الحاجة غير المستساقة في البذور، ونتذكر أنه كنا نحن نتغذى عليها كل حتى البذور، فكانت البذور تشكل نوع مثل التشنج هكذا ونوع من التلبد في اللسان بعد التغذي عليها، البذور شجرة التمر الهندي أو صغيرت. فلذلك لا تؤكل البذور وإنما يؤكل الباقي، باقي الثمرة، ويعمل منها عصائر في فصل القيض، ويعني مصدر غذائي مهم، لأن الإنسان في جنوب الجزيرة العربية منقطع عن العالم بشكل كبير جدا، خاصة في فصل الخريف عندما تنقطع سبل الحياة لمدة 3 أشهر، لا يوجد بحر، لأن البحر يكون هائج. لذلك يعني الطبيعة قدمت، وهذه النظم البيئية بفضل الله سبحانه وتعالى تقدم الكثير من يعني الغذاء بمختلف الأشكال، الأغذية اللي توفرها هذه النظم البيئية، من ضمنهم هذه المعادن والفيتامينات التي يقدمها التمر الهندي في العصائر أو في الثمرة الطازجة ذاتها، ويستخدمها الأهالي أحيانا في فصل القيض لطعام المواشي. حتى ورق التمر الهندي ورق لذيذ جدا ويؤكل، يعني لذيذ جدا ورق التمر الهندي، مثل السماق إلى حد ما، أو مثل واحد من الأنواع المحلية اللي يؤكل منتشر في البرية في كل سلطنة عمان، ما أذكر اسمه، في شيء من الحموضة الخفيفة هكذا. فهذه الشجرة أيضا في أوراقها مهمة جدا ولذيذة جدا، وتساهم بشكل فعال في دعم النظم البيئية في الوقت الذي تظهر فيه كل أشجار الجدب. أغلب الأشجار الجدب يبرز إلى الساحة التمر الهندي وشجرة التين وشجرة الثور أو السمغ العربي البطلة، التي تساهم في إنتاج العسل بشكل كثيف جدا في فصل القيض. وفصل القيض في محافظة ظفار من نهاية شهر مارس إلى نهاية شهر يونيو من كل عام. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: مجان
1: أرض السفن
0: مجان
1: ميناء السفن مجان
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجان.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. نواصل أحبتي الكرام حديثنا عن الصناعات في مجان القديمة، وكنا نتحدث عن عدة صناعات سابقة تحدثنا عنها، منها صناعة النحاس، صناعة الفخار، صناعة الدبس، يعني عسل التمور. وقلنا أن صناعة الفخار بدأت في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، صناعة النحاس أيضا في الألفية الرابعة قبل الميلاد. معظم الصناعات وحتى الزراعة وحتى التجارة والملاحة بدأت في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، أي يعني منذ 5000 إلى 5500 سنة من الآن. تكلمنا أيضا عن صناعة السفن والقوارب في مجان، وأيضا قدمنا في هذا الحديث متى بدأت صناعة السفن أو بدأ الإنسان في الملاحة في البحار، وقلنا أنه بدأ منذ 8000 إلى 12000 سنة من الآن بدأ الإنسان يبحر ويستخدم السفن والقوارب. بالنسبة لشبه الجزيرة العربية، وجدت آثار داخل الجزيرة العربية في موقع الصبية في الكويت، وموقع أيضا في الإحساء في المملكة العربية السعودية، يعني فيها آثار لقوارب يعني ولقار. هذه الآثار تعود إلى 5200 قبل الميلاد، أي أكثر من 7000 سنة من الآن. أول آثار لصناعة سفن في مجان ظهرت من 3400 قبل الميلاد، وأول أثر عثر عليه وأقدمه هو في رأس الحمراء بمسقط في القرم. هذا الموقع يؤرخ إلى 3400 قبل الميلاد. وجد إناء جلب من بلاد فارس، وجد في هذا الإناء قار مجلوب من بلاد الرافدين من خلال تحليل هذه العينات. طبعا الآن بنتكلم بتفصيل أكبر عن صناعة السفن في مجان، وطبعا يعني كميات الآثار اللي وجدت في رأس الجنز ورأس الحد أعطت شكل، يعني أحطت العلماء تصور كامل لشكل سفينة مجان في الألفية الثالثة قبل الميلاد، سواء كانت السفينة المصنوعة من القصب أو المصنوعة من الخشب بعد ذلك، والتي كانت تبحر مباشرة من ميناء أي رأس الجنز ورأس الحد إلى ميناء كوجرات في وادي السند، وطبعا تواصل رحلات داخل شبه الجزيرة العربية إلى بلاد الرافدين، وتنقل البضائع إلى بلاد الرافدين ومنها إلى حوض البحر المتوسط والأناضول وغيره من المواقع. فكانت عمان بسفنها وملاحتها وتجارتها كانت هي حلقة الوصل بين جميع الحضارات القديمة اللي كانت موجودة في المنطقة، حضارة وادي السند في الهند، حضارة ملوخة الأقرب إلى باكستان، حضارة عيلان في بلاد فارس، وحضارة وادي الرافدين في العراق، والحضارات اللي ما خلف هذه المواقع اللي هي حوض البحر المتوسط، حضارة المصرية، حضارة وادي النيل، وحضارة الأناضول وغيرها. نواصل الحديث يعني عن السفن مجان، ونقول أن طبعا ألواح القار المحززة التي تم اكتشافها في رأس الجنز أمدتنا بمعلومات لأول مرة عن بناء القوارب البحرية منذ العصر البرونزي المبكر. طبعا عصر البرونزي المبكر معناها 3200 قبل الميلاد، على امتداد سواحل شبه الجزيرة العربية. يعني هذه المعلومات، يعني كم المعلومات وكيف المعلومات هذه اللي عثر عليها في رأس الجنز ورأس الحد، معلومات كثيرة جدا أعطت صورة لسفينة اللي كانت تستخدم في شبه الجزيرة العربية في الألفية الثالثة قبل الميلاد. ولا ريب أن حزوز القصب والحصير المنسوجة والألواح الموثوقة بالحبال وألواح القار تعطي مؤشرات مهمة عن أساليب معالجة مواد بناء المراكب ومعلومات عن طرق صناعتها. ومن هذه المكتشفات الأثرية أمكن التعرف على أنواع القصب المستخدم وتحديد المسافة بين هذه الأربطة وتحليل مكونات ملغم مركب القار والتعرف على مصدره، وبلورت نظريات عن أحجام وترتيب حزم القصب والألواح الخشبية. يعني كل هذه المعلومات استطاع العلماء والأثريين والخبراء أن يستخلصوها من الكم الهائل من الآثار اللي عثروا عليها في راسل جينز بالذات عن سفينة ماجان في الألفية الثالثة قبل الميلاد، حيث أن معظم الأدلة الأثرية لشكل قوارب العصر البرونزي المبكر في الخليج العربي وما ورائه جاءتنا من وادي الرافدين. يعني كانت المعلومات السابقة عن السفن الموجودة في المنطقة كانت تأتي من خلال وادي الرافدين والمعلومات اللي كانت موجودة في وادي الرافدين، حيث تم التعرف على 400 صورة عن هذه القوارب مؤرخة لما قبل 2000 قبل الميلاد. يعني الصور اللي عثر عليها في وادي الرافدين للسفن القديمة والقوارب وأشكالها والمواد اللي ممكن أن تكون تصنع منها وأيضا الشراع وغيرها، عثر على أكثر من 400 صورة، كلها هذه الصور قديمة، يعني أحدث صورة ممكن تكون 2000 قبل الميلاد. وثمت نماذج قليلة من الطين والقار وجدت بشكل رئيسي في المقابر، أيضا وجد طين ووجد قار في المقابر الموجودة في وادي الرافدين، وهناك رسومات أخرى وجدت محفورة على أختام دلمونية في الخليج العربي. يعني أيضا الأختام اللي كانت موجودة في دلمون في البحرين والمنطقة طبعا الساحلية الممتدة من قطر إلى الكويت، كل هذه الآثار اللي وجدت كان فيها أختام، الأختام هذه فيها رسومات للسفن اللي كانت موجودة في الخليج العربي في تلك الفترة. وطبعا بعض الأختام سواء كانت أختام يعني شبه الجزيرة العربية، وبعض الأختام أيضا كانت مقلوبة من وادي السند، ويعطي شكل القارب بعض المميزات لمكان الشحن ولحماية الحمولة والطاقة من الأخطار، وهو بلا شك أكثر فاعلية من ناحية الوظيفة المائية بالمقارنة بالطواف. طبعا فيه أيضا طواف اللي هو نوع من مثل القرب المنفوخة، وكان أيضا يركب فيها الإنسان ويعني يتنقل في المواقع القريبة. يعني بدأ هذا طبعا إنتاج الطواف داخل وادي الرافدين، وثم انتقل إلى مواقع أخرى كثيرة ومن بينها طبعا ماجان. لكن هذه السفينة ماجان أو السفينة المصنوعة من القصب أو الخشب والقار، هذه طبعا سفينة كانت أصلب وأقوى، وأيضا تتطلب يعني هندسة وتتطلب يعني ناس يعني مهرة فنيين، مهرة متخصصين في إنتاج هذا النوع من السفن. وكذلك فإن هذه التصميمات اللي هي طبعا تصميمات السفن، السفن ماجان وغيرها اللي هي يعني سفن الخشب أو القصب اللي هي في الغار، وكذلك فإن هذه التصميمات كانت متطورة منذ آلاف السنين فيما يخص الملاحف المحيط والساحل، وأنها كانت متوائمة لتؤدي وظائفها كما ينبغي، كما أنها قوية لتحمل الأحوال المناخية ولها قدرة المناورة، كما أنها آمنة وتتواءم ظروف البحار. والشكل الأساسي لهذا القارب تحدده 4 عوامل: المادة التي صنع منها، المادة التي تصنع منها القارب، والبيئة التي يعمل فيها هذا القارب، وهدف الاستعمال، وأسلوب الدفع يعني التجديف أو غيره. أحبتي الكرام، طبعا الحديث يعني طويل عن سفن ماجان وقواربها، ونواصل بإذن الله تعالى هذا الحديث في الحلقة القادمة. شكرا أحبتي الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ماجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي، ندوات ومحاضرات ثقافية،
0: ملتقيات أدبية وفكرية،
1: قصص وروايات وتراث شعبي،
0: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
1: حوارات ونقاشات وآراء.
0: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
1: المشهد الثقافي.
0: المشهد الثقافي.
1: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
0: يضعنا في المشهد
1: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
0: هلال بن سيف البادي في التقديم،
1: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
0: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، نرصد معكم الأحداث التي شهدتها الساحة الثقافية المحلية ونستعرضها على مدار الساعة القادمة، فأهلا وسهلا بكم.
0: المشهد الثقافي.
3: المشهد الثقافي.
4: المشهد الثقافي.
2: في حلقتنا لهذا الأسبوع نطالع العناوين التالية: برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية يصل إلى محطته الخامسة، محاضرة في صحار تستذكر المسيرة العلمية للشيخ ناصر الرحيلي، كتاب نقدي يناقش دور المسرح العماني في مواجهة الإرهاب. فأهلا وسهلا بكم معنا.

0: الذي يهدف إلى إبراز المنجز القصصي العماني والتحولات الفنية والفكرية للقصة القصيرة في إطار قراءة نقدية لمساراتها الإبداعية واستكشاف تطور لغتها وبنائها السردي ودلالاته، بمشاركة عدد من الكتاب والنقاد والمهتمين بالشأن الثقافي. وقد استضاف النادي الثقافي بمقره في القرم هذا الأسبوع جلسة الحلقة الخامسة من هذا البرنامج، وضمت أربعة من كتاب القصة القصيرة في سلطنة عمان. قدموا تجاربهم وشهاداتهم وقرأوا بعضا من نصوصهم القصصية، وهم جوخ الحارثي وبشر خلفان والخطاب المزروعي ومحمد الشحري. أدار الجلسة الناقد الأردني الدكتور محمد عبيد الله، أستاذ الأدب والنقد في جامعة نزوة. في الوقت القادم نستمع إلى جزء من أحاديث وتجارب الكتاب الأربعة التي قدموها عن مسيرتهم القصصية وإجابتهم عن الأسئلة التي طرحت عليهم، ونستمع بدءا إلى الكاتب جوخ الحارثي.
1: متى يشعر الكاتب أو تشعر الكاتبة بأن الموقف يتطلب قصة قصيرة، أو أن موقفا آخر يتطلب رواية؟ فما الذي يحدد؟ هل هي يعني خلينا نقول رغبة الكاتب أو يعني تصميم الكاتب، ولا أنه فيه يعني دواعي معينة تتلائم مع القصة أكثر من الرواية أو العكس؟
2: بالنسبة لي يعني كثير من هذه الحدود مصطنعة، وكثير يعني من الكتاب يعني عندما يكتبون يعني تأتي الأشياء يعني حسب الموضوع وحسب الحالة وحسب الرغبة وحسب العجينة التي تشكل منها العمل. فإذا كانت العجينة عجينة القصة فليكن، وإذا كانت على الأقل بالنسبة لي يعني لا أضع حسابات، ليس عندي حسابات أني يعني سأنشر في فترة محددة رواية أو سأنشر فترة محددة قصة أو شيء من هذا القبيل يعني. وفي كثير من الأحيان يعني أحس أن هذه الحدود بالنسبة لي يعني غير واضحة حتى بالنسبة لي أنا، لأن ممكن أكون أبدأ في فكرة أظن أنها قصة ثم أرى أنها تصلح رواية، فلا أضع هذه الحدود.
0: كان هذا مقتطفا من حديث الكاتبة جوخ الحارثي عن مسيرتها مع القصة القصيرة، والآن نستمع إلى مقتطف من حديث الكاتبة بشرى خلفان وإجاباتها عن بعض الأسئلة الخاصة بمسيرتها القصصية.
3: سأضرب مثلا بريشة الطاووس التي قرأت منها أو التي استعرضتها دكتور. ريشة الطاووس لا تبتعد كثيرا عن مناخ فكرة مريم دلشاد في رواية دلشاد، هناك خيط يجمعهما. أحيانا يحدث أن تكون الفكرة تنبت في قصة قصيرة ثم تتطور لاحقا وتصبح جزءا من نص أكبر. فهذا الانتقال ما بين القصة القصيرة والرواية أنا أجد في تجربتي أنا شخصيا ومع الأيام ومع تقدمي في العمر إن صرت أفضل إنه رغم أني من الأشخاص اللي دائما أدعي في حواراتي إن يقول إن هناك ضوابط وهناك شروط وهناك كذا، لكن مؤخرا صرت أشعر إن هذه الضوابط والحدود نضعها لأننا نخاف، نحن نخاف الانزياح الذي يحدث في داخلنا أثناء الكتابة، بينما الكتابة في حد ذاتها هي أساسا تحرر من هذه الأطر اللي أنت تضعها لنفسك. ربما يحتاج الموضوع كما نقول دائما في ورش العمل، اتقن القواعد ثم اكسرها. ربما هناك الشجعان الذين يكسرونها مبكرا، ربما يتأخر آخرون، لكن بالنسبة لي القصة القصيرة أنا شخصيا هو المكان الذي أذهب إليه كي أستريح، فالرواية شقاء. فيما يتعلق بالبيئة، نحن أبناء بيئتنا في النهاية، نصوصنا أبناء بيئتها، ندخل نخرج نزيد يعني

0: الواحد فينا قد يتوغل أحيانا يأخذ تفصيلة مثل الفلج مثلا والحياة القروية عن زهران القاسمي. وزهران ليس فقط يتحدث عن الماء، في روايات الأخرى هو يتكلم عن تفاصيل أكثر، في أشياء أكثر وأشياء يمكن يندر الالتفات إليها مثل تربية النحل، مثل قنص الوعول، لكنه في الحقيقة لا يتكلم عن هذا. نحن عندما نتكلم أو البيئة التي تجدها واضحة داخل نص الروائي، نحن لا نتكلم عن البيئة لأن نحن لسنا في الحقيقة مشغولين بما قد يراه الشخص العادي اللي يتبلى ذلك البيئة. نحن مشغولين بالسؤال الإنساني الذي يكون خلف هذا الوصف الذي قد يكون وصفا خارجيا. فالقناص مثلا زهران ليس معنيا بصيد الوعول، وإن كان يصفه أن يصف المغامرة، لكنه هو مشغول بالسؤال الإنساني. نعم نحن نتأثر بالبيئة ونكتب عن بيئتنا، لكن نحن لسنا مشغولين بنقل هذه الصور عن البيئة، نحن أكثر انشغالا بسؤال الإنسان نفسه.
1: كان هذا مقتطفا من حديث الكاتبة بشرى خلفان عن تجربتها القصصية، ونستمع الآن إلى مقتطف من حديث الكاتب الخطاب المزروعي عن علاقته بالقصة القصيرة وإجابته عن بعض الأسئلة التي طرحت عليه.
2: خلينا نتكلم عن كتابة القصة. مرة سألوني عن تعريف القصة، فأقول القصة قصيرة هي الكتابة عن أشياء عادية بطريقة غير عادية، بمعنى أن أوقات يلفتني شيء معين يشدني كثير فألتقطه أكتب عنه على حسب هذا الموضوع. في أوقات يكون ممكن تكثيفه في قصة قصيرة جدا، ممكن في قصة قصيرة. نمر في كل لحظة بمواقف، نتذكر أشياء، نتخيل أشياء، فأعتقد كتابة القصة أشعر بنفسي شخصيا يعني هي دفاع إنساني في مواجهة العالم، أشياء لا أستطيع تغييرها، أشياء بغيضة جدا تتحكم في مصائرنا، وأعبر عنها بالفن.
1: كان هذا مقتطفا من حديث الكاتب الخطاب المزروعي عن مسيرته القصصية، والآن نستمع إلى جزء من حديث الكاتب محمد الشحري عن تجربته مع القصة القصيرة وإجاباته عن بعض الأسئلة التي طرحت خلال الجلسة.
3: أنا سأشبه القصة القصيرة والرواية بالسكن، يعني أحياناً يجد المرء راحته في الغرفة، وأحياناً أيضاً يجد مساحته للانتقال في الشقة، حينما ينتقل بين الغرف الأخرى يجد راحته أكثر، والغرفة أيضاً بالنسبة له أيضاً ملاذ، هكذا يعني ينتقل بين الأشكال السردية في الواقع. القصة القصيرة صعبة بالنسبة لي أنها مكثفة أكثر من الرواية. الرواية بإمكانك أنت أن تطول فيها بناء على الأحداث، أيضا هناك أحداث لا تتصع لها، لا تتحملها الرواية، وهناك أحداث أيضا لا تتحملها القصة القصيرة، لذلك هي تحتاج إلى أن يكون تعدد الأصوات فيها أكثر من الاثنين. مثلا تعدد الرواية الأصوات في الرواية أكثر في القصة القصيرة، لا يتحمل أكثر من صوت، وأعتقد أنه هكذا بشكل موجز.
4: بالنسبة للكاتب الكتاب البيئة، أنا أظن على أنه البيئة العمانية لم يكتب عنها إلى حد الآن، وربما عمم هذا الحكم على ظفار بالذات، لأنه في الميثولوجيا لدينا، وأنا منطلق من قصص من لغة أخرى. بالمناسبة أنا تعلمت اللغة العربية في الصف الأول بعمر 6 سنوات، لما تحدث العربية إلا في المدرسة كانت اللغة الأمية الشحرية، وهي التي أعبر بها. في هذه اللغة تحمل الكثير من القصص والحكايات التي تتحدث عن البيئة نفسها، عن صراع بين البيئة، أنه هناك قمة في الجبل
3: تزاعلت مع الجبل نفسه فذهبت إلى البحر، ثم أهدثها البحر قطعة من أهدها البحر قطعة من من من من الأحجار البيضاء مثل هذه في رأس دينجري. وقص على ذلك الكثير من الحكايات والقصص التي تدور حول البيئة نفسها، حول المكان الذي انتقل، الجغرافيا التي تنتقل. فأظن على أنه إلى حد الآن لم يكتب عن البيئة مع الكثافة الجغرافية في النص الأدبي العماني، إلى أنه البيئة العمانية لا تزال، أنا برأيي هذا حكم ربما يكون يعني مصيب أو مخطئ فيه، ولكن هذا بالحقيقة أنا أرى أنه البيئة لم يكتب عنها إلى حد الآن كما يجب.
1: كان هذا مقتطفا من حديث الكاتب محمد الشحري عن تجربته القصصية ضمن الحلقة الخامسة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية التي أقيمت هذا الأسبوع في النادي الثقافي.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. نظم مجلس صحار الثقافي هذا الأسبوع محاضرة حملت عنوان قراءة في سيرة الشيخ ناصر بن ثاني بن جمع الرحيلي، أضاءت أحد أعلام عمان الذي كان لهم حضور بارز في ميادين العلم والقضاء والفقه والإصلاح الاجتماعي. قدمت المحاضرة الدكتورة هدى بنت عبد الرحمن الزجالي الباحثة في التاريخ العماني، وتناولت خلالها أبرز مراحل حياة الشيخ ناصر بن ثاني الرحيلي، مستعرضة جهوده العلمية والفكرية وما خلفه من نتاج معرفي يعكس اهتمامه بالتأليف والتوثيق وحفظ العلوم. في القادم من الوقت نتعرف أكثر على هذا النتاج وإسهاماته العلمية عبر حوارنا مع الدكتورة هدى الزجالي. مرحبا بك دكتورة هدى معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: مرحبا بك أستاذ الفاضل.
0: حياك الله دكتورة هدى. بدءا، من هو الشيخ ناصر الرحيلي وما الذي يجعل حضوره مميزا في تاريخ عمان الثقافي والفكري؟
1: الشيخ ناصر بن ثاني بن جمعة بن هلال الرحيلي السحاري يعد علما من أعلام مدينة سحار. ولد ونشأ وترعرع طيلة حياته في مدينة سحار، لكن حقيقة لم يعرف على وجه الدقة والتحديد سنة مولده أو مكان إقامته في سحار، وكذلك أيضا لا يعرف على وجه الدقة سنة وفاته، ولكن من خلال مؤلفاته يفهم من قوله في حديثه عن الإمام بالعرب بن سلطان أعزه الله وارتضى بأنه قد عاصر الإمام، فيبدو من ذلك بأنه عمر طويلا، بأنه يعني شهد مراحل متعددة من حياة عدد من الأئمة اليعاربة. الشيخ ناصر الرحيلي ينتسب إلى أسرة آل الرحيل في سحار، وهي أسرة علمية عريقة ومعروفة حازت العلم جيلا بعد جيل، واشتهر منها عدد من العلماء وخاصة في العلوم الدينية وفي مجال الفقه. ولم يكن الرحيلي يعني هو آخر من اشتهر من هذه الأسرة، هناك من جاء من بعده من سلالته، منهم الشيخ ثاني بن ناصر الرحيلي والعلامة محمد بن سيف، أيضا كلهم من سلالة الشيخ ناصر الرحيلي، فهو يعد من علماء القرن الحادي عشر الهجري وبداية القرن الثاني عشر الهجري.
0: نعم. طيب دكتورة، يعني يوصف الشيخ ناصر الرحيلي بأنه فقيه ومؤرخ في آن واحد، لنتحدث عن تأثير هاتين الصفتين وجمعه بين الفقه والتاريخ على إنتاجه العلمي.
1: حقيقة يعني ما يميز العلماء العمانيين في تاريخ في تلك الفترات التاريخية بأنهم جمعوا عدد من أصناف العلوم، لم يعني يتخصصوا في علم واحد، وهذا يعني نشير فيه إلى علماء الموسوعيين أو ما نسميهم العلماء الموسوعيين. نعم، فالشيخ الرحيلي عرف بأنه كان عالما جليلا متمكنا في العلوم الدينية وخاصة الفقه، بالإضافة إلى كونه يعني مؤرخا ترك لنا إصدارا واحد في التاريخ، ولكن يعتبر يعني هذا الإصدار من القيمة العلمية المتفردة التي يعني لم نجد لها مثيلا في تلك الحقبة التاريخية المهمة، فقد ترك وراءه حقيقة إرثا علميا دينيا وثقافيا وفكريا وتاريخيا. هذا الفكر اليوم يعني جسد في تلك الفترة عمق المعرفة الإسلامية والتاريخية في عمان في بداية عصر اليعاربة، كما أنه أيضا يعني ساهم بشكل كبير في ازدهار الحركة العلمية والثقافية، على اعتبار أنه كان من أهم عناصر الدولة في وخاصة في مدينة سحار في تلك الفترة.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: نعم، نقترب من هذه الإسهامات الفكرية. ماذا عن هذه الإسهامات التي قدمها الشيخ ناصر الرحيلي للمكتبة العمانية دكتورة هدى؟
2: حقيقة يعني كما نقول بأنه من أبرز أعلام عمان في القرن الحادي عشر الهجري والثاني عشر الهجري، على اعتبار أنه كما أسلفت أنه كان فقيها وكان مؤرخا، فنجد أنه من خلال الكتابات والمخطوطات التي تركها لنا الشيخ الرحيلي كانت يعني تمثل مرحلة مهمة جدا في انتقالية نحن نعتبرها في التاريخ العماني، وفترة كانت نوعا ما يعني يشوبها الكثير من الغموض على اعتبار أنها بداية دولة اليعاربة مع وجود الاستعمار البرتغالي أيضا في المنطقة، فلم نجد للأسف كتابات محلية تؤرخ لتلك الفترة الحرجة من تاريخ عمان. فأن يبرز الشيخ ناصر الرحيلي إضافة إلى يعني آخرين وهم قلة في هذا المجال وفي الكتابة في هذا الجزء من التاريخ العماني، لهو يعتبر يعني شيء مهم جدا أساسا في تاريخنا. ولذلك حتى الشيخ الرحيلي نفسه لما نبحث عنه في المصادر العمانية لا نجد إلا النزر اليسير الذي يعطينا فكرة عن حياة هذا الإنسان وعن المرحلة العلمية أيضا له. يعني لما نبحث مثلا عن شيوخه والذين أخذ العلم منهم نجد في مقدمتهم يمكن من الأسماء القلة اللي وجدناها الشيخ خميس بن سعيد الشقصي، وهو من قادة الإمام ناصر بن مرشد. فيعني حتى المشايخ الذين أخذ منهم العلم أيضا لا نستطيع أن نحن نجد معلومات كافية عن هذا الموضوع. رغم ذلك اليوم الشيخ ناصر الرحيلي هو موجود وحاضر بقوة في العديد من المصادر العمانية، مثلا نجده في كتاب إتحاف العيان في تاريخ بعض علماء عمان أيضا ذكر بأنه ذلك الشيخ الفقيه، وأيضا نجده مثلا في مخطوط كتاب جامع الخيرات للشيخ سالم بن راشد القصابي البهلوي بأنه كان عاملا في صحار كما سنذكر لاحقا، وهكذا فورد اسمه وتردد في عدد من المصادر العمانية سواء كانت الدينية أو سواء كانت التاريخية، هناك إشارات له. ويمكن الجميل هنا يعني أستاذي أن نقول أنه كان له دور علمي كبير جدا، ليس فقط في مسألة التأليف، حتى في مسألة تشجيع نسخ الكتب والاهتمام ب تأليفها وكتابتها. فنجد أن اسمه يتردد بعبارة الناسخ له، أن نسخت له العديد من المخطوطات في ذلك الوقت ككتاب بيان الشرع، كتاب التسهيل في الفرائض، كتاب جامع التبيان. فأن يكون له اهتمام أيضا في جمع المخطوطات أن تنسخ له، هذا أيضا تحسب إليه أيضا من الناحية العلمية بأنه كان يعني حريص على اقتناء هذه الكتب وأنها تظل أيضا لعمان و لأجيالها جيلا بعد جيل كإرث يعني.
1: نعم
2: علمي.
1: نعم دكتورة هدى، وأيضا يعني من ضمن المخطوطات المنسوخة للشيخ الرحيلي ذكرت في المحاضرة مخطوط لقط الآثار المؤلف بصحار، والذي كان مجهول المؤلف أو المؤلف في البداية، نتحدث عن هذا المخطوط والأهمية التي يشكلها.
2: حقيقة مخطوط لقط الآثار المؤلف بالسحار يعتبر من أهم المؤلفات التي تركها الشيخ ناصر الرحيلي، هو في الأساس كتاب فقهي. هذا الكتاب حقيقة يعني ظل مجهول، لم يعرف من هو المؤلف لفترة طويلة، وهو على فكرة يعني إذا أراد الباحثين يتعرفوا عليه هو محفوظ في مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي في السيب. وهذا المخطوط يعني في البداية يعني ثارت حوله آراء كثيرة، من هو المؤلف؟ هناك بعض الآراء بأن المؤلف هل كان المؤلف الشيخ عبد الله بن بشير الحضرمي السحاري أم أنه الشيخ ناصر الرحيلي؟ هناك آراء كثيرة، إلى أن تم تحقيقه ونشره من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب في عمان عام 2024، إلى أن تثبتوا بأن المؤلف الفعلي له هو الشيخ ناصر الرحيلي. طبعا هذا الكتاب هو مدونة فقهية، وممكن أيضا نعتبره هو كتاب موسوعي يعكس لنا واقع المجتمع العماني في ذلك الوقت، تفاعل المجتمع مع الجوانب الشرعية والاجتماعية والاقتصادية والزراعية خلال القرن الحادي عشر الهجري. يعني بالرغم أنه حول كثير من الموضوعات الفقهية إلا أنه أيضا يمثل أهمية ليست بالهينة لكل الباحثين على اختلاف التخصصات. أيضا هو يحوي على جانب مهم جدا من التاريخ العماني، خاصة مسألة نشأة بداية دولة اليعاربة في عهد الإمام ناصر بن مرشد وما رافقها من أحداث يعني تتعلق بالاستعمار البرتغالي لعمان في تلك الفترة. أيضا من الأشياء المهمة في هذا المخطوط هو إشارات لمدن في ساحل عمان الشمالي كما تسمى سابقا، وأحداث حدثت فيها كمدن الصير ودبا وخرفكان وجلفار في ذلك الوقت، وإضافة إلى احتوائه على عدد كبير جدا من أسماء الأعلام العلماء العمانيين المتأخرين والمتقدمين، وهذا قد لا نجده أيضا في مصادر أخرى سواء كانت فقهية أو تاريخية. من أهم الأشياء أيضا التي حواها هذا المخطوط هو ما يعرف بفقه النوازل، سواء كان على شكل مسائل فقهية أو أحداث تاريخية تضمنها الكتاب في مضامينه أو حتى في ملاحقه الأخرى. إذا يعني نقدر نقول أن هذا المخطوط تطرق لجوانب دينية، تاريخية، سياسية، إدارية، اقتصادية، اجتماعية. هو كتاب موسوعي إنجاز التعبير، مهم لكل الباحثين في شتى التخصصات. تفرد الكتاب بأمور لم نجدها في غيره. يعني لما نبحث اليوم عن مثلا حدود مدينة سحار في بداية عصر اليعاربة، سور مدينة سحار لم يتحدث عنه أي مصدر تاريخي سوى كتاب الرحيلي ومخطوط الرحيلي. أيضا أشياء كثيرة جدا يعني نستطيع أن نقول أنه تفرد بها، وخاصة موضوع الأفلاج، الباحثين المتخصصين في هذا المضمار لمن أراد أن يعرف معلومات كثيرة وموسعة عن الأفلاج، مسائلها، تعريفاتها، أهم مسمياتها في ذلك الوقت، عليه بكتاب الشيخ ناصر الرحيلي لقط الآثار المؤلف بسحار.
1: نعم، وأيضا إسهاماته في توثيق بعض المراحل التاريخية. دكتورة هدى، يعني ماذا عن الدور الذي قام به الشيخ ناصر الرحيلي في توثيق مرحلة قيام دولة اليعاربة؟
2: نعم، هذا الدور الذي أشرت إليه الآن تمثل في مخطوط آخر وفي كتاب آخر للشيخ ناصر الرحيلي، وهو رسالة في خبر افتتاح دولة الإمام ناصر ابن مرشد لمدينة سحار وولاتها. هذه الرسالة كانت هي ضمن التقييدات في مخطوط لقط الآثار، وهو يعتبر مصدر تاريخي بالغ الأهمية لأنه انفرد بذكر أحداث تاريخية غير مسبوقة لمدينة سحار وغيرها من المدن العمانية في بداية دولة اليعاربة. يعني اليوم الكتاب محقق من قبل مركز ذاكرة عمان 2016، رغم أنه كتاب صغير في 44 صفحة لكنه يعتبر أقدم أثر مكتوب تحدث عن جهود الإمام ناصر في افتتاح مدينة سحار وعدد من المدن الساحلية الأخرى بداية ب 1053 هجرية بقيادة الوالي حافظ بن سيف. أيضا يعني الأجمل في معلومات متفردة من ضمنها ولاة سحار في ذلك الوقت في عهد الإمام ناصر بن مرشد وأيضا الإمام سلطان بن سيف اليعربي. أحداث كثيرة ذكرت في بيعة الإمام ناصر بن مرشد وأشياء كثيرة وتقييدات كثيرة لا نجدها في مصادر التاريخ الأخرى. وهنا يعني فقط أشير لنقطة مهمة جدا، يعني يمكن هذا الكتاب الذي تحدث فيه عن فترة بداية دولة اليعاربة ارتبط بشخصية مهمة جدا في تاريخ سحار أيضا الثقافي، وهي الشيخ عبد الله بن خلفان بن قيصر السحاري، مؤلف مخطوط يسمى سيرة الإمام ناصر بن مرشد. والجدير بالذكر أن الشيخ ناصر الرحيلي هو من اقترح على الشيخ عبد الله بن خلفان السحاري أن يؤلف هذا المخطوط عن سيرة الإمام ناصر بن مرشد، وكان ربما يعني العلاقة الوثيقة اللي ربطت بين الشخصين، العلاقة العلمية لدرجة أنه الشيخ عبد الله بن خلفان بن قيصر يصف شيخنا ناصر الرحيلي بقوله الشيخ الكامل، إشارة إلى مكانته العلمية بين علماء عصره سواء في سحار أو في عمان بأكملها في ذلك الوقت.
1: نعم، هذه إشارة في غاية الأهمية. يعني دكتورة هدى، في مسألة توثيق الأحداث يعني والإسهامات التي قدمها الشيخ ناصر الرحيلي، هل كان في توثيقه للأحداث وكتاباته عنها شاهدا عليها أم مجرد ناقل لها؟
2: حقيقة كل المخطوطات التي ذكرناها منذ قليل هي تؤكد لنا بما يعني يقطع الشك أنه كان شاهد عيان على تلك الأحداث، وكما قلت لك بأن ذلك هو تفرد للشيخ ناصر الرحيلي لأننا لا نجد مصادر تاريخية عمانية أخرى تعتبر شاهد عيان كما هو نقل، فهو كان شاهد عيان، كان في خضم هذه الأحداث، لكن هو يعني صحيح أنه لم يسردها بتوسع كبير، لكن تبقى هي المصادر التاريخية الوحيدة لهذه الفترة وشاهد عيان على تلك الأحداث المؤثرة في تاريخ عمان. هي سدت لنا اليوم جزء كبير من الثغرة الموجودة في المكتبة العمانية في هذا الجانب.
1: نعم. أخيرا دكتورة هدى، نتحدث عن الدور السياسي والإداري الذي قام به الشيخ ناصر الرحيلي في الفترة الأولى من دولة اليعاربة.
2: حقيقة على اعتبار أن الشيخ ناصر عاصر بداية دولة اليعاربة، وكما قلنا في مخطوطه أشار إلى هذا الأمر وإلى بيعة الإمام ناصر بن مرشد، وتفرد أيضا بتأكيد على تاريخ البيعة ومكانها وكل ما يخص بذلك. فدور السياسي ارتبط بشكل كبير جدا بمدينة سحار، حيث أنه نجد أن بعد أن فتحت مدينة سحار على يد الوالي حافظ بن سيف الرستاق الذي كان واليا على لوى في تلك الفترة عام 1053 وتم تخليصه من البرتغاليين، كان الوالي حافظ بن سيف حريصا على أن يثبت حكم الإمام ناصر في مدينة سحار، فيقال بأنه بنى فيها حصنا وترك فيها بعض العسكر وعين فيها عاملا، وقد أشارت المصادر التاريخية أن ذلك العامل هو الشيخ ناصر بن ثاني الرحيلي. فيعني لثقة السلطة الحاكمة بهذه الشخصية، وقد ارتأى الإمام بأنه خير شخص يعني يساهم في حفظ السلطة السياسية هنا، وبعد طرد البرتغاليين وتثبيت سلطة اليعاربة فيها، فاختير ليكون عاملا من قبل والي سحار عليه، وظل فترة طويلة حقيقة في هذا المنصب، ومن توالى بعد ذلك من ولاة سحار كان حريصين على أن يظل الشيخ ناصر في هذا المنصب المهم جدا. يمكن هذا الأمر هو الذي ساهم بشكل كبير في أنه كان قريب من الأحداث أن يوثق هذه الأحداث التاريخية التي أشار إليها في مخطوطاته القيمة، لأننا نعتبر أن له دور بذلك في تثبيت الحكم السياسي أيضا لدولة اليعاربة في منطقة ساحل عمان، وخاصة مدينة سحار اللي كانت تعتبر من أهم العواصم طبعا. نعم. نحن كما نعلم.
1: نعم. ختاما نشكرك دكتورة هدى بنت عبد الرحمن زجالي الباحثة في التاريخ العماني، وقد سعدنا بالحديث معك عن الشيخ ناصر بن ثاني الرحيلي ومساهماته العلمية والسياسية، ونأمل أن نلتقيك في مناسبات قادمة إن شاء الله. كل الشكر لك دكتورة.
2: ولكم خالص الشكر والتقدير، وإن شاء الله نلتقي في محطات أخرى تاريخية. بارك الله
1: بإذن الله تعالى. حياك الله. مع السلامة.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. صدر حديثاً عن الهيئة العربية للمسرح كتاب المسرح العماني في مواجهة الإرهاب، قراءة في تراجيديا الواقع وتفكيك العنف، لمؤلفيه الدكتور سعد محمد علي التميمي والدكتور سعيد بن محمد السيابي. يرصد الكتاب كيفيات تمثل ظاهرة الإرهاب في المتن المسرحي العماني من خلال دراسة أربع مسرحيات لكاتبين مسرحيين هما عبد الرزاق الربيعي وبدر الحمداني. المزيد عن هذا الإصدار نتعرف عليه عبر حوارنا القادم مع أحد مؤلفيه وهو الدكتور سعيد بن محمد السيابي. مرحبا بك دكتور سعيد معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: بارك الله فيك أخي إدريس، وشكرا على هذه الاستضافة وعلى هذا البرنامج، يعني اللي نتابع دائما بشغف.
0: حياك الله دكتور سعيد، نبارك لكما هذا الإصدار. وبدءا، كلمة الإرهاب تثير الإحساس بالخوف والقلق والتوتر. دكتور، ما الذي يميز تناول المسرح لهذا الموضوع عن تناوله في وسائل الإعلام أو الدراسات السياسية؟
1: طبعا نتناول، نقدم التهنئة حقيقة للهيئة العربية للمسرح على دعمها طباعة الإصدارات أيضا التي تتحدث عن المسرح العماني، فنحن ولله الحمد يعني محظوظون العام الماضي وهذا العام. فالسنة الماضية يعني الهيئة العربية للمسرح دعمت طباعة 13 إصدار مسرحي عماني أو عن المسرح العماني. وهذا العام أيضا ولله الحمد يأتي هذا الإصدار، وإصدار أيضا الأخ والزميل الناقد والكاتب هلال البادي أيضا متزامن إصدارهم بدعم من الهيئة العربية للمسرح. فيما يخص حقيقة هذا العنوان، أولا أتوجه أيضا بالشكر إلى زميلي وأستاذنا العزيز سعد التميمي من جامعة المستنصرية، الذي يعني تربط يعني علاقات مميزة في قراءة المشهد العماني، فهو يعني من المتابعين لما ينتج في المشهد العماني ومتعمق في هذه القراءات ولله الحمد، وله أكثر من بحث علمي تناول أيضا مجموعة من الكتابات والدراسات التي كتبها كتاب عمانية. هذا العنوان اختيارنا له كان بناء على بحث علمي اشتركنا أنا والدكتور سعد التميمي فيه، ونشر في مجلة علمية. فتعرف المجلة العلمية دائما النشر أو القراءة ضيقة يعني على الباحثين والدارسين المتخصصين. فارتأينا أن يتحول هذا أيضا يعني هذا العنوان إلى يعني كتاب عام ويطبع من الهيئة العربية للمسرح التي هي حاضرة وأكثر انتشارا على مستوى المسرحيين العرب، مع إضافة مجموعة أيضا من النماذج المسرحية الأخرى كتدعيم لهذا البحث العلمي وتوسيعة ليتحول إلى هذه التجربة الكتابية الجديدة التي نتمنى لها يعني من الباحثين والقراء المهتمين بالمسرح العماني أن يعني يقرؤوها ويطلعوا على ما فيها من جديد.
0: نعم، إذن يعني المسرح العماني في مواجهة الإرهاب، قراءة في تراجيديا الواقع وتفكيك العنف، هذا هو العنوان، لكن يعني سلط الضوء على نصوص عبد الرزاق الربيعي وبدر الحمداني تحديدا. لماذا نصوص هذين الكاتبين؟
1: نعم، بداية طبعا الإرهاب ليس بالضرورة ما قام به الكاتبين يعني العمانيين الآن، هو عن ما يحدث في واقعنا وفي مكتب العماني، ولكن بشكل عام الكتاب هم يستشرفون المستقبل وأيضا ينبهون على مثل الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي ربما ستحدث مستقبلا. فطلاعنا ودراستنا وتحليلنا لبنية النصوص التي كتبها عبد الرزاق الربيعي والعزيز أيضا بدر الحمداني كانت هي نماذج حول هذه الظاهرة فقط، فانتقينا واخترنا للدراسة أربعة نصوص مسرحية لبدر الحمداني، خيارات من زمن الحرب ومسرحية الجحدول، وللأستاذ عبد الرزاق الربيعي أمراء الجحيم آهيتها العاصرة.
0: نعم، لنقدم فكرة أوسع دكتور سعيد عما اشتمله هذا الإصدار من فصول وكذلك ما توصل إليه من نتائج.
1: سيهدف إلى رصد كيفية تمثل ظاهرة الإرهاب في المتن المسرحي خلال دراسة هذه النصوص وتفكيكها من خلال طبعا الأسئلة التي طرحتها هذه النصوص.
0: نعم،
1: فهذه النصوص فيها ظواهر درامية إنسانية متشعبة، فتعكس الانتماء والهوية والمقدس والسلطة والمصير، فتدرسها يعني وتفكك كيف يحدث الإرهاب، من هم الإرهابيين، لماذا يتجه هذا الشخص الأقوى في الذي لديه يعني نقص، لديه قصور في الفهم، لديه عدم عمق في قراءة يعني واقع، في قراءة الإمكانيات التي حداه الله بها. فيذهب الكتاب المسرحيين إلى يعني دراسة لنفسية هؤلاء الذين توجهوا لهذه الظاهرة، هؤلاء الذين اشتغلوا مع الإرهابيين، هؤلاء الذين دخلوا يعني في العمق. فكما تلاحظ أيضا إدريس من خلال العناوين المسرحية، العناوين أيضا والعتبات الأولى هي عتبات جاهزة، سيارات من زمن الحرب. إذن هذا هو واحد من نتائجات هذه الحروب التي تحدث. آهية والعاصفة أيضا لعبد الرزاق ربيعي هي تحقيق لماذا يذهب، لماذا يدخل الإنسان في هذه العاصفة وهو يعرف يعني نهايتها ونتيجتها يعني. فهذه بعض يعني بعض الأسئلة التي يعني دارت أو تحدثت عنها هذه النصوص. فبشكل عام المسرح في أو النصوص المسرحية هذه لا تقدم حلول لهذه الظاهرة، إنما تضيء العتمة حولها وتفتح منافذ للفهم، لكن هي لا تمنع مثلا الخراب والدخول في هذه الظاهرة، لأنها بشكل عام هي ظاهرة يعني إنسانية لها مرتبطة بظروف يعني معينة سبحان الله تدفع الإنسان للاشتراك والدخول فيها. لهذا وجب التنبيه من الكتاب العمانيين حولها، وجب المسرح العماني أيضا أن يدخل بقوة، لأن الكاتب المسرح العماني هو ليس محدود الجغرافيا ولكن هو أيضا واسع الفكر، هو في محيطه العربي يتفاعل ويعني يتشاكس مع هذا المحيط ويتأثر بهذا المحيط. لهذا تكون يعني كتابات أيضا كتابات يعني إنسانية ربما يقرب إلى العالمية. نحن نتضامن مع العالم في هذه الظاهرة، نحن ننتقد هذه الظاهرة، نحن نرفض هذه الظاهرة
0: بكل تأكيد. يعني الدكتور دعنا نضيء هذه الجزئية بشكل أكثر سعة وشمولية عن تناول المسرح لموضوع الإرهاب تحديدا في هذا الإصدار، كيف تناولت النصوص المسرحية هذا الموضوع وكيف عالجت هذا الموضوع؟
1: طبعا يعني الاقتراب من هذا الموضوع من زوايا الكتاب، فكل كاتب في كل نص مسرحي كان له اقتراب معين في زاوية معينة. على سبيل المثال عندما يعني نقرأ مسرحية خيارات من زمن الحرب لبدر الحمداني، نجد حتى أسماء الأبطال الذين اختارهم وانتقاهم بدر، هو اختار مثلا شخصية البطل عرب يعني، ويقصد لا يقصد الضيق أو المكان المحدد فهو أحفظ الصفة المطلقة في هذا الاسم وزوجته خالدة، فيتحدث عن يعني هاتين الشخصيتين ماذا حدثوا، لماذا دخلوا في هذا هذه المحاولة من التطرف، لأنهم اجبروا يعني ليس بالضرورة الإنسان مخير في بعض الخيارات. فهنا يعني المسرح العماني يقول أو يحاول أن ينبه لا تدفعوا شبابنا إلى هذا الاتجاه، يعني حاولوا أن تشغلوا يعني أوقاتهم فكرهم طموحهم. هذا يعني القطع وهذا يعني الابتعاد عن قراءة المجتمع وتغيراته أيضا هو ينتج هذه الظاهرة. فلهذا المنهج الذي اتخذناه في هذا الكتاب هو منهج سوسيولوجيا والتحليل السوسيولوجي بشكل عام يعني. فربط النصوص المسرحية بالنفق الاجتماعي والثقافي والسياسي الذي ولدت فيه هذه القضية وهذه الظاهرة. أيضا يعني لدينا استنطاق للرموز للدلالات للمواقف الفكرية والإنسانية، وبكل تأكيد أيضا المؤلف له أيضا خطاب يحاول أن يقدمه من خلال يعني ربط هذه الظاهرة اللي هي ظاهرة أصبحت يعني عالمية مع ما هو أيضا يعني إمكانية أن تكون شبه حلول لها. فهي حلول عبارة عن إجابات على بعض الأسئلة. هذا ما يحاول المسرح العماني أو هذه النصوص أيضا تقديمه للقارئ وتقديمه أيضا للمشاهد عبر تقديم هذه النصوص في عروض مسرحية متنوعة.
0: نعم دكتور سعيد، هل ثمة اختلاف حين مقارنة يعني معالجة المسرح العماني لموضوع الإرهاب بأيضا معالجة ذات القضية في المسرح العربي، أم كانت على ذات النسق والطرح؟
1: ربما تجربة الكاتبين يعني عبد الرزاق الربيع وتجربة بدر الحمداني تجربة طويلة يعني في الكتابة المسرحية في الإنجازات صراحة اللي حققوها، فأعتقد هي من التجارب العربية الكبيرة التي ناقشت يعني هذا المفهوم دون مباشرة. دخلت في هذا المفهوم في نقد الخطاب السائد في مثلا تتبع آليات تجنيد مثل هؤلاء يعني الإرهابيين، منظومة الإقناع، تحدث أيضا عن العنف، الاغتراب والانفصال عن الواقع، كلها مسببات ولله الحمد يعني كانت ظاهرة بقوة في هذه النصوص، فهي نصوص يعني قوية متمكنة. لهذا صراحة كان من السهولة لنا نحن كباحثين أن نتتبع هذه الظاهرة وأن نناقشها يعني رمزية عالية بعناصرها بأدوات التعبير والكلمات التي قدمت فيها. لهذا يعني أشعر برضا يعني نوعا ما عن يعني هذا يعني الكتاب، لا أعتبره أيضا جديد كمعالجة أيضا على مستوى المسرح العرباني.
0: نعم، في هذا الإصدار أو في هذا الكتاب تحديدا اعتمدتم المنهج السوسيولوجي التحليلي، نتحدث عن هذا المنهج دكتور، وما الذي أضافه إلى قراءتكم للنصوص؟
1: طبعا هذا يعني المنهج ينظر يعني يربط النصوص المسرحية بالنسق الاجتماعي والثقافي والتي ولدت فيه، يعني هذا باختصار ربما المستمع الكريم، ويحاول يعني هذا المنهج أن يبني مرجعيته من خلال أن هذه المادة الأولية التي كتبها الكتاب كنصوص، نعتبر الآن هي كنصوص اللغة، فيها رموز، فيها يعني بنية سردية وجمالية، كيف فككناها من خلال ربطها بالنص المسرحي.
0: نعم،
1: فنجد على سبيل المثال أن هذه الرموز اللي هي ليست يعني كانت بعيدة عن محتواها النفسي أو السوسيولوجي التي أثر على الحوارات.
0: نعم،
1: ان هذه الشخصيه كانت داخل يعني يعني كقائد في الحرب، هو يدخل في هذا المنطق ك امراء الجحيم، ايضا دخل في هذا ايضا المنهج وهذه النظريه، في الجحدول نفس الشيء، فهو يعني محاوله يعني جاده لقراءه، نقول قراءه بنيه تفكيكية سوسيولوجية. نعم، لهذه النصوص المسرحية.
0: نعم، أخيرا نتحدث دكتور معك يعني عن الدور الذي يسهم به المسرح في معالجة القضايا الاجتماعية، هل يمكن أن يكون أداة وقاية من التطرف؟
1: طبعا المسرح هو واحد من الأدوات في الاتصال، إذا جاز لي يعني القول.
0: نعم،
1: هذه الوسيلة هي ليست فقط مهمتها يعني قاد الحلول، ولكن التنبيه على هذه الظاهرة، مثلا انتشارها ظاهرة، لماذا انتشرت وكيف يعني نقف على اتساعها ونحاول أن نحد منها. حتى مفهوم الإرهاب أيضا كمفهوم ربما أيضا في التباس، البعض يربطه بدينه، البعض يربطه بجغرافيا معينة، البعض يربطه بلون. مسرح يحاول أن يقول أن الإرهاب ليس له لا دين ولا دولة ولا يعني جنس معين، ظاهرة فكرية يجب أن تعالج فكريا في الأساس. يعني طبعا نحن أيضا ما ينقصنا في هذا الجانب هو يعني غياب الدراسات التحليلية، يعني فمثل هذا الكتاب ربما أيضا يمنح يعني الباحثين والقراء ويعني الدارسين الآخرين أيضا أن يذهبوا إلى يعني تعمق أكبر وقراءة نماذج أكبر. فلله الحمد المسرح العماني يعني الآن هناك يعني كم نوعي من الكتاب أيضا يعني حاضرين وينشرون. هذا العام الجمعية العمانية للمسرح دعمت طباعة 12 إصدار ل 12 كاتب مسرحي عماني.
0: نعم،
1: وكذلك العام الماضي وكذلك العوام. فهناك لدينا يعني مادة خاصة ولله الحمد يمكن فيها دراسة بعض الظواهر، التنبيه لبعض الظواهر، وهنا ربما يعني أقرب المستمع الكريم لبعض الأشياء التي قام بها المسرح أو الدراما أو السينما.
0: نعم،
1: مثلا بعض الابتكارات والاختراعات يعني نبه عليه أو أبرزها الدراما والسينما قبل أن تظهر إلى الوجود.
0: نعم،
1: فلأن هنا نحن نلعب يعني بالخيال، وخيال الكاتب خيال غير محدود، يستطيع أن يعني يقدم من خلال تفكيره وطموحه وآماله بما سيكون وبما سيقع يعني مستقبلا. فهذه الميزة التي موجودة في المسرح وربما غير موجود في بعض يعني أيضا الأدوات الاتصال لما تقدم أيضا أمام الناس مباشرة التأثير يكون على الحضور مباشرة. فهذا الذي يعني يهدفه المسرح بشكل عام، ونتمنى هذا الكتاب أيضا أن يضيف ولو خطوة أولى لدراسة هذه الظاهرة في المستوى أيضا العربي بشكل عام والخليجي أيضا. نحن لسنا بعيدين عن هذه الظاهرة، وإن كنا الآن غير متأثرين بشكل كبير، فمجرد التنبيه، مجرد أن نحن الكتاب العماني منتبهين لهذه الظاهرة لخطورتها، فهذا يعتبر بالنسبة لي شيء يعني جيد في يعني إضافة من هؤلاء الكتاب الكبار اللي ذكرت.
0: بكل تأكيد بإذن الله تعالى. ختاما نشكرك الدكتور سعيد بن محمد سيابي، وقد سعدنا بالحديث معك حول إصدارك المشترك مع الدكتور سعد محمد علي التميمي والذي حمل العنوان المسرح العماني في مواجهة الإرهاب، قراءة في تراجيديا الواقع وتفكيك العنف. ونجدد التهنئة لكما بهذا الإصدار، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة بإذن الله.
1: بارك الله فيكم، وشكرا على دعمكم، وإذا في نجاح للمسرح العماني والعاملين فيه لوزارة الثقافة والرياضة والشباب وكل القائمين على دعم المسرح العماني.
0: كل شكر لك الدكتور سيد، حياك الله.

وبهذا تنتهي حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات ومناشط جديدة قادمة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج. في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، في التقديم إدريس بن محمد البشري، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري. في صباح الألف

0: السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تهنئ المتفوقين في شهادة دبلوم التعليم العام. الولايات المتحدة تواصل ضرباتها الجوية على أهداف في أنحاء إيران، وطهران تحذر من استهداف بنيتها الأساسية. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وافتتاح الحركة المرورية على طريق وجسر المغسيل الجديد بمحافظة ظفار بعد اكتمال 90% من الأعمال المنجزة بالمشروع. من العناوين وإلى التفاصيل، وجهت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها تهنئة للمتفوقين في شهادة دبلوم التعليم العام العام الدراسي 2025-2026، ونصت التهنئة على الآتي: أبناءنا وبناتنا الطلبة بمشاعر ملؤها الفخر والاعتزاز، نشارككم فرحة هذا التفوق ونبارك لكم ما حققتموه من إنجاز مشرف في شهادة دبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2025-2026. لقد كان وراء هذا النجاح عزيمة صادقة وجهد متواصل ورعاية كريمة من أسر آمنت بأبنائها وساندتهم، كما كان للمعلمين والمعلمات والكوادر التعليمية والإدارية دور مقدر في التوجيه والمتابعة وغرس حب العلم والاجتهاد. أبناءنا الأعزاء، احملوا هذا التفوق بتواضع، وواصلوا مسيرتكم بثقة، واجعلوا من أخلاقكم الأصيلة وحبكم لعمان نورا يرافقكم في طريق العلم والحياة، فالوطن يفرح بكم وينتظر منكم علما نافعا وعملا صادقا. بارك الله خطاكم، فتح لكم أبواب الخير والتوفيق، وجعلكم دائما قرة عين لأسركم وفخرا لعمان وأهلها. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تصدي الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات بطائرات مسيرة معادية. وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. كما أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراضا وإسقاط منظومات الدفاع الجوي 8 صواريخ باليستية كانت تستهدف أراضي الأردن. وقالت في بيان إن عملية الاعتراض نفذت في إطار الإجراءات الدفاعية والعملياتية المعتمدة، وإنها لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية. شنت الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات على إيران، وصلت للمرة الأولى إلى مناطق محيطة بالعاصمة الإيرانية طهران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت مراكز قيادة ومواقع دفاعات جوية في مدن عدة بما فيها بندر عباس وراسك وتشابهار.
1: موجة جديدة من الضربات الجوية شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران وصلت للمرة الأولى في هذه الجولة إلى مناطق محيطة بالعاصمة الإيرانية طهران. 90 دقيقة من القصف استهدفت خلالها القيادة المركزية الأمريكية مراكز قيادة ومواقع دفاعات جوية وقدرات صواريخ وطائرات مسيرة وأنظمة الدفاع وصواريخ كروز ومنشآت مراقبة ساحلية ومناطق متعددة من بينها بندر عباس. كما أعلنت القيادة عن إطلاق صواريخ لتعطيل ناقلة نفط كانت تحاول اختراق الحصار الذي أعادت الولايات المتحدة فرضه على الموانئ الإيرانية. وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات

0: دعت الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء العنف واستئناف المفاوضات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي بوساطة إسلام أباد. وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي إنه على الرغم من أن تنفيذ مذكرة التفاهم يواجه صعوبات، فإن باكستان ستواصل تشجيع جميع الأطراف على إنهاء العنف واستئناف المناقشات الفنية. الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران أدت إلى إرباك الحركة البحرية في المنطقة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والمنتجات المرتبطة، فيما تجاوزت تأثيراتها حدود المنطقة، الأمر الذي دعا العديد من الوسطاء إلى حث الجانبين لتنفيذ مذكرة التفاهم.
1: في لبنان أضرمت القوات الإسرائيلية النار في عدد من المنازل والمساحات عند أطراف بلدة بيت يحون بالجنوب. وفي وقت سابق شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت أطراف بلدتي برعشيت وبيت يحون، كما حلقت المسيرات الإسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وفي منطقة الهرمل وعكار. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
2: أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا سيطرته على 70% من مساحة قطاع غزة، وأبلغ بذلك المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينت. ويشهد القطاع منذ فترة تقدما إسرائيليا متدرجا لتوسيع مساحة المنطقة الصفراء، إلى جانب الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي خلف 5 شهداء جدد، سقط أحدهم في قصف مركبة بمدينة خان يونس وآخر في استهداف خيام نازحين غرب مدينة غزة، كما تسبب قصف مدفعي في سقوط شهيد جنوب غزة إضافة لشهيدين سقطا بفعل قصف لحي التفاح شرقها. واستمرت الغارات لتطل مربعا سكنيا غرب دير البلح بالمنطقة الوسطى، ما خلف دمارا واسعا وسط تدهور صحي ومعيشي حاد للسكان مع غياب أفق لحل سياسي قريب. فوقف إطلاق النار يتعثر بفعل الشروط الإسرائيلية، وفي العمق لا ترغب حكومة بنيامين نتنياهو بالحلول بقدر ما تسعى للتصعيد خدمة لأهداف سياسية أبرزها الفوز بانتخابات الكنيسة في أكتوبر المقبل. ويعزز الأمر تصريح وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس حول عدم الانسحاب من غزة ولبنان وسوريا وحول الضفة الغربية، وبهدف تثبيت مخطط الضم فعليا تحت السيطرة الإسرائيلية تواصل حكومة الاحتلال المصادقة على مشاريع الاستيطان، أحدثها مخطط يمتد لسنوات بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار تجير لصالح إقامة عشرات المستوطنات في مواقع استراتيجية بالضفة ودعمها بالبنى التحتية اللازمة، ما يعني الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية. الجيش الإسرائيلي نفذ أعمال هدم في منطقة الأغوار واقتحم مدنًا وبلدات واعتقل فلسطينيين، إضافة إلى تأمين الحماية لمستوطنين نفذوا اعتداءات على أراضي زراعية وممتلكات فلسطينية. أما القدس المحتلة فشهدت اقتحام مستوطنين بحماية شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى، كما اقتحمت وحدات من الجيش بلدة سلوان جنوب الحرم القدسي، وأطلقت أخرى قنابل الغاز خلال اقتحام قرية عنات شمال القدس، وأعلن عن إصابات بين الفلسطينيين. وبقراءة للسلوك الإسرائيلي لا تبدو حكومة نتنياهو تحت ضغط حقيقي من الإدارة الأمريكية، لا في ملف وقف إطلاق النار بغزة ووقف الاستيطان في الضفة الغربية ولا في ملف لبنان، حيث المدفعية الإسرائيلية تواصل هجماتها على بلدات الجنوب اللبناني، فيما يتم التحرك سريعا لإقامة خط من المواقع العسكرية الإسرائيلية الدائمة في الجنوب، ما يعني تثبيت إسرائيل أمرا واقعا يصعب تغييره تحت مظلة الاتفاقيات السياسية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن قواتها استهدفت خلال الليل 6 ناقلات نفط روسية وقاطرتين في البحر الأسود وبحر أزوف. في المقابل قالت وسائل إعلام إن روسيا شنت هجمات على العاصمة الأوكرانية، ما أدى إلى حدوث خسائر بشرية ومادية. هذا وحذرت تركيا من توسع دائرة الحرب الروسية الأوكرانية إلى البحر الأسود لما له من تداعيات اقتصادية على المجتمع الدولي، مؤكدة استعدادها لدعم جهود الوساطة بين البلدين للوصول إلى سلام دائم. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال زيارة إلى كييف قال إن أنقرة لا تريد أن ترى الحرب في أوكرانيا تمتد أكثر إلى البحر الأسود، مضيفا بأنه لا يوجد أي مبرر

استمرار حرب في أوروبا امتدت لخمس سنوات، مشددا في الوقت ذاته على أن موسكو وكييف بحاجة إلى السلام أكثر من أي وقت مضى، وستكثف أنقرة اتصالاتها الدبلوماسية مع البلدين لتعزيز جهود السلام. لقي 11 شخصا حتفهم وأصيب 19 آخرون في حريق بدار للأيتام بضواحي العاصمة الجزائرية. وقال مصدر أمني إن فرق الحماية المدنية تواصل عمليات إخماد الحريق وإجلاء الضحايا، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج دون الإعلان عن أسباب الحادث. بعد إنجاز 90% من المشروع، افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الحركة المرورية على طريق وجسر المغسيل بولاية صلالة ضمن جهودها لتعزيز كفاءة شبكة الطرق بمحافظة ظفار وتسهيل حركة التنقل بين الولايات والمواقع السياحية، لا سيما خلال موسم خريف ظفار. المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 9 ملايين ريال عماني يتضمن إنشاء جسر خرساني بطول يقارب 540 مترا، يرتكز على 17 عمودا وركيزتين جانبيتين بارتفاع 12 مترا، إلى جانب تنفيذ نفق أرضي لتسهيل الحركة المرورية إلى المواقع السياحية المجاورة، ومنها الواجهة البحرية بمنطقة المغسيل وكهف المنيف والنوافير الطبيعية. رعى الافتتاح صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، الذي أكد أن محافظة ظفار تشهد تنفيذ مشروعات متواصلة في قطاع البنية الأساسية بما يواكب مسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عمان، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار. وأشار سموه إلى أن طريق وجسر المغسيل يعد من المشروعات الحيوية التي ستسهم في تعزيز كفاءة شبكة الطرق بالمحافظة وتحسين انسيابية الحركة المرورية وتسهيل الوصول إلى ولايتي رخيوط وضلكوت والمواقع السياحية، بما يدعم الحركة السياحية والاقتصادية والاجتماعية. وبتزامن مع موسم الخريف، نشنت وزارة التراث والسياحة برنامج التوعية السياحية دربك خضر، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي السياحي لزوار موسم خريف ظفار عبر تقديم رسائل إرشادية ومحتوى تفاعلي واستخدام التقنيات الرقمية. ويأتي هذا البرنامج لتحسين تجربة زوار الموسم السياحي وضمان سلامتهم وتوجيههم بالشكل الأمثل إلى المواقع الطبيعية والسياحية في محافظة ظفار. أكملت المدينة الطبية الجامعية بنجاح التقييم الدولي لخدمات العلاج الإشعاعي بمركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان، في إنجاز يعزز جودة الرعاية التخصصية المقدمة لمرضى السرطان. ويعد هذا التقييم برنامجا دوليا لمراجعة جودة وسلامة خدمات العلاج الإشعاعي طورته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركاء دوليين. ويهدف المشروع إلى تقييم الممارسات الطبية والفنية وإجراءات السلامة وضمان الجودة مع دعم التحسين المستمر للخدمات. ويؤكد استكمال هذا التقييم التزام المدينة الطبية الجامعية بتطوير خدمات علاج الأورام وتبني المعايير الدولية بما ينسجم مع دورها في تطوير الرعاية الصحية التخصصية وتعزيز التكامل بين الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث والابتكار. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تهنئ المتفوقين في شهادة دبلوم التعليم العام. الولايات المتحدة تواصل ضرباتها الجوية على أهداف في أنحاء إيران، وطهران تحذر من استهداف بنيتها الأساسية. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وافتتاح الحركة المرورية على طريق وجسر المغسيل الجديد بمحافظة ظفار بعد اكتمال 90% من الأعمال المنجزة بالمشروع.
حرر لكم هذه النشرة رياض صالح الغساني ونفذها على الهواء مباشرة حمود بن سالم بن عرابة، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم مجددا في الحصاد الإخباري مطلع الساعة 11 مساء. إلى ذلك الوقت استودعكم الله وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. من المحافظات، من المحافظات تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات، من المحافظات يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

0: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري، تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من المحافظات.
1: مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة لبرنامج من المحافظات على إذاعة سلطنة عمان. في العقود الماضية كانت الأمراض الجلدية تصنف في كثير من الأحيان ضمن الحالات الأقل أولوية في أنظمة الرعاية الصحية، غير أن التطورات العلمية غيرت هذه النظرة بصورة كبيرة. فالأبحاث الحديثة تؤكد أن بعض الأمراض الجلدية وفي مقدمتها البهاق لا تقتصر آثارها على الجلد، بل تمتد إلى الصحة النفسية وجودة الحياة وأيضا الاندماج الاجتماعي، الأمر اللي دفع العديد من الدول إلى تطوير خدماتها والاستثمار في التقنيات الحديثة وبناء مراكز متخصصة وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال. في سلطنة عمان مستمعينا تتواصل جهود تطوير الخدمات الصحية في مختلف المحافظات بما يشمل خدمات الأمراض الجلدية، انطلاقا من رؤية تستهدف توفير رعاية صحية متخصصة أكثر قربا من المستفيد وأكثر قدرة أيضا على مواكبة ما يشهده العالم من تطورات في التشخيص والعلاج. لكن إلى أين وصلت هذه الخدمات اليوم؟ وهل تواكب التحولات العالمية في التعامل مع البهاق؟ وما الذي تحقق على صعيد التشخيص والعلاج وتأهيل الكوادر والاستفادة أيضا من التقنيات الحديثة؟ وهل باتت الحاجة قائمة لإنشاء مركز متخصص يعزز منظومة الرعاية ويقود البحث العلمي في هذا المجال؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها في حلقة هذا الأسبوع في برنامج من المحافظات مع ضيفتنا الدكتورة فخرية بنت خميس الشبلي، أخصائية أمراض جلدية وجراحة جلد وتجميل وليزر. دكتورة فخرية، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج من المحافظات.
2: أهلا فيك أخي يعقوب، وشكرا على هذا الطرح الجميل. يعني محتاجين أن نطرحه، ويعني موضوع أنت طرحت له قريب جدا من قلبي، ويهمني جدا أنه نهتم فيه بشكل أوسع، وإن شاء الله بنطلق للحديث في تفاصيله. والحمد لله رب العالمين، يعني أنه شهدت السلطنة تطور ملحوظ في العيادات الجلدية في المحافظات، بالإضافة لتطور سريع في موضوع التشخيص وأيضا الأجهزة المتطورة، وأيضا في تدريب الكوادر الطبية.
1: بالضبط دكتورة، بكل تأكيد. نخرج بس لفاصل ثم إن شاء الله نرجع لنبدأ الحوار معي
2: إن شاء الله تعالى.

0: أهلا بكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة، نتابع فيها واقع خدمات الأمراض الجلدية في محافظة سلطنة عمان. هذا التخصص يشهد تطورا متسارعا على مستوى التشخيص والعلاج والبحث العلمي. نتوقف أيضا عند مرض البهاق. طبعا هذا المرض هو قضية ترتبط بجودة الحياة والدعم النفسي وتصحيح أيضا المفاهيم المجتمعية، إلى جانب استعراض جهود المؤسسات الصحية في تطوير هذه الخدمات وأيضا تأهيل الكفاءات. ضيفتنا الدكتورة فخرية بنت خميس الشبلي، أخصائية أمراض جلدية وجراحة جلد وتجميل أيضا وليزر. نجدد الترحيب بك دكتورة مرة أخرى في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات. وبكل تأكيد القطاع الصحي في سلطنة عمان يعني شهد توسع كبير في الكثير من التخصصات والمجالات، لكن يعني دائما الأمراض الجلدية تشهد تطور متسارع أيضا في علاجها، في تشخيصها، في التعامل مع التقنيات الحديثة. أنت اليوم دكتورة كأخصائية أمراض جلدية، كيف تقيمي مستوى الخدمات الصحية في يعني في الأمراض الجلدية في مختلف محافظات سلطنة عمان؟
1: اللي فعلا نشهده أنه فعلا حصل تطور ونقلة نوعية في موضوع الأمراض الجلدية، والاهتمام يعني مش بس صارت مركزية في مسقط، لا في جميع المحافظات ولله الحمد. ولكن من وجهة نظري كطبيبة متخصصة، أنه لو نتكلم على سبيل المثال كأمراض جلدية تحتها تخصصات جدا كثيرة، فمحتاجين زي بقية الدول أن نكون تخصصية في الأمراض الجلدية، يعني ما تكون عيادة جلدية عامة وبينما أنها تكون تخصصية في العديد من الأمراض. هذا جدا مهم بالنسبة لنا إذا نركز على موضوع الأطباء يتخصصوا في سبسبيشاليتي تحت الأمراض الجلدية، على أساس نقدر المواطن العماني يحصل على رعاية أفضل، تشخيص مبكر لكل حالة، وأيضا يتلقى العلاج الصحيح، بالإضافة أن نقلل فترات الانتظار، لأنها موضوع عندنا أنه المريض ممكن ينتظر لأشهر طويلة على بال ما يجي الدور، وهذا احنا محتاجين نقلص منه بزيارة العيادات التخصصية. تدريب الأطباء وايد مهم، والكوادر الطبية نركز عليها بشكل أقوى، لأن بالنسبة لنا أنه تبادل الخبرات مع الدول المحيطة فينا ودول العالم جدا مهم، أنه ننقل الخبرات منهم، آخر التقنيات والذكاء الاصطناعي، هذا جدا مهم أن نحضره على أرض السلطنة.
0: نعم.
1: ويكون واقع بالنسبة لنا. أيضا لو نتكلم عن موضوع البهاق، بما أنه موضوع جدا يهمني وأنا يعني أكبر داعم لهم، لأنه زي ما نحن عارفين أنه الجلد هو يمثل أكبر عضو في جسم الإنسان.
0: بالضبط.
1: سابقا تذكرت نقطة أنه ما نعطي أهمية كنا لأمراض الجلدية، يعني تبرى حاجة عادية بسيطة، مجرد بس كريم الواحد يدهنه، ممكن كريم واحد الكورتيزون يخفي أغلب الأمراض. بالضبط. وخلاص، بس لا، الحين احنا نكتشفها مع البحث العلمي والتطور وحضور مؤتمرات كثيرة. هذا مرض البهاق، أو مش بس مرض البهاق، أمراض عدة إنها لها علاقة بأمراض عضوية من جوا، يعني ما بس هي مرض جلدي. فعشان كده مهم بالنسبة لنا يعني الطبيب ما بس إنه يعالج المرض، كمان يهتم بأسلوب حياة للمريض، يدعمه نفسيا، لأنها الدعم النفسي والثقة، تقديم العلاج المناسب، ما لازم نتبع أي علاج يكون نازل في السوق هو معناته الصح، لا، نبحث ونتيقن إنه هذا ما حيسبب أي آثار جانبية للمريض ولا حيسبب له أمراض أخرى مستقبلا.
0: طيب دكتورة، دائما لغة الأرقام هي اللغة التي يعني تجسد كل قضية، وأيضا تعطي مؤشرات لوجوب التعامل معها والانطلاق من يعني واقع التطور السريع الذي يشهده العالم في هذا المجال، وانت ذكرتي جانب البهاق. يعني ماذا عن المؤشرات التي تنشر رسميا حول مرض البهاق؟ هل لدينا أرقام واضحة ومؤشرات معينة، ليس فقط البهاق أيضا الأمراض الجلدية، هل لدينا قاعدة بيانات واضحة متاحة أيضا إعلاميا لمعرفة أيضا هذه المشكلة، بحيث أنه يتم مناقشتها بالشكل الصحيح؟
1: خليني أذكر لك، لو عملنا إحصائية حسب المؤتمر السابق اللي كنت أعمله السنة الماضية لمؤتمر البهاق، يعني واصل 3% من عدد السكان مصابين بالبهاق، ولكن اللي أنا شاهدته بما أنه الناس ترتاد أكثر عندي في العيادة بموضوع البهاق، يعني ما يمر علي أسبوع إلا وفي زيادة طفلين جداد فيهم بهاق ظاهرة، والدراسات أثبتت أنه هو أصلاً مش وراثي. إذا احنا نتكلم عن فوق 3% أو 5%، موضوع البهاق صار منتشر بالسلطنة. صار موضوع أنه وراثي، الناس كانت تعتقد أنه وراثي، وهو طبعاً مش وراثي، هو وراثي فقط 2%. فلازم نفهم أنه لما الواحد، لأنه هذا تدخل فيه عوامل نفسية مجتمعية، لأنه هو مرض مش بس زي ما تفضلت أنت سابقاً هو مرض فقط جلدي، لا، هو مرض نفسي وهو مرض أيضاً مجتمعي، لأنه تأثر في العلاقات الإنسانية بينهم وبين بعض. يعني مصاب البهاق إذا إحنا نقول إنه هو بس مش وراثي، لأنه مرتبط بأمراض أخرى وحنذكرها لاحقاً إن شاء الله، ومنهم الفئات المعرضة أن يصير لهم البهاق. وش السبب وراء أنه العامل النفسي ليش مصاب البهاق؟ نفسيا يتضايق، مكتئب، ينعزل عن المجتمع، لربما في شخصيات تتجنب يعني حضور اجتماعات مهمة تخص العمل بسبب البهاق. وفي كثير نساء يعني بصراحة يعني أنا قلبي يوجعني عليهم، لأنهم يبكوا أمامي، وأنها الوحدة تنعزل حتى من زوجها، من أولادها ما تأكل معاهم، وحتى مع زملائها في العمل، خوفا أنه يفكروا أنه معدي.
0: نعم.
1: لأنها في إشاعات عنه كثيرة، هو مرض معدي، أن يعني ممكن أنه ينتقل وراثيا.
0: نعم.
1: في أشياء كثير خاطئة عنه بسبب قلة النظافة، في أشياء كثيرة هي منتشرة في المجتمع، بس هي هذه كلها خاطئة. يعني إن لو إحنا شاركناه كل حاجة، هو لا مرض معدي ولا إن شرط إنه يكون وراثي، لأن زي ما ذكرت لك الوراثة فقط 2%، لكن أغلب الناس اللي يجوا سببهم مش وراثي أبدا.
0: نعم.
1: ما في حد في العائلة ولا عندهم الجين اللي هو الوراثي اللي ممكن يسبب لهم البهاق.
0: نعم. وهي إذن هذه نظرة مجتمعية، خلينا نقول.
1: بس أنا أركز على موضوع العامل النفسي، ليش مصاب البهاق يكون نفسيا تعبان، فعشان كذا ولازم ووجوب أنه الطبيب لما يتعامل معه يهتم جدا بالجانب النفسي، وحتى أن طبيب أخصائي نفسي يكون موجود أصلا في كل مركز في الجلدية، وبالذات اللي عندهم تخصص الجلدية، لأنه صبغة الميلانين زي ما احنا عارفين ما بس متوفرة في الجلد، متوفرة في أعضاء كثيرة في الجسم.
0: نعم.
1: يعني في العيون، في جانب، في منطقة في الدماغ، متواجد في العصب، متواجد داخل الأنسجة الدهنية، في أماكن كثيرة موجودة في الجسم موجود فيها. فهو لما يضرب الجلد ما بس حيضرب الجلد، هو حتى بقعة البهاق حوالينها كمان متأثرة الخلايا، يعني مش بس البقعة نفسها.
0: نعم.
1: حتى الجلد اللي حواليها، بالإضافة للعصب، فهو يهاجم كمان، يعمل تحلل لصبغة الميلانين الموجودة جوا العصب. عشان كذا السبب ما يكون عشان مظهره العامل النفسي انه هو متضايق بس انها شيء شكلي، لا، بسبب انه من جوا العصب متاثر.
0: نعم.
1: فيسبب له توتر واكتئاب وانعزال، يعني مش بس من شكل، انا اقول لك بس المظهر الخارجي هو اللي مسبب له الحاله النفسيه، من جوا جسمه متاثر الاعصاب، فعشان كذا هو تظهر عليه الحاله النفسيه، ويحتاج وجود العامل النفسي مع هذا المصاب.
0: طيب دكتورة، المصاب فيما يتعلق يعني بانتشار يعني المراكز المتخصصة، خلينا نقول أيضا المراكز الحكومية في المستشفيات في أقسام الأمراض الجلدية، يعني ماذا، ما قراءتك عن يعني الإمكانات الموجودة ضمن هذه يعني المستشفيات، الكوادر والتقنيات المستخدمة، مع أن العالم يعني يشهد يعني تحول كبير، تسارع كبير في التشخيص، في العلاج، في استخدام التقنيات. أحيانا يعني قدرة المستشفيات الحكومية على توفير بعض مثلا من هذه التقنيات أو غيرها يتطلب يعني جهود كبيرة، يتطلب أيضا مبالغ مالية معينة قد تكون مكلفة. فما قراءتك للواقع الموجود معنا في المستشفيات؟
1: زي ما خبرتك قبل أنه التخصصية جدا مهمة، لأنه الحين لو إحنا نتكلم عن كل المراكز الموجودة في المحافظات كطبيب جلدية عام مش تخصصي، فمحتاجين احنا نركز على موضوع التخصصية في الأمراض، لأنه كل مرض بحاله يقام له مؤتمر لوحده. فبالنسبة لنا ما في شيء اسمه طبيب جلدية عام، لا، نفسنا نتخصص ان نفيد المريض أكثر. أيضا موضوع الأجهزة، انها نحتاج انها تتواجد بكثرة في المحافظات، لأنه موضوع ان جهاز واحد ويغطي ممكن يعني فئة كبيرة من الناس، وموضوع الانتظار يكون بشكل أطول، هذا يؤثر سلبا حتى على العلاج، لأنه كل ما المريض وجد يعني ظهرت له بقعة على سبيل المثال أي مرض جلدي، وراح مباشرة لقى موعد في العيادة على مع الطبيب المختص إنه يعالج، والطبيب فاهم هذا المرض بشخص صح، الجهاز الأجهزة موجودة، الإمكانيات العلاجية متوفرة، فإذا بالتالي احنا اختصرنا وقت على المريض رحلة علاج، وكمان اختصرنا عليه إنه يروح يسافر برا يتلقى العلاج، فمحتاجين نقلص هذا الشيء.
0: طيب دكتورة، يعني في ظل تزايد حالات البهاق مثل ما تفضلتي وأشرتي إنه هناك تزايد في حالات البهاق، البعض منها وراثي والبعض منها يعني غير وراثي، ومن واقع النقاشات العالمية التي تدور حول موضوع البهاق وكيفية التعامل معه، يعني إلى أي مدى يعني يمكن لوجود مركز متخصص مثلا في سلطنة عمان أنه يحدث فارق كبير في توحيد خلينا نقول البروتوكولات العلاجية لتقليل أيضا الإحالة، وأيضا يساهم في مسألة البحث العلمي في هذا المجال وتأهيل الكوادر يعني العمانية للتعامل مع حالات البهاق؟ إلى أي مدى سلطنة عمان بحاجة لمثل هذا المركز؟
1: والله إحنا بحاجة له بأسرع وقت، يعني هذا الاقتراح أنا عملته السنة الماضية لما عملنا مؤتمر الخاص بالبهاق، لأنه نلاحظ في أغلب الدول عندهم مراكز متخصصة للبهاق بالإضافة للبحث العلمي وأيضا لتدريب الكوادر الطبية. يعني نفسي نعمل في عمان، وإن شاء الله يعني الحلو في عمان أنه التكاتف موجود، يعني من الجهات الخاصة ومن الحكومة، يعني ما مقصرين، بس محتاجين نبتدي خطوات عملية في إنشاء مركز متخصص للبهاق، حيحد كثير من انتشار البهاق، الوعي المجتمعي حينتشر أكثر بين الناس، وأيضا حنحل من انتشار الحالات من خلال الوعي المجتمعي، بالإضافة أنه حنجيب أغلب يعني فكرة أنه حنجيب أفضل الأطباء في العالم في علاج البهاق، نستضيف كل حد منهم شهريا يكون موجود في هذا المركز حتى يتدربوا عليه الأطباء العمانيين، لأن نريدهم على كفاءة عالية وعلى آخر التطورات في موضوع العلاج، وأيضا يعلموهم كيف زراعة الخلايا الصبغية، لأنه حسب آخر مؤتمر أني أنا حضرته يعني يقول أنت مع 9 أو 10 طرق جديدة تعلمناها، يعني العلم في تطور مستمر. يلا السنة الماضية شفنا طرق جديدة، الحين هذه السنة طرق لسه أجدد في موضوع العلاج بزراعة الخلايا الصبغية.
0: نعم.
1: أيضا في موضوع العلاجات البيولوجية، يعني تكون العلاجات موجودة، لو فرضا حد محتاج كمان توحيد اللون، هذا العلاج نريده موجود كمان يتوحد، موضوع اللون اللي هو انتشر خلاص في أغلب جسمه في باقي المناطق، يعني هذا يساعد كمان في عطاء موضوع في الدراسات، كمان حأكمل لك نعمل البحث العلمي كمان يكون في المركز نفسه، ونتبادل الخبرات مع بقية الأطباء في البحث، يعني نشارك مثلا مع روسيا، نشارك مع إيطاليا عندهم مركز البحث، مع فرنسا، مع أمريكا، مع كندا، مع الهند، في دول كثيرة أوريدي عندهم هذا البحث العلمي وبدأوا في موضوع الأمراض الجلدية، فمحتاجين نتعاون كلنا مع بعض عشان نوصل لأفضل النتائج للمرضى.
0: نعم.
1: فحتكون عمان أنا أعتبرها لو أقمنا هذا المركز، مع أنه ما في مركز متخصص أمراض الجلد للأمراض البهاق داخل المنطقة، فحيكون كمركز إقليمي يلجأ له كل حد يريد يعالج موضوع البهاق.
0: هل طلعتم على تجارب لمراكز عالمية يعني دكتورة في دول مثلا؟
1: زرت مراكز كثيرة، يعني في ساوث أفريكا، في داخل فرنسا، في أمريكا، في الهند، في بروسيا، عندهم مراكز متخصصة للبهاق، وإحنا محتاجين ننقل التجارب اللي هم سبقونا فيها، ننقلها على أرض السلطنة، ونمكن الأطباء العمانيين، وكمان يستحق المواطن العماني يحصل على أفضل رعاية طبية. يعني قلت لك موضوع أنه يعني دائما أسمع من أصدقائي في حد من عمان جايينهم للعلاج، فمحتاجين إحنا فقط يتمركزوا في السلطنة ونهيئ لهم كل الأشياء اللازمة للعلاج، وايد مهم، لأن كل ما نبتدي العلاج صح وبدري إحنا بنقضي على المرض ونتخلص منه.
0: طيب يعني هناك أيضا أحيانا معلومات تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعني يعني خلينا نقول أدوية أو كعلاج لمرض البهاق، ويتم الترويج لها بصفة مستمرة، ويعني إلى أي مدى تؤثر على قرارات خلينا نقول المرضى العلاجية في أنهم يعني يقتنوا يعني مثل هذه الأدوية، وما هي خطورتها أيضا في ذات الوقت؟
1: للأسف يعني بعض المرضى يروحوا عن تجارب ناس آخرين، أولا مش كل بقعة بيضة ممكن تكون بهاق، عشان تقول فلان طلع له بقعه بيضاء وعلى طول عالجها بدواء راح، لان كل جسم يختلف للعلاج وكيف تقبله للعلاج، غير كذا التشخيصات تكون مختلفه. فضروري جدا ان نجتمع، يعني انت وش اللي بيفيدك ما حيفيدني انا ما بالضروره. فعشان كذا ضروري جدا الثقافه تكون موجوده، نهتم اكثر بصحتنا. كل ما تطلع لنا اي شيء جلدي مباشره نروح نعالجه ولا ننتظر سنين. لانه على سبيل المثال لو بكلمك عن بقعه بهاق، لو ضلت وما عالجناها، يعني لو عالجناها على طول حيروح المرض ونتخلص منه، وحنظل فيه طبعا متابعه بين فتره وفتره. لكن لو خليناه مثلا بعد سنه، بعد سنتين، بعد ثلاث، خلايا الذاكرة في المنطقة نفسها تتكون بالآلاف، حيكون بالنسبة للطبيب صعب إنه يعالجه، وأيضا للمريض حتى لو عالجه حيرجع مرة ثانية يفتكر جهاز المناعة إنه الصح هو اللون الأبيض مش اللون الطبيعي مال الجلد، فيرجع يهاجم حتى الشيء اللي هو رجع يتلون. فعشان كذا لازم يكون منتبهين. غير كذا زي ما خبرتك إنه صار مرتبط بأمراض عضوية، يعني لو واحد طالع له بهاق قبل، يعني الدراسات أثبتت انه لو فرضا الواحد عنده بهاق هذه السنه، ممكن بعد سنه او سنتين او ثلاث يظهر له السكري، ممكن يظهر له الروماتيزم، ممكن يظهر له مقاومه الانسولين، الكوليسترول، الضغط، في كثير امراض الذئبه الحمراء. في هذه الاشياء كلها تاثر عضويا عليه، وبسبب شو؟ مرض البهاق، لانها كل هذا زي المفتاح الواحد الجين اللي يشغل لك كل هذه الامراض. فلو انت ما سيطرت على الشيء من الاول وانتبهت على صحتك بتتفاقم معك أمراض أخرى مستقبلا تطلع معك، والعكس صحيح. يعني لو واحد مثلا عنده السكري،
0: نعم.
1: لو واحد عنده مقاومة الأنسولين، لو حد عنده الكوليسترول، لو حد عنده الضغط، لو حد عنده الذئبة الحمراء، لو حد عنده الصدفية، لو حد عنده الثعلبة، وكثير حالات جاتني يعني بالذات الأمراض الجلدية الثعلبة والصدفية والذئبة الحمراء تلاقيهم بعد شهر أو شهرين طلع لهم البهاق من الإصابة بهذه الأشياء. مو بالضرورة، بس أنا أقول لك الأغلب المجرة اللي يجوني على ويتابعوا معي هذا عندهم. ولو واحد تعرض لأزمة نفسية وماص، يعني النبي يوصينا بالصبر، والله سبحانه وتعالى يوصينا بالصبر وتقبل الأمور، نعرف خير وراء كل شيء، فناخذ الأمور ببساطة.
0: نعم.
1: ما لازم يكبر منها، بالذات الناس اللي عندهم أمراض مناعية اللي خبرتك عنهم، السكري والأشياء الأخرى اللي أنا ذكرتها، فعندهم هذه الأمراض. بس لو أزمة نفسية حصلت لهم أو أن توتر في الشغل أو شيء شاغل بالهم ممكن يطلع لهم بهاق. فإذا نرجع ونقول هو مش وراثي، يعني نعم. هو مرتبط بأمراض مناعية أخرى، فضروري جدا أن ننتبه عليها.
0: طيب دكتورة، ذكرت أنكم لكم مبادرات وملتقيات، ويعني ما يعني خلصتم إليه من ضمن هذه الملتقيات، ووجود أيضا خبرات عالمية استضفتوها، وأيضا مشاركاتكم أنتم مع ذوي الخبر أيضا في الكثير من الفعاليات المتعلقة بالبهاق وغيره، والنتيجة خلصت إلى ضرورة أيضا وجود مركز وطني في سلطنة عمان. ليس ممكن خدمته يعني تمتد لسلطنة عمان، بل أيضا على مستوى المنطقة.
1: بالضبط.
0: خلينا نقول
1: بالضبط.
0: في هذا الجانب، وقد يكون بيت خبرة أيضا
1: بالضبط.
0: في هذا الجانب،
1: ونستقطب حتى بقية الأطباء من الدول المجاورة اللي حد يريد يتدرب فيه، يعني ننشئ فيه مراكز تدريبية، وزي ما خبرتك نتبادر للبحث العلمي معاهم. الذكاء الاصطناعي أول بأول يكون موجود معانا في آخر التقنيات المتوفرة، فيكون على مستوى عالي، يعني ضروري أن
0: نعم.
1: ننشئه.
0: طيب إلى أي مدى هناك رغبة وقابلية يعني لدى الكوادر العمانية في يعني تعلم، خلينا نقول، التقنيات الحديثة الموجودة لعلاج البهاق، خاصة أنه العالم اليوم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي، يتحدث عن تشخيص العلاج بطرق مختلفة.
1: صحيح.
0: أيضا صارت
1: وحتى الأماكن اللي ممكن تطلع لك فيها مستقبلا، يعني في أشياء
0: التنبؤ
1: يعني
0: بهذه الأشياء. فإلى أي مدى هناك رغبة وقابلية لدى هذه الكوادر الطبية في سلطنة عمان أنهم يعني يحظوا بمثل بنصيب عالي من الخبرة في هذا المجال؟
1: يعني أنا أعتقد أنه في بعض الدكاترة مهتمين في موضوع البهاق، بس أنه محتاجين أنه يتمكنوا أكثر في الموضوع، وأن وموضوع واللي أهم حاجة وركز عليها أنه من كل مناطق في السلطنة اللي موجودة في كل عمان.
0: نعم.
1: يعني لو نجي من البريمي لغاية صلالة، مهم جدا أن نستقطب كل طبيب بكل مركز صحي موجود هنا، بالإضافة للمستشفيات الكبيرة، نجيب أطباء من كل مكان وندربهم على ذا الشيء، يعني كيف يتعاملوا مع مصاب البهاق، كيف يعملوا له التحاليل، كيف يعالجوا، وش الجانب النفسي كمان وايد مهم. فكل هذه الأشياء مهم إن نستقطب ذي الأطباء وندربهم على أساس ينتشر العلاج الصحيح في كل السلطنة. وهذا طبيعي ما حيتم بين يوم وليلة، من خلال المؤتمرات اللي حنعملها إن شاء الله. حيكون في مؤتمر هذه السنة بالإضافة للهاندزون تريننج، التدريب العملي اللي حنعمله للأطباء، وأيضا أنه ضروري وركز عليه إنشاء المركز متخصص للبهاق. هذا جدا مهم، يعني أنا يتعنوا لي من مراكز من مناطق كثيرة بالسلطنة، وحرام بعض منهم كبار في السن وأطفال طبعا مشغولين، والعلاج يعني طبيعي انه مكلف جدا بالنسبه لهم، لانك انت سواء سويت زراعه خلايا صبغيه يتبعوا علاجات اخرى، الكريمات اللي حيستخدموها. يعني بالنسبه لي جدا مهم توفير العلاج الصحيح ويكون في متناول اليد لكل مواطن عماني له الحق انه يحصل على هذا العلاج وعلى التشخيص الصح. يعني نريد ان نسهل، تعرف لو ان في المراكز، واحنا حتى لو انشئنا مركز متخصص هنا ما يمنع انه نستقطب زي ما اقول لك الاطباء اللي موجودين في ذي المناطق البعيده، ندربهم ونوفر لهم بعض العلاجات اللي موجوده، فبالتالي يسهل على كل مواطن انه يحصل العلاج في المكان الصح.
0: وفي مراكز لامراض اخرى ايضا او تخصصات اخرى، يعني
1: طبعا في امراض مناعيه كثيره
0: اثبتت ايضا، يعني اثبتت نجاحها. يعني لما نتكلم عن المركز الاورام اللي موجود ايضا في المستشفى السلطاني، المراكز الوطنية هذه أثبتت نجاحها ليس فقط على المستوى المحلي، حتى على المستوى العالمي، فأصبح يشار إليها بالبنان. صحيح. وهذا دليل كبير. صحيح. على أنه يعني سلطنة عمان قادرة على أن تتبنى مثل هذه المراكز، خاصة أنها ليست مراكز علاجية فحسب، بل أيضا ستكون مراكز بحثية. صحيح. وتعطي أيضا مؤشرات واضحة، تعطي أيضا تبادل خبرات واتصال دائم مع الخبرات العالمية الموجودة، وينقل أثر هذه الخبرات أيضا إلى سلطنة عمان. فمن واقع المراكز الوطنية هي ناجحة في سلطنة عمان فعلا. في المجال الطبي، وهذا ما أثبتته طبعا المراكز القائمة حاليا. وأصبح اليوم المريض حتى لو يسافر إلى خارج عمان لعلاج مرض ينصح بالعودة إلى المركز اللي موجود في سلطنة عمان. صح. لأنه مركز متخصص متكامل بخبراته بتقنياته الحديثة بكل شيء.
1: والحلو أنه يعني هذه ذكرتني بأشياء، يعني لما على سبيل المثال حد صديقه من كوريا، الدكتور هو أفضل واحد يعني في البهاق، فيقول يجوا حد من عمان فيخليهم يجوا يكملوا هنا العلاج، اللي من مصر لو مصريين هنا موجودين يصحوهم الدكاترة اللي هناك تعالوا في العيادة الفلانية عالجوا هنا. فصار أنه في دول كثيرة، وفي الهند لما يرسلوا لي بعض الناس يسافروا لغاية نقول لا روحوا خلاص هناك بتحصلوا العلاج الصح، فتلاقي أنه حتى بمعرفتنا بالأطباء فلما يشوفوا حتى عم يقولهم لا أرجعوا لنفس المكان. فنريد إحنا فعلا نوفر على العماني هذا المشوار، إنه هو يتخذ يسافر لبرا ونوفر له كل شيء يكون موجود هنا. والأحلى من كذا إنه الأطباء الأغلب في كل دول العالم اللي نعرفهم يحبوا جدا عمان ويتمنى يزوروها، وسألوا دكتور متى حتعمل المؤتمر نريد نيجي، موضوع حتى المركز اللي ناقشته سابقا، فهم مستعدين كمان ييجوا ويدلوا بخبراتهم في إن شاء الله ولو أيام، يعني حتى هم مستعدين ييجوا ويعطوا تدريب، يعني حتى ممكن بعض منهم مجانا يسووا هذه الخدمة يعني. فمحتاجين يعني متحمسين جدا للموضوع، زي ما أنا متحمسة أن ننشئ مركز للبهاق ويجوا باستمرار لتبادل الخبرات بيننا وبين بعض.
0: طيب.
1: فهذا بيساعد يعني بالعلاقات الطيبة، وفي موضوع البحث العلمي هذا جدا مهم، لأنه كل مرة نكتشف أشياء. الحلو أنه وش اللي حتى المريض أحيانا يعلمك وش الشيء اللي يزود البهاق، وش الشيء اللي يحافظ على ثباته، وش الشيء اللي لازم إحنا نتجنبه. هذا وايد مهم بالنسبة لنا، لأنه لما أعالج المريض هو أسلوب حياة، أنت وش لازم تأكل، التغذية الصح، النوم الصح، ممارسة الرياضة، ونبتعد عن الأشياء اللي يعني بالنسبة لي ما أحب أعطي المريض شيء بيولوجي إنه يأكله وبالتالي يوقف المرض بعد فترة يطلع لي أمراض أخرى مناعية. يعني أبتعد قد ما أقدر عن مثبطات المناعة ونركز على كيف نرفع من جهاز المناعة في الإنسان بحيث أنه يتوازن وما يعمل خلل في الجسم.
0: هل لديكم مبادرات قادمة دكتورة في هذا الجانب؟ ملتقيات معينة قادمة؟
1: إن شاء الله يعني الحين قريبا في خريف صلالة أريد أسوي ماراثون الأمل اللي هو معني بالبهاق، ففي نعطي في توعية للمجتمع عن موضوع البهاق وش الأشياء اللي لازم يتجنبها وكيف يتعايش معاه، والجانب النفسي جدا مهم. نسوي لهم مسابقات بين ركض وبايسيكل وركوب الحصان، يعني نشجعهم على مواضيع الرياضة، لأنه كل ما أنت كنت مرتاح في حياتك وتمارس هوايات وتتغدى صح، تنام بدري، تهتم جدا بالرياضة، هذا كفاية إنه يضبط جهازك المناعي. يعني من غير ما تروح تضر نفسك بأشياء أنت تاكلها، يعتمد على الأشياء الموضعية ونعالجهم لو محتاج زراعة وخلاص. فهذه الأشياء جدا بالنسبة لي مهمة على فكرة، يعني هي في كل الأمراض، يعني في أغلب الأمراض لو فعلا الواحد لقيت لها علاقة بالأكل اللي ناكله وبالحالة النفسية.
0: كيف تفاعل الجهات المعنية معاكم في مثل تنظيمكم للمؤتمرات والملتقيات المعنية بمرض البهاق دكتورة؟ هل هناك تفاعل واضح ولا تحتاج أيضا إلى دعم أكبر أيضا في هذا الجانب؟
1: طبيعي نحتاج للدعم الأكبر في الموضوع هذا، لأنه هذه زي ما احنا ذكرنا أنها قضية مجتمعية، يعني احنا ما بس نتكلم عن بس مرض، لا، هو يؤثر في العلاقات الإنسانية، يؤثر في العلاقات الزوجية، شباب كثير يريدوا يتقدموا للزواج يتم رفضهم، وكذلك بنات. يعني لغاية الأسبوع الماضي بنت تجيني أريد أعمل زراعة لحوالين عيني فيها بهاق، والكم حتجي يخطبني ويرفضني بسبب هذا الشيء.
0: نعم.
1: فيأثر نفسيا جدا عليهم.
0: شكرا
1: الأطفال
0: جزيلا.
1: الأطفال كمان، آسفة جدا بس نضيف ذي النقطة جدا مهمة.
0: نعم.
1: التوعية في المدارس جدا مهم، لأنه أطفال يتعرضوا للتنمر من خلال أصدقائهم في المدارس بسبب موضوع البهاق، فهذا يأثر عليه سلبا في الدراسة، في اجتماعه، يعني في اجتماعه مع أصدقائه واللعب معهم، هذا جدا مهم أن نركز
0: بكل
1: عليه.
0: بكل تأكيد دكتور.
1: فإذا هو مرض بالنسبة لي جدا مهم، وأنه ضروري ناخذ فيه خطوات علمية.
0: شكرا جزيلا لك الدكتورة فخرية من خميس شملي، أخصائية أمراض جلدية وجراحة جلد وتجميل وليزر، وأيضا شكرا على جهودكم الكبيرة أيضا في جانب يعني البحث وأيضا الخبرات الموجودة أيضا والتعامل والتواصل معها في مرض البهاق. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا
0: دكتورة.
1: لك. شكرا لك.
0: إذن مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، كان في إخراج هذه الحلقة الزميل هاني السعدي. شكرا لكم، في أمان الله.
2: تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز. من المحافظات، مع تحيات يعقوب بن سليمان المعمري، عبد الله بن مختار البلوشي، وسيف بن سالم الجرداني. من المحافظات.

0: إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال 3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: أفضلكم كثيرة علي حاج، وكل ما تقدمه لأجلي فهو في مصلحتي بالتأكيد.
1: اسمعني يا بني، أنا أعتبرك فردا من عائلتي، وقد نويت أن أزوجك ابنتي زليخة حتى تعيش معنا معززا مكرما. الجميع يحبك ويرتاح لرؤيتك، لم نشعر أبدا أنك غريب عنا. زوجتي عائشة توصيني بك دائما، وكذلك ابنتي زليخة لم تر فيك سوى الشاب الطيب الخلوق. ما رأيك؟ لماذا سكت يا إبراهيم؟
0: سوف أكون صادقا معك يا عم جابر، أقسم بأني أعتبرك مثل والدي، وأتذكر والدي دائما كلما نظرت إليك، وحين أرى العم عائشة فأنا أرى فيها والدتي أيضا، وما عرضته عليه هو شرف وتكريم لي، فابنتكم زليخة نعم البنت خلقا وجمالا.
1: قل رأيك بصراحة يا إبراهيم.
0: في الحقيقة حاج جابر، أنا بحار وأعشق البحر، والمحيطات هي وطني منذ كنت فتى، وقد ورثت ذلك عن أبي. والأمر الهام الآخر أني متزوج ولدي طفلة، وأنا متعلق بزوجتي صراحة.
1: البحار يا إبراهيم يمكنه أن يستقر في نهاية الأمر ويضع عصا الترحال ويرتاح من مخاطر البحار إذا وجد مصدر رزق، كما يفعل الكثير من البحارة الذين يصلون إلى هنا.
0: صحيح.
1: أما بالنسبة للزوجة فأنا أعلم ذلك، ويحق للمسلم أن يتزوج أكثر من واحدة. ويمكنك، اسمعني، يمكنك أن تقسم السنة إلى قسمين، 6 أشهر هنا و6 أشهر في عمان.
0: وماذا بشأن والدي؟
1: سيعيشان مثل سائر الناس، وسوف ترسل لهما المال الذي يكفيهما.
0: لكنهما شيخان كبيران، ويحتاجان إلى من يكون قربهما ويرعاهما. والأمر الهام الآخر هو أنني سوف أضر حياة ابنتكم زليخة، فهي تستحق رجلا يكون إلى جانبها دوما ويرعاها ويهتم بها، وليس في قلبه أحد سواها.
1: أفهم وجهة نظرك يا بني، وأحترم رأيك. القرار قرارك في نهاية الأمر. ما أتمنى لك التوفيق في حياتك. أخبرني متى ستكون عودتك إلى عمان؟
0: بعد 10 أيام.
1: إذن لم يبق سوى القليل على صحبتك لنا. إني فخور بك يا إبراهيم، وأغبط والديك على هذه التربية. يمكنك الذهاب الآن.

0: خرج إبراهيم وهو مضطرب إثر هذا الموقف العصيب. لقد شعر أنه جرح العم جابر وصدمه.
1: ليت الأيام تجري بسرعة حتى أغادر هذا المكان. أشعر أني لن أستطيع رؤية وجه العم جابر بعد الآن، ولكن هل ما فعلته هو الصحيح؟ لو أنه عرض هذا الأمر على غيري لقبل على الفور. لو استشرت أحدا ما لقال عني بأني مجنون، لأني قد أهدرت هذه الفرصة الثمينة. لكن ما ذنب زوجتي؟ زوجتي التي أحبها وتحبني وتنتظرني على أحر من الجمر هناك في عمان. الحل الوحيد هو الرحيل من هنا بأقصى سرعة.

0: في اليوم التالي تابع عمله المعتاد، يمر على الدكاكين ويحادث العمال، يحاول أن ينسى ما مر عليه. في وقت الظهيرة جاء الحاج جابر إلى المكتب، وكان بشوش الوجه كعادته، وهذا ما خفف من قلق إبراهيم واضطرابه.
1: السلام عليك يا حاج جابر.
2: وعليكم السلام يا إبراهيم. سوف أسافر بضعة أيام يا إبراهيم.
1: بالسلامة والسعادة إن شاء الله.
2: لقد طلب مني السلطان خليفة بن حارب حفظه الله أن أحضر إلى قصر العجائب.
1: أرجو أن يكون الأمر خيرا إن شاء الله.
2: هناك وفد من تجار أوروبا سيصل، وقد طلب مني الحضور.
1: خيرا إن شاء الله، ووفقكم الله دائما.
2: سوف أغيب عدة أيام، أوصيك بالبيت يا جابر.
1: من عيوني يا عم، لا تقلق، سوف نفتقدكم.

0: سافر الحاج جابر وعاد إبراهيم إلى عمله، وهو يسترجع نظرات الحاج جابر الحزينة. جلس في المساء مع بعض العمانيين، حيث أمضوا الوقت في لعب الحواليس والسمر حتى يخفف من قلقه وحزنه وألم غربته. وقد عجب كيف أن بعضهم قد أمضى أكثر من 10 سنوات في ديار الغربة. في الصباح الباكر أخذ المؤن التي تحتاجها أسرة الحاج جابر وتوجه إلى هناك.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير يا سيدي.
1: خذ هذه الأغراض يا جوهر.
2: انتظر يا أخ إبراهيم، لا تذهب.
1: ماذا تريد؟
2: سيدتي زليخة تريد أن تراك.
1: أها، أين؟
2: في المجلس، تفضل.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. أهلا يا أخت زليخة.
0: أنت إنسان مغرور يا إبراهيم، من تظن نفسك؟ لماذا عملت أبي بهذه القسوة والغرور؟
1: أنا يا زليخة،
0: لقد أكرمك وأحسن إليك وانتشلك من التشرد في شوارع زنجبار، ثم ها أنت تتكبر وتترفع عن الجميل الذي قدمه إليك هذا الرجل الطيب. من تظن نفسك يا رجل حين رفضت الزواج بي؟ ها؟ ماذا تراني؟ ألست أهلا للزواج منك؟ ما أنت سوى بحار فقير تخاطر أشهرا في البحر وتقطع المسافات من أجل بضعة ريالات.
1: ليس الأمر كما تتصورين يا زليخة.
0: أتصور ماذا أيها المغرور؟ لقد حاولت مرارا أن ألفت انتباهك، لكن كبرياءك الأحمق أجعلك تصدني وتنظر إلي بازدراء.
1: ما تقولينه غير صحيح يا زليخة.
0: نحن عرب مثلكم، وقد دفعتنا الظروف للابتعاد عن وطننا.
1: اسمحي لي فقط بأن أوضح.
0: هذا الذنب ذنبي، لقد أعجبت بك في البداية حين كان والدي يثني عليك، حاولت التقرب منك ولكنني لم ألقى سوى الصد والهروب.
1: أرجوك يا زليخة، أعطني فرصة للحديث دون أن تقاطعيني.
0: تفضل، قل ما عندك.
1: لا أنكر أن لوالدك فضلا عليه، ولكني لا أسمح لك بأن تعيريني بذلك وتقولي بأنه قد انتشلني كشريد من الشارع، وأعتقد أن أخلاقه النبيلة لا تسمح له بذلك، كما أعتقد أنه سوف يغضب.

0: تزوج من فتاة أحبها من أعماق قلبي، وهي تحبني أيضا، ولدي طفلة منها، وهناك أيضا والداي ينتظراني وراء البحار، وليس لهما غيري.
1: هل أنت متزوج حقا ولديك طفلة؟
0: نعم، وعمرها 3 سنوات، وهي جميلة كأمها.
1: لكنك ما زلت شابا صغيرا.
0: لقد تزوجت وأنا في 18 من عمري، هكذا جرت العادة في أسرتنا. كان باستطاعتي أن أكذب عليك كما يفعل البعض وتصبحين زوجة ثانية لي، ولكن صدقيني، قلبي لا يمكن أن يسكنه سوى شخص واحد، ولا أريد أن أظلمك. أنت تستحقين شابا أفضل مني، يحبك ويحميك ويرعاك.
1: لماذا لم يخبرني والدي بأنك متزوج؟
0: ربما كانت رغبته الشديدة بأن أبقى قربه وأن لا يخسرني بالسفر.
1: متى ستسافر؟
0: بعد 10 أيام إن شاء الله، ولا أريد أن يحمل أحد ضغينة ضدي، وخاصة أنت.
1: أرجو لك التوفيق والسلامة.
2: كانت الأيام تمضي ببطء شديد وهو في انتظار موعد السفر. لقد عافت نفسه هذه البلاد رغم جمالها، وكم تمنى أن يكون صديقه يعقوب إلى جانبه ليشاركه همومه ويبثه شوقه وأحزانه. وقبل يوم من موعد السفر:
3: يا محمد.
4: نعم يا أخي إبراهيم.
3: أطلب من جميع العمال والعاملين أن يجتمعوا الآن في الساحة أمام الطاحونة.
4: الآن خير إن شاء الله.
3: خير بالتأكيد. السلام عليكم يا إخوان.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: لقد سعدت بالعمل معكم هذه الأشهر 4، وكنتم لي نعم الإخوة والأصدقاء. ويحزنني أن أخبركم بأنني أنوي أن أغادركم غدا إلى بلد عمان بإذن الله.
6: أرجوك يا أخي إبراهيم، ألا يمكنك البقاء معنا؟
4: لقد فاجأتنا يا إبراهيم، الجميع يريدك أن تبقى.
7: لن نجد من هو أفضل منك.
3: لقد حسم الأمر، أرجو أن تسامحوني إذا بدرت مني أي إساءة.
6: لم نلق منك إلا كل معاملة حسنة.
4: نرجو لك السعادة في كل أمورك إن شاء الله.
2: جهز إبراهيم حوائجه ثم انطلق لوداع الحاج جابر الذي عانقه وعيناه ممتلئتان بالدموع.
3: الوداع يا عم جابر.
8: الوداع يا بني، كم يعز علي أن تفارقنا يا إبراهيم.
3: أنتم في القلب دائما، هذه هي مفاتيح المخازن، وهذا مفتاح الطاحونة، وها هي الدفاتر فيها كل الحسابات.
8: شكرا لك يا بني. سوف أطلب من محمود أن يوصلك إلى ميناء زنجبار.

0: السلام عليكم يا نوخذ حمد.
1: عليكم السلام، أهلا يا إبراهيم. ما هي أحوالك؟
0: أنا في شوق شديد للسفر، وكأنني أولد من جديد.
1: كلنا في شوق للرحيل أيضا.
0: أخبرني، ما هي أحوال الريح؟
1: ممتازة بل قوية، وهي تحضنا على السفر. سوف تكون الرحلة سريعة إن شاء الله
0: بإذن الله. وما أخبار السفينة؟
1: جاهزة، لقد تم شحنها بالبضائع والركاب.
0: وأخبار البحارة؟
1: معظمهم جديد للأسف، وعليك عبء تدريبهم.

0: سنعمل على ذلك. متى سنبحر إن شاء الله؟
1: كالعادة بعد أن يصلي الجميع ويتناول طعام العشاء. مهمتك الآن أن تتفقد الماء والطعام وتتعرف على طاقم البحارة والمسافر. هيا ابدأ العمل.

0: تفقد إبراهيم أحوال السفينة، فوجد أن الماء والطعام لا يكفيان لكل هذا العدد الكبير من المسافرين، كما وجد أن مستوى انغمار البوم أكثر عمقاً في البحر بسبب الوزن الثقيل من أخشاب الكندل. أسرع نحو غرفة القبطان، حيث وجد النوخذ حمد يتجادل كالعادة مع النوخذ أحمد بن مزيان.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: أهلاً أهلاً يا إبراهيم، نحن سعداء بسفرك معنا.
1: أيها النواخذ الأعزاء، هناك مشكلتان.
2: ما هي المشكلة الأولى؟
1: الماء والأكل لا يكفيان إلا لأسبوعين، ولدينا مسافة طويلة، ولهذا فأنا أطلب أن نزيد الماء والطعام للركاب.
3: وما هي المشكلة الثانية؟
1: البوم ثقيل جدا، البضائع أكبر بكثير من حمولة السفينة، وهذا خطر على الجميع.
2: اسمع يا مقدم إبراهيم، أنا الذي طلبت أن لا يكثروا من الماء والطعام.
1: ولماذا فعلت ذلك؟
2: لأن الأمر مرتبط بالمشكلة الثانية. لقد كنت قبل مجيئك أناقش النوخذ أحمد وأطلب منه التخلص من الوزن الزائد، وخاصة من خشب الكندل حتى لا يبطئ حركة السفينة، لكنه لم يقتنع بحجة أن الرياح شديدة، فرأيت تقليل الماء والطعام.
3: أخفضا صوتيكما، اسمعا رأيي كما سمعت رأيكما. أنا لم أقطع كل هذه المسافة البعيدة وأتغرب عن أهلي كل هذه الأشهر من أجل كمية بسيطة من البضائع. لا تقلقا، فالرياح شديدة كما ترون، وسوف يتحرك البوم بالسرعة المطلوبة، أنا واثق من ذلك.
1: وماذا عن الماء والطعام؟
3: لا تقلق يا بني، لا تقلق، أمامنا موانئ كثيرة فيمكننا التزود منها، واطلب من جماعة المطبخ أيضا أن يقتصدوا في الوجبات وتوزيع الماء.
1: هذا الأمر فيه خطر على أرواح الناس.
3: قلت لك لا تقلق، أنت لم تتعود بعد على الإبحار مثلنا، ما زلت قليل الخبرة. هيا اذهب إلى عملك وجهز السفينة للإبحار، أما أنا سوف أذهب لتفقد الحمولة، أريدها أن تكون مربوطة بشكل جيد.
1: ما رأيك يا نوخذ حمد؟
2: ليس لدي ما أستطيع فعله للأسف يا إبراهيم، فهو مالك السفينة ولست سوى نوخذة بحر يعمل بالأجرة.
4: مقدم إبراهيم، يا مقدم إبراهيم.
1: نعم يا علي.
4: هناك أشخاص على الرصيف يريدون اللقاء بك قبل أن تسافر.
1: عم جابر، خالة عائشة، أخت زليخة، أهلا بكم، كم أنا فرح بقدومكم.
5: جئنا لودائك يا بني.
1: شكرا لكم يا عم جابر، لن أنساكم أبدا.
5: إذا جئت لزنجبار مرة ثانية فاعلم أن لك أهلا هنا يودون رؤيتك.
1: بالتأكيد يا عم جابر، شكرا لكم.
5: مع السلامة يا بني، مع السلامة.
1: مع السلامة.
4: مرحبا يا إبراهيم.
1: أهلا بكم يا رفاق.
6: مرحبا يا إبراهيم.
7: لقد جئنا لودائك يا إبراهيم.
1: أهلا بكم، أنتم الخير والبركة، ألف شكر لكم.
2: نوخذ إبراهيم، هيا إلى ظهر السفينة، سوف نتحرك.
4: مع السلامة يا إبراهيم.
1: مع السلامة.
4: مع السلامة إبراهيم.
1: جزاكم الله خيرا.
0: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
8: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
0: إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
1: ومازن بن حبيب المعيني.
0: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
1: وسليمان بن علي المعمري.

0: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
1: أهلا بكم أعزائنا إلى هذه الحلقة الجديدة من عين على السينما،
2: حيث سنتحدث اليوم عن المخرج الأمريكي ديفيد لينش الذي فاز بجائزة الإبداع عن مجمل أعماله السينمائية في مهرجان البندقية السينمائية عام 2006، وهي جائزة ثمينة نظرا لكون المهرجان مهرجان البندقية بإيطاليا يعد ثاني أهم مهرجان سينمائي دولي بعد مهرجان كان الفرنسي.
1: سنسلط الضوء على أبرز الملامح الإخراجية في أسلوب ديفيد لينش، وسنتحدث عن اثنين من أفلامه المهمة، هما رأس الممحى وقصة الستريت The Straight Story. كما سنتحدث عن مفهوم أفلام الكولت كولت فيلمز وموقع ديفيد لينش من خارطتها. يلخص البعض ديفيد لينش بالقول بأنه مخرج سريالي، فكثير من أفلامه تتضمن مشاهد غير مطابقة للواقع كما تراه عيوننا المجردة، إذ ثمة تركيز على الأحلام والكوابيس والعالم الداخلي للشخصيات، وهي شخصيات مختلة نفسيا بدرجة أو بأخرى، مصابة بفزع يعيق تواصلها مع العالم الخارجي ويجعلها متقوقعة على ذاتها.
2: كما يعتبر الكثيرون ديفيد لينش مخرجا مثقلا بنظرة سوداوية للعالم، فالنهايات السعيدة غير موجودة في معظم أفلامه، كما أن حياة شخصياته تنتهي عادة بحوادث حتف مأساوية، وحتى الطفولة في أفلامه عبارة عن منطقة يشوبها القلق والشك والتوجس، فهي ليست سنوات وردية مملوءة بالبراءة الساذجة كما تصورها الأدبيات السريعة الرائجة.
1: أفلام ديفيد لينش أيضا هي كرنفالات من التجريب على الألوان. إن جزءا كبيرا مما يعمل عليه لينش لا سيما في أفلامه الأولى هو مسألة فرز الألوان في معامل التحميض، وذلك في محاولة للخروج بتأثيرات جمالية خلاقة ومختلفة من خلال استخدام ألوان اصطناعية متعددة في اللقطة الواحدة.
2: المقصود بالتجريب في مسألة فرز الألوان هنا عزيزي المستمع عدم الاكتفاء بما تنقله الكاميرا من ألوان موجودة في المنظر أثناء التصوير، بل يعالج لينش ألوان أفلامه صناعيا في عمليات معقدة تأخذ الكثير من الوقت، وذلك سعيا للحصول على مؤثرات بصرية خاصة تناسب عالم الشخصيات.
1: فمشاهد الكوابيس على سبيل المثال تتطلب درجات من الأحمر والأزرق بتداخل خاص، وهي ألوان لا يتم توفيرها في أفلام ديفيد لينش بالإضاءة العادية الموجودة في مكان التصوير، وإنما يوفرها لينش لاحقا أثناء عملية تحميض الأفلام بمعالجات فنية معقدة لإعطاء تأثيرات لا تستطيع الإضاءة العادية أن تقدمها.
2: معالجة الألوان كانت تأخذ فيما مضى وقتا طويلا في عمليات المونتاج وما قبل المونتاج، وكان ذلك بالطبع قبل ظهور التصوير الرقمي الذي يوفر حاليا إمكانيات هائلة لمعالجة الألوان بسرعة فائقة بمجرد استخدام جهاز حاسب آلي محمول متوسط الإمكانيات.
1: إلا أن هذا الإصرار على معالجة المؤثرات البصرية معمليا يعد واحدا من الأمور التي جعلت لأفلام ديفيد لينش هوية سينمائية خاصة بها، لا سيما إذا عرفنا أن لينش بصفة عامة يعتبر من المخرجين المقلين في عمل الأفلام السينمائية.

0: قلنا إذن إنه كثيرا ما يتم اختزال ديفيد لينش ليوصف بأنه مخرج سريالي، وإذا كانت الروح السريالية موجودة في الكثير من أفلامه، إلا أن لينش أكثر تعددية من ذلك بكثير، فليست جميع أفلامه سريالية، وليست كلها مهمومة بمسألة فرز الألوان في معامل التحميض.
1: في عام 1999 أخرج ديفيد لينش فيلم The Straight Story، وهو عنوان له أكثر من دلالة، إذ يمكن ترجمته مباشرة إلى القصة المباشرة، أي القصة التي بلا لف أو دوران. لكن ستريت في الفيلم هو اسم عائلة الشخصية الرئيسية العجوز ألفين ستريت، الذي يقوم بمغامرة للتصالح مع أخيه المحتضر ليل ستريت، وبذا يمكن ترجمة العنوان إلى قصة آل ستريت أو قصة عائلة ستريت، كما لا يوجد مانع في ترجمة شقية تترجم العنوان إلى القصة المباشرة لعائلة آل ستريت.
0: في هذا الفيلم يحطم ديفيد لينش غالبية الثوابت المعروفة عنه، ليثبت أن حصر الفنان في أسلوب واحد هو مسألة موجودة في رأس الإعلاميين فقط، لكنها ليست في رأس الفنان نفسه. صحيح أن لونا فنيا قد يغلب على مناخات أعمال مخرج معين، إلا أن ذلك لا يعني أنه غير قادر على الخروج من تلك الدائرة وتوسيع آفاقها إلى سماوات أكثر رحابة.
1: في قصة آل ستريت يذهب لينش إلى الواقعية الاجتماعية إلى درجة صدمت جماهيره المعتادة على أفلامه المطعمة بالسريالية. قصة آل ستريت تدور في الريف الأمريكي، بطلها رجل عجوز معرض في أي لحظة لسكتة قلبية قد تنهي حياته. غالبية أحداث الفيلم صورت على أرض الواقع في الطريق الريفي بين ولايتي أيوا وويسكونسن الأمريكيتين.
0: لقد خرج لينش هنا عن الاستوديو واختار أماكن التصوير الطبيعية، وهو تحول كبير في أعماله، كما خرج عن القصص ذات النهايات المتشائمة وذهب إلى قصة مليئة بالأمل والحكمة العذبة. ففي الوقت الذي اعتادت فيه أفلام لينش أن ينتهي أبطالها نهايات مأساوية، نجد في قصة آل ستريت البطل المريض وقد صار أكثر تشبثا بالحياة، بل بدأ مع نهاية الفيلم كما لو أنه لن يموت أبدا.
1: وبالرغم من أن هذا الخروج عن الثوابت العامة للأفلام السابقة لديفيد لينش لم يعجب جماهيره المهووسة بعوالمه الكافكاوية، إلا أن مستعرضا سينمائيا ذائع الصيت هو روجر إيربرت من صحيفة شيكاغو سان تايمز قد وقع أخيرا في غرام لينش بسبب فيلم قصة آل ستريت.
0: يعتبر روجر إيربرت من أكثر مستعرضي الأفلام شعبية، وتؤثر آراؤه عن فيلم ما بدرجة كبيرة على الجمهور الأمريكي، وكلمة منه عن فيلم قد ترفع مبيعات أي فيلم عالية، وهو للأسف لم يكن في يوم ما بخيلا في إسهاب المديح لكثير من الأفلام الهوليودية الرديئة، الأمر الذي لا ينفي في ذات الوقت إنصافه أيضا لبعض الأفلام الجيدة القادمة من خارج هوليوود.
1: على أي حال، فإن روجر إيبرت لم يكن يوما من المعجبين بديفيد لينش، إلا أن موقفه قد تبدل على طول الخط حين أخرج لينش قصة آل ستريت. إن المقالة التي كتبها إيبرت عن هذا الفيلم ليست سوى رسالة حب طويلة، لكنها على غير المتوقع لم تسعف كثيرا في جعل هذا الفيلم يحقق مبيعات جيدة في شباك التذاكر الأمريكي، فيا للمفارقة.

0: لم ينجح فيلم قصة آل ستريت جماهيريا، لكنه نجح نقديا وتم ترشيحه لحوالي 7 جوائز أوسكار، من ضمنها
1: أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل.
0: لكن الفيلم لم ينل أي منها، وهو حال مألوف لدى غالبية أفلام لينش التي تنجح نقديا وتسقط جماهيريا سقوطا غير مدوي.
1: على أي حال، فإن أفلام ديفيد لينش الأخرى لم تنجح أيضا جماهيريا على نطاق واسع، لكنها نجحت لدى جمهور معين من عشاق السينما، هو ما يعرف بجمهور أفلام الكالت كالت فيلمز، وهو جمهور يتصف بأنه إذا أحب فيلما فإنه يشاهده مرارا وتكرارا ويضعه في منزلة خاصة مقدسة لديه. بل إن هذا الجمهور قد يحب مشهدا معينا في الفيلم ويكرر مشاهدة هذا المشهد مئات المرات.
0: ديفيد لينش بامتياز شديد هو مخرج أفلام كالت، وهو تعبير شائك ينبغي إيضاحه، لا سيما أن هذه الكلمة لا تزال غير مستخدمة بعد في الصحافة العربية.
1: كلمة كالت لغويا تعني عبادة، وتحديدا القيام بشعائر عبادة معينة تستوجب طقوسها أن يكون العابد مريدا، أي ذائبا في ذات المعبود. وأفلام الكالت كما أسلفنا هي أفلام يعلي مشاهدوها من شأنها إلى درجة التقديس، فهم يضعونها في مكانة أثيرة لديهم ويكثرون من مشاهدتها، بل لا يكادون يشاهدون غيرها.
0: بالنسبة لعشاق أفلام الكالت، الأمر يشبه مسألة المريدين أو الدراويش في الفكر الصوفي وعلاقتهم برموزهم المقدسة. فالدراويش ذائبون في وجد معبود، منذورون كليا له ومنقطعون لأجله عن العالم. وكذا الحال بالنسبة لأفلام الكالت، فهذه الأفلام لها جمهور محدود متيم بها من المريدين، جمهور يكاد لا يشاهد غيرها.
1: وفي نفس الوقت فإن جمهور السينما العام الذي يشاهد الأفلام التي تحطم شباك التذاكر هو جمهور لا يبالي بهذه النوعية من الأفلام، وإذا شاهدها فإنها لا تترك في ذاكرته ذلك الأثر الوجدي الدفين.
0: هكذا هو الحال بالنسبة لأفلام ديفيد لينش، لا سيما أفلامه القديمة مثل رأس الممحى، بل حتى أفلامه القصيرة السابقة على ذلك مثل فيلم الجدة، فعشاق هذه الأفلام مرتبطون عاطفيا بها.
1: إلا أن لينش الثائر على التقاليد السينمائية الجاهزة ما كان له أن يضع نفسه في زاوية ضيقة، حتى لو كانت زاوية لها مريدوها ودراويشها، لذا فقد خرج لينش في قصة آل ستريت خارج ما اعتاده عليه عشاقه، ومن المتوقع أن تنويعه على المضامين والأساليب الفنية سيذهب أبعد، لا سيما بعد حصوله على جائزة مهرجان البندقية السينمائي للإبداع عن مجمل أعماله. ولعل هذه الرؤية الثاقبة والقدرة على التعبير عنها على نحو خلاق هما سبب نيل ديفيد لينش جائزة الإبداع عن مجمل أعماله في مهرجان البندقية السينمائي.
0: أعد هذه الحلقة
1: عبد الله بن خميس البلوشي،
0: وفي الحلقة القادمة نفتح عينا جديدة على السينما
1: مع رؤى أخرى أصيلة وثاقبة.
0: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن عينة من النباتات المحلية في محافظة ظفار، بعض الأشجار مثل شجرة صيرت أو شجرة صيرت أو عرعير أو التمر الهندي. هذه الشجرة التمر الهندي سميت تمر هندي، العرب هم اللي يطلقوا عليها التمر الهندي. في أثناء رحلاتهم إلى الهند تعرفوا على هذه الشجرة وعلى هذا الثمار، ووجدوا ثمار لذيذ يتم وضعه في الماء ويحصلوا على عصير مميز جدا. لكن للأسف الشديد لم تكن رحلات العرب في ذلك الوقت إلى جنوب الجزيرة العربية ليتعرفوا على هذه الشجرة اللي كانت موجودة هنا، ربما كانوا أطلقوا عليها اسم آخر غير التمر الهندي، وهي في الأصل الشجرة أصلها من أفريقيا مش من الهند، لكن هذا التسمية والعربي اشتهر جدا. والشجرة يصل عمرها إلى أكثر من 250 سنة، أشجار يعني معمرة جدا وتنتشر بشكل كثيف في المواقع التي تكثر فيها المياه مثل وادي شعبون. هذا الوادي يعتبر يعني التجمعات النباتية لأشجار صيرت أو التمر الهندي أو عرعير مميزة جدا، نادرا ما توجد في مواقع أخرى في جنوب الجزيرة العربية. العشرات من أشجار التمر الهندي موجودة بجوار هذه العين المتدفقة وعلى ارتفاعات تصل إلى أكثر من 400 متر أو 350 إلى 400 متر فوق سطح البحر في قلب الجبل، تماما في قلب جبل سمحان أو الجهة الشرقية من جبل سمحان. هو لا يوجد فاصل جغرافي واضح بين جبل سمحان وجبال القرى، لذلك يعني هذه المنطقة قد تكون في الأطراف الأخيرة من جبال القرى أو بدايات جبل سمحان. وهذه المنطقة الكثيفة بالأشجار المحلية، أشجار صغيرة وعرعير، لها أهمية بيئية واقتصادية كبيرة جدا. هذه أيضا أشجار صغيرة وعرعير أو التمر الهندي من الأشجار القيضية التي تحتاج إلى الحرارة الشديدة. عندما يشتد الصيف تتحول أوراقها إلى أخضر فاتح، أوراق حديثة، وتنشط الشجرة لمستوى إظهار الأوراق ومستوى الإنبات، وتظهر ثمار التمر الهندي المميز جدا الذي يؤكل بكل حالاته ني أو ناضج. في نوع من يعني ما أقول السمية، لكن نوع من يعني الحاجة غير المستساقة في البذور، ونتذكر أنه كنا نحن نتغذى عليها كلها حتى البذور، فكانت البذور تشكل نوع مثل التشنج هكذا ونوع من التلبد في اللسان بعد التغذي عليها، البذور شجرة التمر الهندي أو صغيرة. فلذلك لا تؤكل البذور وإنما يؤكل الباقي، باقي الثمرة، ويعمل منها عصائر في فصل القيض، ويعني مصدر غذائي مهم، لأن الإنسان في جنوب الجزيرة العربية منقطع عن العالم بشكل كبير جدا، خاصة في فصل الخريف عندما تنقطع سبل الحياة لمدة 3 أشهر، لا يوجد بحر، لأن البحر يكون هائج. لذلك يعني الطبيعة قدمت، وهذه النظم البيئية بفضل الله سبحانه وتعالى تقدم الكثير من يعني الغذاء بمختلف الأشكال، الأغذية اللي توفرها هذه النظم البيئية، من ضمنهم هذه المعادن والفيتامينات التي يقدمها التمر الهندي في العصائر أو في الثمرة الطازجة ذاتها، ويستخدمها الأهالي أحيانا في فصل القيض لطعام المواشي. حتى ورق التمر الهندي ورق لذيذ جدا ويؤكل، يعني لذيذ جدا ورق التمر الهندي، مثل السماق إلى حد ما، أو مثل واحد من الأنواع المحلية اللي يؤكل منتشر في البرية في كل سلطنة عمان، ما أذكر اسمه، في شيء من الحموضة الخفيفة هكذا. فهذه الشجرة أيضا في أوراقها مهمة جدا ولذيذة جدا، وتساهم بشكل فعال في دعم النظم البيئية في الوقت الذي تظهر فيه كل أشجار الجدب. أغلب الأشجار الجدب يبرز إلى الساحة التمر الهندي وشجرة التين وشجرة الثور أو الصمغ العربي البطلة، التي تساهم في إنتاج العسل بشكل كثيف جدا في فصل القيض. وفصل القيض في محافظة ظفار من نهاية شهر مارس إلى نهاية شهر يونيو من كل عام. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة، يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجيلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله، الساعة 11 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري، وأبدأه بأبرز العناوين. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تهنئ المتفوقين في شهادة دبلوم التعليم العام. الولايات المتحدة تواصل ضرباتها الجوية على أهداف في أنحاء إيران، وطهران تحذر من استهداف بنيتها الأساسية. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وافتتاح الحركة المرورية على طريق وجسر المغسيل الجديد بمحافظة ظفار بعد اكتمال 90% من الأعمال المنجزة بالمشروع. من العناوين وإلى التفاصيل، وجهت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها تهنئة للمتفوقين في شهادة دبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2025-2026. منصت التهنئة على الآتي: أبناءنا وبناتنا طلبة، بمشاعر ملؤها الفخر والاعتزاز نشارككم فرحة هذا التفوق، ونبارك لكم ما حققتموه من إنجاز مشرف في شهادة دبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2025-2026. لقد كان وراء هذا النجاح عزيمة صادقة وجهد متواصل ورعاية كريمة من أسر آمنت بأبنائها وساندتهم، كما كان للمعلمين والمعلمات والكوادر التعليمية والإدارية دور مقدر في التوجيه والمتابعة وغرس حب العلم والاجتهاد. أبناءنا الأعزاء، احملوا هذا التفوق بتواضع، وواصلوا مسيرتكم بثقة، واجعلوا من أخلاقكم الأصيلة وحبكم لعمان نورا يرافقكم في طريق العلم والحياة، فالوطن يفرح بكم وينتظر منكم علما نافعا وعملا صادقا. بارك الله خطاكم وفتح لكم أبواب الخير والتوفيق، وجعلكم دائما قرة عين لأسركم وفخرا لعمان وأهلها. عالميا، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تصدي الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات بطائرات مسيرة معادية. وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان ذكرت أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. كما أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض إسقاط منظومات الدفاع الجوي 8 صواريخ باليستية كانت تستهدف أراضي الأردن. وقالت في بيان إن عملية الاعتراض نفذت في إطار الإجراءات الدفاعية والعملياتية المعتمدة، وأنها لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية. شنت الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات على إيران، وصلت للمرة الأولى إلى مناطق محيطة بالعاصمة الإيرانية طهران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت مراكز قيادة ومواقع دفاعات جوية في مدن عدة، بما فيها بندر عباس وراسك وتشابهار.
1: موجة جديدة من الضربات الجوية شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، وصلت للمرة الأولى في هذه الجولة إلى مناطق محيطة بالعاصمة الإيرانية طهران. 90 دقيقة من القصف استهدفت خلالها القيادة المركزية الأمريكية مراكز قيادة ومواقع دفاعات جوية وقدرات صواريخ وطائرات مسيرة وأنظمة الدفاع وصواريخ كروز ومنشآت مراقبة ساحلية ومناطق متعددة من بينها بندر عباس. كما أعلنت القيادة عن إطلاق صواريخ لتعطيل ناقلة نفط كانت تحاول اختراق الحصار الذي أعادت الولايات المتحدة فرضه على الموانئ الإيرانية. وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في مدن عدة بما فيها بندر عباس وراساك وتشابهار. وفي هذا السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تحاول التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب، وإن واشنطن تبلي بلاء حسنا لتسوية الملفات العالقة. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن لا تكتسب أهمية إلا إذا تم تنفيذ بنودها. باكستان من جهتها دعت الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء العنف واستئناف المفاوضات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي بوساطة إسلام أباد. وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي إنه على الرغم من أن تنفيذ مذكرة التفاهم يواجه صعوبات، فإن باكستان ستواصل تشجيع جميع الأطراف على إنهاء العنف واستئناف المناقشات الفنية. الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران أدت إلى إرباك الحركة البحرية في المنطقة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والمنتجات المرتبطة، فيما تجاوزت تأثيراتها حدود المنطقة، الأمر الذي دعا العديد

0: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً سيطرته على 70% من مساحة قطاع غزة، وأبلغ بذلك المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينت. ويشهد القطاع منذ فترة تقدماً إسرائيلياً متدرجاً لتوسيع مساحة المنطقة الصفراء، إلى جانب الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي خلف 5 شهداء جدد، سقط أحدهم في قصف مركبة بمدينة خان يونس، وآخر في استهداف خيام نازحين غرب مدينة غزة. كما تسبب قصف مدفعي في سقوط شهيد جنوب غزة، إضافة لشهيدين سقطا بفعل قصف لحي التفاح شرقها. واستمرت الغارات لتطال مربعا سكنيا غرب دير البلح بالمنطقة الوسطى، ما خلف دمارا واسعا وسط تدهور صحي ومعيشي حاد للسكان، مع غياب أفق لحل سياسي قريب. فوقف إطلاق النار يتعثر بفعل الشروط الإسرائيلية. وفي العمق لا ترغب حكومة بنيامين نتنياهو بالحلول بقدر ما تسعى للتصعيد خدمة لأهداف سياسية أبرزها الفوز بانتخابات الكنيست في أكتوبر المقبل. ويعزز الأمر تصريح وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس حول عدم الانسحاب من غزة ولبنان وسوريا وحول الضفة الغربية، وبهدف تثبيت مخطط الضم فعليا تحت السيطرة الإسرائيلية، تواصل حكومة الاحتلال المصادقة على مشاريع الاستيطان، أحدثها مخطط يمتد لسنوات بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار تجير لصالح إقامة عشرات المستوطنات في مواقع استراتيجية بالضفة ودعمها بالبنى التحتية اللازمة، ما يعني الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية. الجيش الإسرائيلي نفذ أعمال هدم في منطقة الأغوار واقتحم مدن وبلدات واعتقل فلسطينيين، إضافة إلى تأمين الحماية لمستوطنين نفذوا اعتداءات على أراض زراعية وممتلكات فلسطينية. أما القدس المحتلة فشهدت اقتحام مستوطنين بحماية شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى، كما اقتحمت وحدات من الجيش بلدة سلوان جنوب الحرم القدسي، وأطلقت أخرى قنابل الغاز خلال اقتحام قرية عناتة شمال القدس، وأعلن عن إصابات بين الفلسطينيين. وبقراءة للسلوك الإسرائيلي، لا تبدو حكومة نتنياهو تحت ضغط حقيقي من الإدارة الأمريكية، لا في ملف وقف إطلاق النار بغزة ووقف الاستيطان في الضفة الغربية، ولا في ملف لبنان، حيث المدفعية الإسرائيلية تواصل هجماتها على بلدات الجنوب اللبناني، فيما يتم التحرك سريعا لإقامة خط من المواقع العسكرية الإسرائيلية الدائمة في الجنوب، ما يعني تثبيت إسرائيل أمرا واقعا يصعب تغييره تحت مظلة الاتفاقيات السياسية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: طرحت تركيا رؤية استراتيجية جديدة لتحويل خط كركوك كجهان النفطي إلى ممر إقليمي عملاق للطاقة من خلال تقديم اتفاق شامل يتجاوز الصيغة الحالية التي تنتهي في 27 يوليو الحالي. ويتضمن المقترح التركي قبول حل انتقالي مؤقت لعام واحد، مع طرح خطة لمد الأنبوب جنوب لربط البصرة وإنشاء خط غاز موازي لنقل إمدادات الخليج العربي.
2: تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية نحو صياغة جديدة لخارطة الطاقة في المنطقة. أنقرة أعلنت رسميا رفضها تجديد اتفاقية نقل النفط الحالية مع العراق بصيغتها القديمة التي من المقرر أن تنتهي في 27 يوليو الحالي. بدلا من ذلك طرحت تركيا رؤية طموحة لتحويل خط أنابيب كركوك جيهان من مجرد ناقل محلي إلى ممر إقليمي دولي للطاقة. ويكمن الحل الفوري في ترتيب مؤقت، حيث أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بايرقدار قبول بلاده حلا انتقاليا يقضي بتمديد تشغيل الخط لمدة عام واحد فقط عبر شركة بوتاش التركية. هذا العام يمنح بغداد وأنقرة الوقت الكافي للتفاوض على ميثاق تعاون أكثر شمولا. أما الأبعاد الاستراتيجية للمقترح التركي الجديد فهي تتجاوز الحدود التقليدية، حيث تقترح أنقرة مد الأنبوب جنوبا، أي ربط حقول البصرة النفطية بالخط الحالي، ومضاعفة السعة برفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمشروع لتصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا، وإنشاء خط أنابيب جديد للغاز الطبيعي يسير جنبا إلى جنب مع خط النفط. بالإضافة إلى فتح المجال أمام دولة الكويت ودول الخليج الأخرى لضخ غازها ونفطها، لا سيما الغاز القطري، نحو الأسواق الأوروبية. هذا المشروع حسب مراقبين يكتسب أهمية جيوسياسية بالغة، خاصة مع سعي العراق لتأمين مسارات بديلة لتصدير طاقته في ظل

0: اضطرابات مستمرة التي تشهدها الممرات المائية الإقليمية كمضيق هرمز، ويتوقع أن يعيد هذا الممر الطموح في حال نجاحه صياغة التحالفات النفطية في الشرق الأوسط. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
1: قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إن قواتها استهدفت خلال الليل 6 ناقلات نفط روسية وقاطرتين في البحر الأسود وبحر أزوف. في المقابل قالت وسائل إعلام إن روسيا شنت هجمات على العاصمة الأوكرانية ما أدى إلى حدوث خسائر بشرية ومادية.
2: معارك محتدمة تشهدها جبهات الصراع في الحرب الروسية الأوكرانية مسجلة خسائر بشرية ومادية بين الجانبين في ظل تبادل الهجمات وتصاعد الضربات. آخر تطورات الحرب ذكرتها وسائل إعلام أوكرانية، حيث قالت إن هجوما روسيا استهدف شرق العاصمة كييف وتسبب في سقوط قتيلين وإصابة آخرين وحدوث أضرار في مبان غير سكنية في منطقة دار نيتسكي شرق العاصمة، فيما تعرض مستودع في منطقة سيفياتوشينسكي غرب كييف للقصف، حيث سجلت إصابة 5 أشخاص أحدهم بجروح طفيفة. مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا هي الأخرى تعرضت بحسب وسائل إعلامية أوكرانية لهجوم بطائرات مسيرة روسية خلال الليل نتج عنه تضرر 3 مناطق في المدينة. في المقابل قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إن قواتها استهدفت خلال الساعات الماضية 6 ناقلات نفط روسية وقاطرتين في البحر الأسود وبحر أزوف، فيما شنت هجمات بطائرات مسيرة على عدد من المناطق الروسية. ومع تواصل الهجمات بين الطرفين وفي ظل غياب أفق واضح للحل، تظل الحرب مفتوحة على مزيد من المواجهات في انتظار أي اختراق دبلوماسي قد يضع حدا لأحد أكثر النزاعات تعقيدا منذ سنوات.
1: هذا وحذرت تركيا من توسع دائرة الحرب الروسية الأوكرانية إلى البحر الأسود لما له من تداعيات اقتصادية على المجتمع الدولي، مؤكدة استعدادها لدعم جهود الوساطة بين البلدين للوصول إلى سلام دائم. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال زيارة إلى كييف إن أنقرة لا تريد أن ترى الحرب في أوكرانيا تمتد أكثر إلى البحر الأسود، مضيفا بأنه لا يوجد أي مبرر لاستمرار حرب في أوروبا امتدت لخمس سنوات، مشددا في الوقت ذاته على أن موسكو وكييف بحاجة إلى السلام أكثر من أي وقت مضى، وستكثف أنقرة اتصالاتها الدبلوماسية مع البلدين لتعزيز جهود السلام. لقي 11 شخصا حتفهم وأصيب 19 آخرون في حريق بدار للأيتام بضواحي العاصمة الجزائرية. وقال مصدر أمني إن فرق الحماية المدنية تواصل عمليات إخماد الحريق وإجلاء الضحايا، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج دون الإعلان عن أسباب الحادث. وإلى أخبارنا المحلية، بعد إنجاز 90% من المشروع افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الحركة المرورية على طريق وجسر المغسيل بولاية صلالة ضمن جهودها لتعزيز كفاءة شبكة الطرق بمحافظة ظفار، وتسهيل حركة التنقل بين الولايات والمواقع السياحية لاسيما خلال موسم خريف ظفار. المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 9 ملايين ريال عماني يتضمن إنشاء جسر خرساني بطول يقارب 540 مترا يرتكز على 17 عمودا وركيزتين جانبيتين بارتفاع 12 مترا، إلى جانب تنفيذ نفق أرضي لتسهيل الحركة المرورية إلى المواقع السياحية المجاورة ومنها الواجهة البحرية بمنطقة المغسيل وكهف المرنيف والنوافير الطبيعية. رعى الافتتاح صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، الذي أكد أن محافظة ظفار تشهد تنفيذ مشروعات متواصلة في قطاع البنية الأساسية بما يواكب مسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عمان ويعززون جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار. وأشار سموه إلى أن طريق وجسر المغسيل يعد من المشروعات الحيوية التي ستسهم في تعزيز كفاءة شبكة الطرق بالمحافظة وتحسين انسيابية الحركة المرورية وتسهيل الوصول إلى ولايتي رخيوط وضلكوت والمواقع السياحية، بما يدعم الحركة السياحية والاقتصادية والاجتماعية. بالتزامن مع موسم الخريف، دشنت وزارة التراث والسياحة برنامج التوعية السياحية دربك خضر، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي السياحي لزوار موسم خريف ظفار عبر تقديم رسائل إرشادية ومحتوى تفاعلي واستخدام التقنيات الرقمية. ويأتي هذا البرنامج لتحسين تجربة زوار الموسم السياحي وضمان سلامتهم وتوجيههم بالشكل الأمثل إلى المواقع الطبيعية والسياحية في محافظة ظفار. أكملت المدينة الطبية الجامعية بنجاح التقييم الدولي لخدمات العلاج الإشعاعي بمركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان، في إنجاز يعزز جودة الرعاية التخصصية المقدمة لمرضى السرطان. ويعد هذا التقييم برنامجا دوليا لمراجعة جودة وسلامة خدمات العلاج الإشعاعي طورته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركاء دوليين. ويهدف المشروع إلى تقييم الممارسات الطبية والفنية وإجراءات السلامة وضمان الجودة ودعم التحسين المستمر للخدمات. ويؤكد استكمال هذا التقييم التزام المدينة الطبية الجامعية بتطوير خدمات علاج الأورام وتبني المعايير الدولية، بما ينسجم مع دورها في تطوير الرعاية الصحية التخصصية وتعزيز التكامل بين الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث والابتكار. شهدت منصة بحار نقلة نوعية في تطوير قطاع التسويق السمكي في سلطنة عمان خلال السنة والنصف الماضية، وذلك بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والشركاء في مختلف المحافظات. وخلال هذه الفترة تم افتتاح وربط عدد من الأسواق السمكية إلكترونيا بالمنصة، من أبرزها سوق الأشخرة وسوق الشويمية. كما يجري العمل حاليا على استكمال ربط سوق خصب بالمنطقة الإلكترونية. كما شهدت المنصة نموا ملحوظا في قيمة التداولات، حيث تجاوز نمو التداول عبر المنصة أكثر من 150%، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تعزيز المنافسة والشفافية وتعظيم العائد للصيادين والمشتغلين في القطاع وتوسيع فرص الوصول إلى المشترين من مختلف مناطق السلطنة وصولا إلى الأسواق الخليجية والدولية. وقعت محافظة جنوب الشرقية اتفاقيتين مع المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وتهدف الاتفاقية الأولى إلى دعم مبادرة أعمال الإغاثة والاستجابة لحالات الطوارئ الناتجة عن الكوارث الطبيعية. وشملت الاتفاقية الثانية تمويل مشروع تأهيل ورصف طرق جبلية تخدم 11 قرية في ولايات محافظة جنوب الشرقية. وقع الاتفاقيتين من جانب المحافظة سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية.
3: وقعت محافظة جنوب الشرقية اتفاقيتين تنمويتين مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في إطار شراكة راسخة ومتنامية بين الجانبين. الاتفاقية الأولى تستهدف الإسهام في مبادرة أعمال الإغاثة والاستجابة لحالات الطوارئ الناتجة عن الكوارث الطبيعية في المحافظة عبر تعزيز منظومة إدارة الطوارئ. أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بتنفيذ مشروع تأهيل ورصف الطرق الجبلية بطول 6 كيلومترات يخدم عددا من القرى في ولايات المحافظة، بما يسهم في تحسين الربط بين القرى والتجمعات السكنية وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات.
4: محمد بن جمع المخيني، مدير عام الاتصالات وشؤون المجتمع.
5: الاتفاقية الأولى تدعم جاهزية المحافظة للاستجابة للطوارئ والكوارث الطبيعية. طبعا احنا نعرف ان الأنواع المناخية نشهدها في السلطنة باستمرار من فترة لأخرى. نريد أن نؤكد جاهزية السلطنة ونساعد في ذلك، لأن الحكومة بحد ذاتها هي قائمة بدور الأكبر والشامل في هذا الموضوع، لكن دور القطاع الخاص هو في تعزيز قدرات القطاع سواء البلدي أو غيره في حماية الأرواح والممتلكات. لذلك احنا نمول جاهزية المحافظة بشكل عام. الاتفاقية الثانية هي المناطق الجبلية والقرى المتناثرة التي تحيط بولاية صور. المشروع يهدف إلى تحسين الوصول للقرى والخدمات الأساسية، رفع مستوى السلام المروري بالنسبة لهذه القرى. فلذلك نحن سنهدف إلى تمويل ورصف 6 كيلومترات في هذا القطاع.
3: وتأتي هاتان الاتفاقيتان في إطار دعم مستهدفات رؤية المحافظة الرامية إلى تعزيز وتحقيق جودة حياة أفضل لسكانها. أحمد بن بارك الدربكي، ولاية صور، محافظة جنوب الشرقية.
1: تجاوز إجمالي الاستثمارات بمدينة البريمية الصناعية 280 مليون ريال عماني. أما مدينة المضيب الصناعية فتبلغ الاستثمارات فيها 15 مليون ريال عماني. وتسعى مؤسسة مدائن إلى تطوير البنى الأساسية والمشروعات التنموية الواعدة وربطها بين الإنتاج والتصدير والابتكار.
6: تعد محافظة البريمي أحد أهم البوابات التجارية الحدودية لسلطنة عمان، لتتحول اليوم إلى شريان اقتصادي نشط، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد وقربها الاستراتيجي من الموانئ والمطارات المحلية والخليجية، إلى جانب مقوماتها البنيوية المتطورة، إذ تتيح شبكة الطرق الحديثة والمنافذ البرية المتقدمة انسيابية عالية لحركة البضائع والمنتجات. وتوضح المؤشرات أن قيمة إجمالي الاستثمارات الموطنة في مدينة البريم الصناعية تجاوز 280 مليون ريال عماني لأكثر من 370 مشروعاً تتنوع بين القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، وذلك على مساحة تبلغ 5.5 مليون متر مربع، بما يوفر خيارات واعدة للتوسع المستقبلي. إلى محافظة شمال الشرقية وتحديداً مدينة المضيب الصناعية التي رسخت مكانتها كأحد أبرز الاقتصادات الواعدة في المنطقة، مدعومة بحزمة محفزات جعلتها وجهة جاذبة ل14 مشروعاً استثمارياً في قطاعات متنوعة بقيمة 15 مليون ريال عماني. وشهدت المدينة بدء أعمال المرحلة الأولى لتطوير البنية الأساسية بقيمة تتجاوز 17 مليون ريال عماني، ونسبة إنجاز كلية وصلت إلى 7%، مع العمل على تسريع وتيرة التنفيذ تمهيداً للمراحل التوسعية المقبلة. حراك اقتصادي تشهده المدن الصناعية التابعة لمؤسسة مدائن يتواكب مع خطط طموحة لتطوير البنى الأساسية والمشروعات التنموية الواعدة وربطها بين الإنتاج والتصدير والابتكار، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 في تمكين المحافظات وجهود التنويع الاقتصادي.
1: وأخيرا إلى سوق النفط، حيث انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل 3.78 دولار للبرميل مقارنة بالسعر أمس، يبلغ اليوم 76.36 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ 79.09 دولار للبرميل. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في حصاد الليلة من عناوين. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تهنئ المتفوقين في شهادة دبلوم التعليم العام. الولايات المتحدة تواصل ضرباتها الجوية على أهداف في أنحاء إيران، وطهران تحذر من استهداف بنيتها الأساسية. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وافتتاح الحركة المرورية على طريق وجسر المغسيل الجديد بمحافظة ظفار بعد اكتمال 90% من الأعمال المنجزة بالمشروع. لكم تحيات الزملاء في التحرير رياض صالح الغساني، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وكان معكم في قراءة حصاد الليلة طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة سلطنة عمان تقدم. ساعة طربية. ساعة طربية، شجن مع الأنغام العربية.

ساعة طربية عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، من إعداد وإخراج أيمن بن محمد الحبسي.

بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر يروي.

0: بتضحك لي معاك.
1: ساعة طربية من إعداد وإخراج أيمن بن محمد الحمسي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
1: عين على السينما.
2: عين على السينما.
1: إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
2: ومازن بن حبيب المعيني.
1: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
2: وسليمان بن علي المعمري.

0: أهلا بكم أعزائنا إلى هذه الحلقة الجديدة من عين على السينما،
1: حيث سنتحدث اليوم عن المخرج الأمريكي ديفيد لينش الذي فاز بجائزة الإبداع عن مجمل أعماله السينمائية في مهرجان البندقية السينمائية عام 2006، وهي جائزة ثمينة نظرا لكون المهرجان مهرجان البندقية بإيطاليا يعد ثاني أهم مهرجان سينمائي دولي بعد مهرجان كان الفرنسي.
0: سنسلط الضوء على أبرز الملامح الإخراجية في أسلوب ديفيد لينش، وسنتحدث عن اثنين من أفلامه المهمة، هما رأس الممحى وقصة الستريت The Straight Story. كما سنتحدث عن مفهوم أفلام الكولت كولت فيلمز وموقع ديفيد لينش من خارطتها. يلخص البعض ديفيد لينش بالقول بأنه مخرج سريالي، فكثير من أفلامه تتضمن مشاهد غير مطابقة للواقع كما تراه عيوننا المجردة، إذ ثمة تركيز على الأحلام والكوابيس والعالم الداخلي للشخصيات، وهي شخصيات مختلة نفسيا بدرجة أو بأخرى، مصابة بفزع يعيق تواصلها مع العالم الخارجي ويجعلها متقوقعة على ذاتها.
1: كما يعتبر الكثيرون ديفيد لينش مخرجا مثقلا بنظرة سوداوية للعالم، فالنهايات السعيدة غير موجودة في معظم أفلامه، كما أن حياة شخصياته تنتهي عادة بحوادث حتف مأساوية، وحتى الطفولة في أفلامه عبارة عن منطقة يشوبها القلق والشك والتوجس، فهي ليست سنوات وردية مملوءة بالبراءة الساذجة كما تصورها الأدبيات السريعة الرائجة.
0: أفلام ديفيد لينش أيضا هي كرنفالات من التجريب على الألوان. إن جزءا كبيرا مما يعمل عليه لينش لا سيما في أفلامه الأولى هو مسألة فرز الألوان في معامل التحميض، وذلك في محاولة للخروج بتأثيرات جمالية خلاقة ومختلفة من خلال استخدام ألوان اصطناعية متعددة في اللقطة الواحدة.
1: المقصود بالتجريب في مسألة فرز الألوان هنا عزيزي المستمع عدم الاكتفاء بما تنقله الكاميرا من ألوان موجودة في المنظر أثناء التصوير، بل يعالج لينش ألوان أفلامه صناعيا في عمليات معقدة تأخذ الكثير من الوقت، وذلك سعيا للحصول على مؤثرات بصرية خاصة تناسب عالم الشخصيات.
0: فمشاهد الكوابيس على سبيل المثال تتطلب درجات من الأحمر والأزرق بتداخل خاص، وهي ألوان لا يتم توفيرها في أفلام ديفيد لينش بالإضاءة العادية الموجودة في مكان التصوير، وإنما يوفرها لينش لاحقا أثناء عملية تحميض الأفلام بمعالجات فنية معقدة لإعطاء تأثيرات لا تستطيع الإضاءة العادية أن تقدمها.
1: معالجة الألوان كانت تأخذ فيما مضى وقتا طويلا في عمليات المونتاج وما قبل المونتاج، وكان ذلك بالطبع قبل ظهور التصوير الرقمي الذي يوفر حاليا إمكانيات هائلة لمعالجة الألوان بسرعة فائقة بمجرد استخدام جهاز حاسب آلي محمول متوسط الإمكانيات.
0: إلا أن هذا الإصرار على معالجة المؤثرات البصرية معمليا يعد واحدا من الأمور التي جعلت لأفلام ديفيد لينش هوية سينمائية خاصة بها، لا سيما إذا عرفنا أن لينش بصفة عامة يعتبر من المخرجين المقلين في عمل الأفلام السينمائية.

0: قلنا إذن إنه كثيرا ما يتم اختزال ديفيد لينش ليوصف بأنه مخرج سريالي، وإذا كانت الروح السريالية موجودة في الكثير من أفلامه، إلا أن لينش أكثر تعددية من ذلك بكثير، فليست جميع أفلامه سريالية، وليست كلها مهمومة بمسألة فرز الألوان في معامل التحميض.
1: في عام 1999 أخرج ديفيد لينش فيلم The Straight Story، وهو عنوان له أكثر من دلالة، إذ يمكن ترجمته مباشرة إلى القصة المباشرة، أي القصة التي بلا لف أو دوران. لكن ستريت في الفيلم هو اسم عائلة الشخصية الرئيسية العجوز ألفين ستريت، الذي يقوم بمغامرة للتصالح مع أخيه المحتضر ليل ستريت، وبذا يمكن ترجمة العنوان إلى قصة آل ستريت أو قصة عائلة ستريت، كما لا يوجد مانع في ترجمة شقية تترجم العنوان إلى القصة المباشرة لعائلة آل ستريت.
0: في هذا الفيلم يحطم ديفيد لينش غالبية الثوابت المعروفة عنه، ليثبت أن حصر الفنان في أسلوب واحد هو مسألة موجودة في رأس الإعلاميين فقط، لكنها ليست في رأس الفنان نفسه. صحيح أن لونا فنيا قد يغلب على مناخات أعمال مخرج معين، إلا أن ذلك لا يعني أنه غير قادر على الخروج من تلك الدائرة وتوسيع آفاقها إلى سماوات أكثر رحابة.
1: في قصة آل ستريت يذهب لينش إلى الواقعية الاجتماعية إلى درجة صدمت جماهيره المعتادة على أفلامه المطعمة بالسريالية. قصة آل ستريت تدور في الريف الأمريكي، بطلها رجل عجوز معرض في أي لحظة لسكتة قلبية قد تنهي حياته. غالبية أحداث الفيلم صورت على أرض الواقع في الطريق الريفي بين ولايتي أيوا وويسكونسن الأمريكيتين.
0: لقد خرج لينش هنا عن الاستوديو واختار أماكن التصوير الطبيعية، وهو تحول كبير في أعماله، كما خرج عن القصص ذات النهايات المتشائمة وذهب إلى قصة مليئة بالأمل والحكمة العذبة. ففي الوقت الذي اعتادت فيه أفلام لينش أن ينتهي أبطالها نهايات مأساوية، نجد في قصة آل ستريت البطل المريض وقد صار أكثر تشبثا بالحياة، بل بدا مع نهاية الفيلم كما لو أنه لن يموت أبدا.
1: وبالرغم من أن هذا الخروج عن الثوابت العامة للأفلام السابقة لديفيد لينش لم يعجب جماهيره المهووسة بعوالمه الكافكاوية، إلا أن مستعرضا سينمائيا ذائع الصيت هو روجر إيربرت من صحيفة شيكاغو سان تايمز قد وقع أخيرا في غرام لينش بسبب فيلم قصة آل ستريت.
0: يعتبر روجر إيربرت من أكثر مستعرضي الأفلام شعبية، وتؤثر آراؤه عن فيلم ما بدرجة كبيرة على الجمهور الأمريكي، وكلمة منه عن فيلم قد ترفع مبيعات أي فيلم عالية، وهو للأسف لم يكن في يوم ما بخيلا في إسهاب المديح لكثير من الأفلام الهوليودية الرديئة، الأمر الذي لا ينفي في ذات الوقت إنصافه أيضا لبعض الأفلام الجيدة القادمة من خارج هوليوود.
1: على أي حال، فإن روجر إيبرت لم يكن يوما من المعجبين بديفيد لينش، إلا أن موقفه قد تبدل على طول الخط حين أخرج لينش قصة آل ستريت. إن المقالة التي كتبها إيبرت عن هذا الفيلم ليست سوى رسالة حب طويلة، لكنها على غير المتوقع لم تسعد كثيرا في جعل هذا الفيلم يحقق مبيعات جيدة في شباك التذاكر الأمريكي، فيا للمفارقة.

0: لم ينجح فيلم قصة آل ستريت جماهيريا، لكنه نجح نقديا وتم ترشيحه لحوالي 7 جوائز أوسكار، من ضمنها
1: أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل.
0: لكن الفيلم لم ينل أيا منها، وهو حال مألوف لدى غالبية أفلام لينش التي تنجح نقديا وتسقط جماهيريا سقوطا غير مدوي.
1: على أي حال، فإن أفلام ديفيد لينش الأخرى لم تنجح أيضا جماهيريا على نطاق واسع، لكنها نجحت لدى جمهور معين من عشاق السينما، هو ما يعرف بجمهور أفلام الكالت كالت فيلمز، وهو جمهور يتصف بأنه إذا أحب فيلما فإنه يشاهده مرارا وتكرارا ويضعه في منزلة خاصة مقدسة لديه. بل إن هذا الجمهور قد يحب مشهدا معينا في الفيلم ويكرر مشاهدة هذا المشهد مئات المرات.
0: ديفيد لينش بامتياز شديد هو مخرج أفلام كالت، وهو تعبير شائك ينبغي إيضاحه، لا سيما أن هذه الكلمة لا تزال غير مستخدمة بعد في الصحافة العربية.
1: كلمة كالت لغويا تعني عبادة، وتحديدا القيام بشعائر عبادة معينة تستوجب طقوسها أن يكون العابد مريدا، أي ذائبا في ذات المعبود. وأفلام الكالت كما أسلفنا هي أفلام يعلي مشاهدوها من شأنها إلى درجة التقديس، فهم يضعونها في مكانة أثيرة لديهم ويكثرون من مشاهدتها، بل لا يكادون يشاهدون غيرها.
0: بالنسبة لعشاق أفلام الكالت، الأمر يشبه مسألة المريدين أو الدراويش في الفكر الصوفي وعلاقتهم برموزهم المقدسة. فالدراويش ذائبون في وجد معبود، منذورون كليا له ومنقطعون لأجله عن العالم. وكذا الحال بالنسبة لأفلام الكالت، فهذه الأفلام لها جمهور محدود متيم بها من المريدين، جمهور يكاد لا يشاهد غيرها.
1: وفي نفس الوقت فإن جمهور السينما العام الذي يشاهد الأفلام التي تحطم شباك التذاكر هو جمهور لا يبالي بهذه النوعية من الأفلام، وإذا شاهدها فإنها لا تترك في ذاكرته ذلك الأثر الوجدي الدفين.
0: هكذا هو الحال بالنسبة لأفلام ديفيد لينش، لا سيما أفلامه القديمة مثل رأس الممحى، بل حتى أفلامه القصيرة السابقة على ذلك مثل فيلم الجدة، فعشاق هذه الأفلام مرتبطون عاطفيا بها.
1: إلا أن لينش الثائر على التقاليد السينمائية الجاهزة ما كان له أن يضع نفسه في زاوية ضيقة، حتى لو كانت زاوية لها مريدوها ودراويشها، لذا فقد خرج لينش في قصة آل ستريت خارج ما اعتاده عليه عشاقه، ومن المتوقع أن تنويعه على المضامين والأساليب الفنية سيذهب أبعد، لا سيما بعد حصوله على جائزة مهرجان البندقية السينمائي للإبداع عن مجمل أعماله. ولعل هذه الرؤية الثاقبة والقدرة على التعبير عنها على نحو خلاق هما سبب نيل ديفيد لينش جائزة الإبداع عن مجمل أعماله في مهرجان البندقية السينمائي.
0: أعد هذه الحلقة
1: عبد الله بن خميس البلوشي،
0: وفي الحلقة القادمة نفتح عينا جديدة على السينما
1: مع رؤى أخرى أصيلة وثاقبة.
0: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: مجال
1: أرض السفن
0: مجال
1: ميناء السفن
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: Magyar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. نواصل أحبتي الكرام حديثنا عن الصناعات في مجان القديمة، وكنا نتحدث عن عدة صناعات سابقة تحدثنا عنها، منها صناعة النحاس، صناعة الفخار، صناعة الدبس، يعني عسل التمور. وقلنا أن صناعة الفخار بدأت في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، صناعة النحاس أيضا في الألفية الرابعة قبل الميلاد. معظم الصناعات وحتى الزراعة وحتى التجارة والملاحة بدأت في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، أي يعني منذ 5000 إلى 5500 سنة من الآن. تكلمنا أيضا عن صناعة السفن والقوارب في مجان، وأيضا قدمنا في هذا الحديث متى بدأت صناعة السفن أو بدأ الإنسان في الملاحة في البحار، وقلنا أنه بدأ منذ 8000 إلى 12000 سنة من الآن بدأ الإنسان يبحر ويستخدم السفن والقوارب. بالنسبة لشبه الجزيرة العربية، وجدت آثار داخل الجزيرة العربية في موقع الصبية في الكويت، وموقع أيضا في الإحساء في المملكة العربية السعودية، يعني فيها آثار لقوارب يعني ولقار. هذه الآثار تعود إلى 5200 قبل الميلاد، أي أكثر من 7000 سنة من الآن. أول آثار لصناعة سفن في مجان ظهرت من 3400 قبل الميلاد، وأول أثر عثر عليه وأقدمه هو في رأس الحمراء بمسقط في القرم. هذا الموقع يؤرخ إلى 3400 قبل الميلاد. وجد إناء قلب من بلاد فارس، وجد في هذا الإناء قار مقلوب من بلاد الرافدين من خلال تحليل هذه العينات. طبعا الآن بنتكلم بتفصيل أكبر عن صناعة السفن في مجان، وطبعا يعني كميات الآثار اللي وجدت في رأس الكنز ورأس الحد أعطت شكل، يعني أحطت العلماء تصور كامل لشكل سفينة مجان في الألفية الثالثة قبل الميلاد، سواء كانت السفينة المصنوعة من القصب أو المصنوعة من الخشب بعد ذلك، والتي كانت تبحر مباشرة من ميناء أي رأس الجنز ورأس الحد إلى ميناء كوغرات في وادي السند، وطبعا تواصل رحلات داخل شبه الجزيرة العربية إلى بلاد الرافدين، وتنقل البضائع إلى بلاد الرافدين ومنها إلى حوض البحر المتوسط والأناضول وغيره من المواقع. فكانت عمان بسفنها وملاحتها وتجارتها كانت هي حلقة الوصل بين جميع الحضارات القديمة اللي كانت موجودة في المنطقة، حضارة وادي السند في الهند، حضارة ملوخة الأقرب إلى باكستان، حضارة عيلان في بلاد فارس، وحضارة وادي الرافدين في العراق، والحضارات اللي ما خلف هذه المواقع اللي هي حوض البحر المتوسط، حضارة المصرية، حضارة وادي النيل، وحضارة الأناضول وغيرها. نواصل الحديث يعني عن السفن مجان، ونقول أن طبعا ألواح القار المحززة التي تم اكتشافها في رأس الجنز أمدتنا بمعلومات لأول مرة عن بناء القوارب البحرية منذ العصر البرونزي المبكر. طبعا عصر البرونزي المبكر معناها 3200 قبل الميلاد، على امتداد سواحل شبه الجزيرة العربية. يعني هذه المعلومات، يعني كم المعلومات وكيف المعلومات هذه اللي عثر عليها في رأس الجنز ورأس الحد، معلومات كثيرة جدا أعطت صورة لسفينة اللي كانت تستخدم في شبه الجزيرة العربية في الألفية الثالثة قبل الميلاد. ولا ريب أن حزوز القصب والحصير المنسوجة والألواح الموثوقة بالحبال وألواح القار تعطي مؤشرات مهمة عن أساليب معالجة مواد بناء المراكب ومعلومات عن طرق صناعتها. ومن هذه المكتشفات الأثرية أمكن التعرف على أنواع القصب المستخدم وتحديد المسافة بين هذه الأربطة وتحليل مكونات ملغم مركب القار والتعرف على مصدره وبلورة نظريات عن أحجام وترتيب حزم القصب والألواح الخشبية. يعني كل هذه المعلومات استطاع العلماء والأثريين والخبراء أن يستخلصوها من الكم الهائل من الآثار اللي عثروا عليها في رأس الجيز بالذات عن سفينة مجان في الألفية الثالثة قبل الميلاد، حيث أن معظم الأدلة الأثرية لشكل قوارب العصر البرونزي المبكر في الخليج العربي وما ورائه جاءتنا من وادي الرافدين. يعني كانت المعلومات السابقة عن السفن الموجودة في المنطقة كانت تأتي من خلال وادي الرافدين والمعلومات اللي كانت موجودة في وادي الرافدين، حيث تم التعرف على 400 صورة عن هذه القوارب مؤرخة لما قبل 2000 قبل الميلاد. يعني الصور اللي عثر عليها في وادي الرافدين للسفن القديمة والقوارب وأشكالها والمواد اللي ممكن أن تكون تصنع منها وأيضا الشراع وغيرها، عثر على أكثر من 400 صورة، كلها هذه الصور قديمة، يعني أحدث صورة ممكن تكون 2000 قبل الميلاد. وثمت نماذج قليلة من الطين والقار وجدت بشكل رئيسي في المقابر، أيضا وجد طين ووجد قار في المقابر الموجودة في وادي الرافدين، وهناك رسومات أخرى وجدت محفورة على أختام دلمونية في الخليج العربي. يعني أيضا الأختام اللي كانت موجودة في دلمون في البحرين والمنطقة طبعا الساحلية الممتدة من قطر إلى الكويت، كل هذه الآثار اللي وجدت كان فيها أختام، الأختام هذه فيها رسومات للسفن اللي كانت موجودة في الخليج العربي في تلك الفترة. وطبعا بعض الأختام سواء كانت أختام يعني شبه الجزيرة العربية، وبعض الأختام أيضا كانت مقلوبة من وادي السند، ويعطي شكل القارب بعض المميزات لمكان الشحن ولحماية الحمولة والطاقة من الأخطار، وهو بلا شك أكثر فاعلية من ناحية الوظيفة المائية بالمقارنة بالطواف. طبعا فيه أيضا طواف اللي هو نوع من مثل القرب المنفوخة، وكان أيضا يركب فيها الإنسان ويعني يتنقل في المواقع القريبة. يعني بدأ هذا طبعا إنتاج الطواف داخل وادي الرافدين، وثم انتقل إلى مواقع أخرى كثيرة ومن بينها طبعا مجان. لكن هذه السفينة مجان أو السفينة المصنوعة من القصب أو الخشب والقار، هذه طبعا سفينة كانت أصلب وأقوى وأيضا تتطلب يعني هندسة وتتطلب يعني ناس يعني مهرة فنيين مهرة متخصصين في إنتاج هذا النوع من السفن. وكذلك فإن هذه التصميمات اللي هي طبعا تصميمات السفن السفن مجان وغيرها اللي هي يعني سفن الخشب أو القصب اللي هي في الغار، وكذلك فإن هذه التصميمات كانت متطورة منذ آلاف السنين فيما يخص الملاحف المحيط والساحل، وأنها كانت متوائمة لتؤدي وظائفها كما ينبغي، كما أنها قوية لتحمل الأحوال المناخية ولها قدرة المناورة، كما أنها آمنة وتتوائم وظروف البحار. والشكل الأساسي لهذا القارب تحدده 4 عوامل: المادة التي صنع منها، المادة التي تصنع منها القارب، والبيئة التي يعمل فيها هذا القارب، وهدف الاستعمال، وأسلوب الدفع يعني التجديف أو غيره. أحبتي الكرام طبعا الحديث يعني طويل عن سفن مجان وقواربها، ونواصل بإذن الله تعالى هذا الحديث في الحلقة القادمة. شكرا أحبتي الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تهنئ المتفوقين في شهادة دبلوم التعليم العام. الولايات المتحدة تواصل ضرباتها الجوية على أهداف في أنحاء إيران، وطهران تحذر من استهداف بنيتها الأساسية. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. غارات جوية إسرائيلية على عدد من المناطق اللبنانية، وسلطات الاحتلال تبلغ واشنطن عزمها الإبقاء على قواتها في المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة. قتيلان في هجوم روسي استهدف العاصمة كييف، وأوكرانيا تقول إنها هاجمت ناقلات نفط روسية في البحر الأسود وبحر أزوف. مع افتتاح الحركة المرورية على طريق وجسر المغسيل الجديد بمحافظة ظفار بعد اكتمال 90% من الأعمال المنجزة بالمشروع. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عبد الحسين عبد الرضا حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيلي، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير. كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لمين. المخرج المساعد سعود المسفر. الكاتب عبد الحسين عبد الرضا. والمخرج فيصل المسفر.
1: فهد الساعات وصلت، ريمون طرشي ما قصر، والحين هاد بيبدأ شغلنا مع فادي.
2: المهم الحين دق على فادي عشان نروح له ونسلم الساعات وناخذ فلوسنا منه.
1: الحمد لله ما بغينا نشوف الفلوس، حالنا حال البشر اللي عندهم فلوس. الحمد لله
2: فكنا، دق على فادي عشان نروح ونصفي حساباتنا معاه.
1: عاد أنا مواعد الوالدة بذاك المشروع.
2: أنا خلا رجع فلوس أخوي حمد المسكين اللي قاعد يكرف تحت هالسيارات ليل نهار كنا قطو يدور الدفء. عاد تصدق مواعد أني أفتح له جراج علشان يعتمد على نفسه، وإذا زاد شيء بالمرة أتزوج فيهم علشان أشوف ذريتي قبل لا أموت. ها أنت شناطر، دق يا وليد، دق على فادي، خلصنا.
1: حاضر يبا حاضر. ها ألو، هلا هلا فادي، معك أوس. إيه حبيبي الساعات وصلت. وين تبين نجيبها الحين؟ بالمحل. إيه تمام تمام، إن شاء الله ساعة ونكون عندك. مع السلامة. قوم قوم يا ضرار قوم، قام حظك، ما تقوم الريال ينطرنا.
2: ها ضرار منو بعد؟
1: ولا انت ريحي الناسي واحنا مو مغيرين اسامينا قدامه.
2: اوه تعالي
1: فيك انت
2: سجي عدل عدل. يلا شالوا
1: مشينا.
3: هذا راح المكتوب اللي اسمه المقبور في حبي، ليش ما تكحلي واشوف الشبي؟ أنا خايفة يروح عند القصاب ويدز لي مكتوب ثاني وانفضح على خالي بلاش. خالتك حليل حيكون صج انقبر بحبي ومات.
4: ألو ألو ألو، نعم عواشة خير، ش عندش داقة الحزة؟
5: أنت قاعد ولا نايم؟
4: قاعد، بغيت شيء؟
5: أنا قمت أحاتيك الليلة، تأخرت وايد. أنت تدري أن أنا ما يجيني النوم إلا لي شفتك داش البيت.
4: دق علي بلا تسأليني هالسؤال البايخ، يعني ترى عيب المرة تسأل عن الريال، عيب. شفيك أنت يانا، يلا روحي نامي.
5: يا الجاسي يا الجارة.

0: ابوي وايد سديت التلفون بويها.
1: هاو تسأل عن ابوك؟ انت للحين عندك ابو؟
0: ايه عندي ابو حي، ابوي حي.
1: الحين يخلون الولد وغازون الابو؟ اشياء بتصير للطين.
0: الناس اذواق، لكن اكرر اسفي لشيء بالسوره، وهذه ابرك ساعة اللي سمع صوتي شبه.
1: اخاف الوقت مو مناسب.
0: لا لا بالعكس، هذا احسن وقت للاتصال. اولا سكون الليل انا احبه. الله، صار لي مده وانا انطر هالاتصال.
1: الصراحه انا رحت عند القصاب ولقيت رساله، تقدر تقول لي شو اللي خلاك تكتب؟ يعني ما ادري شو المناسبه.
0: هي عباره عن رساله اعجاب بشخصك، ارجو اني ما ضايقتك. بس
1: الوقت
0: توليت للاتصال. زين، اقدر اخزن رقمك واتصل فيك وقت ثاني؟
1: ما في مانع اذا كان شيء ضروري يا استاذ ايوب. مع السلامة وتصبح على خير.
0: وانتي مثله، وانتي من اهل الخير. الحمد لله ما بغيت اسمع صوتها، صوتها وايد خشن، الظاهر تشرب قدو، بس عسل على قلبي. إن شاء الله تشرب تشراق، هم أحبها.

0: الزين الكشخة. عيني عليك باردة يا أستاذ أيوب، مسوي تجميل الوي يبرق والبدلة الصب عليك. أول مرة بحياتي أشوفك كاشخ كذي وذوق.
1: اشتعوى هلا والله، هلا نايف يا حبيبي يا نايف، اللي يشوفك ينشرح صدره.
0: الله ايوه الحكي الحكي الزين. يبقى أنا كل يوم أشوفك بس مو كذي، سحبق الشوارب والابتسامة شق الوي. عسدوم إن شاء الله كذي. يضحك لا يضيق خلقك، بس أكيد أكو سبب من هالشي.
1: والله شو أقول لك، السالفة طويلة يبينا قاعدة بعدين أقول لك عنها بوقت ثاني.
0: خلاص يبينا قاعدة عيال طويلة علشان تقول السالفة على ركادة.

0: ياج.
1: هلا هلا خالتي فيصل. مرحبا وفاء.
2: هلا.
3: قاعدة اتصل في ابو ربيع ما يرد علي.
1: اقدر اخدمك بشيء يا خالتي؟ السيارة فيها شيء؟
3: لا بس بغيت ابو ربيع يروح ويانا حق شركات السيارات اللي اعرفها عشان نبي نشتري سيارة حق بنتي وفاء. هو متى يرجع؟
1: ما له موعد معين، هو ساعات يتأخر.
2: ليش ما ناخذ حمد معانا؟ انت ما تعرف بالسيارات؟
1: شلون ما اعرف؟ انا قزرت عمري بالسيارات.
2: عيل تعال معانا علشان نختار السيارة اللي نبيها.
3: يا ريت يا ريت، طالما هو يفهم بالسيارات.
1: بس ما اقدر اهد الجراج واروح بدون علم ابو ربيع.
2: ليش يعني؟ اللي يدفع لك يا ابو ربيع احنا بندفع لك اكثر.
1: لا، المسألة التزام مو فلوس. الريال مأمني على الجراج.
3: كلامك ذهب يا حمد، ريال يعرف الأصول. أقدر أخذ رقم تلفونك؟ أخاف نحتاجك بتصليح سيارة أو شيء صادفنا بالطريق.
1: تفضلي خالتي، هذا كرت الجراج وفي موبايلي.
3: ما قصرت. يلا مع السلامة يا حمد، وسلم على معزبك أبو ربيع وقل لأم فيصل تسلم عليك سلام كثير.
1: إن شاء الله. حاضر، يبلغ.
4: مشكورة حبيبتي على هالعصير اللي علمتيني عليه، وايد لذوذ.
5: لذوذ؟ يا حظي اسمه لذيذ مو لذوذ.
4: عرفني زين اللي قلته. بعد اكو شيء ثاني عندي اهم لذوذ بقول لك عنه.
5: قولي لي قولي لي شنو جديدك؟
4: كلمت ايوب البارحة.
5: وي وي وي يما يما منك اتخرى

0: مين؟
1: انت صديقتي وما عمري خشيت عليك شيء، ما اقدر.
0: انزين قولي لي يلا، ايش قلتي له؟ وش قالك؟
2: ألف باء،
3: ألف باء،
2: تاء ثاء،
3: تاء ثاء،
2: ألف أبني،
3: ألف أبني،
2: باء بلدي،
3: باء بلدي،
2: تاء تعلو.

0: باكر عندكم امتحان عاد لازم تستعدون له.
1: حتى انا استاذ؟
0: اي نعم، انت اولهم، انت واحد منهم.
1: بس انا جديد بعدي، ما خليت على المدرسه عندكم.
0: اي ما يخالف، صار لك اسبوع. بعدين لا تخاف، هذا امتحان عادي، بس يعني نعرف مدى قدره الطالب على تلقيه الدرس. يلا بالدور، اقروا واحد ورا الثاني. انت اقرا، اقرا انت. انت
1: استاذ ايوب، اسف على المقاطعه، كنت عند الناظر، يبيك ضروري.
0: الله يسر، خل اكمل الدرس وبعدين اروح له.
1: يقول الحين يبيك ضروري.
0: لا لا يا شيلة، لا لزم على الشيء. حاضر، بس يا استاذ نايف ممكن تكمل عني على ما ارجع؟
1: حاضر اكمل عنك. تفضل انت، تفضل، لا تعاتي، روح تفضل.
2: هذا كل اللي صار بيني وبينه.
3: انزين، حسيتي انه محترم؟ يعني ما كان قليل ادب معاك؟
2: لا لا لا لا، حشا ذوق وحشا منمق، ما عرف نص حشي طبعا. تدرين مدرس وربي اجيال ما قايش معاه بالحكي.
3: انزين عيل، خلي درسك ويشيل الاموية اللي فيك.
2: وي القط العاد ما يتربى. يا زين حكي، نص نحوي نحوي يا نحوي.
4: تفضل.
0: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. أعرفك في أبو فيصل، كبير المستثمرين عندنا، والد الطالب فيصل اللي يبته عندك.
0: أهلا وسهلا، حياك الله.
4: تفضل استريح يا أستاذ أيوب. الحقيقة يا أستاذ أيوب، أبو فيصل بحكم أعماله كثيرة طلب مني موظف كفو، موظف يقدر يشيل عنا بعض الأعمال في الشركة، لو يعني يله باليوم ساعة أو ساعتين بالكثير.
5: أنا أمانة لله شغلي قليل، بس أبيك يعني تكون قريب مني وأمين على أسرار شغلي، فطولي بعمرك الأستاذ عبد المطلب رشحك لي. بصراحة الشيء هذا يشرف أنك تكون معاي.
0: أنا الحقيقة ما أفهم بالاستثمارات، أنا مدرس لغة عربية، أفتكر يعني ما راح أفيدك بشيء.
4: يا أستاذ أيوب، أنت أخذ موعد منه وزور المكتب، هناك راح يفهمك شنو نوعية الشغل، وإذا اقتنعت ليش لا، زيادة الخير خيرين، رزقه يايلك، ليش ترده؟
5: تفضل، هذا كرتي، شوف أي وقت يناسبك مرني إذا حبيت. يلا فما الله أستاذ عبد المطلب، عد واصيكم على ولادي فيصل. ها الله خله.
4: لا لا لا لا تشيل هم يا ابو فيصل، حياك الله.
1: ليش لا، انت على طول تشتكي من الفقر، اشتغل معاه يمكن الله حيفتح لك باب رزق.
0: مولى الله، صدقني مولى الله. يا نايف اسمعني، طلب من المدير انه ينجح ولده فيصل، هذا هدر وهذا اليايبة، وانا لا يمكن اخون ضميري انجح وسقط الناس على كيفي. هذا حرام، هذا ظلم، هاي نذالة. انا حالف على المصحف اني اكون مثال الاخلاق والعدالة، ما يصير. الطلبة كلهم عندي سوى سوى، ما افضل واحد على الثاني.
1: كلامك صحيح، بس بصراحة يعني أنا لو أنا منك أشتغل تجربة، جرب الحق الكذاب لباب البيت على ما يقولون. ولده إذا مو كفو لا تنجحه.
0: إذا ما نجحته يقلب علي الحبيب المدير، ويمكن يفصلني من المدرسة. يا نايف،

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
12: تحدق بصرك بشكل آثر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة.
13: حديث البيئة.
12: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
14: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن عينة من النباتات المحلية في محافظة ظفار، بعض الأشجار مثل شجرة صيرت أو شجرة صيرت أو عرعير أو التمر الهندي. هذه الشجرة التمر الهندي سميت تمر هندي، العرب هم اللي يطلقوا عليها التمر الهندي. في أثناء رحلاتهم إلى الهند تعرفوا على هذه الشجرة وعلى هذا الثمار، ووجدوا ثمار لذيذ يتم وضعه في الماء ويحصلوا على عصير مميز جدا. لكن للأسف الشديد لم تكن رحلات العرب في ذلك الوقت إلى جنوب الجزيرة العربية ليتعرفوا على هذه الشجرة اللي كانت موجودة هنا، ربما كانوا أطلقوا عليها اسم آخر غير التمر الهندي، وهي في الأصل الشجرة أصلها من أفريقيا مش من الهند، لكن هذا التسمية والعربي اشتهر جدا. والشجرة يصل عمرها إلى أكثر من 250 سنة، أشجار يعني معمرة جدا وتنتشر بشكل كثيف في المواقع التي تكثر فيها المياه مثل وادي شعبون. هذا الوادي يعتبر يعني التجمعات النباتية لأشجار صغيرتها والتمر الهندي أو عرعير مميزة جدا، نادرا ما توجد في مواقع أخرى في جنوب الجزيرة العربية. العشرات من أشجار التمر الهندي موجودة بجوار هذه العين المتدفقة وعلى ارتفاعات تصل إلى أكثر من 400 متر أو 350 إلى 400 متر فوق سطح البحر في قلب الجبل، تماما في قلب جبل سمحان أو الجهة الشرقية من جبل سمحان. هو لا يوجد فاصل جغرافي واضح بين جبل سمحان وجبال القرى، لذلك يعني هذه المنطقة قد تكون في الأطراف الأخيرة من جبال القرى أو بدايات جبل سمحان. وهذه المنطقة الكثيفة بالأشجار المحلية، أشجار صغيرة وعرعير، لها أهمية بيئية واقتصادية كبيرة جدا. هذه أيضا أشجار صغيرة وعرعير أو التمر الهندي من الأشجار القيضية التي تحتاج إلى الحرارة الشديدة، عندما يشتد الصيف تتحول أوراقها إلى أخضر فاتح، أوراق حديثة، وتنشط الشجرة لمستوى إظهار الأوراق ومستوى الإنبات، وتظهر ثمار التمر الهندي المميز جدا الذي يؤكل بكل حالاته ني أو ناضج. في نوع من يعني ما أقول السمية، لكن نوع من يعني الحاجة غير المستساقة في البذور، ونتذكر أنه كنا نحن نتغذى عليها كل حتى البذور، فكانت البذور تشكل نوع مثل التشنج هكذا، ونوع من التلبد في اللسان بعد التغذي عليها، البذور شجرة التمر الهندي أو صغيرت. فلذلك لا تؤكل البذور، وإنما يؤكل باقي الثمرة، ويعمل منها عصائر في فصل القيض، ويعني مصدر غذائي مهم، لأن الإنسان في جنوب الجزيرة العربية منقطع عن العالم بشكل كبير جدا، خاصة في فصل الخريف عندما تنقطع سبل الحياة لمدة 3 أشهر، لا يوجد بحر، لأن البحر يكون هائج. لذلك يعني الطبيعة قدمت، وهذه النظم البيئية بفضل الله سبحانه وتعالى تقدم الكثير من يعني الغذاء بمختلف الأشكال، الأغذية اللي توفرها هذه النظم البيئية، من ضمنهم هذه المعادن والفيتامينات التي يقدمها التمر الهندي في العصائر أو في الثمرة الطازجة ذاتها، ويستخدمها الأهالي أحيانا في فصل القيض لطعام المواشي. حتى ورق التمر الهندي ورق لذيذ جدا ويؤكل، يعني لذيذ جدا ورق التمر الهندي، مثل السماق إلى حد ما، أو مثل واحد من الأنواع المحلية اللي يؤكل، منتشر في البرية في كل سلطنة عمان، ما أذكر اسمه، في شيء من الحموضة الخفيفة هكذا. فهذه الشجرة أيضا في أوراقها مهمة جدا ولذيذة جدا، وتساهم بشكل فعال في دعم النظم البيئية في الوقت الذي تظهر فيه كل أشجار الجدب. أغلب الأشجار الجدب يبرز إلى الساحة التمر الهندي وشجرة التين وشجرة الثور أو السمغ العربي البطلة، التي تساهم في إنتاج العسل بشكل كثيف جدا في فصل القيض. وفصل القيض في محافظة ظفار من نهاية شهر مارس إلى نهاية شهر يونيو من كل عام. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
12: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان. هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: أفضالكم كثيرة علي يا حاج، وكل ما تقدمه لأجلي فهو في مصلحتي بالتأكيد.
1: اسمعني يا بني، أنا أعتبرك فردا من عائلتي، وقد نويت أن أزوجك ابنتي زليخة حتى تعيش معنا معززا مكرما. الجميع يحبك ويرتاح لرؤيتك، لم نشعر أبدا أنك غريب عنا. زوجتي عائشة توصيني بك دائما، وكذلك ابنتي زليخة لم تر فيك سوى الشاب الطيب الخلوق. ما رأيك؟ لماذا سكت يا إبراهيم؟
0: سوف أكون صادقا معك يا عم جابر، أقسم بأني أعتبرك مثل والدي، وأتذكر والدي دائما كلما نظرت إليك، وحين أرى العم عائشة فأنا أرى فيها والدتي أيضا، وما عرضته عليه هو شرف وتكريم لي، فابنتكم زليخة نعم البنت خلقا وجمالا.
1: قل رأيك بصراحة يا إبراهيم.
0: في الحقيقة حاج جابر، أنا بحار وأعشق البحر، والمحيطات هي وطني منذ كنت فتى، وقد ورثت ذلك عن أبي. والأمر الهام الآخر أني متزوج ولدي طفلة، وأنا متعلق بزوجتي صراحة.
1: البحار يا إبراهيم يمكنه أن يستقر في نهاية الأمر ويضع عصا الترحال ويرتاح من مخاطر البحار إذا وجد مصدر رزق، كما يفعل الكثير من البحارة الذين يصلون إلى هنا.
0: صحيح.
1: أما بالنسبة للزوجة فأنا أعلم ذلك، ويحق للمسلم أن يتزوج أكثر من واحدة. ويمكنك، اسمعني، يمكنك أن تقسم السنة إلى قسمين، 6 أشهر هنا و6 أشهر في عمان.
0: وماذا بشأن والدي؟
1: سيعيشان مثل سائر الناس، وسوف ترسل لهما المال الذي يكفيهما.
0: لكنهما شيخان كبيران، ويحتاجان إلى من يكون قربهما ويرعاهما. والأمر الهام الآخر هو أنني سوف أضر حياة ابنتكم زليخة، فهي تستحق رجلا يكون إلى جانبها دوما ويرعاها ويهتم بها، وليس في قلبه أحد سواها.
1: أفهم وجهة نظرك يا بني، وأحترم رأيك. القرار قرارك في نهاية الأمر. ما أتمنى لك التوفيق في حياتك. أخبرني، متى ستكون عودتك إلى عمان؟
0: بعد 10 أيام.
1: إذن لم يبق سوى القليل على صحبتك لنا. إني فخور بك يا إبراهيم، وأغبط والديك على هذه التربية. يمكنك الذهاب الآن.

0: خرج إبراهيم وهو مضطرب إثر هذا الموقف العصيب. لقد شعر أنه جرح العم جابر وصدمه.
1: ليت الأيام تجري بالسرعة حتى أغادر هذا المكان. أشعر أني لن أستطيع رؤية وجه العم جابر بعد الآن، ولكن هل ما فعلته هو الصحيح؟ لو أنه عرض هذا الأمر على غيري لقبل على الفور. لو استشرت أحدا ما لقال عني بأني مجنون، لأني قد أهدرت هذه الفرصة الثمينة. لكن ما ذنب زوجتي؟ زوجتي التي أحبها وتحبني وتنتظرني على أحر من الجمر هناك في عمان. الحل الوحيد هو الرحيل من هنا بأقصى سرعة.

0: في اليوم التالي تابع عمله المعتاد، يمر على الدكاكين ويحادث العمال، يحاول أن ينسى ما مر عليه. في وقت الظهيرة جاء الحاج جابر إلى المكتب، وكان بشوش الوجه كعادته، وهذا ما خفف من قلق إبراهيم واضطرابه.
1: السلام عليك يا حاج جابر.
2: وعليكم السلام يا إبراهيم. سوف أسافر بضعة أيام يا إبراهيم.
1: بالسلامة والسعادة إن شاء الله.
2: لقد طلب مني السلطان خليفة بن حارب حفظه الله أن أحضر إلى قصر العجائب.
1: أرجو أن يكون الأمر خيرا إن شاء الله.
2: هناك وفد من تجار أوروبا سيصل، وقد طلب مني الحضور.
1: خيرا إن شاء الله، ووفقكم الله دائما.
2: سوف أغيب عدة أيام، أوصيك بالبيت يا جابر.
1: من عيوني يا عم، لا تقلق، سوف نفتقدكم.

0: سافر الحاج جابر وعاد إبراهيم إلى عمله وهو يسترجع نظرات الحاج جابر الحزينة. جلس في المساء مع بعض العمانيين حيث أمضوا الوقت في لعب الحواليس والسمر حتى يخفف من قلقه وحزنه وألم غربته. وقد عجب كيف أن بعضهم قد أمضى أكثر من 10 سنوات في ديار الغربة. في الصباح الباكر أخذ المؤن التي تحتاجها أسرة الحاج جابر وتوجه إلى هناك.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير يا سيدي.
1: خذ هذه الأغراض يا جوهر.
2: انتظر يا أخ إبراهيم، لا تذهب.
1: ماذا تريد؟
2: سيدتي زليخة تريد أن تراك.
1: أين؟
2: في المجلس، تفضل.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. أهلا يا أخت زليخة.
0: أنت إنسان مغرور يا إبراهيم، من تظن نفسك؟ لماذا عملت أبي بهذه القسوة والغرور؟
1: أنا يا زليخة،
0: لقد أكرمك وأحسن إليك وانتشلك من التشرد في شوارع زنجبار، ثم ها أنت تتكبر وتترفع عن الجميل الذي قدمه إليك هذا الرجل الطيب. من تظن نفسك يا رجل حين رفضت الزواج بي؟ ها؟ ماذا تراني؟ ألست أهلا للزواج منك؟ ما أنت سوى بحار فقير تخاطر أشهرا في البحر وتقطع المسافات من أجل بضعة ريالات.
1: ليس الأمر كما تتصورين يا زليخة.
0: أتصور ماذا أيها المغرور؟ لقد حاولت مرارا أن ألفت انتباهك، لكن كبرياءك الأحمق أجعلك تصدني وتنظر إلي بازدراء.
1: ما تقولينه غير صحيح يا زليخة.
0: نحن عرب مثلكم، وقد دفعتنا الظروف للابتعاد عن وطننا.
1: اسمحي لي فقط بأن أوضح.
0: هذا الذنب ذنبي، لقد أعجبت بك في البداية حين كان والدي يثني عليك، حاولت التقرب منك ولكنني لم ألقى سوى الصد والهروب.
1: أرجوك يا زليخة، أعطني فرصة للحديث دون أن تقاطعيني.
0: تفضل، قل ما عندك.
1: لا أنكر أن لوالدك فضلا علي، ولكني لا أسمح لك بأن تعيريني بذلك وتقولي بأنه قد انتشلني كشريد من الشارع، وأعتقد أن أخلاقه النبيلة لا تسمح له بذلك، كما أعتقد أنه سوف يغضب منك إذا سمعك تقولين مثل هذا الكلام.
0: لماذا أنكرت فضله إذن حين طلب منك الزواج مني؟
1: اسمعيني أرجوك، أنا لم أنكر فضله، ولكن لدي ظروف قاهرة لا تسمح لي بهذا الزواج. أنا لم أرفض الزواج منك لأنك زنجبارية أو غير جميلة، لا، أنا أكره أي تعصب أو عنصرية، كما أنك أجمل امرأة رأيتها في حياتي. لكن القصة وما فيها أنني متزوج من فتاة أحبها من أعماق قلبي، وهي تحبني أيضا، ولدي طفلة منها، وهناك أيضا والداي ينتظراني وراء البحار، وليس لهما غيري.
0: هل أنت متزوج حقا ولديك طفلة؟
1: نعم، وعمرها 3 سنوات، وهي جميلة كأمها.
0: لكنك ما زلت شابا صغيرا.
1: لقد تزوجت وأنا في 18 من عمري، هكذا جرت العادة في أسرتنا. كان باستطاعتي أن أكذب عليك كما يفعل البعض وتصبحين زوجة ثانية لي، ولكن صدقيني، قلبي لا يمكن أن يسكنه سوى شخص واحد، ولا أريد أن أظلمك. أنت تستحقين شابا أفضل مني يحبك ويحميك ويرعاك.
0: لماذا لم يخبرني والدي بأنك متزوج؟
1: ربما كانت رغبته الشديدة بأن أبقى قربه وأن لا يخسرني بالسفر.
0: متى ستسافر؟
1: بعد 10 أيام إن شاء الله، ولا أريد أن يحمل أحد ضغينة ضدي، وخاصة أنت.
0: أرجو لك التوفيق والسلامة.
2: كانت الأيام تمضي ببطء شديد وهو في انتظار موعد السفر. لقد عافت نفسه هذه البلاد رغم جمالها، وكم تمنى أن يكون صديقه يعقوب إلى جانبه ليشاركه همومه ويبثه شوقه وأحزانه. وقبل يوم من موعد السفر:
3: يا محمد.
4: نعم يا أخي إبراهيم.
3: أطلب من جميع العمال والعاملين أن يجتمعوا الآن في الساحة أمام الطاحونة.
4: الآن خير إن شاء الله.
3: خير بالتأكيد.
1: السلام عليكم يا إخوان.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: لقد سعدت بالعمل معكم هذه الأشهر الأربعة، وكنتم لي نعم الإخوة والأصدقاء. ويحزنني أن أخبركم بأنني أنوي أن أغادركم غدا إلى بلد عمان بإذن الله.
6: أرجوك يا أخي إبراهيم، ألا يمكنك البقاء معنا؟
4: لقد فاجأتنا يا إبراهيم، الجميع يريدك أن تبقى.
7: لن نجد من هو أفضل منك.
1: لقد حسم الأمر، أرجو أن تسامحوني إذا بدرت مني أي إساءة.
6: لم نلق منك إلا كل معاملة حسنة.
4: نرجو لك السعادة في كل أمورك إن شاء الله.
2: جهز إبراهيم حواعجه ثم انطلق لوداع الحاج جابر الذي عانقه وعيناه ممتلئتان بالدموع.
1: الوداع يا عم جابر.
8: الوداع يا بني، كم يعز علي أن تفارقنا يا إبراهيم.
1: أنتم في القلب دائما، هذه هي مفاتيح المخازن، وهذا مفتاح الطاعونة، وها هي الدفاتر فيها كل الحسابات.
8: شكرا لك يا بني، سوف أطلب من محمود أن يوصلك إلى ميناء زنجبار.

0: السلام عليكم يا نوخذ حمد.
1: عليكم السلام، أهلا يا إبراهيم. ما هي أحوالك؟
0: أنا في شوق شديد للسفر، وكأنني أولد من جديد.
1: كلنا في شوق للرحيل أيضا.
0: أخبرني، ما هي أحوال الريح؟
1: ممتازة بل قوية، وهي تحضنا على السفر. سوف تكون الرحلة سريعة إن شاء الله
0: بإذن الله. وما أخبار السفينة؟
1: جاهزة، لقد تم شحنها بالبضائع والركاب.
0: وأخبار البحارة؟
1: معظمهم جديد للأسف، وعليك عبء تدريبهم.
0: سنعمل على ذلك. متى سنبحر إن شاء الله؟
1: كالعادة، بعد أن يصلي الجميع ويتناولوا طعام العشاء. مهمتك الآن أن تتفقد الماء والطعام وتتعرف على طاقم البحارة والمسافر. هيا ابدأ العمل.

0: تفقد إبراهيم أحوال السفينة، فوجد أن الماء والطعام لا يكفيان لكل هذا العدد الكبير من المسافرين، كما وجد أن مستوى انغمار البوم أكثر عمقاً في البحر بسبب الوزن الثقيل من أخشاب الكندل. أسرع نحو غرفة القبطان، حيث وجد النوخذ حمد يتجادل كالعادة مع النوخذ أحمد بن مزيان.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: أهلاً أهلاً يا إبراهيم، نحن سعداء بسفرك معنا.
1: أيها النواخذ الأعزاء، هناك مشكلتان.
2: ما هي المشكلة الأولى؟
1: الماء والأكل لا يكفيان إلا لأسبوعين، ولدينا مسافة طويلة، ولهذا فأنا أطلب أن نزيد الماء والطعام للركاب.
3: وما هي المشكلة الثانية؟
1: البوم ثقيل جدا، البضائع أكبر بكثير من حمولة السفينة، وهذا خطر على الجميع.
2: اسمع يا مقدم إبراهيم، أنا الذي طلبت أن لا يكثروا من الماء والطعام.
1: ولماذا فعلت ذلك؟
2: لأن الأمر مرتبط بالمشكلة الثانية. لقد كنت قبل مجيئك أناقش النوخذ أحمد وأطلب منه التخلص من الوزن الزائد، وخاصة من خشب الكندل حتى لا يبطئ حركة السفينة، لكنه لم يقتنع بحجة أن الرياح شديدة، فرأيت تقليل الماء والطعام.
3: أخفضا صوتيكما، اسمعا رأيي كما سمعت رأيكما. أنا لم أقطع كل هذه المسافة البعيدة وأتغرب عن أهلي كل هذه الأشهر من أجل كمية بسيطة من البضائع. لا تقلقا، فالرياح شديدة كما ترون، وسوف يتحرك البوم بالسرعة المطلوبة، أنا واثق من ذلك.
1: وماذا عن الماء والطعام؟
3: لا تقلق يا بني، لا تقلق، أمامنا موانئ كثيرة فيمكننا التزود منها، واطلب من جماعة المطبخ أيضا أن يقتصدوا في الوجبات وتوزيع الماء.
1: هذا الأمر فيه خطر على أرواح الناس.
3: قلت لك لا تقلق، أنت لم تتعود بعد على الإبحار مثلنا، ما زلت قليل الخبرة. هيا اذهب إلى عملك وجهز السفينة للإبحار، أما أنا سوف أذهب لتفقد الحمولة، أريدها أن تكون مربوطة بشكل جيد.
1: ما رأيك يا نوخذ حمد؟
2: ليس لدي ما أستطيع فعله للأسف يا إبراهيم، فهو مالك السفينة ولست سوى نوخذة بحر يعمل بالأجرة.
4: مقدم إبراهيم، يا مقدم إبراهيم.
1: نعم يا علي.
4: هناك أشخاص على الرصيف يريدون اللقاء بك قبل أن تسافر.
1: عم جابر، خالة عائشة، أخت زليخة، أهلا بكم، كم أنا فرح بقدومكم.
5: جئنا لوداعك يا بني.
1: شكرا لكم يا عم جابر، لن أنساكم أبدا.
5: إذا جئت لزنجبار مرة ثانية فاعلم أن لك أهلا هنا يودون رؤيتك.
1: بالتأكيد يا عم جابر، شكرا لكم.
5: مع السلامة يا بني، مع السلامة.
1: مع السلامة.
4: مرحبا يا إبراهيم.
1: أهلا بكم يا رفاق.
6: مرحبا مرحبا يا إبراهيم.
7: لقد جئنا لودائك يا إبراهيم.
1: أهلا بكم، أنتم الخير والبركة، ألف شكر لكم.
2: نوخذ إبراهيم، هيا إلى ظهر السفينة، سوف نتحرك.
4: مع السلامة. مع السلامة.
1: مع السلامة.
4: مع السلامة إبراهيم.
1: جزاكم الله خيرا.
4: إبراهيم مع السلامة.
0: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
8: إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحية لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع معي ضيف لا يمكن تجاوزه حينما نقرأ في العمارة العمانية، لأنها وضعت أهم مرجع وأهم مصدر للباحثين وللطلبة وحتى لمن يحاول التعرف على العمارة العمانية، كتاب العمارة في عمان. فيسرني ويشرفني أن أحاور مؤلفة هذا الكتاب الدكتورة سلمى بنت سمر الدملوجي. طبعا هذا الكتاب قدم له في افتتاحيته جلالة الملك تشارلز الثاني ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ودول الكومنولث، وحينما كان آنذاك أميرا لويلز، وقال أن يعني هنأ الدكتورة دملوجي على كتابها، ووصفه بأنه يعرفنا بالعمارة العمانية التي وصفها بأنها عمارة جميلة. طبعا الدكتورة سلمى سمر الدملوجي هي حاليا أكاديمية بدرجة بروفيسور، ويعني في كرسي بن لادن للعمارة بالجامعة الأمريكية في بيروت، وهي طبعا تخرجت بدرجة العمارة من واحدة من أعرق المدارس المعمارية في العالم، اللي هي معروفة بمدرسة الAA Architectural Association في لندن. وبعد تخرجها بدرجة البكالوريوس واصلت دراستها العليا للحصول على مؤهل الدكتوراه من الكلية الملكية للفنون في لندن في سنة 87. المميز في مسيرة البروفيسورة سلمى الدملوجي أنها يعني عملت مع كبار المعماريين مثل المعماري المصري حسن فتحي، وطبعا تنقلت ما بين الدول العربية، لديها يعني هناك كتاب عن اليمن ومبادرة أيضا أنشئت في حضرموت، كتبت كتاب آخر عن عمارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعملت مستشارا لوزير الدولة هناك، وكان لها دور أيضا في جامع الشيخ زايد الكبير ومشاريع أخرى في أبوظبي، وكان لسلطنة عمان أيضا نصيب الأسد من هذه التنقلات بين اليمن وبين المغرب. كتبت كتاب العمارة في عمان، وهناك أيضا كتاب آخر منتشر اليوم في الأسواق اللي هو جامع السلطان قابوس الأكبر، لكن لأنه اسمها ما موجود على الغلاف، موجود في الغلاف الداخلي، فهي وثقت الحقيقة للعمارة العمانية وأصبحت اليوم باب ومدخل للعمارة في عمان. فيشرفني ويسرني أن أستضيف قامة معمارية وأكاديمية عريقة في برنامج صوت العمارة. فأهلا وسهلا بك الدكتورة سلمى في إذاعة سلطنة عمان.
2: مرحبا يا هلا، شكرا على الاستضافة، ولو أنه أفعمتني بالمقدمة هذه، ولكن شكرا، يسرني وجودي معكم.
1: ونحن نتشرف بك دكتورة سلمى، وأنا سعيد يعني بهذه الحلقة، لأنه أعزائي المستمعين أثناء ما كنا يعني نحاول الإعداد لهذه الحلقة، دكتورة سلمى أخبرتني بأنه هي بعيدة عن الوسائل الإعلام ومن يحاول يعني التطفل عليها من الإعلاميين، ولكن لما كانت الدعوة من عمان فلم تستطع يعني أن ترفضها وقدرتنا، فكل الشكر والتقدير لك لهذه اللفتة، ونحن نتشرف بهذه الاستضافة. خلينا شوي نرجع إلى بداياتك يعني في العمارة. أنت دكتورة يعني تخرجتي من مدرسة AA، واحدة من أعرق المدارس المعمارية. أريد أعرف بداية عن سبب اختيارك للعمارة وسبب اهتمامك بهذا التخصص كمنطلق للحديث لهذه الحلقة.
2: لأنه إحنا تربينا بالعراق، أنا عراقية، ولو أنه لهجتي العربية أصبحت مخضرمة، يعني فيها لبناني وفيها يمني وفيها عراقي، فهسه رح أحكي عراقي حتى أشوف إذا رح أقدر أظل أحكي عراقي خلال الحلقة ليكون أفضل. المهم إنه إحنا لما كنا في بغداد كان والدي دائما، إحنا أربعة في العائلة بنتين وولدين، كان والدي دائما يقول أنه هو الأفضلية عنده للبنات، وأنه

0: دائما أرسم ومهتمة بالفن، وكان وجودنا بالعراق، تعرف العراق كان فيها من أفضل المعماريين اللي نقدر نسميهم contemporary architects، يعني المعماريين ما أريد أستعمل كلمة الحداثة، بس المعماريين اللي درسوا في الخارج ورجعوا للعراق، وكانوا أول مجموعة من المعماريين العرب في الشرق الأوسط اللي استمدوا من العمارة البغدادية والعمارة العراقية العريقة والأصيلة، باستخدام الجص، باستخدام الأبواب المحفورة، وكان عندنا مجموعة هائلة وغنية من الفنانين، وما زال الحمد لله اللي كانوا يشتغلوا في شتى أنواع الأعمال، إن كان في النحاس، إن كان في الخشب، وكان باقي عندنا معلمين يعني متمرسين في صناعة الجص وإلى آخره، فدخلوا كثير يعني. وعلى ذكر المثال، أنا ذكرت هذا في كتابي عن حسن فتحي، في عندك كان مكتب الاستشاري العراقي اللي تخرج منه أنا برأيي يعني، وكان له الأثر الكبير على توجهي إني أقرر أدرس عمارة، لأنه كان شغل مكتب الاستشاري العراقي اللي كان مديره رفعت الشادرشي، وكان معه مجموعة من المهندسين مثل معادل ألوسي وعدة ناس تخرجوا من هناك ودرسوا هناك، يعني ما تستحضرني أساميهم لأن أهلي كانوا أصدقاء مع رفعت وكانوا أصدقاء مع معاذ، فتعرفت عليهم. ولما أنا كنت كثير مهتمة بالرسم، وكان في كذلك أهلي كانوا أصدقاء مع ناس مثل الفنانين، وعرفونا على الفن والرسم من إحنا وصغار، يعني كنا دائما نزور معارض الفنون والبينتينجز، وكان عندنا يعني نخبة من الفنانين وما زالوا إلى الآن طبعا، اللي هم مثل محمد غني وضياء العزاوي ورافع الناصري، وطبعا جواد سليم كان صديق لوالدي قبل أن
1: رحمه الله.
0: يتوفى. أيوة، فكان في مجموعة كبيرة من الفنانين، وأنا ما أذكر لك الأسماء، أذكر لك أسماء الناس اللي أصبحوا رفاقي وأصدقائي مثل ضياء ومعاذ الألوسي رافع الناصري وإسماعيل فتاح وإلى آخره، وعاصرتهم وقدرت كذلك، وكانوا أصدقائي صراحة يعني، كنا
1: نعم.
0: أصدقاء بشكل متواصل، نلتقي بعدين في لندن، وفي إسماعيل بعدين انتقل إلى قطر وأجا واشتغل معي في مسجد السلطان زايد، وهو اللي كان مسؤول عن صناعة التيجان، مال الأعمدة اللي في المسجد، التيجان الذهبية هذه اللي سواها. فكان في صناعة، وكان في حرفة، وكان في قحطان عوني كذلك اللي عمل مدرسة الجامعة في المستنصرية، في نماذج إلى الآن أنا أعتبرها يعني انسبيريشن أو محط لإلهام المعماريين. وحتى معاذ بالمناسبة هو اللي بنى سفارة الإمارات في مسقط،
1: نعم.
0: وإذا ممكن تشوفها هناك، وهذه كانت من أول البوادر العمارة اللي ممكن نسميها ريجونال أركيتكتشر، كانت فعلا ريجونال بكل معنى الكلمة. المهم يعني لما تنشأ أنت بمحاط بيتك الألواح، لوحات، العفو، الألواحات الفنية، وكان في ناس طبعا اقدم، كان في رعيل اللي اقدم اللي اكلمك عنه انا، اللي كانوا اقرب لعمر اهلي مثل جواد والى اخره،
1: هل
0: فايق حسن.
1: نعم.
0: فانت لما تربى في بيت مليان بينتينجز ولوحات، ومن انت وعمرك 10 او 12 او 13 او الى اخره، تنشأ عندك يعني، انا من دون الباقين من اخوتي كنت مهتمة بالفن، وكنت دائما ارسم والون واصور والى اخره، وكان عندي هذا الاهتمام.
1: نعم.
0: بس ادركت طبعا، لانه احنا لما كنا ندرس بكالوريا كان عندنا علمي وادبي، هكذا كان النظام، ومع الأسف الناس اللي كانوا يدخلوا في

0: أغلبهم كانوا الناس غير متفوقين، فكان من الطبيعي أنه أدخل أدرس العلم الفيزياء والكيمياء وإلى آخره. فلما ردت أروح للجامعة أدركت أنه طالما أنا والدي يعني نبت فينا بذرة أنه إحنا رح نكون إنديبندنت كنسوان، وإحنا مش مثل باقي، كان يقول أنتم مو نسوان مثل باقي النسوان، أريدكم تكونوا إنديبندنت وأريدكم تكونوا عندكم دارسين وإلى آخره وكذا. طبعا هذا ما كان شيء غير عادي في العراق، يعني العراق كانوا النساء كلهم مهنيين وعندهم professions يعني دكاترة وطب وإلى آخره، فكان مجتمع مختلف كليا عن باقي البلدان العربية بشكل يعني العفو منك مدى أقلل، بس أنه مصر والعراق كانت متميزة خلال الأربعين والخمسينات بتاريخ الإمرأة وتحرر الإمرأة وكون الإمرأة جزء من المجتمع، فهذا كان شيء عادي في العراق. فأنا قلت إذا درست رسم حكون فقيرة، فالأفضل أروح أدرس عمارة حتى يصير عندي profession يعني مهنة أقدر أشتغل فيها. وكنت دائماً أزور مكتب رفعت شادرتشي وأصبحت صداقة مع معاذ، وكان في مجموعة من الموجودين في الاستشاري العراقي، مكتب الاستشاري العراقي مع رفعت شادرتشي اللي تخرجوا من جامعة الـAA، فهم اللي كانوا يكلموني عن الـAA وإلى آخره. فقدمت أبليكيشن للـAA ودرست هناك وهكذا كان.
1: يعني كان اختيار متقصد لدراسة العمارة بناء أولا لميولك الفنية، والوالد أيضا يعني كان بتشجيع منه، وأيضا احتكاكك المباشر مع الرعيل الأول من كبار الفنانين والمعماريين.
0: أكيد
1: ذكرتي معاذ الألوسي، يعني في عمان صمم أيضا جامع عبد الرضا سلطان ومشاريع عديدة. هل كان لك تواصل مع يعني المعماري محمد مكية باعتبار أنه
0: كان عندي تواصل بعدين ورا ما رحت لبريطانيا؟ يعني هو لم بنته كانت معي في المدرسة لما كنا أول ما رحت لبغداد، لأنه إحنا في فترة تركنا العراق من لما صارت الثورة سنة 58، والدي كان مع ما يسمى العهد الملكي أو بعدين ما سمي لاحق العهد البائد، عشنا مع العهد البائد يعني. فرجعنا إلى بغداد سنة 63 هكذا بعد 4 سنين، وكنا في بيروت أم لبنانية. فلما رجعنا كانت بنت هند معي في المدرسة، بس كانت أكبر مني. أنا محمد مكية صراحة يعني ما في علاقة مباشرة بينه، كانوا كل يعرفوا بعض في العراق يعني مجتمع يعني، وكان والدي يعرفوا لما كانوا لندن إلى آخره، بس ما كان في صداقة بين العائلتين يعني، ما كان في تزاور وإلى آخره. فأنا تعرفت على محمد، طبعا كنت اشوف شغله، كان اكثر شغل هو جامع الشيخ اللي سواه في العراق، اظن اذا انا مش غلطانه في الاسم، جامع اللي سوى فيه الكونتريبيوشن يعني كانت هائله وسباقه في يومها، لان عمل ادخال على العماره الحديثه في ضمن مبنى اسلامي بس بشكل حساس جدا يعني جدا جدا كعماره. كان في اسلوب معماري مميز في العراق، اسلوب معماري حديث يعني، وجود ادخال الكورتيارد او الصحن الى داخل المبنى وغلق المباني من الخارج، هذا كان موجود. بس كان في حس عند مكتب الاستشاري العراقي انا كنت افضله، وعند قحطان عوني وسعيد مظلوم ومن هذا الرأي. محمد مكية تعرفت عليه لما رحت إلى لندن وأنشأ مركز الكوفة في لندن، وأصبح مثل مكان يجمع الناس للمحاضرات وإلى آخره، وأصبحنا وأجأ إلى الرويال كوليدج أوف آرت لما كنت أعمل الدكتوراه مالتي، وأتذكر أعطى جائزة أو شيء أنا أخذتها نسيت إيش كانت.
1: ما شاء
0: مهم
1: الله.
0: لما رحت إلى عمان بديت أروح إلى عمان، زادت علاقتي، صارت علاقتي وثيقة ووطيدة معه. صرت أروح أزوره دائماً وأقعد معه دائماً وأتكلم معه دائماً على الشغل اللي سواه في عمان، لأن أكبر مشكلة عندي كانت لما رحت إلى عمان أنه ما كان في أي background material، ما كان في أي وثائق، ما كان في أي كتب، ما كان في أي تاريخ مكتوب عن العمارة، يعني إلا عبر بعض الشخصيات اللي لقيتهم هناك. وأذكره دائما بالخير الشيخ الهنائي بن زاهر الهنائي اللي أصبح صديق مقرب إلي. أنا ذكرته في كتابي، اسمح لي الآن، هذه مشكلة الانترفيو بالمباشر أنه الأسماء أحيانا ما تحضرني، بس هو صديق عزيز وراح أجيب لك اسمه بعد شوي. مهم أنه كان هذا كان ركن إلي في عمان، وأصبح شخص يعني علاقتي وثيقة فيه جدا. كان مستشار حينها في وزارة الثقافة، وكان من الناس اللي عنده العلم وما زال عنده العلم طبعا، والله يعطيه الصحة، بموضوع العمارة التقليدية في عمان. يعني أخذني وراواني كيف كان يسوي الصاروج، وكيف كان هو يومها في وزارة الثقافة يشتغل مستشار لترميم المباني التراثية الموجودة هناك. فبس عمان أكبر مشكلة كانت عندي أنه يعني ما عندك أي فكرة أو أي علم أو أي تسجيل. حتى الرحالة اللي عمان، بعكس الرحالة اللي راحوا اليمن، كانوا ما كتبوا عن العمارة مع الأسف. والدوكيومنتيشن، الوثائق الموجودة نادرة جدا، يعني صحيح. حتى بالبوستكارد، حتى بال يعني البلاد كانت مغلقة قبل ما يجي رحمة الله عليه السلطان قابوس، وما كان في نفس طريقة التدوين اللي كان موجود في اليمن، مع أنه العفو يعني، بس اليمن كذلك كثير كانت أغنى معماريا من الناحية في بناء من عمان، يعني من دون أن يكون هناك أي حساسية.
1: كانت هذه كانت يمكن كان تحدي أمامك دكتورة سلمى،
0: أكبر تحدي،
1: ولكن أنت
0: أكبر
1: قمتي ب
0: أكبر تحدي.
1: نعم، قمتي بحلحلة هذا التحدي ووضعتي كتاب يعني اليوم يعتبر مرجع أساسي في العمارة العمانية، وأيضا كان كتابك الآخر عن محمد مكية وعمله، يعني تصميمه لجامع السلطان قابوس الأكبر، راح نتحدث عن عن عن هذا الجانب.
0: هذا غير موضوع، هذا موضوع منفصل، لأنه هو وضع التصميم الأساسي، بس بعدين اللي قاموا بالشغل الحقيقة هم مجموعة كواد، وأنا
1: مكتب كواد ديزاين
0: في عمان.
1: نعم.
0: سنة كاملة جلست، في سنة كاملة، أيوة، اللي هو غودفري هيبس وزينة علاوي اللي هي عراقية،
1: وعباس صانعي أيضا معهم.
0: عباس أيضا، أيوة. بس يعني رحت جلست في عمان فترة سنة كاملة، يعني حتى أكمل الشغل، وكان الكونتكست مختلف، لأنه لما رحت إلى عمان أشتغل على مسجد السلطان قابوس، أجتني الدعوة مباشرة يعني من الديوان، ومن الله يذكره بالخير اللي كان ديوان يومها محسن الشيخ، يعني لما
1: دعوة. نعم. كان مهندس في المنشآت السلطانية بالفعل.
0: أيوة، لما تجي الدعوة منه، هو اللي يرغب أنه أنت تسوي الدوكيومنتيشن، وعندك هذا السبونسرشيب والدعم المعنوي شيء، ويوفر لك ويفتح لك كثير من الأشياء. ولا تنسى أنه أنا كنت على علاقة مباشرة أوريدي بالمعماريين، لأنهم مكتبهم في لندن، وزينة صديقة من أيام الثانوية في العراق، ورحنا إلى نفس المدرسة، وأهلنا أصدقاء ونعرف بعض وإلى آخره، فكان غير نوع علاقة. طبعاً أنا استمديت كثير من المعلومات بالكلام مع ما كان عاد باقي عندكم بنائين إطلاقاً، يعني قليلين كانوا المعالم اللي لقيتهم كلمتهم، والأهم كان الكلام مع الأهالي والكوميونيتيز اللي كنت أشوفها هناك، يعني الناس اللي قدروا يتكلموا معي وإلى آخره. وتعرفت بعدين بحسن الحظ على محسن الشيخ والجماعة في الديوان، وبعدين واهتميت بتوثيق مسجد السلطان قابوس كما تشوف في نهاية الكتاب. بس أنا استغرب منك تقول أنه الكتاب موجود، أنا لما رحت إلى عمان ما لقيت ولا نسخة من كتابي.
1: بالعكس، الكتاب تم توزيعه عبر ديوان البلاط السلطاني إلى كل الوحدات الحكومية، وتقريبا ما في المديرية اليوم
0: كتاب يعني عمان. لا العفو العفو، كتاب عمان ما تم توزيعه عبر البلاط السلطاني، كتاب عمان تم توزيعه أظن عبر المنذري اللي كان رئيس الجامعة يومها.
1: هو الكتاب الآن موجود في معظم كتاب العمارة في عمان، موجود في كل الوحدات الحكومية تم توزيعه. أيوة. ويعني حتى في بعض المديريات أنا أدخل أشوفه يعني على طاولة القهوة وما تخلو منه أي مكتبة. واليوم أيضا ما في يعني جامعة طالب جامعي أو في طلبة العمارة لما نروح إلى مشاريع التخرج لما يرجعوا يكتبوا الأدبيات عن العمارة العمانية ما بالإمكان أن يتحاشوا يعني هذا الكتاب، وأصبح مدخل إلى العمارة العمانية.
0: جميل والله، أنا كثير تسرني بهذا الكلام، لأن ما كان عندي فكرة إطلاقا على الموضوع. آخر مرة رحت إلى عمان كان 2014 أظن أو 2000 وهكذا، رحت للمكتبة، رحت لإحدى المكتبات ولا سامعين فيه ولا شايفين ولا الكتاب.
1: نعم، هو لا يباع، يعني ما يباع في المكتبات. أيوة. للأسف يعني الكتب المعمارية المتخصصة مثل هذه لا تباع في المكتبات اللي هي حتى قرطاسية، يعني ما أستطيع أن أسميها مكتبات، لكن لا زال الكتاب متداول إلى هذا اليوم.
0: حلو جميل.
1: وأما الكتاب جميل الآخر اللي هو جامع السلطان قابوس الأكبر فيباع الآن طبعا في مكتبة الجيل الواعد وبسعر رمزي. ما أريد أن يعني بعد هذا الجهد يعني ومرورك على كل المحافظات يعني في سلطنة عمان وتوثيقك للمباني وبخرائطها وبواجهاتها و بالمقارنة مع تنقلك يعني عملك الذي قمت به في اليمن وفي المغرب، هل هناك ما يميز العمارة في عمان عن نظرائها في الجزيرة العربية وفي المنطقة العربية؟
0: سؤال صعب، لأنه هو ما يميز في قواسم مشتركة عديدة، هذا لا شك فيه. في موضوع مهم في عمان اللي ما تلقيه بالدول المحيطة طبعا الإمارات يعني ما تقدر تقارن إلا في بعض المناطق القليلة جدا. أنت عارف إنه الإمارة تقليدية في الإمارات، الباقي منها شحيح جدا وما باقي إلا القلاع. مع الأسف أنه في عمان أكثر شيء مؤلم أنه كثير من القرى والعمارة الفابريك اللي نسميه، مش بس المونيومنتس يعني الفابريك of the villages and the towns، النسيج المعماري للقرى والمدن اللي كانت موجودة تم إزالتها. طبعا تلقي كثير من القرى اللي سجلناها ولكن حالتها يرسل لها، إن كان رحت إغافات أو إن كان رحت كل القرى اللي سجلتها. أنا مع الأسف يعني كنت أشعر نفسي مرات أنه أنا معمارية أشتغل في الركام، في ركام ما تبقى، عرفت كيف؟ طبعا في لما تروح إلى ظفار في العمارة قرينة بعمارة المهرة، لأنه بحكم بينهم كذلك وحتى حكم الناس. يعني أنت لا تنسى في العمارة، العمارة ما تعرف حدود، يعني احنا اليوم نتكلم عن المهرة ونتكلم عن ظفار، ففي يوم ما كانت هذه جزء من مملكة سبأ، عرفت كيف؟ ونمت مع بعض والأهالي نفسها وتتكلم نفس الكلام، وتروح وتجي تروح إلى عسير تشوف أنه الناس هناك عندهم نفس الطبائع والثقافة الأساسية اللي موجودة في شمال اليمن. حتى المقتنيات والمشتريات الموجودة بالسوق تلقي نفسها. فيعني احنا اليوم الحدود هذه وهمية، بالنسبة للعمارة وبالنسبة للتاريخ صراحة. ما نتكلم سياسة، نتكلم عمارة ونتكلم ثقافة. فالمهم أنه هذا الرابط يبقى حتى تشوف الامتداد الموجود إن كان في العمارة. الأهمية الموجودة كانت في عمان والمميزة صراحة هي في عمارة القلاع. ما معناته أنه باليمن ما موجودة؟ باليمن عندك ممالك من الحصون والقلاع، وأظن أنت ذكرت أنه أنا عملت كتاب واحد عن اليمن. أنا أظن عملت شيء 4 كتب عن اليمن
1: ما شاء
0: كتاب
1: الله.
0: واحد أوكي. أي سويت الأول كتاب كان اسمه اليمن اليمن رياليتي، كان مثل رحلة عبر الصور. ثاني كتاب كان أطروحة الدكتورة حقي اللي اسمه وادي العمارة الطينية شباب وتريم وادي حضرموت، وبعدين طلعت كتابين من بعدهم اللي اسمه The Architecture of Yemen طلع 2007، بعدين كتاب طلع 2020 يمكن 2020 أظن أيوة اللي هو إديشن ثانية من The Architecture of Yemen and its reconstruction اللي احنا شغالين الآن في إعادة بناء ما تهدم من خلال ما يسمى الكونفليكت أو الحرب. المهم أنه بالنسبة للموضوع هذاك تلقي أنه القلاع مثلا القلعة الموجودة في بريمي
1: نعم متاخمة للعين في الإمارات،
0: الموجودة في قول وياي الجزيرة اللي جنوب البريمي شمال عمان اللي تطلع لها
1: شبه جزيرة مسندم. نعم
0: مسندم أيوة، في مسندم وبريمي عندهم نفس الطابع المعماري اللي نسميه مثل رويال أركيتكتشر، العمارة الهندية صراحة اللي هي عمارة إسلامية عمارة المغولية. وهذه العمارة المغولية اللي هي مبنية على العمارة العباسية هي عمارة بالنسبة إلي يعني كانت قمة العمارة الإسلامية. تلقيها هذه في عمان، تلقي أثارها في عمان، وتلقي القلاع والحصون، جزء من القلاع والحصون التي تم ترميمها أغلبها تم ترميمها موجودة على نفس الطابع ونفس السوفيستيكيشن. هذه العمارة ما تلقيها في أي بلد من البلدان المحيطة إلا طبعا في صنعاء أو في العواصم الكابيتلز يعني أو في عدن، عرفت كيف؟ بس أنا دا أشتغل الآن في العمارة غالبا اللي هي خارج المدن، اللي هي في مدن أصغر على نطاق أقرب إلى rural architecture. يعني هو التصنيف كذلك غلط، بس مثلا مدن مثل شبام اللي فيها 7 أو 8 طوابق مبنية من الطوب الني وما زال تبنى، وحضارة العمارة فيها ما زالت حية اليوم، ويجلسوا لك في العالم ما يسمى في الانترناشنال يعني وورلد يتكلموا عن ميزة البناء بمواد الطين وإلى آخره، وإحنا جالسين صلنا 20-30 سنة نتكلم ولا أحد يدير لك عادي. وحاولت أنا في عمان صراحة ولا ما خلصنا كتاب العمارة، قبل ما خلص الكتاب من هناك جاء تعارف مع محسن الشيخ والعمل معه أنه نعيد إحياء بناء بعض القرى، وقدمنا المشروع يومها إلى الديوان على أساس أن ترفع، بس ما كان في اهتمام.
1: نعم
0: كان في اهتمام للعمارة السلطانية أكثر مما يكون هنالك اهتمام للعمارة عمارة الناس العاديين من خلال هذه القرى والمدن اللي كانت تعتبر مغلقة ومتخلفة وإلى آخره، وبالنسبة لنا هي عمارة حية. وبعد ما نروح تشوف كيف إنه هذه راح تصير عمارة المستقبل، وراح راح يتعلموها أهل بلداننا من الغرب، بعدين الغرب راح يجيبها لأن إحنا ما نريد نسمع وما نريد نفهم.
1: أول دكتورة، أول جملة كتبها جلالة الملك تشارلز الثاني في مقدمته لكتاب العمارة في عمان، قال إنه أكثر الموجود من العمارة التقليدية المحلية في عمان يعني هو اليوم غير مأهول. ويقول أنه أنا أتمنى أن يكون كتاب الدكتورة يعني سلمى الدملوجي يعني فاتحة لتغيير الوضع في عمان. فأريد القصة أيضا كيف آل الأمر أن تكتب المقدمة من جلالة الملك تشارلز الثاني كتقديم لكتاب العمارة في عمان.
0: أقول لك كيف. أنا كنت لما كنت في كلية الفنون الملكية كان أستاذي إنسان يدعى الله يرحمه كيث كريتشلو. هذا كيث كريتشلو كان جينيس يعني مثل ما كان حسن فتحي جينيس هذا كان جينيس. كيث كريتشلو كان جينيس اشتغل مع باكمنستر فولر وأنا كثير وهو اللي كتب مقدمة إلى أول كتاب عندي سويت الدكتوراه معه لأنه لما رحت أسوي دكتوراه عن العمارة الصينية في اليمن عام 1984 ما كان في جامعة ممكن تستقبلني أعمل الدكتوراه لأن ما حد كان يعرف عن الموضوع. لما سمعت أنه كيث كريتشلو اللي كان أستاذي في الـ AA فتح قسم للعمارة التقليدية والفنون الإسلامية في Royal College of Art رحت شفته كنت أول تلميذ الدكتوراه عنده في القسم سجلت عنده. بعد فترة من وجوده في Royal College of Art وأنا صرت أدرس معه هناك بعدين تعرف على جلالة الملك تشارلز ولما توفى حسن فتحي طلب مني كيف أن أكتب مثل إيش يسموها تريبيوت يعني عن نعي. عن كيف نعم. عن حسن فتحي حتى مش نعي بس أنه اسمه بالإنجليزي يعني
1: تأبين
0: أنه أيوة تأبين فقال لي اكتبي لي صفحتين حتى أخذها للبرنس وبدت العلاقة من هاي الناحية يعني كيث بعدين عمل طلب منه برنس تشارلز أنه يفتح قسم ليفتح قسم العمارة اللي كان فاتحه في كلية الفنون الملكية اللي كان اسمه Visual Islamic and Traditional Arts لأنه الأرتس بالإنجليزي تشمل العمارة عرفت كيف لأنه العمارة هي قمة الفن هي العمارة يعني الإمارة هي ليست بس عملية بناء هي an art يعني crafts is part of the arts والديزاين is part of the arts ف visual Islamic and traditional arts كانت كان قسم الموجود في Royal College of Arts وبعدين قرر كيث أنه بدعوة من برنس تشارلز أنه يفتح معهد اللي كونه البرنس تشارلز والمؤسسة حقه التراستيز حقه برنسس تراست يعني عملوا قسم للبينتينج وقسم كان فيجوال وما زال موجود. كيث كان نابغة بالجيومتري يعني هو اللي أعاد رسم عدد تكوين الرسم ما يسمى خطأ بالعربي الزخارف الهندسية هي ليست زخارف هي نظام هندسي للبناء فكان في هذه الحركة وأنا اشتغلت مع كيف مثل ما اشتغلت مع عصام السعيد في موضوعها فهذا كان موجود التعارف وكان اللقاء موجود ولما خرج كريتشلو من معهد الفنون الملكية طلب مني أستاذ كان اسمه جيفري كينغ في وكان بروفيسور في قسم الفنون الإسلامية في سواس طلب مني أن أساعده بطلب من رئاسة جامعة سواس لنعمل بروجرام لمعهد برنس ويلز Institute of the Prince of Wales
1: طبعا هو يعني
0: المهم أنه نساعدهم في البرنامج فكانت العلاقة موجودة. ويوم قبل ما يكتب البرنس المقدمة لكتاب عمان، أنا كنت أعرف أنه هو كان عنده اهتمام يعني حسن فتحي بالمهندس عبد الواحد الوكيل، وبدأوا يشتغلوا على الموضوع. فمدير اللي كان اللي أصبح الـ Director of the Prince of Wales Institute للعمارة، ما يسمى العمارة الإسلامية، الفن الإسلامي هناك، أصبح دكتور اسمه مهندس معماري اسمه خالد عزام، كان تلميذي، كان تلميذ الدكتوراه في عيني كيف أنه أنا أشرف على الدكتوراه تبعه في كلية الفنون الملكية، وكنا زملاء يعني فارق العمر بيني وبين خالد ما هو هذا الفارق يمكن شيء 10 سنين يمكن أكثر أدنى، مهم يعني العمر يعني شيء. المهم أنه خالد استلم، ولما كنت أريد أنه البرنس يكتب المقدمة طلب من خالد، ما أدري إذا أنا كتبت رسالة للأمير أو إلى I can't remember، ما أتذكر بالضبط circumstance أو مين اللي اقترح الموضوع وكيف أنا قررت الموضوع أو مش أنا قررته صراحة، هذا التفصيل بالذات ما أذكره. كل شيء أذكره أنه أجا خالد شافني يومها وجلسنا وتكلمنا بالموضوع وأخذ شوية ملاحظات، وإحنا أرسلنا يعني أنا خليت أنا كنت أحب البرنس يفتح الإكزيبيشن، أنا طلبت أنه يجي البرنس يفتتح
1: كان المعرض، كان في عمان المعرض دكتورة؟
0: لا، عمل في الرويال انستيتيوت اوف بريتش اركيتكتس يعني معهد العمارة الملكي، وأجا محمد الزبير وأجا أهم أجا ممثلين عن جلالة السلطان يومها.
1: نعم
0: أقول لك بعد شوي
1: أريدك مهم. تخبريني دكتورة عن يعني عن حسن فتحي، بما أنك يعني أنت عملتي يعني معه، عن نظرته إلى العمارة التقليدية.
0: شوف أنا هي كلمة عمارة تقليدية يعني ما أحب كلمة تقليدية، لأنه ما أحب الصياغة تبع يعني إذا تروح تقرأ ابن خلدون أو تقرأ أي من الكتب تشوف أنه كلمة التقليدية مش موجودة، هي ما أدري من وين أجد كلمة التقليدية، ولا وأخشى أن تكون قد أتت من كلمة تقليد. أنا كتبت كتاب عن حسن فتحي، وكتابي هذا عن حسن فتحي من الكتب القليلة اللي أعتز بها، يعني أعتز بها لأنه شعرت أني قدرت أنطي حسن فتحي حقه الحقيقي، لأنه عشت معه وعشت مع صراعه، وطبعاً الصراع انتقل إلينا، إلينا أقول يعني ناس قليلين مثل أنا ومثل عبد الواحد الوكيل، ما شفت أحد اللي عنده اللي أخذ من حسن فتحي صراحة إلا نحن، وعشنا المرحلة معه ورثنا الصراع وورثنا الحروب وورثنا المشقة في حياتنا كمعماريين. ما أنسى مرة عبد الواحد الوكيل إيش قال لي يعني كان حسن فتحي دائما يتكلم عن architecture of the poor، عمارة الفقراء، أصبحنا نحن الفقراء. كان عبد الواحد يوم ينام في المكتب، وصراحة أنا كنت دائما أقول يعني أنا حسبت العمارة حتى يعني أكون مستقلة ماديا وأكون مستقلة يعني ويكون عندي إنكم، طلعت أسوأ شيء عملته إنه رحت اخترت العمارة الطينية أو عمارة القرف أو عمارة الحجر أو العمارة العربية أو العمارة الإسلامية، لأنه ما معترف فينا إحنا كمعماريين أصلاً، عرفت كيف؟ ما معترف فينا المهنة هذه التعيسة اللي جابت لك السمنت واللي جابت لك الكربون فوتبرنت، تجيب 40% من الكربون فوتبرنت، واللي عايشين آلامها الآن العالم كله بس ما يعترفوا، وبدوا الآن في في السويد وفي ألمانيا يخططوا لإزالة بلايين من أطنان الإسمنت من المدن حتى يتخلصوا من هذا المرض اللي كان يسميه حسن فتحي السرطان.
1: هل هذا هو سبب يعني الصراع مع حسن فتحي، أنه وقف ضد موجة استخدام الإسمنت المسلح؟ صحيح هذا الكلام؟
0: بأسرع وقت، بأسوأ وقت. يعني تخيل أكلمك أنا عن مرحلة السبعينات. أنا كنت أدرس في جامعة، في الجامعة يعني درست، دخلت إلى الـAA في عام 1972، والسبعينات والستينات ونهاية الخمسينات كان أوج استعمال السمنت، أوج استعمال وقمة الحضارة. جماعتنا أنه أنت ما تتحضر إلا ما يكون عندك بيت مودرن وإسمنت وكوربوزيه، أصبح استغفر الله آلهة المعماريين وإلى آخره. هذا المهم أنه حسن فتحي جاء وقال أنه ما كان أول واحد قال هذا الكلام. درس العمارة الإسلامية من ناحية العلمية، ما درسها من ناحية الأثرية، ولم يدرسها فقط من الناحية التاريخية، درسها من الناحية العلمية. في هذا كان صداق. وبالمناسبة أنا قلت لك أنه سويت كتاب أخذ من عمري سنين وأنا أجمع له، وسنين إلى أن لقيت أحد جزاه الله خير، سلمان بن سالم بن لادن، اللي عمل سبونسورينج للنشر، لأنه كتب من هذا النوع إذا ما عندك دعم في نشرها ما حد ينشرها.
1: ولا هو حسن فتحي والأوتوبيا عنوان الكتاب،
0: اسمه Earth and Utopia.
1: نعم. أنا أخذت نسخة من الكتاب لمكتبتي الشخصية، وكانت طباعة جدا يعني فاخرة، وكذا شكله مميز جدا يعني، ويلفت النظر بلونه البرتقالي يعني من الجانب وسط الكتب. طيب دكتور حسن فتحي، يعني يقال أنه تخلى عن هذه هذا الرفض لاستخدام الإسمنت في نهاية عمره، فهل صحيح ما يثار حوله؟
0: لا مش مضبوط. هذا هراء.
1: طيب أنت لما كنت دكتورة في يعني في السبعينات في لندن، وأنت تدرسي في كلية الـAA، وبعدها عملتي في مطلع الثمانينات الدكتوراه، لي كاربوزيه يعني رائد عمارة الحداثة كما يعني يطلق عليه في ذاك الوقت، وبعد الحرب العالمية وسرعة الإعمار واستخدام الإسمنت، معظم اللي المعماريين اللي درسوا في ذاك المكان تأثروا بعمارة الحداثة وبالزجاج والإسمنت، وما كان ينادي به المواد الخمسة اللي كان ينادي بها لي كاربوزيه. فهل تأثرتي بأحد من المعماريين الغربيين؟ وهل كان مثل صوت حسن فتحي الذي ينادي بعدم استخدام الإسمنت، هل كان مثل هذه الأصوات أيضا أثيرت هناك في الغرب؟
0: شوف، أنا المهندسين اللي درسونا كان ما يدرسونا إلا أركيتكس، يعني مش مثل الآن واحد يطلع واحد من الجامعة يأخذ شهادة من الجامعة بعدين يجي يدرس في جامعات العرب الهندسية هكذا. ناس متمرسين أركيتكس، يعني مارسوا المهنة يجوا يدرسوا. إحنا المهندسين إحنا كان عندنا ناس مثل ريتشارد روجرز ورينزو بيانو وإيش اسمه هذا على كل أيوة، كانوا يجوا دائما، يعني كانوا متواجدين معنا في الجامعة، فكان في كثير أفكار تطرح، وكان في كثير أهمية بالأفكار. يعني لازم تعرف أنه ديزاين، لما تكون تدرس ديزاين فأنت لازم تكون مفتوح ومعرض لكل شيء حواليك، وبعدين الاختيار أو ميولك يتم بعدين التشانلينج حق ميولك يتم بطريقة أخرى. يعني أنا صار عندي تعرفت على العمارة والفنون الإسلامية بمعناها الحقيقي لما سكنت في بريطانيا، فصار عندي شغف أني أتعلم أكثر وأعرف أكثر. هذا ما يعني أني بعدين رحت سويت انترنشيب وجلست سنة مع حسن فتحي في السنة الرابعة من العمارة، لأنه في الـAA كان في نظام أنه السنة الرابعة لازم تروح تشتغل برا، يعني ما تقضيها في الجامعة أو تكون في الجامعة بس تشتغل برا. فطبعا كنت مفتوحة دائما، وكنت كثير كثير مهتمة بكل موضوع العمارة المودرن، كنت كثير مهتمة فيها of course. وما معناته إذا كنت مهتم أو يعجبك شغل المهندسين المعماريين، إن كان من خلال يعني الآن ما تحضرني بالذات الأسماء، ورحت زرت كل المواقع والمباني حق كوربوزيه، منا رحلة خصوصية وهذا الشيء. لا، كنا مفتوحين، ودائما لازم يكون الواحد مفتوح ويظل مفتوح طول عمره، ما معناته ما نقفل. وهي المشكلة يعني مش بمادة السمنت، أنا بجيب ذكر الإسمنت الآن يعني باب السهولة، بس هي مشكلة أنه السمنت جاب معه أساليب للتصميم اللي هي خط أو ما إلنا علاقة فيها، إن كان الكيرتن وول أو إن كان ناطحات السحاب وإلى آخره. بس بالمناسبة موضوع حسن فتحي، أظن أي شخص يقرأ كتاب حسن فتحي يلقي أي سؤال عنده عن الموضوع هناك، وحتى مع تجربتي الشخصية في موجودة هناك مع حسن فتحي. وحتى يعني أنا الكتاب هذا ليش يعز علي، لأنه كل الانترفيوز اللي سويتها معه من يوم ما رحت لعنده وأنا بعد تلميذة في العمارة كانت مسجلة على كاسيتات، وكلها سويتها ديجيتال، وكلها تم ترجمتها ونشرها، ونشرت له كذلك. هو موضوع الكتاب أجى الفكرة من عنده، يعني كان يريد أنه أنا وهو نشتغل على نشر ما بدأ يكتبه، إن كان في القصص أو إن كان في الروايات اللي كتبها، اللي كانت روايات عن الثقافة المعمارية.
1: نعم، نحن على يعني مشارف نهاية هذه الحلقة، عندي دقائق بسيطة.
0: أكون شاكرة.
1: يعني أنا الحقيقة مستمتع يعني بهذا الحوار، وسيرة سيرة معمارية يعني زاخرة دكتورة ما تكفيها هذه الحلقة، ولكن سعيد لا أقل أني خذيت يعني بعض انطباعاتك ومشاهداتك عن العمارة في عمان، وقصة يعني هذا الكتاب والتحديات يعني التي كانت خلفه، وأيضا يعني ما ارتبط بدراستك وعلاقتك بحسن فتحي، ولربما استطعنا اليوم يعني نوضح ما تثار يعني من إشاعات حول حسن فتحي وموقفه من الإسمنت، كما خلد حسن فتحي يعني بين المعماريين في العالم. أنا يعني بدون مبالغة أو شطط أقول بأنه يعني سلمى الدملوجي ستبقى مخلدة بين المعماريين العمانيين يعني من خلال كتابك هذا.
0: لا، يعني إن شاء الله أنا اللي كنت أريده إنه هذا الكتاب يكون بادرة بتغيير التفكير في عمان، وكنت أظن إنه عمان أرض خصبة تسمح لي، خاصة بوجود الله يرحمه السلطان قابوس، لأن كان عنده تطلع وكان عنده اهتمام وكان رجل مثقف وكل هذا. فكنت أتمنى أنه أول ما يطلع الكتاب يكون بادرة إلى أن يكون نوع من التغيير. وأنا ما أنسى أنه حسن فتحي أول من راح إلى عمان، وكان عندي شغف من قبل ما يعني أروح لليمن أنه أروح إلى عمان، لكن أيام كنا ندرس كانت يعني
1: زار عمان حسن فتحي دكتورة؟
0: أيوة، أجا وكان على أساس يعملوا مشروع في نزوة، وعملوا دراسة هناك هو ومجموعة من الـAA. هكذا أنا تعرفت على حسن فتحي.
1: جميل جدا، إذا نحن ننتظر زيارتك القادمة إلى عمان، وهذه دعوة وجهها من خلال إذاعة سلطنة عمان، وننتظرك إن شاء الله عما قريب في يعني بيتك الثاني، وترين التغيير يعني الذي حصل من ذلك الوقت إلى هذا. وإلى ذلك الحين أنا أتوجه لك بالشكر والتقدير دكتورة على تفضلك يعني بقبول الدعوة، ومتمنيا لك كل التوفيق في مساعيك البحثية والأكاديمية وتوثيق العمارة
0: إن شاء الله بإذن الله. مشكور جدا على هذه البادرة، وعلى كلماتك المفعمة، بس أريد أقول لك أنه مع الأسف لم يتم تخليد حسن فتحي إلى حد الآن. لازم إحنا واجبنا أنه قبل ما نخلد أحد نفهم الرسالة ونفهم حجم وكمية العمل وندعم أو نغير أسلوب الثقافة. إحنا نحتاج الجيل الجديد يا علي حتى يبدوا يعيدوا التفكير، ونحتاج الهيئات التدريسية في الجامعات إنه تخرج من برامج التدريس اللي عندها وتفتح أبوابها لتقبل وزيادة البحث في العلم والدراسة المعمارية. هذا أهم شيء، وإلا عدا عن ذلك رح نظل في مكاننا.
1: نعم، جهودكم.
0: نظل نجيب أجانب يبنوا لنا أقواس غلط حتى يعطونا فكرتهم من العمارة العمانية أو الشرقية.
1: نعم، جهودكم مقدرة دكتورة في هذا الشأن. وأنا أصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع أعزائي المستمعين، أتمنى أن وفقنا أن نعرف بمؤلف كتاب العمارة في عمان، وباسمكم جميعا أتقدم إليها بالشكر الجزيل، متمنيا اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. وإلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: بين التشويق والمعرفة وبين التاريخ والخيال تقف رواية الوصية الغامضة الصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2018 في بيروت كواحدة من الأعمال التي تخاطب اليافعين بلغة مشوقة وأسئلة عميقة. في هذه الحلقة نتوقف عند كواليس كتابة الرواية وكيف تتعامل الكاتبة رقية البادي مع التاريخ بوصفه مسؤولية ومع قضية الهوية والانتماء ومنها القضية الفلسطينية ودور المكتبة والمعرفة في بناء وعي الأجيال. فأهلا وسهلا بكم. مرحبا رقية.
4: مرحبتين يا هلا.
3: يعني دعينا نبدأ من سؤال مهم، لماذا كتب اليافعين والناشئة تحديدا؟
4: هذه الفئة العمرية بالذات فئة مميزة، يعني تعرف فيها سن بداية النضج، بداية التعرف على الحياة، اللي عندهم خيالهم واسع. فهذه الفئة إذا أسسناها أسسنا أفراد صالحين في المجتمع. فبالنسبة لي أنه أكتب لهذه الفئة يعني فرصة أنه ما فقط تنمية فرد واحد، تنمية للمجتمع بأكمله.
3: نعم. طيب هذا الأدب أصلاً خليني أقول ما كثير مكتوب فيه أو ما كثير فيه اهتمام فيه، يعني لو قارنا عدد من يكتبون مثلاً الأدب للبالغين هو أقل بكثير أدب الناشئة، فبالتالي اطلاعك على تجارب أخرى كمان ممكن يكون صعب. بالنسبة لك إيش هي، هل في تجارب كافية أنت تأثرتي بها، وإذا ممكن حتى تسمي لنا بعضها؟
4: في البداية وأنا بدأت الكتابة من 2018 تقريبا كان أول إصداراتي، فعلا في هذه الفترة كان الإنتاج يعني محدود.
3: نعم.
4: بعدها بسنوات ولله الحمد بدأ الإنتاج يتطور ويعني ويتطور عندنا في المكتبة المكتبة العربية والعمانية بشكل خاص. يعني أيضا أكثر أحد قرأت له هي كاتبة ماريا دعدوش.
3: نعم.
4: كاتبة متميزة جدا في أدب الطفل وأدب اليافعين، ولها روايات مميزة وأصدارات مميزة في هذا المجال. تأثرت صراحة بأسلوبها وأخذت معها دورات تدريبية أيضا. طبعا هذا تقريبا يعني أخذت دورات بعد ما بدأت الكتابة بثلاث أو أربع سنوات. فحدثت نقلة وتطور عندي في الكتابة من بعد ما تعرفت على كتبها. حاليا المكتبة العمانية خصوصا هذا العام راح نشهد وجود روايات اليافعين بشكل غير مسبوق فيه عن السنوات السابقة.
3: نعم. دعينا نتحدث عن تجربة هذا الكتاب رقية. هل هنالك هاجس بالنسبة لك حول قضايا معينة ينبغي أن يقترب منها اليافعين؟ يعني مثلا هنا عندنا القضية الفلسطينية، في عملك الأخطبوط الأزرق تتكلمي عن، خليني أقول، العلاقة بالإنترنت وكيف ممكن تأثر على الناشئة.
4: نعم، بالنسبة لليافعين هناك قضايا، سواء قضايا تخص المجتمع نفسه أو الطفل نفسه، اليافع نفسه، تكون شخصية جدا مثل تأثره وعلاقته بالإنترنت والمحيط. أيضا هنالك تأثر من ناحية الواقع المجتمع أو واقع الأمة الإسلامية.
3: نعم.
4: يعني أنا لا أستطيع أن أعزل فرد مسلم يافع مسلم بدأ يتعرف على الحياة ولا أعرفه على القضية الفلسطينية، خصوصا أنه نحن بالنسبة لجيلي أو الفترة اللي كنا نحن فيها في فترة الانتفاضة الثانية كنت في مقاعد الدراسة، كنت أشعر بالعجز.

0: أنه ماذا أقدم للقضية وأنا في ذلك العمر. لم يكن هنالك يعني موجه خاص فينا أو خاص بنا كيف ممكن نساهم في هذا الموضوع. فلما حاولت أتناول هذا الجانب في الوصية الغامضة عشان أعرف هذا اليافع ماذا سيكون دوره أو ماذا يمكن أن يفعل ليساهم في التحرير القادم للمسجد الأقصى. فهذا بالنسبة لي من ضمن أهم القضايا اللي موجودة في الساحة حاليا. يعني القضية الفلسطينية لم تكن هذا العام فقط أو العام أو من بداية من 2023، القضية الفلسطينية موجودة من سنة 48 وفترة الانتداب البريطاني. فمجرد أنه نعرف القارئ نبث الأمل أن هنالك أمل بالتحرير إن شاء الله بإذن الله تعالى.
1: نعم، ربما يعني صار للكتاب أهمية أكبر على الرغم من صدوره في 2018 مع حرب أكتوبر، مع الإبادة في غزة 2023، لأن هنالك دائما هذا الرهان اللي خليني أقول لدولة الكيان الصهيوني المحتل بأنه هذه القضية سيتم تناسيها مع مرور الوقت، خصوصا غيبت عن المناهج العربية التعليمية وأيضا حتى غيبت عن وسائل الإعلام. فهل تحسي أنه فعلا كل ما مر وقت خصوصا بعد هذه الفترة أنك شعرتي بأنه هذا الكتاب كتب في الوقت المناسب؟
0: نتمنى أن يكون وقت مناسب. يعني هو فعلا في مرحلة حرجة، يعني بدأت فعلا كتابنا من 2018، لكن فعلا وجدت أنه في إقبال عليه صار بعد حرب غزة في محاولة لفهم ماذا يمكن أن نفعل. يعني حتى في تواصل لبعض العوائل كانوا قرأوا الكتاب قبلها فترة وقرأوها بعد الحرب، يعني وجهت نظرهم نوعا ما تغيرت لبعض المواضيع أو لدورهم كفرد شخصي كفرد فقط في هذا المجتمع، خصوصا أنه يعني عرف على يربط الوعي الطفل العربي بأرض بيت المقدس ومحاولة لكسب الرهان في موضوع اللي هو من له الأحقية بتلك الأرض. يعني الرواية العالمية حاليا متجهة أنه تلك الأرض أرض خاصة باليهود وأنها حقهم من 3000 سنة إلى آخره، ومحاولة أنه يعني جعل هذا واقع على الإنسان المسلم. لكن لما اليافع يطلع على الحياة الآن ويطلع ويقرأ عن هذا المجال وعن أرض بيت المقدس سواء من رواية الوصية الغامضة أو أي رواية ثانية تتحدث عن هذا الموضوع، أكيد تنمي لديه الوعي وتدرك أن له أهمية كفرد وقيمة.
1: نعم، يعني هذا العمر كثير حساس رقية، وأيضا هنالك وسائل أو وسائط مختلفة يتعرض لها الناشئ اليوم، علاقتهم بالإنترنت معقدة، أيضا علاقتهم بأنه يستهلكوا المنتج سريعا ويتعرضوا لمنتجات قصيرة طبعا بفضل تطبيقات التواصل الاجتماعي، يحتاج أيضا مقدرة على الحفاظ عليه أثناء القراءة. أنت عندك قدرة على الحفاظ على التشويق، ورغم أهمية الموضوع اللي ذكرناه قبل قليل ومعالجته بعمق، أنت لا تفرطين بهذا، يعني كأنه في وعي مباشر أنه هذا التشويق ينبغي أن يستمر حتى النهاية.
0: فعلا أنه إذا بدون تشويق صعب أني أشد القارئ، فكانت الفكرة أنه لازم يعني نكسب القارئ اليافع من أول 3 صفحات، يعني من أول فصل في الكتاب لازم أكسبه، إذا ما كسبته من أول فصل مستحيل أخليه يكمل معي لحد نهاية الفصل الأخير. فبفضل من الله يعني أحيانا نسمع آراء بعض الأمهات تقول أنا بنتي مثلا بدأت من أول فصل ما رضت تنام لحد ما تكمل وتصل لحد النهاية. تعرف إيش هي هذه الوصية الغامضة، تعرف إيش كانت النهاية، إيش علاقة نحن كعمانيين بالمسجد الأقصى. أيوة، فكان في نوع من التشويق فعلا عنصر ضروري خصوصا لمرحلة اليافعين. وغالبا في كتب تشويق والمغامرة حلها أيضا محبيها من الكبار.
1: ممكن أيضا الكبار طبعا يقرأوها ويستمتعوا بها. طيب هل هذا الوعي اللي عندك حول أهمية مسألة الإمساك بالقارئ منذ الصفحات الأولى يخليك تراجعي الكتابة أكثر من مرة، تحرر الكتابة أكثر من مرة، تحديدا الوصية الغامضة، هل كنت يعني أعدتي تحرير النص من البداية، هل أخذتي رأي ربما ناشئ اختبرتي من خلالهم قدرة القصة على أنه تمسك بهم، أو زملاء ربما أو زميلات معك في هذا المجال؟
0: نعم، أرسلتها لأنه خصوصا هي كانت ثاني تجربة لي في الكتابة، يعني كنت بعدني في الخطوات الأولى للكتابة وما كان عندي الأدوات الكافية، فكنت كل كتابة أكتبها أستشير أحد الأخوة وأحد الكتاب وأسلم النص.
1: نعم.
0: ولله الحمد ما عن طريق التغذية الراجعة من عندهم أقرأ أعدل في الكتابات وفي في المضمون. ما يميز الوصية الغامضة أنه لم أستشر فيها فقط كاتب، وأنا استشرت بروفيسور عبد الفتاح العويسي متخصص في دراسات بيت المقدس.
1: نعم.
0: هذا البروفيسور تلمت على يده في فترة من الفترات وكان ساعدني كثير جدا للتوثق من جميع المصادر الموجودة في الكتاب.
1: نعم. سأعود لمسألة المصادر لأنها مهمة جدا بكل تأكيد. إحنا أيضا نجدك تعتمدين على وسائط مختلفة في القصة، يعني في صور، في أحيانا مخططات لشيء، حتى صور 3D. إيش أهمية هذا في كتاب مثل هذا؟
0: طبعا يقال أنه الصورة أبلغ من 1000 كلمة. عندنا إحنا لأنه الوصية الغامضة نوعا ما هي رواية أكثرها معلوماتية.
1: نعم.
0: يعني فيها الأحداث تجرب يعني أكثر من أنه تتطور للشخصية. في الوصية الغامضة موجود عندنا مثلا، إحنا نتكلم عن المسجد الأقصى.
1: نعم.
0: وعلاقته كمثال يعني على هذه الرسومات، وعلاقته وتوأمته بالكعبة المشرفة. أنا ممكن أشرح هذا بالكلام، أنه أقول أنه المسجد الأقصى والمسجد والكعبة كلاهما المسقط الأفقي لكليهما.
1: نعم.
0: شبه مستطيل.
1: نعم.
0: غير متساوي، عفوا، مستطيل غير متساوي الأضلاع.
1: نعم.
0: متطابق في الزوايا، ولكن نسبة الجدران أو الأضلاع مختلفة. ممكن أشرحه بالكلام، لكن لما أحط الصورة، الصورة أكيد تكون أوضح للقارئ خصوصاً اليافع في هذا السن.
1: نعم.
0: بتساهم كثير في أنه تربط هذه العلاقات عندنا. أيضاً معرفة اليافع بحدود المسجد الأقصى، أنه يعني أحياناً لما كنت عند بعض الطلاب أشرح لهم عن مواضيع تتعلق ببيت المقدس، أسألهم أريهم صورة لقبة الصخرة.
1: نعم.
0: أقول هذه المسجد الأقصى.
1: نعم.
0: أريهم صورة الجامع القبلي، يقول هذا هو المسجد الأقصى. يعني مستوى الوعي لديهم لدى البعض، أو لدى مع الأسف لدى الغالبية، أنه هذا لهم المسجد الأقصى.
1: نعم.
0: إما القبة الرصاصية أو القبة الذهبية.
1: نعم.
0: مع أنه هو كل ما حول السور. فهذا أيضا لما تبين بمخطط يوضح للناشئ أكثر وللقارئ أكثر إيش نحن نقصد بالضبط.
1: نعم، جميل جدا. ما زلنا نتحدث عن أسلوب الكتابة ومعالجة هذه القصة. رقية، هنالك مقاطع بها يعني سجع، خليني أقول، مما يوحي طبعا بوجود أدوات شعرية عندك. هل هذا ضروري للكتابة خصوصا للطفل؟ وأنت كيف علاقتك بالشعر، وكيف ربما تصقلي مثل هذه المهارة؟
0: هو طبعا ليست كل روايات أدب الطفل تتطلب موضوع السجع أو مهارة شعرية، وأنا يعني مثل ما قلت كنت مبتدئة يعني، أو أنه محاولات من عندي أنه أوصل المعلومة، لأنها عن طريق لغز. فاللغز أحيانا يتطلب سجع ليشد الفكرة نفسها، تشد الطالب يعني الطفل القارئ أو اليافع. فسجع يخلي الكلمة أو يشد انتباهه. يعني أنا أذكر لأن هذه تجربة مريت فيها بنفسي أثناء القراءة.
1: نعم.
0: يعني أذكر أنه قرأت في إحدى روايات دان براون بعض العبارات، من يبحث يجد مثلا. هذه عبارة بسيطة جدا. أنا قرأت الرواية من متى؟ 3-4 سنوات.
1: نعم.
0: لحد الآن العبارة عالقة في ذهني. فلاحظت أن الموضوع بعض العبارات المميزة واللي فيها سجع أو اللي فيها نمط معين تشد هذا القارئ. في نفس الوقت أنا أخذ انتباهه، هو انتباه القارئ نفسه، بحيث أنه يحاول يكمل معي أنه وماذا بعد يعني.
1: طب هذا يخليني أسألك سؤال على ذكر دان براون مثلا. إحنا تكلمنا عن علاقتك بأدب الطفل وضرورة تعرضك له، حتى يعني أنت أيضا تكتبي الأدب نفسه أو أدب الناشئ عفوا. ماذا عن مصادرك الأخرى، يعني الكتب التي تقرأينها عموما أنت يعني كبالغة، ومن أدب طبعا البالغين، كيف علاقتك بهذا ومدى تأثيره حتى على كتابتك أدب الناشئة؟
0: بصراحة له تأثير قوي، خصوصا أنه في البداية نحن في فترة من الفترات مثل ما ذكرنا أنه كتب اليافعين ليست كثيرة في المكتبات.
1: نعم.
0: فكنا نحن كيافعين في ذاك الفترة نبحث عن بدائل، فكان عندنا كتب غسان كنفاني موجودة، كتب الكتب التي لها علاقة مثلا بالقضية الفلسطينية والمقاومة والحروب، يعني كميول.
1: نعم.
0: أيضا كتب التشويق والمغامرة.
1: نعم.
0: بالنسبة لكتابات مثل داون براون وأيضا روايات الأطفال كانت اللي هي الأخوة المغامرون أو نعم. لا المغامرون الخمسة.
1: نعم.
0: كانت مشهورة جدا في فترة من الفترات وكانت روايات جيب مصرية فكنت أيضا أطلع عليها.
1: وهذا متى بدأ؟ كم كان عمرك؟
0: في الطفولة.
1: نعم.
0: الطفولة كنا نقرأ لي محمود سالم.
1: نعم.
0: يعني أذكر لحد الآن الأبطال شخصيات يعني تشدك حتى يعني الحنين الآن للعودة لقراءتها مرة أخرى.
1: نعم.
0: مع أنه طبعا في صار في فرق في التكنولوجيا بين تلك الفترة وهذه الفترة لكن يظل يعني حلها قيمتها وحلها ميزانها الخاص.
1: نعم. يعني بالحديث عن تفضيلاتك إذن في القراءة أنت ذكرتي وأيضا في أفق القضية الفلسطينية ذكرتي غسان كرنفاني. غسان كرنفاني معروف طبعا برواياته الهامة واللي توثق لحظات خليني أقول مفصلية في تاريخ القضية وربما لهذا طبعا تم اغتياله من قبل جيش الاحتلال. أيضا هو عنده أدب طفل يعني غسان كرنفاني كتب أيضا أدب طفل. تشعري أنه ممكن فعلا الواحد يراوح بين هنا وهناك أنه يستطيع أن يكتب أدب الكبار ولكن يستطيع أيضا أن يتمكن من أدوات أدب الناشئ أو الأطفال؟
0: ممكن لكن ما أتوقع أنه جميع الكتاب لديهم هذه الميزة.
1: نعم.
0: يعني أكيد طبعا الكاتب وصل لمرحلة كبيرة من الوعي بخصائص هذه المرحلة العمرية وما يحبه يفضله الكبار وما يفضله الصغار فأكيد ما كل الكتاب يصلون. أما بالنسبة لي ككاتبة أنا يعني على فقط أفضل اليافعين.
1: نعم جميل جدا. طب قبل شوية تكلمنا عن مصادر اعتمدت عليها لكتابة الوصية الغامضة يعني من يقرأ هذا الكتاب يرى بأن هنالك خلفية تاريخية مدروسة بعناية في القصة نصل يعني مثلا حروب الصليبيين وغيرها. حدثينا عن مرحلة البحث ربما قبل الكتابة وحتى أثناء الكتابة.
0: في الحقيقة أنا درست دبلوم دراسات بيت المقدس بالإضافة لدراسة الجامعية. درست دبلوم دراسات بيت المقدس مدة سنة كاملة في 2015-2016 كعام دراسي. المعلومات اللي أخذتها كانت قبل بداية الكتابة.
1: نعم.
0: فلما كتبت أول رواية سر القلادة وكانت تتكلم عن ولاية نزوة تشجعت أنه لماذا لا أكتب ما تعلمته في دراسة بيت المقدس في رواية خصوصا أنه خلال دراستي أصبت بدهشة كبيرة جدا من كمية المعلومات اللي أخذناها وشعرت أن نحن كمسلمين عرب مغيبين عنها ربما تقصر منا في محاولة أنه نتعلم المعلومة وأخذها حول هذا الموضوع موضوع بيت المقدس لأنه خصوصا أنه تأثرت بحرب 2014 على غزة فبعد الحرب شعرت بالعجز أنه ماذا يعني ماذا نفعل فأخذت الدبلوم دراسة بيت المقدس لمحاولة تعويض على الأقل على مستوى شخصي كيف ممكن أساهم في على الأقل في دعم الأخوة في غزة وفي فلسطين في أرض بيت المقدس. القصد الحين فكان بالنسبة لي هذا مرجع كثير مهم.
1: نعم.
0: بالإضافة لأنه لبرنامج يسمى الأقصى 3D. الأقصى 3D هذا برنامج ثلاثي أبعاد أول ما ننتقل فيه الشخص يجد نفسه في قبة الصخرة.
1: نعم.
0: يجد نفسه يتجول في جميع حدود المسجد الأقصى فكان بالنسبة لي مهم خصوصا لوصف البطل حركة البطل تنقلاته فمثلا لم يكن من المنطقي أنه أقول أنه البطل دخل من سبيل مثلا من باب القطانين ومن ثم وجد نفسه أو أمامه سبيل قايتباي.
1: نعم.
0: مثلا لأنه كلاهما مكانين مختلفين يعني أو بينهما مسافة شاسعة في المسجد الأقصى فكان هذا مهم جدا يعني بالنسبة لهذا البرنامج. رغم هذا صار عندي نقص في المعلومات من أين أحضر معلومات إضافية. تواصلت مع أحد الأخوات كان عندنا إحنا مجتمع اسمه مجتمع الفاتحين وبين مجموعة من الأخوة والأخوات نعمل لأجل نشر ثقافة بيت المقدس. بفضل من الله تعالى تواصلت مع أحد الأخوات الموجودة هناك في المسجد الأقصى وقامت بتصوير كل المقاطع التي أحتاجها لإتمام العمل ورواية. بعد ذلك مثل ما ذكرت سابقا عرضت العمل للبروفيسور لمساعدتي في مراجعة البيانات والمعلومات الواردة.
1: نعم جميل. طيب هنالك دائما جدل حول مسألة المصادر حول القضية الفلسطينية لأنها قد تتضارب ويقال بأن أنه نحن دائما نكون منحازين لسردية العرب، سردية المسلمين، فحتى الاطلاع على موقفهم من المسألة ربما يخلينا حتى أقوى في الرد عليهم. هل هذا كان بالنسبة لك مهم، أو هل هذا أصلا في الدبلوم اللي تحدثتي عنه قبل قليل كان موجود، بحيث أنه يكون في وعي حول أيضا ما يقال سردية المحتل، سردية الغاصب؟
0: نحن بالنسبة لسردية الغاصب معروف أنها منذ زمن تم التحضير لها، يعني لم يتم تحضير لها من يوم أو يومين أو سنة أو سنتين. بدأت السردية من 1896 وبدأت بكتاب فكرة أيضا، وذلك الكتاب تطور إلى رواية معروفة في تلك
1: وعد الفورم إلى ذلك.
0: أيوة لو كانت أيضا رواية أرض جديدة قديمة تقريبا
1: لهرتزل أظن،
0: هرتزل أيوة نعم هي. انظري بدأ الموضوع برواية، خلال هذه الفترة لحد العامنا هذا آلاف المصادر من الصهاينة كتبت عن أرض بيت المقدس وأحقيتهم بها. نحن في الدبلوم أنشئ عن طريق أو كان نتيجة ثمار مشروع معرفي بدأ سنة 94.
1: نعم.
0: يعني تخيلي أنه الصهاينة بدأوا من 1896 في فكرتهم، ونحن بدأنا المشروع المعرفي لبيت المقدس سنة 1994.
1: نعم.
0: من ذلك العام بدأ يعني عندنا الكتابات العربية أو المسلمين تزيد، لذلك أن أخبرك عن البحث الذي تم بخصوص علاقة المسجد الأقصى بالكعبة المشرفة كان أحد نتاج هذه نتاج أصحاب هذا المشروع. فنحن بالنسبة لنا كل مرجع موثق.
1: نعم.
0: يعني طبعا أكيد السردية بأدلة تاريخية بأدلة علمية.
1: نعم.
0: والدليل أنه لحد الآن لا يوجد أثر للهيكل في منطقة البيت المقدس.
1: نعم.
0: وفي منطقة المسجد الأقصى.
1: نعم. هم مصرون يعني دليل موجود في مكان ما.
0: دليل لا يوجد دليل.
1: نعم.
0: فنحن قدمنا سرديتنا، لذلك البحث اللي تكلمنا عنه والعلاقة المسجد الأقصى بالكعبة دليل قاطع أنه بينهم وأن بانيهما شخص واحد.
1: نعم.
0: وأن إبراهيم فقط رفع قواعد الكعبة، وأن سيدنا آدم هو من بنى الكعبة وهو من بنى المسجد الأقصى.
1: نعم.
0: بانيهما واحد بالأدلة العلمية الموثقة. فبما أنه في أدلة علمية خلاص يعني تقوي وجهة النظر الإسلامية.
1: نعم. يعني هذا حتى يوري تعقيد الشغل على أدب اليافعين والأطفال، يعني في كثير ناس تحسب أنه سهل، بس ربما حتى المسؤولية فيه تكون أكثر، يعني أكبر بكثير من مسؤولية كتابة أدب خليني أقول الكبار، لأنه فرصة التخيل حتى ربما تكون مختلفة. طيب أنت ذكرتي قبل شوي أو أشرتي لي ربما زميلة لك في البرنامج هذا نفسه صورت لك من داخل المسجد أو من داخل الموقع نفسه بعض الصور اللي أنت كنت بحاجتها. الكتاب هذا أيضا صدر عن دار نشر هي أوسع من أنها توزع في عمان فقط، اللي هي الدار العربية للعلوم ناشرون. لأي درجة كان هذا مهم بالنسبة لك أنه يصير في هذا التواصل المستمر سواء أثناء الكتابة أو حتى بعدها، وأنه هذا الكتاب يصل إلى القراء العرب اليافعين كما يصل للطفل العماني؟
0: كانت بالنسبة لي هذه أول نقطة مهمة، يعني هي موضوع الانتشار.
1: نعم.
0: أنه من يسأل عنه أين يجده.
1: نعم.
0: ولله الحمد فضل من رب العالمين الدار العربية للعلوم بذلوا جهدهم، لكن كانت فيناك مثل ما تقول عقبة بسيطة حصلت، أنه نشر يعني في نهاية 2018 بداية 2019 قبل جائحة كورونا. بعدها أتت جائحة كورونا أغلقت المعارض، فتقريبا لم يجد حقه في التسويق. الحين من باب المحاولات نشر أخرى تم نشره على تطبيق نوري.
1: نعم.
0: ومتوفر في تطبيق وتم توفيره هناك كنسخة إلكترونية، وأيضا ربما يتوفر نسخة أخرى إلكترونية مجانية على الإنترنت إن شاء الله.
1: نعم جميل جدا. نرى بأنه مع علاقتك بالمكتبة سواء مكتبة أدب اليافعين أو حتى مكتبة أدب الكبار كما سبق وذكرنا، أيضا المكتبة تحضر كلاعب أساسي في العمل. هل تجدين هذه العلاقة بالمكتبة تفرض نفسها عليك أثناء الكتابة أم أن اختيارها مدروس؟ يعني كثير من الكتاب فجأة يصيروا يتكلموا على الكتب اللي يقرؤوها على الرغم من أن القصة ربما تدور في مكان آخر، ولما ينسأله يقول هذا يفرض نفسه علينا، لأنه هو علاقتنا بالعالم قادمة من هذه من علاقتنا بهذه الكتب. هل العلاقة بالمكتبة حاضرة في الوصية الغامضة كما هي ربما حاضرة في أعمالك الأخرى؟ هل تتفاجئين بأنها موجودة؟
0: هي ليست مفاجأة يعني، بس أنا بالنسبة لي بالوصية الغامضة هي عبارة كانت أيضا سبقتها سر القلادة، وأيضا لا أتت بعدها ذهب مناح المفقود. هذا الثلاث قصص بطلها أو أحد أبطالها اسمه خالد، وخالد لديه مكتبة في عائلته عنده في المنزل يعني، بحكم أنه يعني لا يجب أن يكون طبعا أنا كيف أنه البطل يستطيع أن يجيب على هذه الكم الأسئلة ويحلل البيانات الموجودة في القصة إذا لم يكن لديه مكتبة ومرجع يعود إليه. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ذكرت المكتبة في أحد الألغاز في الوصية الغامضة، في أحد الألغاز أنه وجد موجودة هناك يعني. ما السبب؟ من المكتبة تأتي المعرفة، والمعرفة هي التي تقود التغيير والتحرير والعمران القادم لأرض بيت المقدس. يعني بدون هذه المعرفة والوعي والإدراك لن نصل إلى التحرير، فكان يعني وجود المكتبة إلزامي في حتى في أحد الألغاز الموجودة في الوصية، أنه نحن نحتاج إلى المكتبة وبشدة، خصوصا في وضعنا الحالي نحتاج إلى معلومات موثقة وليس المعلومات القصيرة التي تنشر على السوشيال ميديا أو ربما طبعا يحتاج أن نتكيف معها مستقبلا، لكن يظل المعلومة التي تأخذها من الكتاب والمراجع هي الموثق الوحيد لديك حاليا يعني، أو على الأقل في الفترة الحالية.
1: نعم رائع. يعني أنت عرضا قلتي بأنه في يعني إحدى القارئات فتحت الكتاب ولم تنم حتى تنهي، أكيد وصلتك كثير ردود أفعال أو يعني ربما حتى الآباء والأمهات شاركوك ردود أفعال على تجربة تلقي القصة. هل في شيء مميز تذكريه أو أثر فيك بشكل خاص وحسيت أنه فعلا أنا كتبت هذا الكتاب من أجل هذه اللحظة؟
0: بصراحة في كان موقف مميز لأحد الأولاد، كان ابن أحد الأخوات والزميلات. كنت أنا كتبت سر القلادة وبعدها الوصية الغامضة بفترة بسيطة، وصلتني رسالة من هذه الأم تقول الابن تعن، يعني مثل قلنا نقول تعنى، يذهب إلى معرض الكتاب فقط لشراء الوصية الغامضة. يعني هو لأنه كان قرأ سر القلادة فيقول أنا أريد التالي، ما التالي يعني. فبصراحة هذا الموقف كثير أثر فيه، لدرجة أنه أحيانا تعرف الكاتب يأخذ قرار أنه يعني ما الجدوى من الكتابة. فهذا ردود الفعل البسيطة من المتابعين ومن عند القراء تعطي الواحد دافع وشخص دافع أنه يكمل. أذكر أنه بعدها هذا كان الطفل اسمه عبد الرحمن، في الرواية اللي بعدها لما كتب ذهب مناح المفقود كتبت له هداء.
1: نعم جميل.
0: هداء لعبد الرحمن، لأنه فعلا من الأطفال المميزين اللي يبحث عن المعلومة،
1: نعم
0: يبحث عن الفكرة، فكانت صراحة من أكثر المواقف بالنسبة لي يعني
1: تأثيرا. نعم، وخصوصا في هذه المرحلة الحساسة أنت فعلا ممكن حتى تنشئ قارئ أصلا، يعني يبدأ من تجربة القراءة هنا وبعد ذلك يصير عنده لياقة على القراءة، عنده هاجس على القراءة، عنده علاقة خاصة بالقراءة، فيعني شيء أعتقد بأنه غامر وكبير جدا. يعني إحنا وصلنا لنهاية الحلقة رقية، على الرغم من أنه ما حسينا بالوقت. شكرا جزيلا لك على هذا النقاش عن الوصية الغامضة رقية البادي، الصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2018، ونتمنى أن ألقاك طبعا عن أعمالك الأخرى، الأخطبوط الأزرق وحارة العقر وحتى جديدك
0: إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير عزيزتي، وشكرا كثير على الاستضافة.
1: إذن أحبتنا المستمعين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نلقاكم في الحلقة المقبلة مع إصدار عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي:
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة، مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى.
2: العروة الوثقى.

0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى وحديث هذه الحلقة بعنوان التربية الوقائية. الوقاية لغة وقاه، أي صانه وحماه. ووقيت الشيء أقيه إذا صنته وسترته عن الأذى. وللوقاية من الأمراض نستخدم التطعيمات الوقائية كتطعيم الأطفال عند الولادة والتطعيم قبل الذهاب لأداء مناسك الحج. فدرهم وقاية خير من قنطار علاج. وكما نهتم بالوقاية الصحية، لا بد لنا أن نهتم بالوقاية في الجانب المعنوي عن طريق أخذ الاحتياطات والتدابير الإسلامية من الكتاب والسنة التي تحمينا وتحمي المجتمع من المعاصي والآثام والفتن. الوقاية هي صيانة فطرة الإنسان وحمايتها من الانحراف، وأخذ الاحتياطات والتدابير الشرعية التي تمنع من التردي في خبائث العقائد والأخلاق وسائر الأعمال، ليظل الفرد مهتديا على الصراط المستقيم، مطبقا للتوجيهات الإسلامية التربوية لحمايته من الانحراف وتقوية إيمانه وحماية المجتمع من مساوئ الأخلاق. وبما أن كل مولود يولد على الفطرة التي فطره الله تعالى عليها، فإن من واجبنا وقاية الفطرة وحمايتها والمحافظة عليها لتبقى صافية نقية موحدة لله تعالى مطيعة له جل جلاله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالطفل يولد موحدا لله تعالى مؤمنا به، لكن عندما يكبر فإن البيئة الملوثة التي يعيش فيها تؤثر عليه وتغير عقيدته وأخلاقه، ولهذا يجب على الوالدين المحافظة على هذه الفطرة. وقد اشتمل القرآن الكريم على المبادئ والقيم والتوجيهات الربانية التي تحافظ على سلامة الفطرة عند الإنسان وتتعهدها بالرعاية والتوجيه. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وتحرص التربية الإسلامية على حماية الفرد المسلم والمجتمع المسلم من الوقوع في حبائل الشيطان. واشتملت سورة الحجرات على أساليب تربوية ربانية وقائية لحماية المسلم من الزلل والتردي في مهاوي الانحراف، ووقاية المجتمع من التفكك والانحلال عبر تدابير وقائية شرعية تربط القلب بالله تعالى. ففي سورة الحجرات الأمر بتقوى الله عز وجل والالتزام بأحكامه وشريعته واحترام النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، والتثبت من الأخبار، والإصلاح بين المسلمين، وقتال الفئة الباغية، ووقاية المجتمع من كل أسباب التفكك كالغيبة والسخرية والقطيعة والإشاعة، وتقرير مبدأ المساواة والتمسك بأخوة الإيمان، وأن من يقدم رأيه أو رأي قبيلته أو رأي القرابة على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لم يتق الله عز وجل حق تقاته. وهم الذين قال الله تعالى في حقهم في الآية الكريمة الأولى من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وأن الميزان الحقيقي الذي يوزن به الناس لا يتعلق بظواهر الأشياء من الأمور المادية، وإنما الميزان الحقيقي هو تقوى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولنعلم أبناءنا بأن السخرية من الآخرين واللمز والهمز والنبز وسوء الظن والتجسس والغيبة من الصفات المذمومة التي نهى الإسلام عنها، لأنها تورث الفرقة والتمزق والكراهية والبغضاء بين المسلمين ويتسلط عليهم الأعداء. وعلى الوالدين تربية الأبناء على الإيمان بالله تعالى، فهو الوقاية من الذنوب والمعاصي، وتربية الأبناء على التثبت من سلامة المعلومات والتأكد من صحة الأخبار والتثبت من قائلها قبل نقلها أو نشرها، حيث يترتب على ذلك مسؤولية قانونية ومسؤولية أمام الله عز وجل، وفي ذلك وقاية من اتهام الناس. كما يجب على الوالدين والمربين تحذير الأبناء من الصفات المذمومة من خلال إزالة المسببات التي يتخلق بها بعض الأفراد، وذلك بسرد القصص أو استخدام أسلوب ضرب الأمثال أو الأسلوب الموعظة والترغيب والترهيب والنصح. وضرورة الاهتمام بالجانب الوقائي لمواجهة ومكافحة الظواهر الاجتماعية الدخيلة على المجتمع المسلم كالتنمر والاعتداء على الآخرين وسرقات المنازل والسيارات والمحلات التجارية، من خلال التعاون مع الجهات الأمنية ومن خلال معرفة الدوافع والأسباب لارتكاب تلك الظواهر وتحديد التدابير الوقائية التي تحد من ارتكاب الجرائم والدوافع التي من أجلها ارتكبت الجرائم، وتفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة وتسخيرها في خدمة التربية الوقائية وإبراز جوانبها الإيجابية. والمدرسة لها دور، والمسجد له دور، وكذلك النادي، كل المؤسسات التربوية لابد أن تعنى بهذا الأمر جانب التربية الوقائية. ومما ينبغي تربية الأبناء في التربية الوقائية الوقاية من الذنوب والآثام بغض البصر واللباس الساتر. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فالأمر بغض البصر وعدم إطلاق النظر فيما لا يحل هو إجراء احترازي ووقائي لما يترتب عليه من أضرار عظيمة كألم القلب وشقاء النفس وما قد يفضي إليه من الفواحش والمنكرات. والله تعالى يقول: ولا تقربوا الزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الزواج وقاية للشباب من الوقوع في الفتن والمحرمات، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية. فالزواج وجاء، وقاية من الوقوع في الفواحش والمنكرات، والزواج نصف الدين، وعلى الزوج أن يتقي الله عز وجل في النصف الآخر من دينه. ومن التربية الوقائية أيضا تعليم الصلاة ومتابعة الأبناء في المحافظة عليها، فالصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي وقاية للمسلم عن الفواحش والمنكرات إذا أداها بالخشوع والخضوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالأمر بالصلاة قبل التكليف من باب التعويد والتدريب لهم في صغرهم لكي لا تثقل عليهم إذا كبروا، وكذلك الأمر بالتفريق بينهم في النوم وقاية لهم من الاطلاع على عورات بعضهم. ومن التربية الوقائية للأبناء بيان أضرار أصدقاء السوء على دينهم وخلقهم، وذكر بعض صفاتهم لكي يحذروهم، وإعانتهم على اختيار الأصدقاء الطيبين من الأقرباء والجيران، واختيارهم من المسجد. فالذي يحافظ على الصلاة علامة الإيمان، هذا هو الصديق الذي نختاره لأبنائنا. فمن يحافظ على صلاة الجماعة نأمنه على أبنائنا. ومما يجب أن نقي أبنائنا منه الأفكار المنحرفة والضالة عن صلاة الله المستقيم، وكذلك التحذير من الإلحاد والملحدين والتنصير والنسوية. فعلى الوالدين تحذير الأبناء من خطورة هذا الفكر المنحرف بالدليل من الكتاب والسنة، ومن خلال سرد القصص ومآل من انحرفوا عن طريق الله المستقيم، لئلا يقعوا فريسة سهلة لشبههم وضلالهم من حيث لا يشعرون. وعليهم معالجة الخطأ قبل استفحاله، فالأبناء يقبلون التوجيه والتربية ولكل ما ينقش في قلوبهم، فإن عودوا الخير وتعلموه نشأوا عليه. فلنحرص على بذر الفضائل وغرس المكارم والمحامد والأخلاق الحسنة في نفوس أبنائنا، وعلينا متابعة ما يشاهدون ومع من يتواصلون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مع تحديد وقت لاستخدام الأجهزة اللوحية وقاية لهم من آثارها السلبية على الصحة والدين والخلق، مؤكدين لهم الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح. فالتربية الوقائية مسؤولية الجميع، الآباء والمربين ومؤسسات المجتمع ينبغي أن تعنى بالتربية الوقائية للأبناء. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا وأن يحفظهم من كل سوء، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
2: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها